الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
1: نجوم حول النبوة.
3: نجوم حول النبوة،
1: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول. جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة.
3: نجوم حول النبوة،
1: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، إنه ولي ذلك ومولاه. كنا في الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن موقعة طبعا تتعلق بحدث سياسي بارز في الفقه أو في التاريخ، في التاريخ الإسلامي. حديثنا عن واقعة الجمل، والحديث عن واقعة الجمل يتطلب منا التأصيل للسياق، خاصة بعد استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لأنه طبعا بعد استشهاد سيدنا عثمان بقيت المدينة أياما بلا خليفة، وكان لابد من اختيار إمام للمسلمين، فاتجهت الأنظار إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لفضله ولسابقته ولقاربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عليا لم يسعى إلى الخلافة، بل تردد في قبولها، وقال فيما روي عنه أنه يفضل أن يكون وزيرا لا أميرا. غير أن كبار الصحابة ومن بقي من أهل الحل والعقد رأوا أن تأخير البيعة سيزيد الفوضى، فألحوا عليه حتى قبل. لا، لكن هنا استسلم يعني سيدنا علي، أو خلينا نقول استلم الدولة، وهي تواجه تحديات غير مسبوقة. خليفة قتل، القتلة ما زالوا في المدينة، الجيش مضطرب، الأمصار تنتظر شنو اللي بش يحصل، سلطة الدولة ضعفت. هنا استلم دولة تعيش أزمة وجود في حد ذاته. فالسؤال هنا، لماذا لم يقتص علي رضي الله عنه من قتلة عثمان؟ وهنا يطرح السؤال الذي كان سبب الخلاف بين الصحابة. إذا كان الجميع متفقين على أنه قتلت عثمان هم مجرمون، فلماذا لم يبدأ علي بالقصاص منهم؟ هذا هو السؤال اللي يفيدنا ديما نقول مهم جدا في سياق حديثنا عن واقعة الجمل. للحديث في هذا الموضوع كالعادة معنا فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح، الأستاذة بجامعة الزيتونة. دكتورة سلام عليكم.
5: وعليكم السلام دكتور، مرحبا بك وبمستمعينا الكرام أينما كانوا، مرحبا بكم جميعا.
4: طيب إذا كيفاش نقدر نجاوب دكتورة على هالتساؤلات هذه وهالكلام هذايا اللي
5: نأكد أنت اللي قلته سيدنا علي تأثر ياسر بمقتل سيدنا عثمان.
4: نعم.
5: فما كانش رافض لإيقاع القصاص.
4: نعم.
5: أولا هذا بداية، هو بنص بالأحاديث التي نقلت عنه رضي الله عنه وأرضاه قال لقد طاش عقلي يوم قتل عثمان. طاش عقلي،
4: طاش عقلي
5: معناها سيدنا علي وما
4: أدراك يعني.
5: نعم. وأنكرت نفسي، قال لك جاءوني للبيعة، قال لهم والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا به. معناها لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قال على سيدنا عثمان ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة به، قال والله إني لأستحي من الله أن أبايع عثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد. فانصرفوا بشيء ما حبش يرفض به. فلما دفن عثمان رضي الله عنه وأرضاه رجع الناس فسألوني البيعة، فقلت اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، ثم جاءت عزيمة فبايعت. سبحان الله، المؤمن ساعات يجي إحساس من عند ربي سبحانه وتعالى، من الأول كان متردد، بعد ما دفن عثمان جاءت عزيمة، معناها الرأي والحكمة في أنه يتولى أمر المسلمين، وهذا غير منكر والدليل عليه القرآن. سيدنا يوسف إش قال؟ جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سيدنا علي ما سألش الخلاف، هم جاءوا. والأصل الإنسان هنا يكون حكيم، والأصل الناس كي تطلب منك حاجة هنا استخير ربك سبحانه وتعالى، والجواب يكون باستخارة ربي سبحانه وتعالى، وبالإنسان يشوف الحكمة وين. فالإنسان ما يرفضش، الأصل في الإنسان كي الناس تطلب منك حاجة ما ترفضش،
4: سيعينك
5: كأنك أنت قادر عليها، يلا توكل على ربي. روى ذيك هذيك معناها التيسير سبب من أسباب ربي سبحانه وتعالى فتحه، تشد أنت خير من يشد غيرك. إذا كنت ماكش قادر قل لا، وهذا يروي يمشي في كل شيء في العلم
4: سبحان الله،
5: في العلم في أي حاجة. عايش نقولوا برشا ناس يقول لك ما توريش روحك تعرف، لو أنت كي توري روحك تعرف تظهر يجيوا الناس يقولوا لك معناها أعمل لنا شوف لنا كذا، يجي الناس يقول لك يقولوا لك بربي أنجز هذا العمل، قل لهم لا أنا مش قادر عليك. كان تعرف روحك مش قادر، كان تعرف روحك قادر إياك تقول لا، استخير ربك، ومعناها أعرض المسألة على الحكمة. فإحنا هكذا لابد أن ننظر إلى الأمور، هكذا ينظر المؤمن للأمور. ومن خير من علي رضي الله عنه كان يمكن أن يكون خليفة في ذلك الوقت؟ يقول فجاءتني عزيمة به، وش يقول؟ ما كانش المسألة سهلة. فيقول فكأنما صدع قلبين، معناها كأنه قلبه تقسم على اثنين. معناها وقال اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. أولا سيدنا علي ما كانش ضد القصاص، لكن علاش سيدنا علي لم يوقع القصاص؟
4: قضية توقيت يعني،
5: هل كان قادرا على إيقاع القصاص أم لا؟ أولا هل كان يعلم أعيان من قتل عثمان رضي الله عنه؟ هذا مجموعة دخلوا، الله أعلم شكون اللي قتل
4: يعني،
5: هل كان يعلم شكون فلان الفلاني؟
4: مش معروف
5: باش ياخذ مجموعة كيكة يقتلهم وهو لا يعلم، باش يعمل كيما بعض الدول اللي كيما تعرفش شكون معناها المجرم الفعلي، تاخذ مجموعة هكذا وتضحي بها ويقتل الأبرياء؟ فهذا تقديره هو معناها. ثم اختلط هؤلاء المفسدون والمجرمون قتلة عثمان بجيشه. مسألة معناها صعيبة. ثم هؤلاء القتلة اللي دخلوا عثمان كانت عندهم قرابات قوية، فمعناها والقتلة هذوما معناها تقريبا 2000 مقاتل. انت افهم، انت 2000 مقاتل مع عائلاتهم مع شنو كان يصير. فنرجع للنظر المقاصدي، نرجع للنظر المقاصدي، انه
4: هذا ما يعرفش
5: في المآلات. اذا هو ربما بش كان بش يوقع القصص حينها على 2000 هذم، ربما كان يؤدي إلى مقتل 20,000. معناها ستتقاتل
4: تولي حرب أهلية،
5: تولي حرب أهلية. فهو أداه هذا إلى نظره، مع كما قلنا إحنا ما كانش يعرفهم بأعين، فهي سياسة من باب السياسة الشرعي. فهذا أمر من باب السياسة الشرعية، مش هو رافض لمقطع بالعكس لعدم إيقاع القصاص.
4: واضح واضح. شكرا دكتورة سماح بن فرح. طبعا هو أكيد نحتاج دائما نفهم الواقع السياسي، لأنه قتلت عثمان كما قلت ما كانوش شخص ولا اثنين، بل كانوا مجموعات جاءت من مصر من الكوفة من البصرة، اختلطوا بالناس، كان بعضهم يحمل السلاح وبعضهم انضم إلى الجيش كما تفضلت دكتورة، وما كانش الدولة تملك أنذاك أجهزة متاع تحقيق ومتاع قضاء عسكري ومتاع قوة أمنية قادرة على القبض عليهم في يعني بصفة فورية. وذلك علاش رأى علي رضي الله عنه أنه

0: السؤال تول هنا المحور اللي حبوا أيضا نترقوله في مداخلتنا الآن، أين كانت أم المؤمنين عائشة هنا ولماذا خرجت؟ يعني السؤال هنا في خضم هذا الكل، ربما احنا نزيد نشيره طبعا معاك تبين لنا موقف سيدنا معاوية رضي الله عنه من المسألة وعلاش ما بيعش.
1: نعم
0: هذا مهم جدا لأنه هذا هو لب
1: السياق حينها. نعم. شنو كان
0: نعم السياق هذا هو خلينا باش نفهمه باش نعرف ونقوله وقتها. إذا أين كانت أم المؤمنين عائشة وعلاش خرجت؟
1: قبل نقوله طبعا إجمال يقولوا شبيه سيدنا علي لم يقع القصاص وشبيه ما عجلش، لو كنت مكانه أنت ربما لأديت إلى ربما يمكن مشيت للكوارث أكثر وأكثر. سيدنا علي هو أفضل والله أعلم من كان يمكن أن يمسك بزمام الأمور في تلك الفترة.
0: برشا حكمة.
1: أنت ربما لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، ما تعرفش اللي هو ربي سبحانه وتعالى، ربما هو خطر كان حكيما عالما سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. نرجع هنا للسيدة عائشة وين كانت. مقتل عثمان تقريبا وانصار عام تقريبا 35 على الهجرة على الهجري على المشهور، وكان كانوا معناها كان كثير من الصحابة خارج المدينة منهم السيدة عائشة، كانوا مشتغلين بالحج، فهي وقتها كانت معناها في مكة تقريبا، معناها ما كانتش في المدينة، كانت معناها ما زالت ما رجعتش من الحج. السؤال المطروح علاش معاوية رضي الله عنه وأرضاه لم يبايع الإمام علي؟ معاوية كان عنده نظرة، كانت عنده موقف، معناه وجهة النظر. سيدنا علي كانت عنده أولويات، تثبيت شأن الدولة، خلي تركح الأمور وسيتم إيقاع القصاص. معاوية اشترط للبيع
0: ثبت الحرش أولا ثم انقش.
1: نعم يعطيك الصح، هي السلطة منك مش تجيب السلطة، ما يلزمك تثبت دعائم السلطة ثم بعد ذلك يمكن حينها أن تكون قادرا على إيقاع القصاص. أما أنت ما زلت ما ثبتش دعائم سلطتك وتحب توقع القصاص سيؤدي ذلك إلى فتنة. سيدنا معاوية كان يرى الأمور من زاوية أخرى. قال لك لابد من معناها إيقاع القصاص، واشترط للبيعة تسليم قتلت عثمان ابن عفان،
0: ويرى نفسه أنه هو يعني عنده الأحقية باش أنه يقتص لأنه
1: ولي الدم.
0: ولي نعم. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف القتل، لأنه هو من قبيلته.
1: احنا نقوله خطر سيدنا عثمان وسيدنا معاوية زوز ينتميوا لبني أمية.
0: نعم.
1: وذي اللي خلى الناس معناها سبب من أسباب الفتنة، معناها تولية سيدنا عثمان لمعاوية
0: والله
1: الشام أو كحت جماعته جهته. معاوية وما أدراك ما معاوية كان. نعم. رجل عنده كاريزما قوية، رو أنت بش تحطك
0: كتبة الوحي
1: يعطيك الصحة، معناها أنت بش تحط إنسان في موقع فيه كما نقوله احنا والي على الشام مش سهلة، بده يكون عنده قدرة على الحكم ونجح، وفما فتوحات عديدة معناها كانت في نجح في مسك زمام الأمور. فأولا كانت عنا علاقة كما نقوله احنا هما زوز من بني أمية، ثانيا علاقة أنه توليته كانت بيناتهم مشاورات، فنجم نقوله هنا كان ربما القرابة القوية وربما الأمانة اللي كان عاتيها له سيدنا عثمان والثقة اللي كانت عند سيدنا عثمان، ووجهة نظر أنه إيقاع القصاص ثم بعد ذلك معناها، فهي وجهة نظر.
0: نعم نعم يعني نعم. سبحان الله هذا من بين الأسباب. إذن السؤال كما قلنا لهنا، يعني كانت رضي الله عنها قد خرجت إلى مكة بالنسبة للسيدة عائشة لأداء الحج، وأثناء وجودها هناك بلغها خبر مقتل. نعم. سيدنا عثمان رضي الله عنه، حزنا طبعا لذلك حزنا شديدا، ثم بدأت تتداول مع بعض كبار الصحابة ما ينبغي أن تقوم به وأن يقوم به. يعني هنا سيدة عائشة هي خرجت مشيت للحج، هي وقتها في الحج معنت، وهنا تنتشر عبارة غير دقيقة وهي العبارة هذه أن عائشة رضي الله عنها خرجت لمنازعة علي في الخلاف، وهذا لا يصح، فهي لم تدعو إلى الخلافة لنفسها ولم تدعو إلى خلع علي ولم تطلب البيعة لأحد ساهي.
1: نعم.
0: هذه حاجة، وإنما كان شعارها المطالبة بالقصاص،
1: نفس الشيء نفس مطلب
0: من
1: معاوية
0: من قتلة عثمان. يعني يعني حاجة ما هي سهلة، لأنه مش معقول نحكي لك يعني شنو اللي يدور

0: خلدهم يعني شنو هو اللي يفكروا فيه، شنو هو اللي يعبروا عليه. يعني مش معقول انه قتلت امير مؤمنين صحابي جليل من تستحي منه الملائكة، هذا الرجل اللي هو يعني من كبار الصحابة، القتلة متاعه يحوسوا ويدوروا ويقتلوا في عقر داره هو يقرأ في القرآن، يعني الطريقة مهينة جدا. لقرا حساب للشيبة متاعه 80 سنة ولا أكثر، راجل
1: الفضل
0: متاعه ويدخلوا بدم بارد ويقتلوا هو يقرأ في القرآن وهو يصلي أو المهم في عبادة هو وقتها، وزوجته حاضر،
1: القلوب كانت محروقة. يعني معناها الإنسان يحط نفسه في مكانه،
0: حطوا إحنا في بلاصتهم إحنا وقتها. كيفاش تحبني أنا نحط يدي في يد يعني قتلت عثمان ويبقى ونخليهم يدوروا في وسطنا؟
1: شوف، بالنظر السيدة عائشة وطلحة والزبير ومعاوية الذين كانوا يريدون المسارعة بإيقاع القصص ونعذروهم لأن القلوب محروقة، لكن نظرة سيدنا علي اللي هي الحكمة ماذا؟ ساعات أنت كما نقولوا احنا تولي هنا ما ثماش مشاعر، تولي هنا شنية الحكمة، المصلحة العامة، تقديم المصلحة العامة، تقديم معناها الخوف من مآلات الفتنة والتقاتل كما قلنا الحرب الأهلية. فهذا عنده وجهة نظر وهذا عنده وجهة نظر، من نحن باش نحكم على هذا ولا هذا؟ احنا تنقولوا في كلام ما معناش الحق نقولوا فيه، نقولوا كثير من أهل العلم حتى من داخل أهل السنة والجماعة قال لك راهو السيدة عائشة أخطأت في تقديرها في سرعة مطالبتها بالقصاص وخروجها أصلا، وإحنا ما نقولوش هي معصومة، ليست هي
0: بالشيء هذا.
1: نعم هي بيدها ندمت،
0: نعم ندمت،
1: كلهم ندموا، معناها كلهم ندموا، كلهم تألموا على ما صار واللي صار خرج من بين يديهم وشيء ما كانش مقصود. وهي مبتلات، هي السيدة عائشة كما قلنا احنا مبتلات بالخوض في عرضها وباتهامها، وحتى أصلا اتهمت أنها التي حرضت على قتل عثمان وأنها أطلقت عليه لقب إلى آخره لا علينا، فهمت؟ وهذا هي هذه فيها روايات ضعيفة. ديما نقولوا شنو احنا عندنا مثال حلو ياسر في تونس، اللي تحبوا كيفاش اللي تكرهوا لقتلوا، اللي تحبوا سقتلوا، اعطيهم حاجة هكا باش يطعنوا في السيدة عائشة. لا معناها سبحان الله، ما نجيش عندنا روايات صحيحة نمشيو احنا نجريو للروايات الضعيفة، ثم من نحن باش نحكموا احنا لا. لكن احنا كما قلنا اضطررنا لكثرة الحديث حبينا احنا نبينه. هي اصلا خرجت للمطالبة بالقصاص فقط، بالمطالبة بإيقاع القصاص على قتلة عثمان.
0: هي زاد كذلك سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ما يشو حدها، يعني هو شوف القصاص وكأنه أيضا فيه نظر في المآل، لأنه كما سيدنا علي تنشوف موقفه أكثر، أيضا هو كان عنده نظر في المآل أيضا، لكن حتى اللي تربوا بالقصاص أيضا هم نظروا في المآل الأفعال، باعتبار يقول لك يكي تتعاود الحكاية دي. يعني أنت اليوم أمير مؤمنين تسكت على القتلة متاعه وتقول تو نأجل وتو تبرد، هو التأجيل هذاك شنو يضمن؟ هو تو تبرد الحكاية، تو تنسى، إذن شنو هو اللي يضمن أنا ما يتعاودش مع سيدنا علي أو اللي بيجي من بعده أو لغير ذلك؟ فأيضا يقول لك أنا أخويا لازم ناخذ موقف،
1: هذا معذور وهذا معذور،
0: هذا معذور. إذن
1: هذه وجهة نظر وهذه وجهة نظر،
0: أكيد السيدة عائشة إذن هي ما كانتش وحدها في الموقف هذا، لأنه نتحدث عن طلحة والزبير.
1: نعم.
0: السؤال لماذا خرج؟ يعني كان مع أم المؤمنين اثنان من كبار الصحابة راهو، وهما طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام، تحثوا عنا مبشرين بالجنة. وهنا أيضا ينبغي تصحيح بعض المعلومات، أنه كان سيدنا طلحة والزبير قد بايعا عليا رضي الله عنه، إذن لم يكون منكرين لخلافته. يعني خلنا نتفهم حاجة، راهو سيدنا طلحة وسيدنا الزبير راه قد بايع عليا رضي الله عنه، هذا ثابت في كتب السنة، يعني هو ما كانوش منكرين لخلافته، يعني عنده مشكلة مع خلاف سيدنا علي، لكن عندهم اجتهاد كان قريب من اجتهاد أم المؤمنين.
1: نعم.
0: السيدة عائشة قالوا لابد أولا من الاقتصاص من قتلة عثمان.
1: نعم.
0: بينما رأى سيدنا علي أنه ذلك لا يمكن قبل استقرار الدولة، إذن الجميع يريد القصاص في الحقيقة،
1: لكن وخاصة راهو تعديت 4 شهور.
0: سيدنا يعني السيدة عائشة هي مقرة بخلافته سيدنا علي، يعني مش منكرتها، مش منكرة ذلك البيعة،
1: وتعديت 4 شهور ولم معناها يتم القصاص. طالت المدة مش نهار ولا اثنين، هذه أربع شهور، وإحنا كاين ولا أربع شهور، هذه إحنا على نهاية الصبر أربع شهور، إحنا على المتوفى عنها زوجة أربع شهور وعشر أيام، وعنا معناها التي لا ينفق عليها زوجها معناها طلاق المعسر يكون بعد أربع شهور، وعنا طلاق المول يكون بعد أربع شهور، فأربع شهور مدة طويلة. فخرجوا فقط للمطالبة بالقصاص. السؤال من هذا الكل، هل فتنة ذي الكل علاش تصير وتصير هكا في الأمة؟ أين الأخوة وأين هذا الكل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كله كانت عنده فيه إعجاز غيبي، وقد تحدث وقد حدثهم عن هذا، خبر معناها في معناها سيدنا عثمان بشروا بالجنة ولكن أخبره أنه سيموت شهيدا، وربي حب يكتب له سيدنا عثمان بالإضافة إلى فضله وإنفاقه حب يكتب له شهيد. نفس الشيء
0: بدليل أنه لما تعلى أحد جبل أحد قالوا أثبت أحد فإن نعم. عليك نبي وصديق وشهيدين، شهيد أول سيدنا عمر وشهيد الثاني سيدنا عثمان،
1: وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صح. يعرف شنو كان بش يصير بين سيدنا الزبير وبين سيدنا علي، قالوا لا تقاتلنه لا تقاتلنه وأنت له ظالم. سيدنا علي ذكر سيدنا الزبير بهذا الحديث، وعلى ذلك سيدنا الزبير خرج وما كملش وكان زاد يعرف اللي أم المؤمنين ستخرج كيف ذلك، عن الحديث اللي فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وشمالها خلق كثير وتنجو بعدما كادت. إعجاز غيبي من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لزوجاته في لحظة، كما الحديث اللي قاله للزبير تنجم تسمع كلام وتنساه تذكره في لحظة، وقت اللي هي خرجت سيدة عائشة للبصرة يعطيك الصحة،
0: النبي هذا السيد فسيصلح الله بينه
1: يعطيك الصحة. نعم. معناها سيدنا يعرف لكن هذا قدر الله وما شاء فعله، كلها فيها حكمة. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرف بهذا. سيدة عائشة وقت اللي ولو أنه هو فما من معناها أبطل هذه الرواية قالك غير صحيحة تماما، حتى ابن العربي معناها قالك، لكن هناك من صححها، يقولوا اللي هي وصلت كي وصلت للبصرة وسمعت معناها نباح الكلاب قالت أي ماء هذا، فمعناها وقت اللي وصلوا المياه بني عامر قالوا لها ماء الحوأب، قالت ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب، لكن تمسكوا بها وقالوا لها اقعد باش تصلح بين المؤمنين، راهي كانت عندها قيمة أم المؤمنين، معناها سبب هو طلحة والزبير اصطحباها باش تكون هي المصلحة، باش هي توفق بين المسلمين. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى يصلح بها. نعم. شأنهم إن شاء الله نتوسعوا في أكيد مرة أخرى بإذن
0: دكتورة
1: الله.
0: سماح طبعا لنا إن شاء الله حديث أكثر وتفصيل وبيان الروايات في ذلك، وهذا الخلاف هل هو خلاف عقدي أو سياسي، وطبيعة الخلاف خذينا الأسباب متاعه، اختلاف في وجهة النظر إن صحت العبارة، للحديث في ذلك أكثر إن شاء الله يكون لنا تكملة في باقي الحلقات من برنامجكم نجوم حول النبوة. شكرا مرة أخرى لفضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح. متابعينا الكرام، نكون هكذا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
3: من رياض السنة النبوية.
4: باب في الاقتصاد في العبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم.
3: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
4: يا خير الوضع. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر.
3: من رياض السنة النبوية.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب.
5: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
6: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
7: إذاعة الزيتونة للفرقان.
8: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
7: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم. من القلب من القلب.
9: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
10: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب من القلب إلى القلب.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الرابع عشر من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام.

أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف

الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الرابع عشر بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: مع السفرة الكرام البررة عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع.
2: إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 97، أي من قوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، إلى الآية 104، أي إلى قوله تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
3: هدير العبيدي،
2: والطالبة
4: أمين طاب،
2: والطالبة
5: مريم ولهي،
2: والطالبة
6: حب عزيز.
2: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية.

0: ما قد سبق.
1: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق.
0: وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
1: وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
0: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة.

0: قاعا صفصفا
1: فيذرها قاعا صفصفا
0: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
1: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى من أنباء ما قد سبق، الانتباه إلى قلقلة الدال ثم قلقلة القاف حال الوقف، قد سبق هكذا. في قوله تعالى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، الانتباه إلى الترقيق والتفخيم. في قوله تعالى أعرض فلا نقول من أعرض ثم لا نبالغ في الترقيق، هناك من يقرأ فيقول من اعرض عنه من اعرض، لا نبالغ، ليست إمالة أو تقليلا، هي معناها ترقيقا أعرض هكذا. فالانتباه. في كلمة وزرا لابد من بيان كسر الواو، لا نقول وزرا و وزرا هكذا. كلمة خالدين دائما ننبه على حرف الدال، حرف شديد مجهور، الكثير يقرأ فيقول خالدين تين بين الدال والتاء، أو خالدين دال ومعها همس، لا خالدين فيه هكذا، خاصة أنه الدال هذه موجودة في سورة الفاتحة كلمة الدين، فلا نقول التين، فالانتباه يلزمها تمرين وتدرب. في قوله تعالى يوم ينفخ، الفاء مرققة، فلا نقول يوم ينفخ، لا لابد من ترقيق الفاء، فاء هكذا. ثم في الصور، في الصور بين كسر الفاء، في طبعا أصلها مادية ولكن يحذف المد هنا حال الوصل لالتقاء الساكنين، قلنا كل مد بعده همزة وصل نحذفه حال الوصل، ما لهنا في الصور هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى إلا بثتم إلا يوما، طبعا عنا أولا بيان حركات الكسر خاصة إي أصلها إن نون ساكنة وبعدها لا، ما حكمها؟ حكمها الإدغام بلا غنة، فتحذف النون تماما ويشدد الحرف الذي بعدها اللي هو اللام هنا، ما لهنا إلا إلا إلا بثتم بين كسر الهمزة إي، ثم كذلك كسر الباء في لبثتم، لا نقول إلا بثتم با، لا إلا بثتم، ثم ثاء حرف رخو، لا نقول لبثتم لبثتم، لا لبثتم هكذا، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية، نشرع إذن على بركة الله في حفظ هاته الآيات. أعوذ

0: ما قد سبق.
1: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق.

0: لبثتم إلا عشرا
1: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا
0: نحن

0: أمتى.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة هدير. تفضلي يا هدير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
1: أحسنت هدير، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني. تفضل يا أماني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينفخ

0: أمتى.
1: أحسنت أماني، بارك الله فيك. طبعا الضاد في كلمة أعرض مفخمة، من أعرض عنه هكذا. ثم الذال في كلمة فيذرها مرققة، فلا ربما تؤثر الراء هنا، تفخيم الراء على ترقيق الذال، فلا نقول فيذرها، لا فيذرها هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
1: أحسنت مريم بارك الله فيك. طبعا في كلمة قد سبق قاف مقلقلة نعم ولكن ليست مشددة فلا نقول ما

0: لقد سبق، لا سبق، هكذا سبق. ثم الذال ليست من حروف القلقلة، فلا نقول إذ يقول، إذ يقول، لا إذ يقول، هكذا. طبعا حروف القلقلة قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال تقلقل إذا كانت ساكنة، سواء سكون أصلي أو سكون عارض لأجل الوقف. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة رحاب، تفضل يا رحاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال،
0: ويسألونك عن الجبال، بين حرف اللام أكثر، نعم.
1: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
0: أحسنت رحاب، بارك الله فيك. طبعا في كلمة ينسفها نون ساكنة بعد حرف السين، حكمها الإخفاء، ولكن لا نفخم الغنة هنا، لا نقول ينسفها، لا ينسفها، هكذا. فالانتباه. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مع السفرة الكرام لبررة.

0: كلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة.
1: من رياض السنة النبوية،
2: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس عشر من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية الرابعة من سورة الأعراف بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون

لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم

الظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.

يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس عشر من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية الرابعة من سورة الأعراف بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

إلهي، كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك، وأمنيتي لا يبلغنيها إلا فضلك، وخلتي لا يسدها إلا طولك، وحاجتي لا يقضيها غيرك، وكربي لا يفرجها سوى رحمتك، وضري لا يكشفه غير رأفتك، وغلتي لا يبردها إلا وصلك، ولوعتي لا يطفئها إلا لقاؤك، وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك، وقراري لا يقر دون دنوي منك، ولهفتي لا يردها إلا روحك، وسقمي لا يشفيه إلا طبك، وغمي لا يزيله إلا قربك، وجرحي لا يبرئه إلا صفحك، ورين قلبي لا يجلوه إلا عفوك، ووسواس صدري لا يزيحه إلا أمرك. فيا منتهى أمل الآملين، ويا غاية سؤل السائلين، ويا أقصى طلبة الطالبين، ويا أعلى رغبة الراغبين، ويا ولي الصالحين، ويا أمان الخائفين، ويا مجيب المضطرين، ويا ذخر المعدمين، ويا كنز البائسين، ويا غياث المستغيثين، ويا قاضي حوائج الفقراء والمساكين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، لك تخضعي وسؤالي، وإليك تضرعي وابتهالي، أسألك أن تنيلني من روح رضوانك، وتديم علي نعم امتنانك، وها أنا بباب كرمك واقف، ولنفحات برك متعرض، وبحبلك الشديد معتصم، ولنفحات برك متعرض، وبحبلك الشديد معتصم، وبعروتك الوثقى متمسك. إلهي، ارحم عبدك الذليل ذا اللسان الكليل والعمل القليل، وامنن عليه بطولك الجزيل، واكنفه تحت ظلك الظليل. يا كريم يا جميل، يا كريم يا جميل، يا كريم يا جميل، يا كريم يا جميل.

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة المؤمنون بصوت فضيلة الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد أفلح

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة المؤمنون بصوت فضيلة الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية الأولى إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقنا

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير

رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول:

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ،

0: أنت؟ قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فمات فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك،
2: يفيدك ويؤنسك.
3: تراتيل.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتنش قولوا برا بشني حياته هذي باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

استوعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: يا الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
2: السلام عليكم. السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اصرف عنا عذاب جهنم إن

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وعافنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واصلح فساد قلوبنا. اللهم كن لنا وللمسلمين عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا يا قاضي.

0: اللهم أنقذنا وخلصنا وأغثنا، اللهم امددنا بمدد من عندك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اصلح لنا أمورنا كلها، اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم وفقنا للخير كله، اللهم برحمتك عمنا وفرج عنا همنا وغمنا واكفنا ما أهمنا، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ربنا زملنا بالعلم ودثرنا بالحلم وكملنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واكفنا هموم الدنيا والآخرة وغمومها، وارزقنا السعادة الأبدية لنا ولوالدينا ولمن أوصانا واستوصانا وأحسن إلينا ولمشايخنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق للشر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء ومن منكرات الأخلاق ومن منكرات الضلالات ومن منكرات الأسواء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. الأثر تطمينا وتطييبا للقلوب.

سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أي بأخذ الحلال وترك الحرام. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. رواه ابن ماجه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. رواه الحاكم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات. أروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
4: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
5: أعوذ

حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم.

0: ويضيعوا أجر المصلحين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة.

0: العشرة.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر بالأمانة وحسن الخلق، وجعل الثقة بين الناس أساساً للمودة والاحترام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أعظم الناس أمانة وأصدقهم حديثاً، وعلمنا أن حفظ الأسرار من مكارم الأخلاق. حديثنا اليوم عن قيمة راقية تعبر عن النبل والوفاء والأمانة، وهي قيمة كتمان السر. فكم من صداقة دامت بفضل الثقة، وكم من علاقة تفككت بسبب إفشاء سر وأؤتمن عليه صاحبها. إن السر أمانة، والأمانة من أعظم ما يميز الإنسان الصالح. إن الناس في حياتهم يحتاجون أحيانا إلى من يستمع إليهم، وعندما يختارك أحد ليفضي إليك بسر فهو يمنحك ثقة غالية، ومن الوفاء لهذه الثقة أن تصونها، وألا تجعل أسرار الناس مادة للحديث أو التسلي، فالكلمة إذا خرجت لم تعد، والسر إذا انتشر صعب جمعه. لقد ربانا الإسلام على حفظ الأمانات، ومن أعظمها أمانة الكلام. فكم من إنسان تألم بسبب سر كشف، وكم من أسرة تضررت بسبب خصوصية انتشرت، وكم من قلب انكسر لأنه وضع ثقته في غير موضعها. لذلك كان الإنسان النبيل هو الذي يحفظ ما يؤتمن عليه، ويجعل من لسانه حارسا للثقة لا سببا في ضياعها. وفي الأسرة تظهر أهمية كتمان السر، فليس من الحكمة نقل كل ما يجري داخل البيوت، وليس من الوفاء إفشاء خصوصيات الزوج أو الزوجة. فالأسر تبنى على الثقة والاحترام وحفظ الخصوصية. وفي الصداقة أيضا يبقى الصديق الحقيقي هو من يحفظ السر في الحضور والغياب. وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح حفظ السر أكثر أهمية من أي وقت مضى، فليس كل ما نعرفه ينشر، وليس كل ما يصلنا يحق لنا تداوله، فقد تكون صورة أو رسالة سببا في إيذاء إنسان أو إحراجه. والمؤمن يتحلى بالمسؤولية والأمانة في كل ما يقول وينشر. إن كتمان السر ليس ضعفا بل قوة أخلاقية، وليس صموتا فقط بل وفاء ومروءة. وما أجمل أن يكون الإنسان مأمون الجانب، يثق به الناس ويطمئنون إليه. فاللهم ربنا زينا بالأمانة والصدق، اللهم طهر ألسنتنا من كل ما يؤذي الناس، اللهم اجعلنا موضع ثقة واطمئنانا لمن حولنا، اللهم ألف بين قلوبنا واحفظ بيوتنا وعلاقاتنا من كل ما يفسدها، اللهم آمين يا رب العالمين. إن كتمان السر خلق نبيل يحفظ المودة ويقوي الثقة ويجعل المجتمع أكثر ترابطا واحتراما. فلنحرص على أن نكون أمناء في أقوالنا وعلاقاتنا، ولنتذكر أن من أعظم الهدايا التي نقدمها للناس أن نحفظ ثقتهم فينا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الأمانة والمروءة، وأن يزين أخلاقنا بالصدق والوفاء وحسن الخلق. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصل يا رب وسلم وبارك وتكرم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي فنعم الرب، وأنت حسبي فنعم الحسب، ترزق من تشاء وأنت على كل شيء قدير. اللهم ما كان منك فمنك، وما كان من غيرك فمنك أنت، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر إلا يعلم ما في قعره، ولا جبل إلا يعلم ما في وعره. كل شيء منك أنت، قامت بقدرتك الأشياء، وبسطت الأرض ورفعت السماء، فلا قبلك شيء ولا بعدك شيء. فأسألك ربي بقدرتك على كل شيء أن تسخر لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء، وأن تغفر لها كل شيء، ولا تسألها عن أي شيء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أننا لا نعلم، وأننا نخطئ، ولكننا نسألك دائما وأبدا إثر كل خطأ توبة كاملة، ومغفرة شاملة، ومحبة جامعة، وخلة صافية، ومعرفة واسعة، وأنوارا ساطعة، وشفاعة قائمة، وحجة بالغة، ودرجة عالية. اللهم فك وثاقنا من المعصية، ورهاننا من النعمة بمواهب المنة. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك، وتقنع بعطائك، وترضى بقضائك. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء فعلنا، ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم اجعل لنا نصيبا من كل خير تقسمه، ومن كل رزق تبسطه. اللهم فك أقفال قلوبنا بمشيئتك، وأحسن توفيقنا بدوام الصدق في إرادتك، وانشر علينا في هذه الساعة وكل ساعة إلى قيام الساعة راية هدايتك، وقلدنا بتيجان ولايتك. وتوجنا بنور معرفتك، وأمطر علينا من سحائب رحمتك، وأثبتنا في ديوان خاصتك، وصف سرائرنا، ونور بصائرنا، واجمع شملنا في حضرة قدسك، وآنسنا بلطائف أنسك يا رب العالمين. إلهي، إنك تعلم خفي أمرنا، وتبصر مآل سعينا، وتعلم ما نرجوه وما استعظمته نفوسنا وهو هين عليك. فسدد اللهم خطانا، وبارك مسعانا، ومهد لنا سبل الخير، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء، ولا تضلنا بعد الهدى. اللهم إني أسألك بأنوار الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، أسألك بكل خير قد أغدقت به على البرية، أسألك بالخيرات والمسرات والبركات والرحمات والرضا والعفو والعافية والمغفرة والهداية والتوفيق والسداد والتيسير والستر والرزق والنصر. إلهي، من أدهشتهم بعطائك الحسية والمعنوية، تولنا في من توليت، واحفظنا وارعنا، وأمدنا بمدد من عندك إلى يوم الدين، فإنه لا كافي إلاك، ولا ولي إلاك، ولا لطيف إلاك، ولا حفيظ إلاك. بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا، أسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على حبيبك زين الخاتمين محمد سيد العالمين. فيا رب صل على سيدنا محمد صلاة يرتاح لها الجنان، ويطمئن بها القلب، ويزداد الإيمان. إلهي، أسألك بهذه الصلوات أن تلهمنا دائما وأبدا تسبيحك وذكرك، وأن تمنحنا رضاك وعفوك، وأن تدخلنا بها في حماك، ونحن دائما ننتظر فضلك وهداك. اللهم تقبل منا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لوح محفوظ
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: ناديت ياهو، قال يا عبدي أنا الله سبحانه وتعالى. بسم الله وكفى، والصلاة على المجتبى محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. فاللهم صل على سيدنا محمد، مهبط الرحمات وأصلها، ومصدر الخيرات وفيضها، وسراج العقول ونورها، ومصباح الأفكار وضيائها، وهداية النفوس وهنائها، وراحة القلوب وصفائها. صلوا على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بتونس العزيزة، بأوفيائي، بأهل ودي، بمن اختار ذكر المولى سبحانه وتعالى كل صباح مع صباحك أجمل برنامجكم. تكون هذه الأطلالة في هذا اليوم الأربعاء 19 من شهر ربيع الثاني لسنة 48,400 من هجرة سيد المرسلين صلوات ربي وسلام عليه في كل وقت وفي كل حين، والموافق لليوم 20 من شهر سبتمبر لسنة 26 بعد 2000. يؤمن لنا المادة التقنية زميلي الفاضل فؤاد اليعقوبي. أهلا وسهلا ومرحبا بك. وفي الإخراج السمعي والبصري إذن الزميلة الفاضلة سوسن فرجاني. أهلا ومرحبا بك، هذه ثلتي الصباحية وأنا صباحي أجمل بكم أختكم وابنتكم أسماء شقرون. جعلنا الله من العتقاء في دار البقاء، ورزقنا الطهر والنقاء، وأبعد الحق عني وعنكم الهم والحزن والبلاء. يا رب خذ بأيدينا، فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. قل آمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أبدأ على بركة الله مع هذه النفحة الصباحية الأولى. من كان لله كان في حفظ الله، ومن أحب في الله لا يرى غير الله، ومن سلك طريق الله وصل إلى الله، ومن وصل إلى الله عاش في كنف الله، من اشتاق إلى الله أنس بالله، ومن ترك خلق الله صفى وقته مع الله. هذا حالك يا أخي في دار الشقاء، فكيف عند اللقاء؟ هذا في دار المحنة، فكيف في دار النعمة؟ هذا أنت على الباب، فكيف إذا كشف عنك الحجاب؟ المحب كالطير لا ينام في الأشجار، ينادي حبيبه في الأسحار، تهب رائحة القرب على قلوبهم فيشتاقون إلى ربهم. يقول أحدهم يسأل شيخه إثر صلاة الصبح: يا شيخي، لما نقاء وصفاء في السماء عند السحر عند أذان الفجر؟ فقال له: لأن هذا الوقت لا يختلط بأنفاس المنافقين. يقول أحدهم في معنى ذكر المولى سبحانه وتعالى: أذكركم أذكركم، نحن نذكرك يا الله في كل وقت وفي كل حين، بكل تسبيحة وتكبيرة وتهليلة وتحميدة. نحن عندما نستيقظ معك، عندما ننام معك، في كل وقت نحن معك، فآنسكم الله بقربه. إذن فهمنا يا رب ما معنى أذكروني، لكن ما معنى أذكركم؟ إجابة عن هذا السؤال يقول أحد الصالحين: أذكروني بالتسليم والتفويض، أذكركم بأصلح الاختيار والتوفيق، أذكروني بالشوق والمحبة، أذكركم بالوصل والقربة، أذكروني بالحمد والثناء، أذكركم بالمنن والعطاء، أذكروني بالسؤال، أذكركم بالنوال، أذكروني بالندم، أذكركم بالكرم، أذكروني بالمعذرة، أذكركم بالمغفرة، أذكروني بالإخلاص، أذكركم بالخلاص، أذكروني بالقلوب، أذكركم بكشف الكروب، أذكروني باللسان، أذكركم بالأمان، أذكروني بالإيمان، أذكركم بالجنان، أذكروني ذكرا فانية، أذكركم ذكرا باقية، أذكروني بصفاء السر، أذكركم بخالص البر، أذكروني بالتعظيم، أذكركم بالتكريم. الله الله الله، هذا حال من يعيش مع المولى سبحانه وتعالى عيشا هنيئا وهو لا يعلم ما الذي ينتظره في دار البقاء. هذا صفاء السر، إن كان في دار الدنيا سيقيك المولى سبحانه وتعالى من ساعة السوء وصحبة السوء ومكان السوء. أين تحصيننا؟ أين حرزنا؟ أين هذه الأذكار التي تحمينا أنت دائما وأبدا؟ عندما تذكر المولى تذكره بأسمائه الحسنى، أذكره باسمه النور، يا نور الأنوار، يا خالق السماء والأرض والبحار، اجعل من أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحت نورا، واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا وفي عقلي نورا وفي بصيرتي نورا، اجعل في شراييني نورا وفي خلاياي نورا وفي دمائي نورا وفي عروقي نورا وفي أعظمي نورا، واجعل لي نورا وأعظم لي نورا. الأنوار تحميك من الأخطار، والله سبحانه وتعالى بيده القضاء والأقدار. احمي نفسك، فهذه الدنيا فانية، إن كثرت الفتن الكثرة أكثر وأكثر ضعفها بمن يقيك منها. هذا الزمان أخبر عنه سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، يكثر فيه الهرج، يكثر فيه، ونحن نعلم ما هذه الكثرة بمعنى السلبية. كل كثرة في هذا يوجب لها عكسها تماما. كثرة الخيرات والصدقات وبر الوالدين والله يقيك، يقيك ويبعدك عن مواطن السوء. فأين نحن من هذا؟ إن كان فينا فهو قلة وقليل من عبادي الشكور. احمد المولى أنك في كل يوم قد أصبحت معافى في بدنك وسربك، وإن لديك قوت يومك فعلى الدنيا السلام. والله الله على من يعود إلى بيته في أمان. بيتك هو حرزك، هو حصنك، هو أمانك. واترك ما وراء الباب فإنهم على الأعتاب. أسأل الله لي ولكم تمام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يستركم كما ستر أولياءه وأصفياءه. وأسأل الله أن يستر الجميع فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. شحنة إيمانية في ذكر الله سبحانه وتعالى، ولنا عود على بدء إن شاء الله. أذكر الله يذكركم.
1: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
2: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.
3: إشهار.
4: شبيك جاري البيت يتكلم في روحك مولا بيز؟
5: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاس هالمرة هذي.
4: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، أنا أخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية غير ما نحسيش.
5: برعات خذ ترخيص مع عند ستيك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
4: لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 ولا 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستيك ومنحه الوكالة وزيارة المراقبة، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
5: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
6: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.

اللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم على المبعوث رحمة للعالمين، يا بائعا في أرض طيبة عنبرة بجوار أحمد لا تبيع العنبرة، إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطر. صلوا على خير البرية تغنموا عشرا يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه والذنب يعفى والنفوس تنعم. صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، عندما نشتاق إلى حفظ آية من آيات رب العالمين ونجد أنفسنا عدة مرات الآية تتفلت، لم نجدها، تهرب، ما الحكاية؟ هناك شيء ما يتصارع في الوجدان، هناك حزن يشعر به ولا يشعر به إلا من فهم هذا الكلم وعاشه وفقده. طيب، يقول العلماء في هذا الحكمة من تفلت القرآن، وأن بعض الناس يظن أن تفلت القرآن من الصدر شر محض، والحق أن فيه حكما وفوائد كثيرة إذا أحسن العبد التعامل معه. فمن حكم تفلت القرآن أولا إعادة الإتقان، لتعلم أن الحفظ يحتاج إلى مزيد من المراجعة والتثبيت. ثانيا كثرة التلاوة، فتكثر من قراءة القرآن، وخير ما تعمر به الأوقات كلام الله. ثالثا ملازمة المصحف، فكثرة النظر في المصحف تثبت الحفظ وتقوي الربط بين الآيات. رابعا الاستماع للقراء المتقنين، فالاستماع ينشئ روابط ذهنية تعيد على التذكر. خامسا قيام الليل، فتقوم بمحفوظك، وما أعظم أثر الصلاة في تثبيت القرآن. سادسا صحبة أهل القرآن، فتجتمع على المراجعة والمدارسة والتواصي بالخير. سابعا فهم المعاني، ففهم الآيات من أعظم أسباب رسوخ الحفظ. ثامنا كثرة الدعاء والاستغفار، فالتوفيق من الله، والموفق من ألهمه الله سبحانه وتعالى الدعاء. ومن أعظم حكم تفلت القرآن أن يبقى المسلم ملازما لكتاب ربه لا يفارقه أبدا. أقول لك لا تقل فات الأوان، بل جدد عهدك مع القرآن وعد إليه، عد إليه، فباب القرآن مفتوح لكل من صدق مع الله. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أيها الأحباب، مع آيات بينات من سورة نوح، ونبدأ على بركة الله مع الآية 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم

0: لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
1: صدقت يا الله. الآية 17 لا تفخم الواو ولا تقل والله وخطأ حرف الواو و مباشرة إلى اللام المغلظة، لأن هناك حروف مرققة، حروف مفخمة، وحرف مغلظ، ولا يكون إلا في اسم الجلالة الله. فلا تقل و فيصبح الواو مغلظ، لا، إذن والله، أعيد معي، والله. والنون تقلب ميما خالصة لأنه قد جورها حرف الباء، فلا نقول نون، فنذكر ميما خالصة. ألف ميم أنبا، ولا نقول أن خطأ. أنبتكم مي، إدغام مع إبراز الغمة غنة، ولا تقول أنبتكم مي، لا تسرع. أنبتكم مي من الأرض نباتا، ولا تفخم الألف في الكلمة القرآنية الأرض، الراء والضاد فقط المفخمان. توقفنا عند الآية 20، نسأل الله أن ينطقنا نطقا صحيحا فصيحا يرضى به عنا يا رب العالمين. نعود إن شاء الله إلى بقية أركاننا، تابعونا.
2: إشهار
3: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
2: أمي شبي بنت
1: عندي ما نقول لك.
2: هي يحكي هالناس ما فيك.
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
0: لا للمخدرات، نعم للحياة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب. قبس من القرآن، قبس من القرآن، من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
4: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، ففي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. من الآيات القصيرة في ألفاظها العظيمة في معانيها قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. لم يقل القرآن وقولوا للمؤمنين حسنا، ولم يقل

0: قولوا لمن يحسن إليكم حسنا، بل قال للناس. وهنا يتسع الأدب القرآني ليشمل الإنسان في معاملته مع الإنسان، فالكلمة الطيبة ليست مكافأة لمن أحسن إليك فقط، بل هي خلق تحمله معك أينما ذهبت. واللافت أن الآية لم تقل وقولوا حسنا، بل قالت حسنا، وهو لفظ يتسع لحسن القول وحسن طريقته ومقصده. إذن فالآية لم تقل وقولوا حسنا، بل وقولوا حسنا. فليس المهم فقط ماذا قلت، بل كيف قلت ولماذا قلت وما الذي سيبقى في قلب من سمعك بعد أن تنتهي من كلامك. وربما كانت الكلمة صحيحة في معناها، ولكنها خاطئة في توقيتها أو في طريقة إلقائها أو فيما تحمله من إهانة وتعال. ولذلك جاء القرآن بميزان آخر فقال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. تأملوا، التي هي أحسن ليس فقط الحسنة. في الخلافات قد تكون أمامك عدة عبارات كلها ممكنة، فاختر منها ما هو أحسن، لأن الشيطان قد يدخل من فجوة كلمة فيحول نقاشا بسيطا إلى خصومة، وملاحظة إلى إهانة، واختلافا في الرأي إلى قطيعة. والأعجب أن بعض الناس يقول أنا صريح أقول الحق ولا أجامل أحدا، ونقول الصراحة ليست رخصة لسوء الأدب، الصراحة ليست وقاحة، ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال بأي طريقة، وليس كل حق يقدم بأسلوب يكسر القلوب. وفي بيوتنا نحتاج إلى هذا القبس، وفي مدارسنا، وفي أعمالنا، وفي شوارعنا، وحتى في تعليقاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. قد تكتب جملة في ثوان، ولكن أثرها قد يبقى في نفس إنسان أياما أو أشهر أو أكثر من ذلك ربما. فلنسأل أنفسنا قبل أن نتكلم، هل ما سأقوله حقا؟ وهل هو نافع؟ وهل هناك طريقة أحسن لقوله؟ قبس اليوم، اختر شخصا تتعامل معه كل يوم، وقل له اليوم كلمة طيبة صادقة لا تقلها له من قبل، أو لم تقلها له من قبل. فرب كلمة تقولها في دقيقة يجعل الله فيها أثرا يبقى لسنوات. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وإلى قبس آخر من قبسات القرآن نلتقي بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
2: قيم تربوية، قيم تربوية.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مجددا، ومع هذا الركن المبارك والجزء الأول منه مع قيم تربوية رفقة الشيخ عبد الجليل الفاسي مباشرة من قفصة. أقول لك أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا أستاذة أسماء، ومرحبا بكل سادة متتبعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم.
3: جزيت الجنة مع قيم تربوية، إذا نتواصل معكم شيخنا فلتتفضلوا.
4: نعم، مرحبا بكل من كان في الاستماع. نذكر فقط أن كنا ذكرنا في البداية القيمة الأساسية للتربية. شو معناها قيمة تربوية؟ يعني إحنا كيف نشرب أولادنا، شنية أشياء اللي نعتمدوها، شنية المصادر في التربية بتاعنا، شنية أفكارنا، شنية أشياء اللي نأملها في التربية، هل هي تربية عشوائية، هل هي تربية من أنفسهم، تربية للمستقبل، تربية يعني هكذا. فتحدثنا عن الإيمان وقلنا الإيمان مهم يس، لأنه صحابي جندب عبد الله بن جندب يقول كنا مع النبي ونحن فتيان حجاورة، يعني صغار في سن تقريب انتقال من سن الطفولة إلى سن البلوغ. يقول فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وذكرنا أن الإيمان مهم جدا في مسألة التربية، لأنه يربط الإنسان بالله عز وجل، وهو تقريب مصدر بعد أن تعكل مصدر تعكل القيم اللي باش نحكوا عليها. واليوم القيمة اللي باش نحكوا عليها بعد الإيمان أكيد سوف تكون عمل الصالح، لأنه احنا في القرآن كل من ربنا يذكر الذين آمنوا يقول وعملوا الصالحات، يعطف بالعمل الصالح، وكأن العمل الصالح هو ثمرة الإيمان، أو هو صفة، أو هو دليل على أهل الإيمان. والعمل الصالح يعني يقول فيه المولى سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. راه العمل الصالح أساسا هو الحصاد نتاعه لأنفسنا، وخاصة أنه أيها الإخوة والأخوات يعني بارك الله لي ولكم في الإيمان، راه العمل هذا يعني هو اللي يصطحبنا للآخرة. كل شيء ما نملك يبقى ويصطحبنا للآخرة. أظن نتوقف مع
3: فاصل
4: بعد إذنكم ونواصل إن شاء الله
3: بإذنه سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام لحظات ونعود معكم، انتظرونا.
2: إشهار
5: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء؟
6: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
5: بالطبيعة، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس 1 باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
6: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك، وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ذاو حتى هاي.
5: هاك حفظ درسك.
7: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس 1 وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
3: سلام الله على الأحبة مجددا، وسلامي جد خاص للشيخ الجليل عبد الجليل، مرحبا بكم.
4: أهلا وسهلا، مرحبا مجدد، تحية متجددة لكل مستمعينا. إذا قلنا العمل الصالح هو راهو العمل هو قيمة تربوية نربي عليها أولادنا حتى يفهموا اللي راهو كل ما نحصل عليه في الدنيا شهائد ومستويات اجتماعية وأموال وكل ذلك، يبقى إلا العمل الصالح هو الذي يصحبنا في أول منازل الآخرة هو القبر، وثم هو الذي يوضع في ميزان حسناتنا، هذا هو في الآخرة شنو اللي نأخذ معنا. من أجل ذلك هو قيمة تربوية مهمة جدا نربي عليها أولادنا ونخليهم يعني يكون في نيتهم ومن مشاريع حياتهم أنهم ينخرطوا في العمل الصالح ويجتهدوا فيه، لأن العمل الصالح هو اللي حقق معنى التقوى وهو اللي هي اجتناب وامتثال. وتو نشوفوا كيفاش العمل الصالح هو تقريب كل ما نقوم به في العبادات وفي أساس العبادات، ثم كل أفعال الخير هي عمل صالح. ونحن إما نكون نعمل في عمل صالح ولا أكرمكم الله نكون في عمل طالح، يعني مش حاجة بيناتهم. وعليه لابد أن هنا نشوف المقياس كيفاش نعرف العمل الصالح، يعني هل هو بهوايا، هل هو بما يتماشى مع مصلحتي، هل بما يتماشى مع مصلحة الناشئة، مع المجتمع، مع مسيرة العادات والتقاليد. لا، العمل الصالح يا سيدي عنده مقياس، عنده مقياس هو في جزئين. الجزء الأول اللي هو الإخلاص، مشروط فيه أي عمل صالح يكون مخلص لله، راهو عمل مقابل شيء ما هوش مخلص لله ما يسمىش عمل صالح. لماذا الإخلاص؟ لأنه الإخلاص هو اللي يخلي العمل ذاك متقن ويخلي العمل هو في ميزان الحسنات ونحصل باش يكون عمل صالح حقيقي. والميزان الثاني هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا مش واحد يعمل أعمال من رأسه يقول لا نرجع للسنة والأسوة نتاعنا والقدوة ونعرض كل أعمالنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم يرضى هذا العمل ولا لا؟ وهو أسوتنا علاش ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي عمل نقوم به نعرضه على الأسوة نتاعنا ونشوفه. وكذلك قيمة العمل الصالح بالقرآن موجودة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. شو سبحان الله، العمل الصالح يرفعه الله عز وجل بلا ملائكة، هو الذي يرفعه. وعندنا أمثلة وقصص في العمل الصالح لو تسمح يا أستاذة.
3: لكذلك نعم
4: نعم، إذا عندنا قصة سيدنا هذا أبي الدحداح، معروف بستان أبي الدحداح. أبي الدحداح هذا كان عنده بستان فيه المسكن نتاعه وهو مصدر رزق نتاعه الأساسي، وفيه 600 نخلة. شوفوا العمل الصالح إخواني كيفاش إن الإنسان يكون مخلص لله ويكون يعمله وهو مؤمن، كما تحدثنا على الإيمان في الحلقة الماضية. عنده البستان هذا لما أنزل قوله تعالى يعني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، هكذا شوفوا الصحابة كانوا يعني وقفين عند كلام الله، بادر هذا وحط يده في يد النبي، قالوا ابسط يدك يا رسول الله، وضع يده في يد النبي، قالوا يعني اني اقرضت الله سبحانه وتعالى، قد اقرضت ربي حائطا اي بستانا، يعني لم يترك لعياله ولنفسه شيئا منه، كان مسكنه ورزقه. أو هنا توجين في ساعات والقوانين الأخرى تاع الحياة والدنيا وكيف يعيش الصغار وخلي أهله ما غير ما يأكله وما غير رزق، هذا أخواني مش مجال حديثنا، نحن نحكي على الصحابة، نحكي على أعلى درجات العمل الصالح، نحكي على أمثلة راقية من العمل الصالح يعني، وانتهى هكذا نقطة ورجع للسطر. إذن يقول لم يترك شيئا لعياله، راح لزوجته قالها يا فلانة راني كذا وكذا فعلت كذا، ماذا قالت له زوجته؟ ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع، مش حتى مرة قالتها وهي زعمة متغشة ودورت وجهها، لا ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع، زادت أكلت اللي هي راضية وقالتها بنفسها وراضية. شوفوا وقت الناس تتعاون وتلقى العائلة متعاونة على العمل الصالح، هذا هو المطلوب اليوم، أن الأب والأم يتعاونوا كلاهما على تنشئة الناشئة، وعلموهم أنهم كل العمل اللي يقوموا به يكون صالح في ميزان كما قلنا المقياس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو اللي أكد الإيمان انتعنا ويدعم إيماننا. وتوى نعطيكم سؤال، أنتم بركة افتراضي، خليكم في الأسبوع هذا خذوا ورقة وقلم واكتبوا كل استنتاجات، ما هي آثار العمل الصالح على حياتنا، في دراستنا، في شغلنا، في أسرتنا، خذوا قلم واكتبوا شنية الآثار نتاع العمل الصالح. بارك الله لي ولكم في الإيمان، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
3: إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذه المعلومات وهذه النفحات أحبابنا الكرام. مع دقيقة اقتصاد ونعود إلى أركاننا، تابعونا.
2: إشهار
8: من القلب، من القلب إلى القلب.
9: هذا البرنامج برعاية
10: بنك الوفاق، بنك الجميع.
11: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
12: في عالم الاقتصاد الادخار يمثل جزء من الدخل اللي ما نستهلكوش، يعني الفلوس اللي نحطوها على جنب على ما يعلم، بحيث الدخل يتوزع في العادة إلى جزئين، الاستهلاك اللي هو الجزء المستعمل لشراء السلع والبضاعات والخدمات، والادخار يعني الجزء اللي ندخروه وما نستعملوهش. يقول القائل لشنو يصلح الادخار؟ تما هو نصرف فلوسنا ونتمتع بها قبل ما تجي المنية. لا، في الاقتصاد مش هذه هي النظرية الصحيحة. الادخار نجم نستعملوه لإنجاز المشاريع كما السفر والقراية وشراء العقار، وإلا مواجهة الظروف الطارئة كما الأمور الصحية مثلا، شكون يعرف عن الإنسان وقت يمرض وفقدان الشغل يولي بطال، وكذلك في التحضير للمستقبل كما التقاعد والأمان المالي، وخصوصا بالنسبة للحكومات اللي هو يعتبروا فيه مستوى الادخار، يعاونها باش تحلل مليح السلوك المالي للأفراد والقدرة على الاستثمار وتكوين الثروات في المجتمع.
11: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
9: هذا البرنامج برعاية
10: بنك الوفاق، بنك الجميع.
13: إشهار.

0: صحتك تاج على راسك، صحتك تاج على راسك.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بمن التحق بنا في هذا الركن المبارك صحتك تاج على راسك، وأنتم عبر برنامجكم صباحك أجمل، ومباشرة إلى أرض بنزرت أقول للأخت الفاضلة والتي أكرمها الله بالاختصاص في الأعشاب والمكملات الغذائية، الأخت الفاضلة عفاف المتالي شبان، أقول لك صباحك أجمل وسلام الله عليك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النور، صلى يومكم طيب سعيد، الله ربي نعمكم بالصحة والعافية.
1: اللهم آمين جمعا يا رب العالمين، لي ولك ولكل سامع وموحد. اللهم آمين. لك الكلمة والمصدح، فلتتفضلي.
2: شكرا لك عايشة، السلام عليكم نفسي كل وين ما كنت، إن شاء الله يا ربي تكونوا تمتعوا بالصحة والعافية. واليوم إن شاء الله باش ندعموا الصحة بالفن متاعنا، وباش نصدوا الفصل الخريف وسنتنا قوية، ونقاوموا الأمراض بدا نتاع فصل الشتاء. على هذاك اليوم باش نحكيو على صمغ النحل او العقرب، او باللغه الفرنسيه بروبوليس، اللي هي الماده الصمغيه اللي يجمعها النحل بالبراعه نتاع الاشجار والنباتات، وبطريقه النحل الخاصه اللي هو يخلطها مع الافرازات نتاعه واللعاب نتاعه مع شمع النحل، يولي عنا الصمغ نتاع النحل اللي هو البروبوليس، واللي النحلة تستعمله في تعقيم وتطهير والدفاع عن الخلية نتاعها، والحماية من الجراثيم والبكتيريا والفطريات، وحتى من الأجسام الغريبة اللي تنجم تدخل للخلية. صمغ النحل هو يعتبر من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية.
1: سبحان الله،
2: راهي حاجة بالحق تتمنى فينا الناس الكل ندخلوها في العادات نتاعنا، والناس الكل ناخذوا منه، والناس الكل نعطيه لصغارنا وللعباد الكبار، كيف يحبوا يستحضروا على الصحة نتاعهم. على خاطر صمغ النحل هو معناتها يحمي البدن ويعالج بعض الأمراض اللي إن شاء الله باش نتعرضوا ليهم إن شاء الله اليوم. إذا هو يساعد في مقاومة الالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطرية، قلنا اللي هو أنتيبيوتيك يعني مضاد حيوي جنسيات، يدعم المناعة ويحمي الجسم ويخليه يقاوم أكثر، معناته خاصة لك الناس اللي في ساعة تمرض، اللي ضربة بتاع هواء تمرض، ديما عندهم مشكلة مثلا في كرنجمهم، هذوما زاد الناس اللي عندهم الحساسية زاد كيف راهم يعزوا المناعة نتاعهم بالصمغ تنحل، وهو يجي على برشا أشكال تو نحكي عليه. هو يعني المادة اللزجة هذيك بعد تتخدم وتولي تنجم تجي في شكل معناتها بودر بودر، وينجم يجي سائل زاد كيف كيف. فما تو زاد المنتجات نتاع التجميل زاد تلقاهم بالبروبوليس، برشا زاد أدوية تلقاهم صمغ النحل، زاد كيف تلقاهم صمغ النحل، يعني يجي يدخل في برشا حاجات. نعم. قلنا صمغ النحل هو يدعم المناعة ويحمي الجسم ويخليه يقاوم أكثر، خاصة تويكا زادا نزلات البرد في فصل الخريف، زادا فعال لصحة تجويف الفم. الناس اللي عندهم لثة فيها التهابات، اللي عندهم انتفاخات، اللي عندهم الفم يهبط يخسو سنيهم، اللي عندهم تقرحات كيف في تجويف الفم نتاعهم، راهو البروبوليس يعاونكم بالكدي بالكدي بالكدي. فعال زاد في مشاكل الحلق والأنف والحنجرة، كل ما يأخذ الحلق والأنف والحنجرة تلقى البروبوليس، معناتها حاجة فعالة جدا جدا وآمنة جدا جدا. حتى لونجين بلونش الناس يقولوا احنا يلزمهم تقيح هذوكم، يلزمهم ياخذوا انتيبيوتيك، إذا ياخذوا المضاد الحيوي الطبيعي هذايا. لالتهابات الأذن زادا الناس اللي عندها الأوتيت يساعدهم بالكدي بالكدي، وأيضا صمغ النحل يساعد في علاج القرحة المعدية وبكتيريا المعدة اللي هي كلادي كوباكتير فيلوغي الهشبيك، البكتيريا اللي برشا ناس تعاني منها، راهم صمغ النحل يساعدهم برشا برشا برشا. ينشط ويقوي الذاكرة، خاصة يعني توا احنا في بداية موسم الدراسي ان شاء الله ربي تعالى على خير.
1: امين. وفق
2: الناس اللي تحب الناس اللي تحب تعاون اولادها فهي ذاكره ما تخدمش في ليله ونهار، يلزمها يلزمها شويه وقت. ومن حاجات اللي تنشط الذاكره هو صمغ النحل، فما يجي حتى على شكل علكة تلقاه مخصوص علكة، وهو زاد حتى كي تاخذوا معناتها قام من الخلية نتاعو تنجم زاد تصمغوا الافرازات اللي سايبها هذيك تنشط وتقوي الذاكرة. للالتئام الجروح وخاصة لدى مرضى السكري، الناس اللي مرضى السكر ربي يشفيهم ويعافيهم، ولا الناس العاديين اللي عنده جرح ما يحبش يضرا، راهو الفوكولي صمغ النحل راهو ساعد برشا في التئام الجروح. يجي يقول لك على شخص زاد بخاخ يعملوه زاد فرشاشات يعالجوا به البلاصه هذيك، فما برشا مراهم زاد مخدومه بالصمغ النحل تعاون برشا. الناس الكبار اللي عندهم التقرحات اللي بزاف يذوق مراهم صمغ النحل يعاونهم بالكدي بالكدي يقلل هو زاد فوكولي النحل اللي هو مضاد حيوي نحبوا نقولوا اللي هو هذا مضاد للالتهابات الامتياز هذا ويقلل من الالتهابات المفاصل. ايضا صمغ النحل يعزز الخصوبه ويدعم صحه البروستات لدى الرجال، يساهم في تقليل التهاب البروستات ويمنع التقرب نتاعها، يرفع الطاقه ويقلل من الاشهاد ويزيد في القدره البدنيه وفي الاداء اليومي. يعني نقول احنا اللي ندخلوه في العادات
1: سبحان الله الصوت يأتينا متقطع الآن أختي عفاف. نعم الصوت متقطع لا يصلنا. لا أستمع. لو ابتعدتي قليلا أختي الفاضلة إن كان ليس هناك يعني شبكة وهكذا. نعم نعم ألو سمعتها. الله يعزك. نعم
2: تفضل.
1: تفضل واضح.
2: الحمد لله. دونك قلنا اللي هو يقلل في التهاب البروستات ويمنع التضخم نتاعها، يرفع الطاقه ويقلل الاجهاد ويزيد القدره البدنيه وفي الاداء اليومي. يعطينا برشا طاقه خاصه كي ندخلوه في العادات نتاعنا كل يوم ناخذوهم على العسل راهي تكون حاجه باهيه برشا برشا. يحسن الدوره الدمويه ويخلي الاوعيه اكثر مرونه ويخلي يعني الدم يتعدى في الدم بالكبير والايجابيه، ونجم هنا يكون حاجه تعاون في تخفيض ضغط الدم يساعد كيف كيف في دعم الجهاز العصبي والحمايه نتاعو بفضل احتوائه على مضادات اكسده ومركبات مضاده للالتهابات. العقبر او صمغ النحل يدعم الخصوبه والحمل لدى السيدات، يساهم في التوازن الهرموني نتاعهم، وايضا يدعم صحه الرحم، وعنده فوائد كثير جماليه للبشره. نجم قلنا نلقاوه في مراهم، نلقاوه في كريمات، نلقاوه في ماسكات، نجم نلقاوه حتى في الشامبوان، نلقاوه في برشا حاجات. راهو صمغ النحل عند حاجة بالحق نبدينا كان تكون حاضرة في كل دار، وصالة يعني بالحق يعني في المداخلات القادمة دينا باش نحكيه على صمغ النحل على خاطره باش نلقاوه يساعدنا في برشا برشا برشا حاجات. خاصة ريتا تولى احنا هو نرملوه ما عنده انسان عادي ما عنده حتى شيء يحب يقوي بالدم نتاعو، يحب يقضيه مرتين في العام اللي هو سوا في فترة التخريف باش ندخلوا الفصل الشتي واحنا الدم نتاعنا قوي، ونخلوه زاد كيف كيف في الربيع باش ندخلوا به للفصل الصيف زاد ويكون الدم نتاعنا قوي يتعمل مرتين في العام. الناس اللي عندها مشاكل هذاك عندهم معناتها اللي عندهم امراض معناتها باش يعالجوهم عندهم طرق اخرى في الاستعمالات. وللحديث بقية ان شاء الله على صمغ النحل ما زلنا باش نحكيوا عليه اكثر تفاصيل قدر
1: بارك الله فيك. الله يجزيك كل خير إن شاء الله ويشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم أمين. إذا شكرا على هذه المداخلة الماتعة ويومك أسعد وأبرك إن شاء الله. أحبابنا الكرام مع إشهار ثم بعد ذلك سؤال وجواب إذا فقهوا ولنا عودة، تابعونا.
3: إشهار صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: يتيم له مال في حساب مجمد، لا يستطيع أحد سحب هذا المال حتى يبلغ الصبي 18 عاما، وهذا المال نصاب وحال عليه الحول، فهل تجب فيه الزكاة؟ وإذا كانت تجب كيف يزكي؟ الجواب أن الزكاة في هذه الحال لا تجب في مثل هذا المال، لأن هذا اليتيم لا يملك المال ملكا تاما يستطيع معه التصرف فيه، فيزكى هذا المال عند قبضه لعام واحد، يعني عندما يستلمه الصبي عند بلوغه 18 عاما، عند ذلك يزكيه لعام واحد، وإن مضى على المال في ذاك الحساب المجمد أكثر من حول فإنه يزكيه لعام واحد. هذا إذا كان هذا المال في حساب مجمد. أما إذا كان في حساب ليس مجمدا وأمكن سحب هذا المال وأمكن التصرف فيه من قبل ولي هذا الصبي، فإنه يطلب تزكيته عند ذلك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
4: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: قصة وموعظة
2: مع قصص الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعود إليكم ومع الجزء الثالث من الدروس المستفادة من قصة سيدنا موسى عليه السلام وذاك العبد الصالح، وكما أروت إذن المؤلفات أنه الخضر، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا ما معنى العلم والمعلم، وأن لا يقول الإنسان أنا أعلم، فيكون العتاب من رب العالمين، والله هو الأعلم دائما وأبدا، وعتاب الله لأنبيائه وأصفيائه هو عتاب الخليل لخليله. صلوات ربي وسلام على المعلم. ونأتي إلى الدرس الثالث كما إذن وعدتكم، وأنا على العهد والوعد ما استطعت. سياق القصة يا أحباب الكرام يقودنا إلى سؤال مهم، ألا وهو من أفضل، موسى عليه السلام أم الخضر ذاك يعني العبد الصالح؟ والجواب بلا ريب أن موسى عليه السلام أفضل، فمقام النبوة لا يعدله مقام آخر إلا أن يكون نبيا مثله وقد فضله ربه. فنبينا أفضل الخلق جميعا، يأتي بعده إبراهيم عليه السلام، ثم إن الله أعلم بمرتبة الثلاثة المتبعين من الخمسة أولي العزم. فلماذا يكون الخضر أعلم من موسى؟ لأن الأعلم ليس الأفضل، فالأمور لا تحسب في مجال واحد وإنما تؤخذ جملة. ولتبسيط الأمر نضرب الأمر بالصحابة رضوان الله عليهم جميعا. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه هو أقرأ من عمر لكتاب الله، ولكن عمر أفضل. خالد بن الوليد هو أعلم من أبي بكر في الحرب، ولكن أبا بكر أفضل. ومعاذ بن جبل أعلم من عثمان بالحلال والحرام، ولكن عثمان أفضل. وقد يفضل أحد الصحابة، يفضل مثلا عليا في أمر، ولكن علي بالمجمل أفضل، وهذا كذاك. الخضر ألا وهو العبد الصالح هو أعلم من موسى عليه السلام في أشياء علمه الله إياها، ولكن موسى عليه السلام هو أفضل من هذا العبد الصالح جملة لمقام نبوته. موسى عليه السلام الذي عوتب لأنه قال أنه أعلم أهل الأرض، لم يأمره ربه أن يذهب ليتعلم من الخضر، وإنما طلب موسى عليه السلام هذا الأمر بنفسه، إنه تواضع العظماء. وقد كان موسى عليه السلام عظيما، فلا تتحرج في أن تتعلم ممن هو دونك، واقتدي بموسى عليه السلام وما أحلاه من قدوة. قال فيه ربه آيات يغبط عليها لقيام الساعة، قال له واصطنعتك لنفسي، وقال له ولتصنع على عيني، وقال له وألقيت عليك محبة مني، وقال له وأنا اخترتك. ولكن هذا المختار من قبل الله، الملقاة عليه محبته، والمصنوع على عينيه، والمصطفى لنفسه، لم يشعر أنها إهانة أن يتعلم. إن النبلاء يتواضعون فكن نبيلا. أما الدرس الرابع المستفاد من قصة سيدنا موسى التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم، قرن العلم بالمشقة، فإذا كان رغيف خبز لا يجنى بالساهل، فمن باب أولى ألا يجنى العلم بالساهل. ارتحل البخاري من بلد إلى بلد طلبا لحديث واحد، وصلى الشافعي الفجر بوضوء العشاء. طبعا الوضوء أيها الأحباب، وقد فتحت الواو، هو الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء الواو المضمومة، فإذا أداء وضوئي يعني بصفة عامة، يعني الفعل، فعل وأداء. وما كان لموسى عليه السلام أن تقعده المشقة عن طلب العلم فارتحل. لا سيارات تطوي المسافات الطوال في ساعات، ولا طائرات تقطع البلدان برمشة عين، ولا مكتبات فيها آلاف المراجع، خذ من هنا وهناك وكن باحثا. لا ماكينات تصوير، إن أردت العلم فانسخ واكتب بيدك. يقطع موسى عليه السلام الفيافي والقفار، إن مر العلم ساعة ولكن مر الجهل طول العمر، ومن أنف مر ساعة تجرع مر العمر. إذن هذا هو الدرس الرابع أيها الأحباب الكرام من الدروس المستفادة لهذا الكلم، كلم الحبيب صلى الله عليه وسلم. آتي إلى درس هام جدا. إن خفت على مستقبل أولادك بعدك، ليست الحكاية في فتح حساب في البنك وتجمع ميراث ضخمة، وإن كان هذا أمر يعني نستمع إليه ومشروع، ولكن أمن عليهم عند الله وكن صالحا، فإن من لم يترك إلا الميراث فقد ترك الأولاد للأسباب، ومن ترك التقوى فقد ترك الأولاد لرب الأسباب. ولا شك أن الأسباب تذهب ويبقى الله، وانظر لثمرة التقوى عند الله. عبد صالح من عباد الله لا نعلمه نحن، ولا يعلمه موسى عليه السلام ولا ذاك العبد الصالح، ولكن الله يعلمه، وكفى له شرفا. هذا المجهول في الأرض المعروف في السماء. أرسل الله نبيا من أولي العزم من الرسل وعبدا صالحا ليقيم جدارا تحته كنز لأولاده. أبعد هذا التأمين على الحياة تأمين؟ دخل مقاتل ابن سليمان على المنصور يوم بويع بالخلافة، فقال له المنصور: عظني يا سليمان. فقال: أعيذك بما رأيت أم بما سمعت؟ فقال: بما رأيت. فقال: يا أمير المؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز أنجب 11 ولدا وترك 18 دينارا، كفن بخمسة دنانير، واشترى له قبر بأربعة دنانير، ووزع الباقي على أبنائه. وهشام بن عبد الملك أنجب 11 ولدا وكان نصيب كل ولد 1000 دينار. والله يا أمير المؤمنين، لقد رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق 100 فرس للجهاد في سبيل الله، وأحد أبناء هشام يتسول في الأسواق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يبصرنا وأن يجعل لنا في هذا الكلم نقاء وتقى، وبعد ذلك يكون الارتقاء. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. نتواصل أحبابنا الكرام دائما وأبدا معكم مع النشرة الجوية وشارة البداية.
0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: ألو.
2: ومع الزميل الفاضل سرحان الرحالي أقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصباحك أجمل.
4: يا مرحبا بك، شكرا نهارك زين لك وكل مستمعي إذاعة الزيتونة في بداية هذا الصباح.
2: بارك الله فيك. توقعات هذا اليوم ولا يعلم الغيبة طبعا إلا الله، لك الكلمة.
4: نعم، أكيد تبقى ديما توقعات جوية، الأهم فيها البحث دوما على الأمطار خاصة في هذه الفترة. قبل ما نتحدث على التوقعات الجوية أكيد نحب نثمن ما حققناه وما تحصلنا عليه من كميات أمطار في مختلف ولايات الجمهورية. أعتقد اللي كون الكميات أحيانا أو في بعض الأماكن فاتت كل التوقعات، خاصة نذكر الكميات الهامة التي سجلناها بمناطق الجنوب الشرقي تحديدا بولاية اليوم نختم مع شهر سبتمبر، آخر يوم في شهر سبتمبر نودعه ببعض الأمطار المتفرقة، ممكن تخو صبغة رعدية في مرتفعات الوسط الغربي ظهرا تشمل آخر الليل السواحل الشرقية للشمال والوسط، خاصة ولايتي المنستير والمهدية. نحافظ على الاتجاهات الجنوبية، الرياح الجنوبية بالشمال والوسط، وبالتالي نتوقع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مقارنة بيوم أمس. القصوى ظهرا ستكون ما بين 29 و 33 درجة عموما في حدود 27 بالمرتفعات الغربية. بالنسبة لبداية أكتوبر يوم الغد الخميس الأول من أكتوبر، صباحا هناك استقرار، ولكن مساء تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، حتى ولاية قفصة معنية بهذه التساقطات الرعدية، تكون أحيانا غزيرة، وكذلك احتمال وارد جدا لتساقط محلي للبرد مع رياح قوية أثناء مرور هذه السحب الرعدية لتتجاوز بشكل هبات 70 كيلومتر في الساعة. الحرارة ما نش باش نحسو فرق كبير بين اليوم وغدوة، علاش؟ على خاطر على امتداد فترات اليوم نعيش الاستقرار خاصة صباحا وإلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، يعني الحرارة تراوح مكانها ما بين 28 و 33 درجة عموما، أقل في حدود 26 بجهة الوطن القبلي وكذلك المرتفعات الغربية. الإيجابي في الأمر ومبدئيا التساقطات ستتواصل، وضعيات جوية ملائمة الجمعة إلى غاية يوم السبت، كذلك وضعيات جوية ملائمة لنزول الأمطار الرعدية. أمطار يعني كل ولاية لها نصيب حسب تمركز وتموقع هذه الخلايا الرعدية، اللي نأمل لكونها لا تبقى في مكانها، بالعكس تذهب إلى مسارات شرقية وتنقلات يعني تتفرع نحو بعض الولايات المجاورة. إن شاء الله إن شاء الله غيث نافع، إن شاء الله يكون إيجابي في هذه الفترة بالذات من فصل الخريف، وإن شاء الله أيضا مندوكم بكل كمية الأمطار حال الحصول عليها.
2: بارك الله فيك، شكرا على هذه المعطيات.
4: كما عدنا ننتهي بمواقيت الصلاة لهذا اليوم بإذن الله، صلاة الظهر بداية من منتصف النهار و16 دقيقة، صلاة العصر على الساعة الثالثة بعد الزوال و31 دقيقة، صلاة المغرب في تمام الساعة السادسة مساء و7 دقائق، في حين صلاة العشاء على الساعة السابعة مساء و31 دقيقة. بالنسبة لغروب الشمس لهذا اليوم إن شاء الله سيكون في تمام الساعة السادسة مساء و5 دقائق، في حين شروقها يوم الغد على الساعة السادسة صباحا و15 دقيقة.
2: بارك الله فيك، جعلك الله شكرا من المداومين والمحافظين عليها.
4: شكرا.
2: اللهم أمين. شكرا زميلنا الفاضل سرحان الرحالي، كنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نسأل الله الغيث الصيب النافع للقلوب وللعباد ولأراضينا يا رب العالمين. ابتهال إن شاء الله، ونعود إليكم مع مداخلة قيمة، انتظرونا.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: عدنا والعود دائما وأبدا أحمد مع وقفات من سورة مريم مع الشيخ حمد زردو مباشرة من أرض ابن خيار. وجعلكم الله دائما وأبدا يا رب العالمين ممن اختارهم الله ومن الأخيار. دكتور حمد سلام الله عليك وصباحك أجمل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طاب يومكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا مرحبا. وطاب يومك بذكره وشكره وألهمكم الله فصيح البيان والخطاب. ولنا معكم دائما وأبدا هذا العود الحميد في الجزء الثالث، وقفة من وقفات القلب والتدبر يكون مصاحبا دائما مع كتاب رب العالمين مع سورة مريم. أترك لكم المجال فلتتفضلوا.
2: بارك فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نعم ما زلنا مع قطوف ثمار هذه السورة المباركة سورة مريم. ووقف بنا الحديث في الحصة الماضية إلى مع جو دعاء زي سيدنا زكريا عليه السلام وتملقه لله عز وجل وأنه طلب الولد. قال سبحانه: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وقال الإمام الرازي إن زكريا عليه السلام قدم بين يدي دعوة وطلبه من مولاه بيان ضعفه وعجزه ووهنه وبيان فضل الله عليه إذ كان مجاب الدعاء. قال: ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني كلما دعوتك في السابق إلا وأعطيتني وأسعدتني بالإجابة فحري بي أن أظن فيك ألا تخيبني هذه المرة. وهذه المقدمة لأن ما سيطلبه عظيم، ولكنه لا يعظم على العظيم سبحانه وتعالى. بين بعد ذلك علة الطلب: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت الموالي من ورائي، الموالي هي الأقارب أبناء العمومة، لم يكن له ذرية فكان له أبناء عمومة هم الذين يرثون الإنسان في العادة، ولكن لما كان الميراث هنا ليس ميراث مال ودنيا وإنما ميراث دين وأمانة ونور نبوة، رأى أن مواليه حواشيه أقاربه ليسوا مؤهلين لحمل هذه الأمانة باعتبار أنهم لم يؤمنوا به، فكان قلبه متحرقا لا على الدنيا التي سيتركها لهم كما يظن كثير من الناس. بعض الناس حين لا يكون له ولد يحاول أن يحرم أقاربه من الميراث، فيتصرف بماله نوع تصرف فيه حرمان، وهذا لا يجوز. سيدنا زكريا عليه السلام يتحدث هنا عن ميراث النبوة، عن ميراث الدين، والسورة كلها سبحان الله القصص الذي ورد معنا مع زكريا مع مريم مع إبراهيم عليه السلام مع موسى عليه السلام تمت هذا الموضوع، موضوع ميراث النبوة وحمل هم إيصالها. وهذا ملمح عظيم في هذه الصورة، أن المؤمن مكلف لا أن يصلح هو فقط وإنما أن يسعى لإصلاح غيره حتى يحمل مشعل النور ومشعل الرسالة ومشعل النبوة ومشعل هذا الدين. فلا يكتفي المرء بإصلاح نفسه فإن يكون مع الله مستقيما، وإنما يجب أن يكون له هم لأنه حين ينتقل عن دار الدنيا يترك من يواصل تلك المهمة، من يواصل تلك الرسالة. فهم سيدنا زكريا هو هذا، لم يرى في مواليه في المحيطين به من سيحمل هذه الرسالة، بل ظن فيهم أن يضيعوها، طلب من ربه سبحانه. هذا الطلب مع أنه في وقت وفي وضعية قلنا ظاهرها غير مناسب، ولكن حرصه على هذا الدين، على تلك الأمانة التي يحملها، جعله يطلب من ربه الذي يعلم يقينا أنه قادر سبحانه يطلب الولد. وتأملوا أنه لم يطلب الولد وحسبه، وهذا يدين الأنبياء

0: لا تسألن عن السبب،
1: نعم
0: فإن أعطاك أعطاك على قدره ولم يعطك على قدرك.
1: نعم
0: إذن
1: فعلا.
0: إذا طلب الإنسان الولد من الله، هل له أن يسأل من أسماء الله الحسنى باسمه الوهاب؟
1: نعم، وهو كذلك.
0: نعم.
1: وهذا ما يناسب الطلب أن تطلب. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتدعو اسما يناسب موضوع طلبك.
0: جميل.
1: فعلا. قال: هب لي. والهبة طبعا هي عطاء محض وفضل محض. لأجل هذا المواهب لا تطلب، لا تبحث عن الأسباب. وانظري، قال: هب لي من لدنك. كلمة من لدنك أيضا تداعم قضية الهبة. هب لي من لدنك. وقال: من لدنيا. فقضية اللدنية هذه فيها إشارة إلى عدم الأسباب وإلى غياب الأسباب. مع سيدنا موسى في سورة الكهف يقول: علمناه من لدنا علما.
0: جميل هذا الشاهد.
1: يعني علم غير مكتسب.
0: العلم اللدني.
1: نعم، علم موهوب، يعني مباشرة من الله سبحانه، لا يتعلم بالكتاب والورق ولا بالقلم. وهنا قال: فهب لي من لدنك وليا. من لدنك يعني دليل على أن هذا الذي سيأتي سيأتي بمعجزة، عطاء محض، عطاء الرباني سبحانه.
0: نعم.
1: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وهذه الآية حق كانت محل استشكال وجدل بين طوائف من المسلمين. بعض المسلمين يقول: الميراث هنا ميراث مادة ودنيا وإرث أرض وعقار، ليحتجوا على قضية إرث فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهم أن أبا بكر وعمر حرماها من إرثها، ويستدلون بهذه الآية. وخير ما يرد به على ذلك أن سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه لما آلت إليه خلافة ما أعطى فاطمة من أرض فدك، فصار على مسلك الخليفة الخليفتين أو الثلاثة من بعد رضي الله عنهم جميعا.
0: جميل أن نقرأ التاريخ وأن نقرأ السيرة تبعا من خلافة إلى خلافة حتى تربط هذه المعلومات.
1: نعم، حتى نضبط فهمنا لكلام الله عز وجل.
0: أي نعم.
1: قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. سيدنا إبراهيم عليه السلام وكان كسيدنا زكريا، تقدمت به السن ولم ينجب أطفالا.
0: نعم.
1: فطلب أيضا من ربه، قال: ربي هب لي، الفعل ذاته، قال: ربي هب لي ذرية طيبة، قال: ربي هب لي من الصالحين أصلا. قال: ربي هب لي من الصالحين.
0: نعم.
1: طلب ولدا صالحا، فكأنه يقول: لا أريد ولدا إن كان غير صالح.
0: نعم.
1: وانظروا في سورة مريم، في سورة عفوا الكهف، سيدنا الخضر رضي الله عنه وعليه السلام، حين وجد غلاما غير صالح ماذا فعل به؟ قتله. قال: وجد غلاما فقتله. قال: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟
0: أقتلت، نعم،
1: أقتلت نفسا. في التبرير بعد ذلك قال أن هذا الولد غير صالح، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فكأن القرآن يعلمنا أن العبرة ليست بأن تنجب أطفالا، وإنما العبرة بأن تنجب أطفالا صالحين.
0: الله، جميلة هذه النهاية. هي نهاية أي إنسان.
1: نعم.
0: ماذا سيحمل معه؟ نعم،
1: بأن تنجب طفلا يكون رضيا مرضيا عند الله وعند خلقه. وهنا لابد من لفة، ولابد من وقت، من ربط كلام ربنا بواقعنا.
0: نعم.
1: نرى نحن اليوم هذه الظواهر التي تنتشر والتي نفجع في كل مرة بمصيبة تحدث لشاب أو لشابة، وكثيرا ما تحدث بين الشباب من جريمة قتل أو عنف أو اغتصاب أو غيرها. من بين أسباب هذا

0: أن الوالدين أن الوالدين لا يطلبان تلك الذرية الصالحة من أول يوم. ليست القضية أن تتزوج فتنجب ثم تترك أبنائك في الشارع يربيهم الشارع فيعتدون على غيرهم. وهنا لفت أيضا في هذه البنت التي اغتصبت وتوجهت ألسنة أغلب الناس بالتهمة إليها وإلى وضعها وحالها. لابد أن ننظر إلى القضية بإنصاف، ننظر إلى الشباب الذين اعتدوا، هم أيضا جنات وهم ضحايا، ربما ضحايا آباء لم يطلبوا عند الزواج صالحا، لم يطلبوا رضيا، ولم يسعوا إلى تربيته تربية صالحة. فالقرآن وشأن الأنبياء يعلمنا كيف نتزوج، بأي نية نتزوج، بأي نية نطلب الولد. نعم كل منا يشتاق أن ينجب أطفال حين يتزوج، ولكن يعلمنا القرآن أن نرتقي بنياتنا. فإن تزوجت فلا تقول ربي هب لي ذرية فقط، قل ربي هب لي ذرية طيبة، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي ذرية تكون رضية عندك وعند الخلق.
1: نعم ذكرتني دكتور وكلامكم يعني سبحان الله غير مردود، طبعا هذا واقع. ذكرتني بدعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات، يعني اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.
0: نعم
1: نعم
0: وهذا نعم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء عند علاقة الزوج بزوجته طالبا للإنجاب، جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا الدعاء أيضا قالته أم مريم حين قالت ربها إني نذرت لك ما في بطني محررة، ولما أنجبتها ابنة قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا التحصين للأبناء، نية راقية، دعاء لتحصين النطفة من بدايتها، ثم دعاء بصلاح الذرية بصلاح الرأي، ثم عناية في التربية، وهكذا يخرج الطفل الصالح الرضي في الدنيا والآخرة. نعود إلى ملمح ونحن في سياق هذا الدعاء، وقلنا إن الصورة نزلت في زمن محنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. نتذكر بعد ذلك لما ذهب حبيبنا عليه الصلاة والسلام إلى الطائف فأوذي بتلك الطريقة الخشنة المؤذية التي آلمته كثيرا، فتوجه إلى مولاه كأنه يستلهم من هذا الذي علمه ربه، فيقول ذلك الدعاء الذي سطرته كتب السنة المباركة حين يقول إلهي إليك أشكو ضعف قوتي، أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، إلى آخر الحديث. هذه الاستكانة، هذا الإظهار للضعف والفقر والاستكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه استلهمه من كلام ربنا في هذه السورة على لسان زكريا عليه السلام. قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا مباشرة، لم يقل قلنا. في سورة آل عمران قال فنادته الملائكة وهو يصلي في المحراب، يصلي في المحراب، هنا مباشرة واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. هذه السرعة في الإجابة ناسبت تلك المقدمة الرائعة الجميلة من زكريا عليه السلام، وهذا يعلمنا مفاتيح طلب الاستجابة في الدعاء من الحق عز وجل. إن حققت اليقين القلبي وحققت كمال الاضطرار لله عز وجل وحققت كمال الفاقة والافتقار بيقين كما قال عليه الصلاة والسلام أسأل الله وأنتم موقنون بالإجابة يبشركم، لا فقط يجيبكم يا زكريا

0: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، بشره بالغلام وشرفه بأن سماه العلام سبحانه، فما أعطاه غلاما وحسبه، وإنما أعطاه الغلام كاملا حتى اسمه أعطاه إياه. ثم زاده شرفا آخر: لم نجعل له من قبل سميا. يا الله، أي كرم من هذا. وأريد أن نرتل الآية لنرى ذلك المد.
1: نعم، أحب ذلك.
0: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. بالله لو تخيلنا قلب زكريا فيها وهو يسمع هذا الخطاب: يا زكريا إنا نبشرك. انظري أبناؤنا في البكالوريا زمانا، في زماننا نحن لما كانت نتائج البكالوريا يذهب الناس أمام المعهد وينتظرون المدير أو القيمة لينطق باسم الناجح أو المؤجل أو الرافض.
1: لا صح،
0: حين ينطق اسم التلميذ كيف يكون حال قلبه وهو ينتظر نتيجة؟
1: ذكرتني.
0: نعم، تخيلوا زكريا طلب هذا الطلب الطويل العريض العظيم، ثم سمع الله سبحانه وتعالى يقول: يا زكريا. أين قلب زكريا؟ إنا نبشرك. انظر إلى قلب الذي قيل له قد نجحت في البكالوريا، وأين البكالوريا من أن ينجب ولدا في هذه السن؟
1: والله
0: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، مسجل في الحالة المدنية الربانية في عالم الغيب.
1: الله الله،
0: لم نجعل له من قبل سميا. هذا الاسم اسم مبتكر، اسم لم يسمى به واحد قبله. من سماه؟ سماه مولاه سبحانه. قال ربي: أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. هذه الآية أخت أسماء، رأيت في مقطع فيديو أحد الشباب في بلد مجاور قال هذه الآية كانت سببا في إلحادي. تخيلي لما؟ قال: زكريا يقول ربي هب لي، ويعطي يفيه يقين في أن الله يعطي، فلما بشره ربه قال: ربي أنى يكون لي غلام، فاستغرب أن يكون له غلام وهو في هذه السن. والمسكين ما درى، لأنه ما سمع من ربه وإنما سمع من وسواس عقله. تحدثنا عن الفرحة في العطاء، هذه الجملة ليست جملة استغراب وليست جملة استنكار، فولا يليق به في هذا السياق أن لا يستغرب أو أن يستنكر، وإنما هي جملة يرددها كل فارح حين يبشر بعطاء ما طلب. فمن كثرة فرحته يردد سؤالا حول تلك العطية، حول ذلك الإنجاز.
1: ما شاء الله،
0: ولعل الوقت قد
1: نعم. نعم. نعود سبحان إليها الله. إن شاء الله. نعود إليها بإذن الله وأنا مستمتعة، لكن الوقت سحب من بساطي من تحت بساط أقدامنا. شكرا، وأكرمكم الله ورزقكم من لدنه علما يا رب العالمين. أعجبتني هذه، يعني من لدنه، إيه والله، من دون مسببات ولا وسائط يا رب، من عندك علم الأولين والآخرين نرجو يا رب العالمين. بركت شيخ حمد زردون مباشرة، كنا مع هذا الركن المبارك وقفات مع سورة مريم. شكرا يا فؤاد على التأمين إذن والإخراج، وأختي سوسن على الإخراج السمعي والبصري، وهذه أختكم أسماء شقر. يا رب من أبواب الجنة الثمانية ندخل، لا سيما من باب الريان. إلى اللقاء.

يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

عليهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن

لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله،

فيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 18 بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أي بأخذ الحلال وترك الحرام. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. رواه ابن ماجه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. رواه الحاكم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات. أروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: التونسي،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها. سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 15 إلى الآية 26 من سورة فاطر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بكم مستمعين الكرام، ونرحب بريحاناتنا. مرحبا بك فاطمة الزهراء العياري.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام. مرحبا بك فاطمة الزهراء بن عباس.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا بك فاطمة الزهراء الوسلاتي.
4: السلام عليكم.
1: ومرحبا بك آمنة بن عباس.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: إذن على بركة الله تعالى نشرع في تلقي هذه الآيات البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: بسم الله

0: وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.

0: الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.
1: أحسنتي، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: كفروا فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي.
2: أعوذ

يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى

0: الخير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين

0: وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. إذا المستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم تلاوة هذه الآيات ثم نكررها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى.

يتزكّى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور.

جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله إلى التكرار. بسم

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. بارك الله فيكن يا ريحاناتي، وبارك الله في جميع مستمعينا الأوفياء. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
2: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
2: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
0: وإدراك لما بين السطور.
2: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ، ورب سامع أوعى من مبلغ، أوعى من مبلغ.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.
3: إشهار.
4: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
6: والنفس كالطفل إن تهمله شب على،
7: نفس كالطفل إن تهمله شب على،
6: حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن،
7: حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن.
6: فاصرف هواها وحاذر أن توليه،
7: فاصرف هواها وحاذر أن توليه،
6: إن الهوى ما تولى يصم أو يصم،
7: إن الهوى ما تولى يصم أو يصم.
6: إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمامة والشيخ عصام السبوعي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، مرحبا بالسادة المستمعين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجالسنا هذه مجالس يمن وبركة، ومجالس فتح وهداية وتوفيق، وأن ينير سبحانه وتعالى دربنا، وأن ييسر أمرنا، وأن يقضي حوائجنا، وأن يحفظنا من كل شر، وأن يدفع عنا كل ضر، إنه سبحانه خير مسؤول وأرجى مأمول.
8: أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي، ونواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وما زلنا في التكملة من المعلم الثالث في مظالم العباد وما في ردها من وجوه السداد، حيث قال: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وميراث التمسك بالمظالم ثلاث: أحدها تمكن الظلمة في القلب، وهذه رأيناها في الحصة الفارطة. الثاني زيادة الجرأة في المستقبل وهذه كذلك، الثالث نقص التوبة وعدم استفادتها في بساط الفتح، ولذا من اقتصر على رد المظالم في التوبة زلت قدمه ولم يفتح له، لأن الحقوق الشرعية عظيمة، أو كلاما هذا معناه. نعم
9: نعم، إذا كان امتنع عن رد المظالم وتمسك بها فإنه يورثه ذلك أمورا ثلاثة. الأول تقدم هو، والثاني تمكن الظلم في القلب، زيادة الجرأة في المستقبل، الثالث قال نقض التوبة أو نقصها. نقضها هو المعنى أقوى من نقصها، النسخة التي فيها نقضها أقوى. لماذا؟ لأنه أخل بشرط في صحتها، أخل بشرط في صحتها، فكأنه نقضها، لأن التوبة إنما تتحقق برد المظالم إلى أصحابها، فإن من لم يرد المظالم إلى أصحابها فإنه لا يطمع في أن تكون توبته نصوحة.
8: صحيح،
9: لأن من شرط توبة النصوح، الأول من شرطها قبل أن نتحدث على المحافظة عليها والمداومة، صحيح، أن يأتي بها على وجهها.
8: صحيح،
9: فهذا مخل بحقيقتها، فلم تتحقق توبته، لأنها لا تتحقق إلا بأن يرد المظالم.
8: نعم،
9: أن يحرص على ذلك أو يستحل أصحابها منها.
8: صحيح،
9: فإذا لم يفعل فإن توبته ليست توبة صحيحة، ليست توبة كاملة. لهذا مما ينتبه له أن من أراد أن يرجع إلى الله تعالى وأن يتوب لا بد أن يضع نصب عينيه رد المظالم إلى أصحابه. يعني قد يمحو الله لك ذنوب وسيئات سنوات، يعني إنسان يسرف على نفسه، يرتكب المعاصي الكبائر، نسأل الله العفو والعافية، فإذا صدق في توبته واستقام قد يمحو الله كل تلك الذنوب، كل تلك الذنوب يمحوها الله سبحانه وتعالى ويغفرها. لكنه لو تلبس بظلم العباد وأبى أن يرد المظالم إلى أصحابها فإن ذاك الذنب مما لا يغفر إلا برد المظالم إلى أصحابها واستحلال أصحابها منها، لأن الأمر خطير متعلق بحقوق العباد. وعدم استفادتها قال في بساط الفتح، لأن هذا الأمر يتبع الإنسان أي فتح، وعلى القلب غشاوة من ظلم وظلمة، أي فتح هذا؟ المسألة ليست بتلك البساطة. قال ولذلك قالوا من اقتصر نعم في التوبة زلت قدمه ولم يفتح له، لأن الحقوق الشرعية عظيمة. إذا كان هذا إنسان لم يعن بهذا الشأن، بشأن رد المظالم، ولم يأبه به، فإنه لا يطمع في فتح، بل ذاك من معوقات الفتح، فلا يفتح على قلبه بأنوار الطاعة والعبادة والقرب منه سبحانه وتعالى، لا يطمع أن يعرف حقائق الدين وأن يتحلى بكمالاته وهو متلبس بما يطلب في المراتب الأولى. لأن قبل أن نتكلم على باقي المقامات في العبادة والعبودية لله سبحانه، أول ما يتكلم فيه التوبة، أول ما يتكلم فيه، فإذا لم يحققها فإنه لما وراءها أو عما وراءها أبعد. نسأل الله العفو والعافية.
8: آمين يا رب العالمين. قال الشيخ نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وداعية التمسك بالمظالم ثلاث.
9: لاحظ قلت لك أن الشيخ يحاول أن يستقصي بعد هذا، ما الذي يورثه رد المظالم؟
8: صحيح.
9: ما الذي يورثه التمسك، عدم ردها والتمسك بها، ثم بحث في السبب، ما الذي يدعو الإنسان إلى أن يتمسك بالمظالم مع كل ما تورثه من آثار ما الذي يحمله على أن يتمسك بها؟ نعم
8: صحيح. قال: وداعية التمسك بالمظالم ثلاث، أولها الكبر وعزة النفس عن المظلوم إن لم يتقي من الرد له شيئا، وإلا فللتقية حكم يخصها كما تقدم.
9: نعم
8: أقرأ الثاني سيدي.
9: نعم إذا شئت قرأها الثلاثة.
8: البخل والتأويل، وهما قاسمان للديانة في كل مقام. الثالث التوهم والتخيل في عدم الإسعاف عند التحلل أو عدم القبول عند التوجه، ولا براءة من ذلك إلا بظن غالب بعلامة تنزله منزلة القطع، وكل هذه نتيجة ضعف الهمة في تحقيق التوبة وتبرئة الذمة، والله تعالى أعلم. نعم.
9: الأول الكبر وعزة النفس. الكبر وعزة النفس من الحجب الخطيرة.
8: نعم.
9: التي تحول بين الإنسان وبين بلوغ الكمالات.
8: صحيح.
9: فإنه كما تقدم يعني أصل الذنوب والمعاصي.
8: صحيح.
9: فإبليس ما أخرجه من رحمة الله إلا عزة نفسه وكبره عن الحق.
8: نعم.
9: والكبر كما بين في أكثر من مرة غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، يعني أن نعم أنه يستعلي عن على الخلق ولا يخضع للحق.
8: نعم.
9: يلوح له الحق، يظهر له، يبين، ومع ذلك لا يخضع له، يعني هو في نفسه يرى أن له شأنا ورفعة، فهو أسمى وأعلى وأرفع، ويزدري ذاك المظلوم، يحتقره، لا يرى له شأن، لا يرى له منزلة. فهذا مما يمنع الإنسان من أن يرد الحق لأصحابه، هذا يمنعه من أن يستحل الناس، تقول له أطلب العفو، أنا نطلب العفو من فلان، أنا نقول لفلان سامحني، والله ما يسمحها. هي طيب. صحيح. أنت الخاسر، أنت الخاسر، لأنك يعني إذا ذلت نفسك للحق في الدنيا أعزك الله في الآخرة. تريد العزة في الدنيا، عزة موهومة، والبعيد يعني تكون ذليلا في الآخرة.
8: صحيح.
9: فلماذا يورط الإنسان نفسه؟ لا، في الحق لا مانع. نعم، أخضع للحق وأذل له للحق.
8: صحيح.
9: أنا ظلمت، نطلب العفو والاستحلال والصفح. قال: إن لم يتقي من الرد له شيئا، وإلا فللتقية حكم يخصها كما تقدم. يعني نحن قدمنا أنه إذا كان خشية،
8: نعم،
9: إن استحل مفسدة أعظم، وتقدم كلام الشيخ في هذا الباب، يعني انتقلنا من دائرة الكبر وعزة النفس إلى دائرة رعي المصالح والمفاسد، والشيخ تحدث عن هذا قبل. لكن من الحجب المانعة للإنسان من الخضوع إلى الحق عزة نفسه وكبره.
8: صحيح.
9: وقد يهتم الإنسان كثيرا بالخلق ولا يبالي بلحظ الحق، وهذه مشكلة كبيرة أيضا نابعة عن ضعف إيمان الإنسان. يعني يفكر إيش باش يقولوا الناس. يفكر إيش باش يقولوا الناس. يعني أحيانا هو يظن أن الناس إذا التبس عليهم الأمر، يعني لم يعرفوا في نزاع، هو يعلم أنه هو الظالم، والناس لا يعرفون من الظالم من المظلوم، وهذا حق من. فهو يقول: أنا إذا كان الآن رجعت ولا طلبت منه السماح، الناس تو يعرفوا أنه أنا اللي كنت ظالمه. إيه يعني الناس، هل هم من سيتولى حسابك؟
8: أبدأ.
9: يعني سامحني، أنت لم تبالي بعلم الله بأنك الظالم وخشيت الناس؟ يعني خشيتك للناس أعظم من خشيتك لله تعالى، والله أحق أن تخشوه. لا، لذلك لابد أن يتنبه الإنسان إلى هذا الأمر. مالك للناس، الناس يقولوا عليك كنت ظالم ورديت الحق لصاحبه، أحسن من أن يموت هذا الإنسان وهو عند الله ظالم ولا يرد الحق لصاحبه. نسأل الله العفو والعافية.
8: تركنا بعضا من مشايخنا سيدي يعني يوصل به الأمر حتى يعتذر من بعض من حضر ذلك المجلس ولا يهمه، ما يقولش أنا العالم أو الشيخ أو الفلان الفلاني وأنا أقول له سامحني ولا أقول له أعتذر ولا أصلا ما يحسهاش، وكأنه معناه ما يعطيهاش حتى أهمية.
9: إيه هذا بسبب طهرة نفوسهم، هم لا يبالون بالخلق بسبب طهرة نفسه، عادي أنه حتى في موضع الاشتباه يقول له فلان سامحني. طيب قال أنا نقول له سامحني، هو اللي أخطأ معي، نعم أخطأ معي، وأنا نقول سامحني، أنا نضمن روحي، هو ضمن روحه مضمن شده بالرأس. أنا نضمن روحي، نلوج على السلامة، أنا نلوج على السلامة في آخرتي.
8: نعم
9: فهمت، فهذا مهم يعني.
8: صحيح صحيح، هذه الإشكال. وهو هنالك يعني خيط رفيع سيدي بين الإنسان أن يستحي من الناس إجمالا، ما هيش خايبة هي، لكن أن تستحي من الناس فيجعلك ذلك تخبي الحق وتمشي للظلم، هذا اللي هو يولي فيه إشكال.
9: ما هو دائما احنا الصفات لها حدود.
8: نعم سيدي،
9: الصفات شرعا لها حدود تحدها وبها تمتاز. يعني نحن ما قلنا ان الحياة صفة غير مستحبة.
8: نعم.
9: وغير مطلوبة، لا، ولكن المفهوم الحياة لابد أن يحرر.
8: جميل.
9: مفهوم الحياة هذا ليس منه، لأنه إذا كان أنا وصل بي الحال أن يحملني لحظهم.
8: نعم.
9: والحياء منهم، لم يمنعني الحياء منهم من الظلم.
8: نعم.
9: ولكن منعني من رد الظلم، فأي حياء هذا؟
8: صحيح.
9: نعم. ثم الحياء الذي الحياء مع الناس هو فرع عن حيائك من الله تعالى. يعني إذا كان الإنسان لا يستحي من الحق سبحانه ويستحي من العباد، هذا محجوب بالعباد. هو في الواقع هو المثل، هو يخاف على مكانته
8: صورته. نعم.
9: هذا هو الحقيقة يعني. والإشكال أنه عندما يكون خوفنا على صورتنا عند الناس أعظم من خوفنا على ما نحن عليه عند الحق سبحانه
8: وتعالى.
9: يعني سامحني بالله، أنا ما الذي أحصله إذا كنت رفيعا في أعين الخلق وضيعا في عين الحق؟ بالله ما الذي أحصله؟ لذلك لابد أن أتفكر فيما بيني وبين نفسي، أنا عند ربي سبحانه ما هو شأني؟
8: صحيح.
9: يعني هب أن الخلق كلهم رضوه، هب ذلك، وأن الله سبحانه لم يرضى،
8: ما عملنا شيء،
9: هب ذلك، ما الذي حصلته؟ وهب أن الله رضي وأن الخلق سخطوا، ما الذي يضيرك؟
8: والله
9: لا شيء.
8: شيء. لا شيء.
9: لا شيء. لا نقول هذا يعني أن الإنسان يستجلي بسخط الناس، لا معاذ الله، لكن إذا كان دار الأمر بين أن تسقط من عين الخلق وأن ترتفع في عين الحق، وبين أن تسقط من عين الحق وترتفع في عين الخلق، فإياك أن تقدم الرفعة في عين الخلق على الرفعة في عين الحق سبحانه.
8: صحيح.
9: إياك.
8: نعم.
9: لأن الحساب ولأن النعيم أو العذاب كله بيد الله سبحانه
8: وتعالى. ربي يحفظنا إن شاء الله.
9: وهذه الدنيا كلها زائلة.
8: نعم.
9: والله الإنسان عليه أن يتفكر دائما فيما سيقول إليه أمره عند الله.
8: نعم.
9: ودائما والله دائما ما نكرر، هذه مظاهرنا، هيئتنا، سمتنا، ما يقول الناس عنا، إن لم يكن مطابقا للحق والله يا خيبة المسح.
8: نعم.
9: بالله إذا كان والله هيثم ربي يبارك فيه يقدم وفضيلة الشيخ والأستاذ وما والدعاء والثناء وأنا لا أسوى عند الله شيئا، ما الذي حصلته؟ وحاشاك لو هيثم قال به وعليه فلان وأنا عند الله لست كذلك، يضيرني هذا؟ إذا كان تطابق وصف الخلق لك مع ما عند الحق، الحمد لله رب العالمين.
8: نعم. ذلك فضل الله،
9: فقد نطقوا بالحق.
8: اي والله.
9: أما إذا كان لم يتطابق، لذلك مسألة النظر إلى الخلق هذه مسألة من الفتن.
8: صحيح، خاصة في هذا الزمن سيدي،
9: لأنه ما عدنا نراعي بتجميل بواطننا فرض ظهرنا، ما يذكر الناس عنا،
8: نعم،
9: ما يتناقلونه عنا، ما يتحدثون به في غيبتنا عنا، صورتنا عندهم، هذا لا، هذا من الفتن، من الفتن. وإذا الناس والله فلان ما أحسنه، ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده في الحديث، وليس في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ما الذي ينفع الإنسان؟ والله لا ينفعه شيء. لذلك إذا حدثت الإنسان نفسه بالامتناع عن رد المظالم خشية الخلق فليذكرها بالحق، وليذكرها بأن الفضيحة يوم القيامة أعظم. نسأل الله أن يسلمنا وأن يحفظنا وأن يسترنا وأن لا يفتننا في ديننا وأن يجعلنا عنده خيرا مما عند الخلق.
8: يا رب بارك الله فيكم شيخنا، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم الإمام والشيخ عصام السبوعي.

0: بذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
1: أحاديث نبوية.
3: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك واقنطي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: معالم الهدى، معالم الهدى، سنة حفظت ورواية نقحت ومنهج أقام للحجة ميزانها وللخبر برهانه. معالم الهدى رحلة في تاريخ السنة وحجيتها وتوثيقها، تكشف كيف صانت الأمة هدي نبيها عبر القرون. معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور فراس بن ساسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في هذا البرنامج، برنامج معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى، برنامج نغوص من خلاله في ثنايا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لندرك خلفياتها والقصة الكاملة المتعلقة بها. وكنا قد تعرضنا في الحصتين الفارطتين إلى مدخل أساسي متعلق بهذا البرنامج وأبرز ما سنتناول فيه، وقلنا بأننا سنحاول الإجابة عن سؤال الماهية المتعلقة بأبرز المصطلحات الواردة في مسار توثيق السنة النبوية، ثم نتحدث عن أهمية السنة النبوية ومشروعيتها، ثم نتحدث عن مسارها وكيفية نقلها وكيفية ثبوتها وكيفية انتقالها وغير ذلك. هذه الثلاثية شرعنا في الحصة الفارطة في الحديث عن السؤال الأول، وهو سؤال التعريف أو سؤال فهم بعض المصطلحات المركزية. وقلنا بأن أهم هذه المصطلحات المطروحة مصطلح السنة، فمن المهم جدا قبل أن نفهم أهميتها وحجيتها وتاريخها أن نفهم ما المقصود بهذا المصطلح. وقلنا بأن هذا المصطلح مصطلح مهم جدا، له امتداد تاريخي، فكان له استعمال قبل الإسلام عند العرب، وقد عرفناه لغة بكونه الطريقة أو المنهج كما ورد في معاجم اللغة، ومن ذلك معجم ابن منظور. كذلك مصطلح السنة النبوية قلنا بأن المحدثين قاموا بتعريفه وعرفوه تعريفا شاملا مستغرقا لكل متعلقات شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا بأن السنة النبوية هي كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة وبعدها. وقلنا بأن هذا التعريف كان منسجما تماما مع وظيفة المحدثين الذين ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشخصية تاريخية مركزية يجب عليهم جمع كل ما يناط بها وكل ما ثبت عنها، ولذلك كان تعريفهم شاملا لكل ما يتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم. ولكن المحدثين بفعل اختصاصهم قاموا بهذا التعريف الشامل، ولم يهتم غيرهم بما اهتموا به نظرا لاختصاص مختلف عنهم. مثلا، وهو التعريف الثالث للسنة النبوية بعد التعريف اللغوي وتعريف المحدثين، الأصوليون، علماء الأصول، علماء أصول الفقه في الثقافة الإسلامية، لما اهتموا بالسنة النبوية واهتمامهم بالسنة فرض عليهم أن يعرفوها تصريحا أو تلويحا، قاموا بتعريف السنة النبوية من منظور اختصاصهم. قولهم في تعريفها أن السنة النبوية هي كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يفيد حكما شرعيا، هذا التعريف متناسب ومتماهن جدا مع وظيفتهم. نلاحظ أن المحدثين لما عرفوا السنة النبوية عرفوها بشمول يتماهى مع وظيفة المؤرخ، أما الأصوليون فقد عرفوها بتخصيص يتماهى مع وظيفة الأصولي، ووظيفة الأصولي هي وظيفة رجل القانون. رجل القانون يهتم أساسا بالأحكام القانونية، يهتم أساسا بما يفيد حكما، بما يفيد الفعل وبما يفيد العدم، بما يمكن أن نستنبط منه، أن نستشف منه، أن نفهم منه حكما شرعيا، أمرا إلهيا أو نهيا أو إباحة. فالأصوليون لما نظروا إلى السنة النبوية قالوا نحن سنقصر عملنا وسنقصر اهتمامنا وسنخصص جهودنا في تناول السنة النبوية كموضوع بحثي فيما يهتم به مجالنا، ومجالنا يهتم أساسا بالأحكام، لذلك سنحاول أن ننظر في السنة النبوية نظرة رجل القانون الذي سيأخذ المواقف التي تفهم منها أحكام. فقالوا بأن المواقف التي تفهم منها الأحكام لا تخرج عن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أفعاله وعن تقريراته. ولذلك لما عرفوا السنة النبوية قالوا أن السنة بالنسبة لنا هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي تفيد حكما شرعيا. فاشترطوا في التعريف أن تكون السنة التي سيهتمون بها، الأخبار التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منوطة بحكم شرعي. وهذا مبرر كما قلت نظرا لخصوصية وطبيعة نمطهم البحثي وخلفيتهم المعرفية وأهدافهم، وهي أهداف منهجية متعلقة بالأحكام. لذلك فتعريف الأصوليين هو تعريف القانونيين المتعلق بالأحكام. السنة عندهم هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي تفيد حكما. وممن عرف بهذا التعريف الإمام الأصولي الشوكاني وغيره، وهو ما يفهم من كلام الأصوليين في تطبيقاتهم وفي أفعالهم. نجد أيضا تعريفا آخر واستعمالا رابعا لمصطلح السنة تم استعمالها في الجانب اللساني قبل الإسلام، وحتى بعد الإسلام بقي الاستعمال اللغوي خارج التخصيصات الشرعية، ثم استعمله المحدثون في التماه مع خصوصية وظيفتهم لتعريف مدار اهتمامهم، ثم استعمله الأصوليون فخصصوا منه ما يتماهى مع طبيعة وظيفتهم. جاء الفقهاء فاستعملوا لفظ السنة استعمالا أدق. عندما نقول السنة في استعمالات الفقهاء فإن دلالتها مختلفة عن دلالات المحدثين والأصوليين. نظروا في السنة النبوية فقالوا بأن ما نسميه سنة هو الذي طلب الشارع أي المشرع القيام به على غير وجه الإلزام. فالسنة عند المحدثين عند الفقهاء هي مصطلح ينضوي تحت الأحكام التكليفية الخمسة. عندنا في الإسلام خمسة أحكام تكليفية: الواجب الذي طلب المشرع منا القيام به على وجه الإلزام، والمحرم الذي طلب منا الشارع عدم القيام به على وجه الإلزام أو نهى عنه الشارع إلزاما، المكروه الذي طلب منا الشارع عدم القيام به من غير إلزام، المباح الذي وقع فيه التخيير بحيث أنه لم يرد فيه طلب بالفعل أو طلب بعدم الفعل. وخامسا وهو مدار الاهتمام مصطلح السنة النبوية، ويراد به اللفظ الذي يدل على ما طلب الشارع القيام به على غير وجه الإلزام، يعني ما طلب منا المشرع أن نقوم به فالطلب ثابت ولكنه لم يلزمنا به، أي أنه لا يترتب عن تركه إثم كالواجب الذي طلب منا المشرع القيام به إلزاما. الإلزام يقتضي المسؤولية، والمسؤولية تقتضي الجزاء والعقاب. أما عدم الإلزام مع الطلب فإنه يقتضي تحصيل الجزاء والأجر عند القيام به والإعفاء من أعباء ذلك عند عدم القيام به. فالفقهاء استعملوا هذا اللفظ للتدليل على ما طلب الشارع القيام به من غير وجه الإلزام. ومن ذلك مثلا السنن الرواتب التي نصليها قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وغير ذلك، كذلك بعض سنن الوضوء كأن نبدأ بالميامن، وكذلك أن نجمع بين الاستنشاق والاستنثار، وسنة الصدقة عموما الخارجة عن إطار الوجوب المتعلق بالزكاة من حيث الأصل وغير ذلك. فكل هذا يدل على أن هذا الفعل الشارع أو المشرع طلب منا أن نقوم به دون أن يلزم. فتم الاصطلاح والتواطؤ بين الفقهاء على تسمية هذا النوع من الطلب الذي ليس فيه إلزام بكونه سنة، ودرج هذا الاستعمال وشاع في كتب الفقه وكتب الأصول أيضا. فالسنة النبوية عند الفقهاء هي ما طلب المشرع القيام به على غير وجه الإلزام، أما عند الأصوليين فهي كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أما عند المحدثين فهي كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة وبعدها، وأما عند اللغويين فهي الطريقة والمنهج. هل نكتفي بهذا أم لا؟ عند البحث في الثقافة الإسلامية نجد أن هنالك استعمالا خامسا لهذا المصطلح، وهو استعمال الدعاة وعلماء العقيدة، فاستعملوا لفظ السنة في مقابل البدعة، يعني اعتبروا أن السنة هي الإطار المرجعي والحدود المنظمة والمساحة المشروعة التي يمكن أن يتفاعل فيها وفي إطارها ومن خلالها وعن طريقها المسلم، وما خرج عن هذه الحدود وهذه الأطر فإنه يدخل في خانة البدعة. فاستعمل علماء الدعوة والعقيدة هذا المصطلح للدلالة على الحدود والأطر المرجعية التي يجب على المسلم ألا يخرج عنها. السنة كانت عندهم عبارة عن الحدود الأساسية التي تعرف نطاق السنة النبوية والدين الإسلامي وما ينسب إليه، وأما ما خرج عن ذلك فيصطلح عليه بكونه بدعة. هذه التسميات الخمس، وهي هذه التعريف الخمس للسنة النبوية، وهي تعريف اللغويين وتعريف المحدثين وتعريف الأصوليين وتعريف الفقهاء وتعريف الدعاة وعلماء المنهج والعقيدة، هذه التعريف الخمس هي تعريف متعلقة بالسنة كمصطلح من حيث اللغة العربية، فعلماء العربية هم أهل اللسان وكان استعمالهم لها بمعنى المنهج. المحدثون لما عرفوا ذلك التعريف الشامل هذا التعريف له علاقة بالطريقة والمنهج. قالوا نحن نريد أن نبحث عن طريقة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل متعلقات حياته، فكان تعريفهم شاملا للأقوال والأفعال والتقريرات والصفات قبل البعثة وبعدها. أما الأصوليون فعلاقة تعريفهم باللغة واضحة، وهو أن السنة في اللغة كما قلنا الطريقة، وهم يبحثون عن طريقة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل القانون، رجل الأحكام الصادر عنه التشريعات الملزمة للمكلفين، ولذلك فعلاقة تعريفهم باللغة واضحة. أما الفقهاء فإنهم بتعريفهم للسنة بكونها ما طلب المشرع القيام به على غير وجه الإلزام، فإنهم بهذا التعريف يقاربون وينطلقون من التعريف اللغوي بحثا عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكررت تكررا يفيد المشروعية دون أن يفيد الإلزام. أما علماء الدعوة فإن علاقة تعريفهم بالتعريف اللغوي هي أنهم بحثوا عن الطريقة والمنهج الذي يؤطر العمل ويعطينا مؤشرات الانتماء وعدم الانتماء للبيئة الإسلامية ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطرح هنا سؤال، كيف يمكن أن يحصل اختلاف وتنازع في مصطلح هو من المفترض أن يكون مصطلحا مركزيا ومصطلحا أساسيا ومصطلحا مهما؟ أقول بأن الاختلاف الذي حصل بين العلماء في تعريف لفظ السنة النبوية هو من حيث الأصل ليس اختلافا في تعريف ذات اللفظ، وإنما هو اختلاف في النظر إلى المصطلح بعين الوظيفة. يعني كأن لسان حالهم يقول نحن كمحدثين سنتناول من السنة النبوية، من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقريراته وغير ذلك، يعني سننظر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة المؤرخين. لذلك كانت نظرتهم شاملة وعامة. أما الأصوليون وبقية التخصصات فلم يرفضوا تعريف المؤرخين، لم يقولوا تعريفكم خاطئ وتعريفنا هو الصحيح، لذلك اختلافهم ليس اختلاف تضاد بل هو اختلاف تنوع، تنوع الوظيفة. لذلك الأصوليون قالوا نحن نسلم بتعريف المحدثين لكن تعريف يتماشى مع وظيفتهم، أنا وظيفتي قانونية، لذلك تعريفي للسنة بكونها قول فعل تقرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من حيث الأصل تعريف لساني اصطلاحي بقدر ما هو تعريف لموضوع الاهتمام في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفقهاء لما عرفوا السنة عرفوها بما ينطلق من المفهوم اللغوي وبما يدل على نوع من أنواع تكليفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاة كذلك وعلماء العقيدة لما عرفوها عرفوها انطلاقا من كونهم يحاولون حفظ وبناء منهج ومسار يعين كل إنسان ويقدم له مؤشرات على فهم الإسلام. فالعلماء لما اختلفت تعريفاتهم كان الاختلاف اختلاف تنوع بينهم، اختلاف وظائف، اختلاف نظر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يطرح سؤال الجدوى الآن، ما الجدوى من دراسة هذه التعريف كلها ونحن نبحث في السنة النبوية؟ الجدوى أن التعريفات التي قدمت تقدم لكم مفاتيح تعينكم على فهم ما ستجدون في الثقافة الإسلامية، لأنك في بعض الأحيان قد تفتح كتابا فتجد تعريفا للسنة أو عرضا لهذا المصطلح وتطبيقاته من منظور الأصوليين، وفي بعض الكتب قد يستعمله المحدثون بالمعنى الشامل، وقد تبحث بعض الكتب الفقهية المفهوم الدقيق، وكذا بالنسبة لكتب العقيدة وغيرها. فدراستنا لهذه الاختلافات وهذا التنوع وعرض مختلف الأنظار المسلطة على هذا المصطلح يعيننا في تقديم منهج أو طريقة أو مفتاح يعيننا على فهم الدلالات، بحيث أنك إذا فتحت كتابا ووجدته يقدم أو يعرض أو يستعمل السنة النبوية بطريقة معينة، تفهم خلفيته وتفهم دلالاته وتفهم متعلقات وآثار ذلك. في هذه الحصة حاولنا إتمام أبرز التعريف المتعلقة بمصطلح السنة النبوية، فبدأنا في الحصة الفارطة الحديث عن التعريف اللغوي وتعريف المحدثين، وأتممنا في هذه الحصة الحديث عن تعريف الأصوليين وتعريف الفقهاء وتعريف علماء العقيدة والمنهج، وتبرير هذا الاختلاف وبيان فوائده، على أمل أن نتم المشوار في سؤال المفهوم في بقية الحلقات من برنامجكم معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى. في لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: معالم الهدى، معالم الهدى، سنة حفظت ورواية نقحت ومنهج أقام للحجة ميزانها وللخبر برهانه. معالم الهدى رحلة في تاريخ السنة وحجيتها وتوثيقها، تكشف كيف صانت الأمة هدي نبيها عبر القرون. معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور فراس بن ساسي.
2: سمع القلب نداء الحادي،
3: سمع القلب نداء الحادي.

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام، متابعي برنامج التربية السليمة على عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مرحبا بكم، اللقاء مباشر يجمعنا كالعادة من 11:30 إلى تمام الواحدة، واليوم الحقيقة حلقة خاصة كما وعدتكم، صحبة الأستاذ طارق القلعي وملف التعليم من جديد فوق الطاولة. أهلا وسهلا ومرحبا بك طارق. مرحبا.
1: أهلا وسهلا أستاذ زهرة، مرحبا بك وبالسادة المتابعين عبر جميع الوسائط الأثيرية لإذاعة الزيتونة.
0: نعم. طيب، بعد أسبوعين تقريبا من انطلاق السنة الدراسية، نعتقد أن الوقت مناسب جدا باش نسألوا كيف كانت العودة المدرسية هذه السنة. طبعا هي عودة حملت معها مستجدات وإجراءات جديدة، من بينها منظومة الحياة المدرسية وأيضا تعيينات جديدة صارت صلب الوزارة، وفي المقابل ثم برشة ملاحظات وبرشة تساؤلات وشكاوى عبر عنها الأولياء والإطار التربوي منذ الأيام الأولى. اليوم ما نحبوش نحكيه فقط من داخل الاستوديو، نحبو نسمع صوت الميدان، صوتكم أنتم مستمعين الكرام. الميكرو مفتوح إذن للأولياء، للمعلمين والأساتذة والإداريين ولكل مهتم بالشأن التربوي. سؤالنا ليكم، كيف كانت العودة في مدرستكم أو في معهدكم؟ شنو اللي مشى كما يلزم، وشنو اللي مازال يطرح إشكاليات، وشنو أكثر حاجة لفتت انتباهكم خلال الأسبوعين هذوما؟ طبعا الرقم، رقم التواصل مفتوح بيننا على 71 136 ألف، وزميلتنا سوسن الفرجاني حاضرة حتى تتفاعل معكم، أو عبر خاصية التعليقات على منصة الفيسبوك، وينتجموا تشاهدونا صوتا وصورة وتلتحقوا طبعا بهذه المنصة حتى تشاركونا لإثراء هذا اللقاء. اليوم احنا ان شاء الله باش نحطوا هذه التساؤلات على الطاولة، وكما قلت نناقشوها مع ضيفنا الأستاذ طارق القلعي المهتم بالشأن التربوي والناشط في الإعلام التربوي، باش نحاولوا نفهموا معاه. طارق، شنو قاعد يصير اليوم داخل مدارس؟ شو أهم التحديات اللي تواجه العودة المدرسية؟ أنا سؤالي باش نبدأ به معك أستاذ طارق، الحقيقة سؤال، هل يعني كيفاش ترى، هل اليوم الأسبوعين من العودة المدرسية هل النجم نقوله أن العودة نجحت، أم أن الواقع ربما يكشف عن إشكاليات وتحديات ما زالت تستحق المعالجة، ما زال على الوزارة أن تنتبه وتقول لهم راهو لا، راه خاطر نعرفك صريح في النقطة هذه، تقول لهم لا راهي الأمور ما مشيتش كما يجب؟
1: هو الحقيقة أستاذة زهرة، لا يخفى على السادة المتابعين، سواء لأنه تقريبا نحن عندنا 2.5 ملايين عائلة إن لم تكن أكثر عندها أطفالها يدرسون، يعني ربع الشعب التونسي متمدرس، ونقوله 25% من المتمدرسين 2.5 ملايين و 3 ملايين عائلة. يعني هو حديث المنازل وحديث الأسر وحديث، يعني يمكن الأخبار نأخذها من الشارع.
0: أيوة.
1: والأحداث والأخبار هي التي كيف تأتينا، تأتينا من علاقات، من علاقاتنا بالأولياء، بالتلاميذ، بما نراه في الشارع خاصة. والحديث متكرر ومكرر أن العودة ناجحة. الحقيقة ليس هناك عودة مدرسية واحدة، هناك عودات. هناك عودات عديدة، وهذا يديما نقوله أنا، المدرسة هي مجموعة من العودات. العودات بطبيعة هي مثل، خلينا نقول هي مثل الغيوم، مثل المطر، هناك أماكن تمطر، أماكن لا تمطر، هناك يصيبها الصب وأخرى لا. العودة المدرسية أيضا ناجحة في بعض المناطق. أيوة. وفاشلة في مواقع أخرى. في نفس المدينة تجد مدارس نجحت فيها العودة 100% وأخرى فشلت فيها على الأقل 50%. يعني نعم، يعني وهذا
0: متباينة.
1: نعم، متباينة
0: الأوضاع، متباينة ومنجموش نحكم ونقول.
1: نعم.
0: يعني اليوم ما نجموش نعملوا تصريح ونقولوا العودة المدرسية كانت ناجحة.
1: هو الحقيقة إذا كان نقول عودة ناجحة، يعني العمل الإنساني كله قابل للواحد للنقد وقابل للتعديل. إذا كان ناجح معنا ما نعدله نحن. أنت في المقدمة بتاعك قلتي هناك أشخاص تبدلوا، شخصية تبدلوا. أنا في الحقيقة إذا كان نؤمن بالدولة والإدارة التونسية، يعني بعبارة أوضح، حتى كي تبدل شخص الحقيقة، حتى كي نبدلوه، لا الأمور تمشي عادي، ما ثماش خطر فلان بط ما عادش نولي لا فلان اللي مشى ماهوش مشروع ماهوش برنامج برنامج موجود ثم هيكل نتاع وزاره كامله قاعد يمشي على روحهم فقط ربما ما نعانيه الان هو حقيقه وهذه لاحظتها هذا العام بالذات هذا العام هناك المدارس الابتدائيه خاصه المدارس الابتدائيه يعني ما زالت فيها الاشغال متواصله متواصله حد الان اي انا اشاهد يعني انا حاضر
0: وشاهد
1: يعني تصور انت زوج مدارس تقرا في مدرسه واحده لو اذا كان حاب نطرح السؤال هذا نطرحه كبير اذا كان ثم زوج مدارس يقرا في مدرسه واحده يعني تلامذة اذا لماذا مدرستان ليس مدرسه واحده من الاول إذا كان أنتم صرت حطيتهم تلامذة غادي إذا ما هذا الفساد ما هذا الفساد
0: موقعك في اليوم سنة ثم توجه كونه القسم يفوتش 25 تلميذ
1: مش صحيح هذا المعدل نتاعهم قلت لك قلت كيما المطر موجود سامحني كيما المطر قسم تلقى فيه 42 تلميذ وقسم تلقى فيه 15 هذا موجود اذا كان باش نحكيوا هكا اذا كان باش نحكوا هكا شهادات الاساتذه والمعلمين يعني تقول ذلك يعني شهادات غريبه وعجيبه يعني يقول لك انا ما نجمش كيفاش انا باش فعلا كيفاش باش نضغط على كيفاش باش نحدد نعطي درسي الى 42 تلميذ وخلينا من 42 تلميذ عندي 15 تلميذ هل انه التجهيزات الموجوده عندك انا الاحظ احيانا ادخل الى مدرسه والى خاصه الاعداديات ربع ساعه ولا 14 تضيع في ثم كرسي ما ثمش كرسي اصلا الاجهزه اللي يعني نسموها نحن البنيه التحتيه في حاجه الى نحن خلينا نكون واضحين أكثر وصراحة مع بعض أكثر هذه المدارس أعلنت تقاعدها البنايات أعلنت تقاعدها في 30 سنة بدأت تطيح وتهرمت والبنية التحتية تبدت دخلت المدرسة موجودة ما فيهاش دورة مياه دورة مياه يعني يلتجئ المدرسة الأخرى المجاورة بعبارة أوضح يعني يخسر أنا شهادة حية لو واجب التحفظ لا بضعت التسجيل ولي يقول لي أنا ولادي قرأوا في المدرسة الفلانية يعني ويحلم أن تكمل ويحلم باش بنته تعدي العام يعني تقرأ غادي هزها في التحضير مشاه هو شاف التحضيري باش يهز التحضيري وجد أن المرمى ولقى ما تجيش قال هل بنتي أنا بنتي باش تخزر هكاك أول ما يعترضها في حياتها المدرسية أنه هالمرمى هذه والتلامذة والحس والعياط واحد إلى آخره شمل قال خلي مش تخسر عامها وإنما أؤجل دخولها وما نهزهاش المدرسة أخرى لأنه عنده حنين للمدرسة هذيك وقريبت له قالت لا خلها تنجح المدرسة خل تكمل المدرسة البناء نتاعها وروبة فيها بيسر ساعة ساعة هذا الشخص متزن وواعي وعارف لا بأس أن نقف أحيانا لحظة التأمل ونقول هنا نقف ستوب ثم حاجة مش ماشية سواء محتويات سواء برامج سواء كذا خي حبس الضرب اعمل حاجه تنجم تقول او تنجم تتكلم وتقول لا يزيني هو صح. مشكلتنا نحن انه ما يصارحوناش ما عندناش مصارحه علاش ما يصارحوناش ثم سؤال كبير يطرح تخلي صار ندهن فيها بالواحد نحن ندهن كل شيء بالزيت على ندهن بالزيت وعدي طول لا هنا هذه المراهم لا تشفينا ابدا وانما وجب هناك عمليات جراحيه حقيقيه لانجاح السنوات الدراسيه المقبله نحن امام جيل قادم وامام قرن قادم وامام تحديات عديده هذا الفشل الذريع الذي رافق المنصة التي الرقمية التي تحدث عليه أنا كنت في تواصل الآن قبل لحظات مع مدير مدرسة ابتدائية يقول لي نحط المود باس تاعي من 7 يجاوبني بعد 8 مدير المدرسة يقول لك راني ما نخدمش 8 أنا راني نخدم 6 نتاع الصباح أنا راني نحل المدرسة وراني ما نروحش 5 كي تروح الناس راني نروح 7 نتاع العشية يعني لأنه ثم إعدادات وثم عمل آخر وهذا الضغط صحيح محلاها هي المنصة الرقمية ومحلاها أننا نمر إلى العالم الآخر وإلى الضفاف الأخرى نجم محلاه لكن هكاك بالحديث باش اعطي الارقام نقول كذا كذا اعطي 2 مليارات و600 مليون ولا 3 مليار دولار 3 ملايين دينار تمشي لا شيء وانت عندك 170 موظف في السي ان تي او تاعك غادي حقيقه يعني هذه اشياء يجب ان يعني نسال عنها ونسال عنها
0: به بنفس القدر من الصراحه اللي بدا به طارق القلاع حديثه احنا باش نفتحوا لكم الميكرو مستمعينا الكرام ولكن نقولوا هالميكرو هذا راهو امانه باش ننقلوا اصواتكم ومشاغلكم بكل وضوح نحبوكم تطرحوا الاشكاليات كما تعيشوها على ارض الواقع لكن فقط بعيدا عن الشخصنه او توجيه الاتهامات حتى يبقى النقاش حول المشكل والحلول ودون تجريح ومن دون شخصنه واتهامات نحبوا نقاش جدي وكما قلت نضع المشكلات على الطاوله وهكذا الصوت يوصل بإذن الله تعالى والفكرة توصل. به بشمشي إلى فاصل قصير جدا ونرجع مع اتصالاتكم على 71 136 ألف. مش تكون معايا بعد دقيقتين مدام حياة، خليك حاضرة مدام حياة. إذن هي معلمة متقاعدة، مش نسمعها أول صوت معنا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، رجعنا لكم، مرحبا بكم. إذن حديثنا كما قلت صحبة الأستاذ طارق القلعي عن العودة المدرسية، كما قلت باش نفتحوا الميكرو للسادة المستمعين حتى نسمعوا مشاغلهم حول هذا الموضوع بعد أسبوعين من العودة المدرسية. شو أكثر، خلينا نقول فماش حاجة عجبتكم، شنو أكثر انتقاد عندكم، وشنو اللي تنتظروا خاصة من وزارة التربية خلال الفترة القادمة لتحسين الوضع. معايا الأستاذة حياة، أهلا وسهلا، مربية متقاعدة، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك أختي، مرحبا، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين ومرحبا بكل القائمين على إذاعة الزيتونة.
0: أي لله باش نسمعوك توا، باش خليك مداخلة تحكي فيها، خلي نقول مشاغلك حول العودة، شنو رأيك فيها؟ وأنا ننتظر أنك باش تقدم نقاط قيمة جدا، لأن حكيت معك في الكواليس وطرحت بعض الإشكالات المهمة جدا. باهي أستاذة حياة، أعطيني انطباعاتك على العودة المدرسية في ظل خاصة منظومة الحياة المدرسية، تفضلي.
1: باهي، إذا بالنسبة للعودة المدرسية، أنا تبارك الله قريت درست في المدرسة العمومية 36 سنة، وبعد قعدت درست 5 سنين في التعليم الخاص. باهي العودة المدرسية برسك تخص كما قال السيد اللي قبلي 25% من العائلات التونسية، هي حدث مهم، مهم جدا في المجتمع متاعنا. ما ثماش عائلة تخلو من طفل ولا من حفيد راجع للمدرسة، صح. والعائلة كل متأهبة للحدث هذا، هو حدث عظيم عظيم بالنسبة للناس كله، خاصة الناس اللي تقدس العلم.
0: صح.
1: باهي الولي مسكين محضر البيجي متاعه، الأم محضرة روحها، صغير هيئوا نفسيا وكل العودة، ومكثر صغيرات راهم فرحانين وكل على أساس باش يتواجدوا في إطار اللي باش يحضنهم، إطار اللي قبيهم اللي باش يوفر لهم كل ما معناتها الأرضية المؤهلة باش يتعلموا في ظروف طيبة. بالنسبة لي أنا العودة المدرسية صارت في الم... أنا زرت المدرسة اللي بحذية، مش لازم نذكر اسمها، صارت مشكلة برشا مشاكل في مخصص المنصة الإعلامية اللي عملها جديدة. تسجيل الوليدات، برشا أخوة ما جاوش فرد وقت، المعلمين أولادهم ما جاوش معاهم، ممنوع باش تبدل. صحيح. حتى الإدارة الجهوية رفضت التبديل، سيد المدير قالك أنا من مستشايب أمر من المدير الجهوي ولا من السيدة المندوبة، ما سماش تبديل، دونك المنصة هذه جعلت،
0: وهذا حط المديرين في إحراج كبير، وأنا عينت الوضع الحقيقة، خليهم في مشكلة كبيرة.
1: حكيت معهم ما ينفهم يعمل حتى شيء، على خاطر حتى المعلمين تمسوا في أولادهم، ما جاوش أولادهم معهم في التوقيت، يجي المعلم يدرس يخلي ولده في الدرس ولا وين يهزه، معناتها صارت برشا إشكالية. وهنا بس أنا نقطة نتسائل، هل ترى المنصة هذه الجديدة اللي تعملت للفضاء للولي وللمربي للمديرين وكل، هل ترى باش تسهل على المواطن باش يتبع ولده، باش تسهل عليه حياته الدراسية، ولا باش تصعبها وتعقدها؟

0: أيوة.
1: فريمون معناتها خسر عليها مليارات حسب ما سمعنا والناس كل تحكي عليها. قلنا حدث عظيم هذا، لكن بصراحه انا ديشو احنا.
0: وانت استاذ حياتي في تقديرك، انت في تقديرك اللي هنا لعب الدور سلبي ولا
1: دور سلبي؟ دور سلبي للوليدات كانوا مرتاحين وفرحانين وراجعين يلقى روحه في وقت اخوه في وقت سمحوا كان للتوأم باش ينقلوا. أيوة. ويزيد يستشهد الولي بمضامينهم زادا. انا عندي زميلتي درست معايا 36 سنة وقعت حفيدها في قسم من معناتها تنجم تقول فيه زادا المربي، هم الحمد لله المربين كلنا نحترموهم ونقدروهم، لكن سنة سادسة نورمالمون تتعطى المعلم عنده تجربة ولا عنده خبرة كبيرة، خاطر الناس كل تلعب على البيلوت على الليسي على الكوليج بيلوت، الناس كل تحب وليداتها تتميز معادلات معادلات بيه وكل يلقى روحه مع زميل مع معلم غير كي تخرج من دار المعلمين العليا مع احترامي ليهم ونحبهم كلهم ناجحين معادلات متميزة، لكن ما عندوش التجربة عندها قيمتها. هنا المدير قال كذاك اللي عندي أنا حطيته في سنة سادسة ما نبدلوش، كيف يرى مصلحة التلميذ تقتضي تحطوا بين الدين معلم عنده تجربة خاصة في القسم سنة سادسة، مش تحطوا بين مبتدأ استاجير. استاجير راه مازال إلا بيزوان دين فورماسيون، إلا بيزوان شكون يأثروا شكون يحضر معاه مرشد بيداغوجي مفقد زيارات كل باش يعمل تعلم باش يعمل تربص العلم النفسي بيداغوجيا الخاصة بيداغوجيا العامة، وينو هذا الكل؟ يلقى روحه التلميذ بين معلم مسكين هو بيدو ما هوش متكون باش يعطيك نتيجة. هذه نقطة.
0: أيوة. يعني في سبيل إرساء منظومة نضحيه، احنا تقول انت بخطوات مهمة جدا
1: وما بدلوش قسم تلقى فيه 11 وقسم تلقى فيه 32 وما نعرفش خاطر غياب الإطار التربوي هنا الوليدات تشوكيو. هذه صدمة أولى مبقاش روحوا في توقيت به. الصدمة الثانية كيف يدخل القسم، احنا الحمد لله مدرستنا جديدة وتبنيت جديدة وهي تجهيزاتها كلها جديدة وكل، اما نحكيت على مدارس اخرى شبابكم كسرة الجدران مش مدهونة نظافة البلدية ما قامش بواجبها باش تنظف الاولياء هما اللي هارعوا هما اللي دهنوا هما اللي لموا الاوساخ هما اللي تطوعوا، علاش مش مقبلة بجمعتين وشهر نحضر المدرسة انتي انا باش تستقبلك الوليد في اطار مرح اللي يشرح له قلبه وخليه يتعلم ويجي فرحان. انا كي قريت باش نفسر لك الفرق بين الخاص والعام، انا كيف قريت في الخاص يستقبلوا تلامذة بالموسيقى بالحلوى باللي كادو شغليتها باللي ماريونيت بالموسيقى الاولياء تحضر وتدخل مع وليداتها يشتحوا هذيك حدث يبقى راسخ في ذهن الطفل ياثر على العمليه التربويه نتاعو يدخل من شرح يحب يقرا يحب يتعرف يحب يتعلم ادخل المدرسه العموميه الصف هذا دزو من غادي وذاك غادي ذاك مش توا فميش نظام ما سميش توزيع توزع التلميذ تعطيه جدول أوقات يلقى روحه في وقت آخر نهار غونتخي اشتر الوليدات روحوا عدوا نص النهار في الشمس وبعد روحوا ينقصها من النظام. هنا يزم النظام يزم توزيع مسبق مسبق.
0: يعني تقول انت خطوة مسبقة ما تصير في اوت كانت تغنينا على باش تأخر
1: ومخي بيس علاش المدير كان هات لي اكل كارنيه في جوان اذا كان يطلب من كل تلميذ 500 فرنك 500 فرنك مش دينار وكل المبلغ ذاك يتلم يا يعمل بيه صيانة وإلا يعمل بيه ماريونات حاجة كما هكا لجور دي لغنطخي يسرى عن جور دي فات يكون يوم بتاع احتفال عظيم شوف الصغير كيش يفرح كيش يدخل منشرح هذي كرا عندها قيمتها يمكن نحن ما نعطوش قيمة لكن هي عندها قيمتها را. الصغير يدخل فرحان باش يتعلم هذه نقطة. بالنسبة للأقسام التلميذ يدخل يلقى الجدران عارية خيوط كهو التعليم الخاص يدخل يلقى قسم حاضر مهيأ مغلف هكا أتخيان يجذب عليه المعلم ينجم يجي يقبل بنهايرين ما فيها بس إذا ينقسمه يلصق يعمل ملتقاته ما فيها بس نضحي بنهارين ثلاثة عليه احنا ثلاثة شهور ونص قاعدين ما نضحيش بنهارين ثلاثة هذا بالنسبة للتحذير المادي نجي أنا للجمعتين باش يقراهم الوليدات باش نحذروهم باش يدخلوا يتعلموا البرنامج تم تحذير زادا مسبق تكون أبيل احنا باش يعملوا مراجعة المراجعة باش تحذرهم التقييم نتاع لي بخيغوكي معناتها المكتسبات السابقة نجي نشوف انا نلقى المراجعه ما تمدش بحتى صيله بالتلميذ اللي باش يقرا مثلا باش معناتها اللي تهيئوا للتقييم نتاعو. طب معلم يدخل تقول يعمل تقييم تريبا هذه تدخل تقول تعطي تقييم التلميذ راه قاعد لك في راحه دامت 3 شهور ونص معناتها بريسك نسى كل شيء تمحى كل شيء يزمك تذكر وتعمل وانتي غابيل خاصة غابيل اللي يخص المدرسة الميليو الانفيرونمون تاعو باش يقرا نحكي على ليديت اللي باش يتعلموا فرنسية سنة جديدة بون حضروهم هما دي زماني كومي طون كلوب ثوازيام اني نعمل له مراجعة على محيطه ليكول يمشي من ليكول ليكول يمشي لا فامي لي جو مش طول مثلا نسقط عليه تام يحكي على زانيمو ولا تام يحكي شنو سنة غيانا هو هنا غياب التحذير المسبق للمعلم يزم فما تفقد يزم نكسفه من مفقدين مفقدين ينجموا يخدموا راه مع المعلمين في العطلة وانا خدمت قبل مع برشا مفقدين في العطلة باش نحذروا الجمعتين هذوما اللي يسبقوا
0: تقييمك لدور المتفقدين أستاذة حياة بدقة أحكي لي على دور المتفقد اليوم ترى حاضر ولا مش كما
1: لا مش كما قبل يا حسرة قلوا احنا المفقد يا حسرة يجيك المفقد يجيك بصورة فجحية ما تعرفش حتى سنة نهار بش يجيك وانا وقت تولي المعلمين مكثرهم يعرفوا ساعة وقت يجيك مفقد يفهموه وزيد المفقد ميزمه يكثف الزيارات نقصين مفقدين نقصين مرشدين لازم المرشد يحضر بريسك اون فوا بار سيمين مع المعلمين المبتدئين يأطرهم خاطر بنيتو كملي كذوك بنيتو ابرياء وليدات انت عندك رساله باش توصلها لازم المعلم يبحث يدخل الانترنت يسال المعلمين القدم ما فيه باس نطلب المرشد البيداغوجي يجي يقول ويجي حذر لي انا ما عرفتش الماده هذه كيفاش تصير اجا بينها لي اجا وضحها لي المفقد لازم يجي ولا يخاف سيد المفقد عليه يخاف من التعليقات وما وراء التعليقات والاتحاد وتبعيات الاتحاد فهمتني اختي معناتها المعلم الي بروتيجي بون الي بروتيجي بون اما بروتيجي حد معين وقتي انا باش يمس مصلحه التلميذ استاذ
0: باهي استاذه حياه باش نبسطوا اكثر المعلومه مش نبسطوا هي انت ما شاء الله تحكي ببساطه كبيره وسلاسه لكن باش توصل المعلومه اكثر خليني نقول لعموم الناس كواليس خدمتكم انت تعرفها اكثر شو يتغير كواليس خدمتكم مقارنه بما سبق خلينا نقول بمقارنه العشريه السوداء اللي عشناها الكل الحقيقه على خاطر من 2011 تم برشا حاجات تغيرت بما فيهم قطاع التعليم صار فيه برشا اضطرابات كواليس الخدمه اليوم شو تبدل فيها أعطي أوصف لي هكا في رؤوس أقلام شو اللي تبدل هل جودة التعليم
1: هكا أقول لك أنا شنو اللي تبدل الجدية انعدمت
0: جدية شكون سمحني
1: ولا ياسر دي بوردي ما عادش يتبع في ولده كما قبل
0: لا نرجع للجدية أرجعني
1: الأم كي نخرج معناتها تخدم تروح متعبة ما تنجمش تكمل باش تعمل ريفيزيون لولدها في الليل وقت كيفاش تعمل المحاضر كيما نقولوا حتى لي غاردوري يخدموا فيهم برشا على لي باراسكولير الوغ كو لا سيفو يلزم يراجعوا له دروس وما تخدموش على الباراسكولير خليه يراجع درسه يحفظ قواعده ويمارس التمارين اللي يعطيهم المعلم يلزم يشلم وحده هذه عنصر الجدية هو اللي انعدم الولي ما عادش ينجم يتبع ولده هكا يسيبوا ليتود ويسيبوا لي غاردوري وكاهو الوغ كو لا يلزم صغير تحس بوجودك انت كولي تحس بحنانك صغير كيف يحس بيك يحسك تحبه ومأطره راهو يعطيك راهو يحاول باش يرزقك بشتى الطرق يحاول باش يكون من المتميزين يحاول باش يبعدك به يولي يقرا يولي يراجع فهم اختي كيفاه بالنسبه زاد لك الايامات تاع الكوفيد راهم اثروا برشا برشا على مستوى التلميذ او كي ناخذ مثلا تلميذ سنه سادسه سنه وما عاشوا كل عامين نتاع الكوفيد ما يقراوش يقروا نهار ونهار ليه ولا شدوا فتره كامله ما قراوش هذاك الكل رجع على مستواه رجعوا اثر تاثير سلبي كبير على مستويات صغيره دونك انا بور سو راتراپي لازم الولي يضاعف مجهوده والمعلم موجود لكن لازم يعرف انا قلت لك انا ياثروه
0: بالنسبه للبحوث بالنسبه للبحوث بالنسبه للبحوث شو رايك فيها
1: الموضوع البحوث جي قانون يمنع البحوث ديجا انت كي تحب ربي التلميذ يجيك حاضر للقسم انت يا كزميل شنو كمعلم شنو باش تعمل في القسم تعطيه اسئله بتاتر احنا كنا قبلك وكنا نقرا معلمين يعطونا دي كيستيون باش يثيروا فينا كل حيره هذيك
0: أيوة.
1: باش كي ندخلوا احنا نتسائلوا بك الاسئله هذيك معناتها هو باش يدخل بيا للدرس مش نجيب له انا بحث بك وساغي مش يعمل لك بحث في البيبلينات ويجيب لك تصاور حاضرين وكتيبه حاضره وهو ما يفهم منها شيء. الصغير خليه انت اعطيه سؤال اطرح عليه سؤال باش يجاوبك على السؤال هذاك باش يدخل به المعلم للدرس موتيفاسيون كيما نقولوا احنا تشويق ما تعطيش يعمل بحث في الدرس يجيك محضر الدرس تبي فهمي شيء هو
0: انت استاذه حياه ربي يبارك لك به نعم. استاذه حياه ربي يبارك لك نكتفيو بهذا القدر ما شاء الله عطيتنا برشا نقاط باش نسمع استاذ طارق القلعي في كلمه على الكلام اللي قلته الكل ربما ثم نقاط نقطه يزيد يحكي فيها اكثر فشكرا ليك ربي يبارك لك شكرا ليك ان شاء الله صوتك يوصل طبعا احنا نقولوا لهنا ان شاء الله صوتنا قاعد يوصل لسلطات الاشراف ويذو نقاط ما شاء الله الكل طرحتهم فعلا فما تأييد للكلام اللي قاعد تقول فيه. معنا برشا اتصالات معنا شكرا ليك استاذه حياتي اذا كانت معنا مربيه متقاعد شكرا على هذه الاضافه. استاذه طارق كليمه وناخذ معنا سفيان تفضل.
2: الحقيقه الاستاذه حياه حكت في برشا حديث في لا هو كلام في جله منطقي واضح ولكن هناك بعض النقاط التي يجب ان نتحدث فيها ونناقشها. قضيه المتفقد مثلا قضيه المتفقد أيوة. اللي قالت لك علاش المتفقد ويجيني بصفه فجائيه. نحن المتفقد الان هو المفقد هو الرجل المرافق المساعد للمعلم ماهوش بوليس ماهوش شرطي جاي جايين نخدموا كلنا من المعلم من الواقف في الباب المدرسه
0: المراقبه ما هي لهنا تكون
2: فجائيه. لا لا لا, لا, لا, لا سامحني انا نحن ضد هذا نحن لا نعمل في حرب نحن معنا اطفال والمتفقد الذي يرافق المعلمين هو لاجل اولئك الاطفال والمعلم عمره ما كان يخدم المتفقد عمره ما كان يخدم التفقد ولا للتفقد وإنما يعمل يخدم للوليدات. خلينا نكون واضحين وبهذا الشكل خليني أقول
0: أنا الفجائية عنصر المفاجأة اللي هنا في عقيدة في عرفكم
2: لا مش في عرف
0: المهني موجود
2: لا عرف المهني هذا عرف استعمالي سامحني في الكلمة هذه
0: لا موجود سابقا
2: لا هي سابقا لأنه أخذناها عرف استعمالي قديم لأن الدول المتقدمة هذه تحكي عليها التي نريد أن نقلدها تخلت على قضية المتفقد المفتش هو مرافق هو مؤطر بيداغوجي هو مساعد هو أنا نطلب من المتفقد نقول له إيجاني عايشك عاوني خلينا نرتقي بهؤلاء الأطفال
0: هي ذكرتها النقطة
2: هو هذا هو نعم نحن هي تحكي على المرشد على المساعد البيداغوجي
0: أحكي لي تو هذه مش مش راس الفتلة لهنا غيابهم هل هم متواجدين
2: هو سامحني لأن
0: كما قبل قتلت مش كما قبل موجودين
2: لا سامحني هما تو موجودين عددهم أكبر مما تحكي عن القديم الزمان بل تحكي أنا تقريبا أنا
0: لا هنا نمشيو على حسب عدد المدارس
2: حسب عدد نعم حسب عدد المدارس
0: كافي
2: نحن لا غير كافي هو غير كافي من قديم الزمان غير كافي من قديم الزمان ما ثماش متفقدين كافيين للمعلمين للمدارس الابتدائية على الأقل تو وأنت تعرف مثلا السنة من يشتكون رغم أنه نجاح تقريب 100 متفقد تقريب نعم 100 متفقد جديد دخلوا للدوائر للغة العربية مثلا نحكي لك اللي هم الآن يعانوا من اكتظاظ المعلمين تصوري أنت معلم متفقد عنده 120 معلم باش يأطروا
0: يعني ثم نقص
2: طبعا
0: والنقص هذا يؤثر سلبا
2: طبعا يؤثر
0: على
2: طبعا
0: على جودة التعليم
2: يؤثر على أداء المعلم وعلى المحتويات اللي باش يستقبلها التلميذ يعني لأنه المتفقد راه مش يجي يتفقد في القسم سامحني راهو يعمل أيام تكوينية راهو يؤثر راهو وقت اللي يشوف المادة وهو يطلب من المعلمين يعطيهم استمارة يقول له شنو الحاجة المادة اللي تحبوا نتكونوا فيها يعني عنده أيام تكوينية أنا كنت مش مستعد متفقد معنا اليوم ما جاش اليوم لأنه قال لي راني عندي يوم تكويني يوم 30 يعني يوم تكويني للمعلمين الجدد اللي بتحكي عليه مهم كيف أنا حاب نناقشها في حكاية المعلم الجديد أنا أحيي كل الخريجين الجدد الآن معلمي علوم التربية حقيقة هم متكونين في علم الاجتماع متكونين في الفلسفة متكونين في علم نفس الطفل وعلوم التربية يعني وقادرين على قيادة هذا البلد انا نعرف شكون تو عنده 5 سنين وشاد اداره فاعتقد 5 سنين
0: خبره تلعب دور
2: نعرف لكن شنو نعملوا لهم خبره تلعب دور
0: لا ما تعطيهمش مدارس ما تعطيهمش اقسام نهائيه مثلا سنه سادسه
2: اسمع وقت نقولوا سنه سادسه راه مش معلم ماخذ سنه سادسه الكل راهو السلاسات يقروا فيها في اربع معلمين، معلم عربي ومعلم علوم ومعلم مواد اجتماعيه ومعلم انجليزي ومعلم فرنسي، هم خمسه معلمين، يعني ماهوش ماخذ الارث كامل عليهم. ويستحيل باش مدرسه ابتدائيه مثلا مدير مدرسه ايش باش يعمل ليه؟ هو باش يعمل يقعد بطال هذاك هو بتخرج باش يخدم باش يعمل، وما ثماش شكون باش يقري ايش باش يعمل التلميذ يبقى. نحن نتشك ونقول ما عندهمش معلمين، هاو نشك ونقول لا هو يعني
0: ننسبها هذه،
2: لا ننسبها يعني ننسبوا هذه الاشياء بي.
0: يعني يعني نتقبلوا بلا نشجعوهم الخريجين الجدد اللي قاعد عينهم انا ارى ثم دفعه على باس بها وقاعد اخر يعني دماء جديده.
2: لا, لا حقيقه هذا كلام، انا معلم قديم خدمت 37 سنه في القسم
0: والله انا صار التشكي هذا وقفت عليه سي طارق فخاتو ناخذ معنا سي سفيان. التشكي هذا وقفت عليه في مدرسه رافضين المعلم الاهالي وفما عقده زاد
2: بين حق الجروب شنو سمح لا لحظه شو بين تو ثم شكون يمشي للسبيطار يقول نحبش الطبيب هذاك؟ لا هذا هو المعلم، هو معلم نعم
0: فيها بعد
2: نعم
0: بعد تليفون نعم سفيان لانه الوقت نعم فعلا يتسارع معنا. سفيان اهلا وسهلا.
3: وسهلا بك مدام.
0: مرحبا
3: المبجلين
0: يعيشك سيدي. اهلا وسهلا. ندخل في صلب الموضوع سفيان، الوقت يتسارع، عندي تقريبا سبع دقائق، تفضل اعطيني شنو هما الاشكالات اللي رصدتهم انت خلال هذه العوده؟ انت طبعا لهنا ولي باش تحكي من منطلقك يا ولي، تفضل سيدي.
3: لاحظت في عدد العودة المدرسية هذه لاحظت مثلا كثرة المناهج
0: محتوى
3: محتوى عربية فهمتني
0: يعني ميساش نسيغ معك الفكرة، المحتوى ثقيل جدا، أنت تحكي هنا على أنهي قسم
3: برامج؟
0: أي خلينا نحكي وأعطيني بالضبط، أنت صغيرك في شنو يقرأ؟
3: أنا سنة ثالثة.
0: السنة الثالثة به المسألة الفرنسية، أعطيني تقييمك للفرنسية. أستاذة حيات قالت لك الفرنسية دخلوا لهم بالليتام، نقولوا احنا بالمحاور مباشرة كأنه جاي من فرنسا يحكي هكا ولا
3: اي هكاك مدام نقولهم ديريكت معناتها موش أول عام
0: مقسم لسيلاب اي
3: أول عام ما معناتها يبدو لهم بالديتاي
0: ايوة
3: فهمت، هم دخلوا في المحاور ديريكت فهمت. أيوة. والصغير مش متكون فهمتني،
0: وحتى التنقل ما بين المحاور ما كانش فيها منطقية. أستاذ حيات قالت لك نبداو بالمدرسة ثم نخرجوا بشوية بشوية للمحاور الأخرى، لكن هذه ثم ربما لهنا لابد أن ينظر في اجتهاد المعلم في إلقاء المعلومة به المناهج. إذا لهنا تقصد المحتوى مثقل على الصغير به، فماشي نقطة أخرى تفضل.
3: أنا من الطالب من الطلاب ومن الإدارة في المدرسة فهمتني تخصيص مثلاً إسلامية تعرف الصغير نقول نحن رسالة إسلامية فهمتني تخصيص لهم أربع دراج أربع ساعة مثلاً لك العنف ضد في المدارس وخارج الأسوار المدارس
0: تغذية الجانب الروحاني، وخاصة بعد اللي صار مع حكاية يقين خلينا فعلا نقول لليوم راه العودة للأصل للدين للقيم، راه هذاك هو الحامي، هو الحامي الأول، لأنه نحن شكون أيوة كنا نحبوا طبقوا القانون، ولكن
3: مثلا يعطوه في المنزل كثرة الدروس والحفظ والبحوث بما ذلك خاطر فما هناك الوزارة حطت منشور
0: أيوة
3: فهمتني ما بمعنى أن المدرسة ما هيش مطابقة للمنشور هذا.
0: باهي سفيان نكتفي بهذه النقطة لو سمحني الوقت يتسارع. مساش خليني نسمع أستاذ طارق اللي هنا في كثرة البحوث والمراجعة المنزلية، خلينا نسمعه مع بعضنا لأنه باش نخرج فاصل إشاري. شكرا لك يا سفيان، شكرا لك، تقعد في الاستماع. باهي أستاذ طارق باهي شنو نحكي؟
2: نحكي على المنشود ولا الموجود الساعة شنو تحب نحكي؟ نحكي على الحقيقة. الحقيقة أنه لا ما ثماش دروس منزلية.
0: لا نحكي على المنشود ولا على الموجود، احكي على المنشور اللي هبطته ماهوش قاعد يدفع.
2: لا هو مش هي مشكلة شكون؟ انا مش يدفع مشكلة المدرسة، مشكلة مدير المدرسة، مشكلة تفعيل مدير المدرسة والمعلمين. كن واضحين. بالنسبة للبحوث، هناك البحوث عرفت معناها هي مساعدة على تعلم الدرس. راهو تنجم تقول له راهو الدرس القادم عن راهو الدرس القادم مش نحكوا على الماء مثلا
0: مثل تعمق فيه بطريقتك
2: باش نقول له باش تبحث على الماء. ما انت تحب تجيب بحث مرحبا بيك، ما تحبش ما تحبش عادي جدا عادي جدا. راهو الحكايه انه انا كي باش نعطيه بحث هو شنو هو تشجيع الطفل على ممارسة عملية البحث. البحث راه يلزمه يثني الركبة ويقعد ويخدم على روحه. وانا نقول شكون يحب يعمل بحث، ما نقولش اعملوا بحث ونخلي حكايه اللي مش التثمين. اذا كان انا قلت باش نثمنها، علاش تثمن فيها انت باش تعطيها عدد الى اخره؟ علاش مش تعطيها؟ هذه مشكله. وين انه اذا كان انت عندك امتحانات، عندك امتحانات هاوني في المدرسه، هاوني في القسم. بالنسبه الى البحوث راهي هي اللي تساعد باش تساعد الطفل على اكتساب المفهوم الذي يدرس فقط، ليس الا
0: مشكلة.
2: لانه البحث اللي نعطوه للتلام ده تو فقد هدفه الحقيقي.
0: فسر لي باقي ما فهمتش علاش منشور منشور وزاري
2: هو المنشور شو يقول لك؟ هو يقول لك
0: موجود ولم يفعل،
2: موجود ولم يفعل. ايش معنى ما نعرفش انه يفعل وما يفعلش؟ انا كيفاش هذه يفعل وما يفعلش؟ ما حضرتش، ما حضرت
0: ليه؟ يعني الصغيرات راهو هنا يقول لك
2: سامحني ما تعملش بحث، ما تعملش بحث. بحث راه تعرفش معناها بحث؟ راه انت تشد ولدك يشد ورقه عاديه جدا باش يبحث عليها، باش سيبحث بنفسه. بحث دخل على الانترنت لقى كلمه جمله يكتب. هو الطفل راه طفل في السنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة.
0: البحث الذي يخضع إلى تقييم وبعده إلى
2: سامحني ما ثماش بحوث تخضع إلى تقييم. ما ثماش بحوث تخضع إلى تقييم.
0: اللي يتخلف
2: ما
0: ثماش عن الركب ينسى.
2: لا ما ثماش بحوث تخضع إلى تقييم أصلا.
0: بالنسبة للمحفوظات،
2: المحفوظات مش نحكي عليها تو، نحن المحفوظات بالنسبة لي نحن هي جزء من من من من مادة كاملة اسمها التواصل الشفوي. تواصل شفوي
0: هذه عارفينها وراها ماشي. نقاطها بسيطة.
2: المحفوظات هي للحفظ وليس
0: للكتاب. لكن المعلم يقول للصغير، يقول له اخرج احفظ هذيك تجيني حافظها.
2: كيفاش تجي نحافظ؟
0: هو لولا عندك القصيدة الفلانية
2: لولا والثانية باش نحافظوا هنا في القسم هذاك. لولا والثانية ستحفظوا في القسم معروف، وطرائق التحفيظ معروفة اللي هي بالمحو التدريجي وتغطية الكلمات إلى آخره. بالنسبة إلى ما فوق ثالثة ورابعة وخامسة، أنه كيفاش يكتب لي هو زوز ولا أربع أبيات باش يحفظهم في الدار عادي جدا باش يحفظهم. وليس ما وخليني من حكاية نحن نضيعوا فيها الوقت بالنسبة إلى تصوير الكراسة والإعداد. اسمها محفوظات، وقت نجي أنا باش نعطيه عدد على المحفوظات مانيش على المكتوبات سامحني. نعم هي محفوظة،
0: لكن على أرض الواقع العدد يتعطى على الكراسه ولا
2: هذه لا ما نعطيش عرض. انا نقول طلعت عليه عاش
0: يعني مش نحكي عليك انت، نحكي
2: لا نحكي لا نحكي على المعلم. انا كمعلم
0: ما تعطيش على الكراسه،
2: ما علاش نعطي على الكراسه؟ هو حفظ، ثم الالقاء، ثم الحركات المصاحبه، ثم استحضار المعنى. ما ثماش حاجه مكتوبه، ما حشيش بالتصوير انا مش عملها، ما حشيش بها، حشيش باش يحفظ. هناك هذا هو اسمها محفوظات. شوف شنو اسمها محفوظات، قلت وهي جزء من حس من التواصل الشفوي، والعدد نتاعها لن يتجاوز خمسة أو ستة نقاط. خلينا نقول على عشر، من عشر
0: من عشر. نعم. مهمين خمسة ولا ستة مهمين. باهي انت قريت ما هكا عطيت محفوظات سابقا؟
2: عطيت محفوظات.
0: كانت عندك كراس محفوظات؟
2: لا ما عنديش كراس محفوظات. كراس رقم 12 ولا في كراس القراءة حقيقة. لا ما عنديش كراس محفوظات، ما نعملش. ما ثماش، لانه ما ثماش حاجه رسميه اسمها كراس محفوظات. ما ثماش منشور رسمي يقول لك اعمل كراس محفوظات. المحفوظات يقول لك يعني يحفظ الطفل انك باش تعطيه ما يعني قطع نثريه او شعريه من عيون الكلام العرب.
0: معناها
2: يعني
0: انا كما خديتش كراس محفوظات وزيت كراس 12
2: ما تاخذهاش. ما هي كراس رقم 12 وهو يكتب شني ويكتبها على شكل سامحني باش ينقلها باش تبقى محفوظه، يعني يوثقها هذيك فقط. هذا اللي باش يقول. اللي يقول عكس ذلك يأتي بدليله، واللي يقول أن التلميذ كيف باش نعطيه عمل منزلي مش بحث.
0: قداش سومة هي كراس محفوظات يظهر
2: لي؟ 3000 فرانك. وتفجر نعطيك حاجة أخرى
0: مثلا، وتقول لي ما فماش ونقول لك سومة 3000 والناس تشريها.
2: العمل المنزلي مثلا، العمل المنزلي ما ثماش منشور يقول لك ثم عمل منزلي. راه على فكرة
0: زيد ما فماش،
2: ما ثماش عمل منزلي، ما ثماش عمل منزلي. يحب يقرأ في دول. أنا بالنسبة لي أنا التلميذ أنا نحكي ما أعطيش عمل منزلي. وثم شكون اتفق المعلمون أو في
0: سامحني أنا فصل إشهارين نكمل معك باش نقول لك ثم قطاع موازي في القطاع ولا شنو الحكاية. نمشي فصل إشهارين ونكمل معكم مستمعين الكرام.
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنكو الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم. خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنكو الوفاق، بنكو الجميع.
5: إشهار من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: نستكمل معكم الحديث مستمعينا الكرام. الموضوع الحقيقة خلي نقول قلوب معبية برشا ناس تحب تتواصل معنا وتحكي، لكن أنا الحقيقة باش نحاول ناخذ أكثر الإطار التربوي لأنه عنده ما يحكي برشا في هذا الموضوع. باش نحاول نسمع صوت مدير مدرسة الأستاذ مبروك مسعودي معنا، مازال مش حاضر. طيب نعاودوا، شكون معنا؟ سمحني شكون معنا؟ أم محمد أساسي مبروك باش يكون حاضر، نعاودوا ناخذوه من بعد أم محمد. أهلا وسهلا يا أم محمد.
1: عسلامة مدام زهرة لاباس.
0: الحمد لله لله، مرحبا أم محمد. المهنة أنت أستاذ تعليم عالي هكا ولا؟ أي لله، مرحبا بك. باهي الكلمة ليكم، تفضل نسمعك.
1: والله والله باش نقعد في كونتكست.
0: أيوة.
1: معناها ديما واحد يعطي لي كومونتير معناها باش للتحسين.
0: صحيح. خلينا نمشيو للي ما تقالش، اذا ثم نقطه ما تقالش
1: اللي ما تقالش اللي ما تقالش هو معناها بالنسبه للمدام بديت انتم ديجا وزاره التربيه نعطيو معناها كلمه بلكش توصل لوزاره التربيه. كيما قالوا برشا عبيد معناها العوده المدرسيه ما جاتش فجاه، معناها يظهر لي في انتدابات ولا كافيه باش تعدى باش يعملوا باش يضموا معناها بعض مدرسين جدد. معناها بالافضل كنت راهي صارت مثلا في وسط العام تنجم عندك الوقت باش تأطر الاساتذه الجدد كسوا للكوليج ولا لليسي. معناها مرعنا انه معناها فجاه يجي كونكور معناها يتعدى كان في اخر اوت. أيوه. يلقى روحه في سبتمبر يقري يدخل يقري. والحقيقه معناها نعرفوا اللي معناها فما نقص في بعض المدارس العمومية معناها كما نقولوا لي كوليج ولي ليسي في بعض الاختصاصات. معناها ما كانت فجأة الحكاية هذه، فهمتني؟ أيوه. معناها كان الأفضل أن يكون الريكروتمون يصير معناها في الوسط العام باش يلقاو الوقت باش يتأثروا معناها كما قالت الأخت قبيلة معناها تصير عملية إدماج. فوالا هذا هو نفس المعلومة بالنسبة لوزارة التعليم العالي، نفس الحكاية هي بدا الكومنتير متاعي ينطبق على وزارة التعليم العالي زادا كيف زادا الريكروتمون متاع اللي ماتخ السيستم نعرش أستاذ مساعد مازالوا فما بعض الاختصاصات مازالوا ما خرجوش. معناها نعرفوا اللي فما الفاكولتي معناها مؤسسات جامعية العودة المدرسية متاحة تنطلق من بداية سبتمبر مش 15 سبتمبر. معناها فما تلامذة فما طلبة توا ما غير أساتذة. هل زادة كيف بالنسبة لوزارة التعليم العالي فجأة جات العودة المدرسية؟ ما كنت تنجم أنت كوزارة تهيئ معناها تفرض على اللي كما يقولوها الليجين الكل أنها تعدي الكونكور متاحة وتقدم لا ليست معناها لي زونسيون ريكوتي جدد معناها في الاجيال، فهمتني؟ مع العوده هو كيف نفس الحكايه بالنسبه للتكنولوج ما نعرفش بالعربيه شنو يتسمى اللي هما اللي قريوا اكثريتهم في ليزيزات وكل. معناها توا حاليا معناها عندها نهارين من اللي هبطت الليستا معناها كونكور باش يتحل للي تكنولوج معناها يخرجوا لي ديتاشي من لي تكنولوج من ليزيزات وقال شنو هو معناها يلزمنا ندخلوا دي تكنولوج في بلاصتهم. معناها هذا كل معناها سبحان الله معناها يكون في سبتمبر معناها الحقيقة نقول أنا نتقي والله في الظاهرات اللي يقراوا معناها كل واحد عنده ولده ولا ولد ولده ولا حتى اللي في الوزارة نصور راهم معنيين بالأمر عندهم صغارهم عندهم صغار خواتهم صغار صغارهم.
0: صحيح.
1: نفيقوا شوية معناها بكين نحبوا ننهضوا بالبلاد نحسنوا في التعليم هذا هو معناها.
0: تقول انت ام محمد تقول انت كلمتك باختصار العودة المدرسية لا تدار بالارتجال، رفم التهيئة، ثم أمور تحسم قبل العودة لا أثناءها. يعني يا سيد وزير التربية ولا أي كان مسؤول ويكون مشرف على العودة، راهو العودة لا تدار بالارتجال وإنما ثم إعداد مسبق هكا ولا؟
1: بالضبط في الأجيال في الوقت المناسب معناها ناخذ معناها الوقت المناسب اللي في صالح التلميذ والطالب
0: هو يبدو أنه ثقافة وعقلية مسيطرة على البلاد في كل المجالات غياب التخطيط المسبق. كما دقيقة 90 الناس كلها تتحرك، يعني كانوا فعلا معناها ننسوا كان العطلة تنسينا ولا نفهم شنو يصير اللي راي ثم عودة وراي ثم ارتباك باش يصير وشكون اللي يدفع التكلفة. طبعا الأول هو التلميذ،
2: الأجيال القادمة،
0: الأجيال. والله كلامك صحيح. به به أم محمد مازلت معنا؟
1: اي معكم
0: أو عندك شيء اضافه اخرى للصوتك يوصل باذن الله؟ تفضل.
1: والله هذا هو ان شاء الله يوصل، ان شاء الله يا ربي مع بلادنا وكا ومع سيارتنا وكا. بارك الله فيكم.
0: شكرا لك يا ام محمد. شكرا لك. شكرا لك بصراحه، يعني فعلا عقليه مسيطره يبدو.
2: ذكرتني
0: ناخذ سي مبروك بالله نشوف نحاولوا نتواصلوا معه.
2: ذكرتني الاستاذه ام محمد بارك الله فيها انه قالت في اخر في الدقيقه 90 نبدو نحضروا، يعني نبدو نتحرك. تعرف ثم تظاهر رياضيه في فرنسا اسمها تور دي فرانس، يعني طواف فرنسا للدراجات هذاك. تعرف يبدا هو شهر جويلي 25 يوم ولا 26 يوم ولا شهر في جويلية. يرتاحوا الشركة ترتاح شهر أوت، ومن سبتمبر تبدأ تحضر للطواف القادم في جويلية القادم.
0: أي فعلا.
2: يعني 11 شهر ولا 10 شهر هي قاعدة تحضر فيه. نحن يعني نحن عندنا مسؤولية شعب كامل، مسؤولية دولة، مسؤولية أجيال جي تو مثلا كما هي. وهي الحقيقة أنا ما تفطنش لها، ما ذكرتني بها هي تو الأستاذة أم محمد على حكاية الأساتذة الذين عملوا لهم الكباس المدة الأخرانية هذوم. يعني مباشرة في أوت عمل له تخرج النتيجة وهزوا يمشي يقري على الأقل. سامحني، على الأقل في التعليم الابتدائي عارف روحه معلم قاعد 3 سنين بعد البكالوريا ينفعه أنه مش يتخرج وقاعد يعمل في تربص حضوري في الأقسام، ويمشي يسأل كيفاش يتعمر الدفتر نتاعه وكيفاش يعامل الأطفال، وهو عارف روحه باش يدخل يدرس. أما مش تجيلي واحد عنده مثلا سمحني 5 ولا 6 ولا 7 سنين ولا 8 سنين وهو قاعد مسكين ماهوش يقرا مش عامل في حد شيء، تعمل له امتحان ولا اختبار ولا مناظرة وينجح برا امشي قابل الأطفال بأي وجه سيلاقيهم. يعني الحقيقة راهي لازم تعرف نعرفوا حاجة أن وزارة التربية والوليدات رغم همش متاع تشغيل رأي الحقيقة ما هيش واحد باش أنك أنت تتخلص باش تشغل فيها الناس، راهو تشغل فيها الناس الذين يمكن أن تؤطرهم وتكونهم وتعطيهم أمانة في حد في بين يديك. هذا هو ما يجب أن يكون. نعم
0: صحيح. علاش خدك هي يبدو أني عقلية مسيطرة علاش تو احنا كنرجع شوية بالذكرى إلى فترة قصيرة اللي صار في الصيف لانقطاع الكهرباء.
2: نعم.
0: واللي كان الخبراء كانوا يعني يحكيوا في الموضوع
2: قالوا عليه ديجا هما
0: نبوا يعني
2: عطاوك ديزانديس وقال لك باش يقصر وباش كذا وباش كذا ونحن نتفاجأ في اخر لحظه لا باش يقصر. يا عارفين باش يقصر ولادنا كيف كيف. اذا كان انت ما تعملهمش معلم وما تعملهمش استاذ
0: سامحني تحكي على عوده ناجحه
2: تو انت وقت تحكي معايا وتقول لي راه حتى في القطاع في التعليم يعني حتى في التعليم العالي يعني السيد المساعدين والموجودين والتقنيون على شنو باش تحكي انت يعني نفس الوضعيه من التحضيري ما عندوش معلم تحضيري وما عندوش في الجامعه ما عندوش يعني مش عملنا جمنيه مش يقرا في بالواحد.
0: هيت خلينا نقولوا احنا بالمناسبه ما دام فتحنا قوس قلنا راهي عقليه مسيطره، خلينا نوجهوا نداء من تو ونقولوا راهي التهيئه حتى موضوع يجبد موضوع التهيئه لنزول الامطار راهي تكون قبل حدوث الفيضانات مش بعدها مش اثناءها. فباش احنا ما نتيحوش في المشكل هذا خلينا نوصل صوتنا حتى بطريقة أو بأخرى. التهيئة راهي عقلية لابد أنها تسير البلاد في كل المجالات حتى ما تصيرش المطبات كما قالت أم محمد انتدابات متأخرة فما حتى شغورات وتهيئة غير مكتملة ومبعديش نطالبوا بالعودة المدرسية الناجحة. فعلا التخطيط لابد أنه يسبق العودة ويجيش بعدها. شكرا لك يا أم محمد على إثارة هذه النقطة. ماذا بينا مداخلاتكم تكون متنوعة واللي ما حكيناش فيه تحكيوا فيه. معنا سي مبروك مدير مدرسة، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي. مرحبا.
3: شكرا. شكرا لك.
0: العفو يا سيدي. أنا سؤالي لكم جميعا سؤال مفتوح، انطباعاتكم على العودة المدرسية خاصة في ظل هالتحديثات اللي صارت، شنو صار معك بالضبط سيدي الكريم فيما يتعلق بالعودة المدرسية؟ تفضل الكلمة ليك نسمعوك.
3: شكرا بارك الله فيك. بالنسبة للعودة المدرسية تعرف أنت وزارة التربية تحضر روحها الحاجات هذية وكل شيء موجود، لكن ثم للأسف يعني حاجات غير مكتملة
0: مثلاً.
3: من بينها مثلا الفضاء الرقمي اللي عملوه جديد المديرين تعبوا فيه الفضاء هذية.
0: أيوة.
3: محلول فيات كل مرة يحلوا إيقان ويسكروا إيقان، مرة يعملوا قائمة بنوع مرة يحينوها بنوع يعني، ومازالت إلى الآن ما هيش تشتغل كما يجب. ومانيش عارفين الاسباب شنية، هل هي منقوصة، هل انه هما معناها يحبونا نخدموا بشوية بشوية، واحنا بطبيعة الحال العمل لا ينتظر، احنا مطالبين في المناشير الوزارية ان نبدأ العمل نهار 15 سبتمبر يبدأ العمل.
0: أيوة.
3: واحنا الى الان القائمات مازالت ماهيش مكتمله، وانه قل معناها الكلها تحب تحبوها تتعدى على الابليكاسيون هذه في سكولير الحياه المدرسيه.
0: أيوة.
3: الا انه تفاجئنا انه هالمنظومه جديده ليست بالكفاءه وبالدرجه الافيكاسيتي يعني الفاعليه اللازمه باش ننطلقوا في العمل نتاعنا كما يجب.
0: باهي سي مبروك.
3: الى الان مازالت ما عملتش القائمات النهائيه.
0: يا الله شو رايك سي طارق؟ قالك سي مبروك التو ما مانيش القائمين.
2: لا انا باش نسال سي مبروك بالحق. سي مبروك على فكره هو يدير مدرسه فيها 1500 تلميذ على الاقل. يعني سي مبروك باش نسالك يا اخي، يعني الا ترى ان هذه شو اسمها التطبيق او شو اسمها المنظومه هذه المنظومه المنصه خلينا نقول المنصه هذه يعني نحت الجانب الانساني من المدرسه وقت تعمل لك هي قائمة كما تحب؟ المدير يتصور مدير مدرسة ما يعرفش القائمة نتاع تلامذته، ما يعرفش اليوم يلقاه في السادسة آ غدوة يلقاه في السادسة جيم ولا في السادسة اثنين ولا حاجة.
3: هو هو هو سي طارق معناها ثم إمكانية أنك ترجعهم، راهو أنا رجعتهم بالواحد تلامذتي الكل، لأنه التوزيع الآلي التوزيع الآلي باش يخلط الحابل بالنابل والتوأمي بعدهم على بعضهم واللي مستنسين مع بعضهم ويمشوا ويجوا مع بعضهم باش يبعدهم على بعضهم، باش تبدأ تشكيات الأولياء معناها يعوض تكون تشكيات بسيطة يعني ومحدودة باش تولي الناس كلها تتشكى. أنا رجعت معناها نظمتهم بالواحد
0: 1500 تلميذ نظمتهم بالواحد
3: نظمتهم بالواحد أي نعم، أسبوع كامل وأنا نخدم على الحكاية ذيك وننظم نرجع فيهم حسب الأقسام اللي كانوا في المنظومة السابقة.
2: وعندك الحق سي مبروك، سمحني مسموح لك بذلك أم لا؟ خليني نعرف.
3: والله هما عملوا الفرضيتين سي طارق، إما أنك معناها توزعهم بالواحد كما تحب أنت معناها كما عملت أنا أو تعمل توزيع آلي ويعطيك هو الأقسام الكل موزعين إناثا وذكورا وحسب المستوى الدراسي معناها بالتساوي. هو التوزيع الآلي راهو باهي، راهو ماشي خايب باش ما بنقولوا الحقيقة. هو توزيع عادل.
0: فلسفة التوزيع الآلي هذه شنو هي الفايدة منها؟ شو الفلسفة وراء هذا الاعتماد التوزيع الآلي؟
3: أنه يأخذ مجموعة متاع تلامذة ويوزعهم.
0: اي شنو شنو الفايده اللي باش تحصل تو اذا كان تم قلنا احنا رصدنا
3: الفايده نتاعو الفايده نتاعو مدام يوزعهم حسب الشروط المطلوبه، مثلا الجن يوزعهم بالضبط اناث وذكور مخلطي وحسب زاد المعدلات، يعني يحط مثلا اصحاب المعدلات العليا مقسومين على الاقسام بالضبط وحسب المعدلات المتوسطه على الاقسام بالضبط وحسب المعدلات الضعيفه على الاقسام بالضبط. هو توزيع هو توزيع منطقي نوعا ما، ولكن تم إكراهات في الواقع
0: اللي هي الإكراهات هذه مثلا موضوع التوائم
3: شوية مثلا التوائم يبعدوا على بعضهم
0: به زيدا فما إرهاق للولي. نرصد لك حالة سي مبروك نسمع رأيك برضو كما نقولوا احنا عيننا ولي مسكين يهز صغير هو عنده إعاقة، حكى لي مدير مدرسة قال لي عنده إعاقة يهز صغير الصباح يمشي على ساق واحدة يهز صغير الصباح ثم يرجع يهز صغير الثاني في نص النهار فكالتباين هذاك في الجداول، ففما إرهاق للولي لهنا زيدا
3: أكيد.
0: فما توائم يعني صار لهم إشكال ما يرفضوا يقول لك خويا يبعد عليا.
3: هذا إشكال آخر، هذا يولي هذا إشكال عند المدير معناه يحطهم في نفس التوقيت. إذا كان هما زوج راه ثم الإمكانية أنك تخرج تلميذ من قسم وتحطه في قسم، ثم الإمكانية هذيك موجودة. لا موجود موجودة هذيك. هذا المدير يلزم يصلحها العملية، يا يحط معناها اللي يقرأ 8 مع اللي يقرأ نص نهار، يحط اللي يقرأ نص نهار مع 8.
0: باهي سي مبروك نمشي معاك نمشي معاك ما أكثر من هكا، هل صار هذا صار في التوقيت المناسب ولا تقول لا في توقيت غير مناسب؟
3: بالعكس هو في توقيت غير مناسب وفي تجربة غير مناسبة. ينجم المنصة هذه يجربوها مثلا في ولاية واحدة أو في معتمدية واحدة أو في دائرة واحدة أو في مدرسة واحدة ويخدموها الكل يحلوها الكل ويشوفوها كيفاش تخدم، خاطر هو راهو كيف تحط منصة ولا تحط أي عمل حتى احنا الجداول نتاعنا راهو تظهر بعض الأخطاء كي نبداو العمل.
0: أيوة.
3: لأنه العمل باش يصفي يخرج لك كل شيء معناها
0: على أرض الواقع.
3: دونك كانوا ينجموا المنصه هذه يجربوها مثلا في مدرسه كبيره كما مدرستي انا ولا مدرسه ولا معتمديه كامله ولا في ولاية كاملة وبعد نجربوها في الجمهورية الكل. أما في الجمهورية الكل من المرة الأولى عملية طلعت ماهيش ناجحة للأسف.
0: إيه واضح. شكرا على صراحتك.
2: لا لا نحب نسأل السي مبروك. السي مبروك سامحني بالله 1500 تلميذ اللي عندك هذوما يعني سامحني معاك إداريين ونستخدموا تقنيين ولا لا سامحني؟
3: والله يا سي طارق معناها معي مساعد أنا وباش يخرج أنتريت في واحد يخرج للتقاعد في واحد جانفي
2: طبعا لا يعوض بالطبيعة
3: وحبوا باش يرجعوه للقسم فوق ذلك معناها أيوة. ولكن الحمد لله يعني بتدخل من السيد المندوب يعني وبتفاهمه وقع إعفائه من الرجوع إلى القسم حتى يخرج معناها في واحد جانفي مازال معي إلى واحد جانفي
2: باش نسألك يعني
3: المدرسة وحدي
2: يعني بعبارة أوضح تعرفوا يا سادة المستمعين يعني أن مدير مدرسة يعني يدير مدرسة ابتدائية عدد تلامذتها أكثر من إعدادية يعني على الأقل في الإعدادية تلقى قائمين تلقى إداريين بالنسبة لي يعني المدير هو اللي خرج تلامذة هو اللي دخلهم هو اللي يحرص على الهدوء التام في المدرسة اللي نحكي وتوا نحن على حكاية 1 أكتوبر بيخرج حتى تلميذ
0: أيوة
2: هاي حكاية أخرى كيفاش باش تعمل ليهم التلامذة ذو يعني بوقت اللي عنده ساعة فراسي سيما بروك
3: احنا في طارق الأولى والثانية عندنا تعهد من سنوات وهذا من تقاليد المدرسة أنه الأولى والثانية ما نخرجهمش مهما تكون الظروف
2: هذا سيما بروك يعمل هك
3: إلا بالولي متاعه أيوة.
2: الأولى
3: والثانية والأخرين الكبار الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نحن كما يجيش معلم ما عندناش إمكانية باش يشدوه في القسم لأنه باش يعملونا مشكلة ربما يتعارفوا ويضربوا بعضهم ما عندناش كون شي يخفى عليهم دونك نخرجوهم من باب الخروج ونقولوا لهم اللي يلقى أمه ولا أبوه يخرج واللي ما يلقاش أمه وبوه يرجع وبالتليفون نجيبوا له أمه وبوه يروحوا بيه
2: وغدو وش عملنا جمليه
3: وما عندناش حتى حل إلا هذا
0: بي في تفعيل قرار أنه ما عاد يخرج حتى تلميذ شنو نعملوا لهنا
3: مش ممكن ما عندناش كم شي شدهم معناها ما عندناش كم شي هاديهم
2: يعني حتى كي يبقى في الساحة سامحني سي مبروك
3: نسلموهم للأولياء وما نخلوهمش في الخطر
2: سي مبروك سي مبروك سامحني نفترض أنه إذا كان باش يخرج التلميذ يعني الإدارة المحلية يعني المدرسة باش تولي مخالفة للقانون للمنشور الوزاري هذا أولا لا خلنا نوصل معك ساعة سامحني لكن تلامذة هذه إذا كان أنت عندك زوز أقسام معلمين تاعهم غايبين مثلا عندك 60 تلميذ على الأقل هل أنه الساعة واللي يقري في القسم زعم باش يسكتوا تلامذة هذوما 60 تلميذ باش يسكتوا ويخلوا المعلمين في أقسامهم يخدموا الآخرين ولا لا؟
3: ما ينجم حتى واحد يتحكم فيهم 60 تلميذ
2: نعم.
3: صعب جدا
2: نعم
3: لأنه 60 تلميذ في قاعة واحدة معناها مش ممكن حتى الظروف غير ملائمة لا لتسكيتهم ولا للعمل معاهم ولا لتمشيتهم ولا لأي نشاط آخر
2: وشكون باش يشدهم من أصل ساعة وعندك أنت الإطار باش يشدهم
3: يعني ومثلا مش شكون وحتى كان ثم ما عندوش مثلا نبعثوا العامل يا سيدي العامل اللي ينظف نبعثوا يشدهم ما عنديش الإمكانيات والتكوين اللازم باش يشدهم
2: لا إمكانيات لا آليات يعني
0: أنا لهنا ديما نرجع نسأل على قاعة المراجعة وساعة المطالعة
2: ما عندناش قاعة مراجعة يا أستاذة زهرة ما ثماش قاعة مراجعة هو ما لقاش قاعة يقرأ فيها أنت تلوجي له على قاعة مراجعة سمحنا نحكي على البلويس نحن روسي سي مبروك يعني الحقيقة حسب سي مبروك ما عنديش قاعة مراجعة نحن نحكي على مدرسة
0: نخلي صوت آخر ينضم إلى صوتك أستاذ مبروك ولكن بقراءة تعليق كانت نزلته أستاذة في التعليم الثانوي أستاذة درة مشات تقول سيدي وزير التربية بارك الله فيك على القرار الثوري والعظيم متاع تلامذة لم يخرجوش من المؤسسات ولكن ياخي في بالك اللي كولاجنا على سبيل المثال ما فيش قيم عام وفي ظهور لي 3 أو 4 قيمات وزوز حراس يعسوا وينظفوا في بالك اللي عنا مكتبة لكن ما يخدم فيها حد ولذا ديما مسكرة 40 تلميذ عندهم باهي اللي هنا تقول لك 40 تلميذ عندهم ساعة شاغرة وإلا أستاذهم غاب وين باش نخليوهم
2: نعم.
0: أنا موافقة 1000% اللي مرفوض تماما نخرجوهم للشارع أم عطيونا حلول يعني نخليهم يلعبوا في الساحة وضربوا مضروب وعياط نخليهم يدخلوا القاعات اللي أصلا في حالة يكملوا يكسروا الكراسي والشبابك مش انتم المسؤولين وأصحاب القرار شنو نعملوا لهنا
3: أي. شكرا شوف مدام بالنسبة للقرار راهو قرار بالحق ثوري كما قالت هي وأنا أقول هو قرار ممتاز جدا وهذا باش قرينا احنا وأنا نشكر كل الناس اللي قراونا في الابتدائي والثانوي لأني أنا تعديت بالعملية هذه ما نخرجش للشارع خلاص نقرأ وبعد نمشي لقاعة المراجعة ونلقاه قيم ذاهبة وذا تكوين وعنده كراسة فيها أسامينا ويعمل لنا لابيل ويعس علينا وإحنا نراجع ونقرأ ومحفوظين في المؤسسة التربوية. لكن كان الأمور منظمة وكانت متكاملة. أيوة. وكان تم شكون يقوم بالعملية ذي وعارف روحه قيم عارف روحه اليوم عنده مراجعة غدوة عنده المبيت بعد غدوة عنده الريفكتوار.
0: نعم.
3: أما توا ما عندناش شكون لا عنده لا حتى الحراسة في الساحة. أنا حتى واحد ما يعترف بها. العامل مش مهمته والمعلم يقول لك مش مهمتي لاني انا خارج مش نرتاح في الراحه. ايه وشكون باش يحرس الكلام ذا؟
0: شو تقول سي مبروك؟ والله الوقت يتسارع وذبية الحقيقه خليك تعبر على رايك وتفرغ قلبك لانه صراحه الوضع يعني فعلا فعلا وضع محرج. شنو تقول لسيد وزير التربيه اللي هنا في النقطه هذه بالذات؟ شو الرساله اللي تقول؟ عندك شي حل تقترحه؟ تفضل.
3: اي انا نقول انه لابد من النظر الى الزاد البشري في المدارس الابتدائيه خاصه. الزاد البشري راهو منقوص جدا. المدير تعب برشا. راهو المدير مش متمكن من السيطره على المهام اللي عنده لانها مهام متراميه. راهي مهام راهو حتى كي تقطر سباله في التواليت يجوا للمدير يقولوا له راهو السباله تكسرت.
0: ايوه
3: معناها يلزم يلوج على البلومبي ويلزم يجيب ويصلح. يعني شوف يلزم نزيدوا في الزاد البشري، يلزم انتدابات في العملة ويلزم انتدابات في المعلمين ونعملوا حلول زادة للمعلمات اللي يولدوا والمعلمات اللي ياخذوا لونج ديوري والمعلمين المرضى. معناها راو ما عندناش شكون يشد معنا الكلام ذا. احنا ما نحبوش نسيب ولادنا، ولادنا هم راس مالنا وراس مال بلادنا هي الطاقة البشرية.
0: نعم سي مبروك، ربي يبارك لك ومرحبا بك سيدي. مرحبا بك، نسمع صوتك مرة أخرى وإن شاء الله نسمع صوتك في بشريات لملال الإصلاح. إن شاء الله ربي معاكم تعاطفي الكبير مع المجهود اللي قمتوا به قاعدين تقوموا به. شكرا لك يا سيدي، شكرا لك.
3: في بلادنا ما عملناش مزية
0: مدام. نعم هذا واضح وجلي ولا غبار عليه. شكرا لك، شكرا لك. باهي ناخذ اتصال اخر من مربية مدام ألفة. خليك حاضرة مدام ألفة باش ناخذوك معنا، ربما نختموا معاك الحديث. ومدام ألفة باش نقول لك النقاط اللي ما حكينيش فيهم تحكي فيهم باش ما يتكررش الحديث. نقرا شويه تعليقات للساده المستمعين اللي شاركونا على الصفحه. شكرا لكم اللي انضميتوا. فرح قالت الله ينصر دينك اختنا زهره، وان تنصر الله ينصركم. يا ربي نصرا عظيما، ان شاء الله ربي ينصرنا فعلا في الموضوع التعليم الحقيقه من المواضيع الحساسه برشا. باهي أمينة بن صالح قالت سمحني سيد الكريم اللي قالته المدام الكل صحيح على مدام حياة. أنا بنتي سنة أولى، كمية الضغط اللي تعيش فيه شيء يوقف المخ، خاصة السنة أولى تحب يرتب الكلمات ويقرأ ويثري.
2: بالله ملاحظة هنا بالنسبة أنا قلت التعليق بتاع السيدة الولية هنا والأم. حقيقة نحب نعرف حاجة بسيطة سهلة برش، احنا ولاء الضغط شكون يسلط فيه على بديداتنا؟ ظهر لي الضغط يبدأ من العائلة، الضغط يبدأ من الأم التي تأخذ ابنها إلى التحضير وتحب يقرأ الحروف. الأم قاعدة في الدار علاش هذا ولدك للتحضيري ما تعملوش تحضيري، المعلمة ما هيش خلينا نقولها من هنا على مصطلح

0: أمهات. أنا ثم شكون ذكر معلم طلب قبل ما يخرج تقاعد مش غير قال نحب نعمل قسم تاع سنة أولى ما فيش حتى واحد يعرف يقرأ الحروف. جيبوهم لجدد، جيبوهم صفحة بيضاء حقيقة. نحن نهزوهم للروضات ونهزوهم للتحضيري ونحبوهم يتعلموا الحروف. يا سيدي ما يلزمش يتعلم الحروف، راهو يلزم يتعلم يلعب، راهو يلزم يتعلم الحياة الاجتماعية، راهو يلزم يتعلم الألوان، راهو أنت راك تكسر له صوابع وقت تعطيه السيلو باش يكتب به. راهو هل يعقل تو نحن نشوفوا الأخطاء اللي نعملوا فيها تو؟ تلميذ سنة أولى عنده أنت ولدك في سنة السادسة وبنتك في السنة الأولى، تشري كيفاش تشري لهم نفس القلم؟ راهو نبدو من المصنع. شنو نفس القلم تاع واحد يعني الاعضاء نتاعو العضلات نتاعو مكتمله والاخر مازال ما كتملش؟ الحقيقه يلزمنا نحن شريت
1: كل وعي عندنا وعي احنا باش نجمو يعني نجاريو الوضع. باهي معايا اتصال نختم به. سيده الفه السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اي لله، مرحبا. انت مربيه هكا ولا؟
2: انا مربيه واليه في نفس الوقت.
1: اي لله، حكينا اختار الكاسكيت اللي تحب تحكي به. مربيه مرحبا واليه مرحبا.
2: باش نبدا بمربيه ولا اللي طيب سبقوني بلاس تحطوا على كل شيء ما خليوليش. بعد اللي يمكن باش نضيفها نحكي من منطلق مدرستي مثلا. عندنا نقطه نحكي على المحيط، عندنا نقطه مثلا ما عندناش عون تنظيف. تخيل مدرسه فيها قداش من تلميذ ما فيهاش عون تنظيف. ما نحكيش على الاقسام اللي يمكن ينجم التنظيف يهز ورقه ورقه ورقه ونظفوا. نحكي على الفنتيرك ولا شكون شي نوم. اتجئنا احنا كمعلمين نساهموا بمقدار مالي باش نعطيو على الشخص ما يجي ينظف بمقابل. معناتها جاي بعد مدير قال لي ممنوع اللي تعملوا فيه هذا ممنوع. كيفاش انسان غريب ماهوش معناتها من وزاره التربيه معينته راهو معناتها نحيوها الحكايه هذي. ولا الحارس الليلي يرحم والديك يراو تذكرة صغيرات معناتها كيكا ولا هو بتلقاء نفسه معناتها متوع يجي ينظف. فهمت؟
1: أيوة هذا واقع موجود فعلا.
2: هذا أفضل أشياء الاكتظام. نحكيش على الاكتظام كما تحكي وخينا اللي قبلي كيفاش أقسام فيها فوق 35 تلميذ وخاصة الأقسام اللي فوق فيها 35 تلميذ وتلقى فيها الحالات الخاصة. كيف نجي الحالات الخاصة؟ الحالات الخاصة على العين هما يلزمهم يندمجوا مع زملائهم اللي في نفس العمر. أنا أنت شنية قدمت لي أنا كمربي باش تدمج لي حالة من حالة الخاصة؟ أنا مش متكونة.
0: ممتاز.
2: أنا مع إنك روح مريضة في اللي نحس روحي هذاك كيما جاء قعد اسمع الدرس ممكن يسمع فيه وخرج كيما دخل كيما خرج. أنا ما فهمتش شنية المبدا. عملي تكوين. عمل معاه. وفي بعض الأحيان تحسه يعطل حتى الدرس وزملائه. أنا نتلاعب خاطر هما عادة وليداتنا يبدو أجيتي شوية ما همش فاهمين معناتها نوسيون عندي بعض في قسم معناتها أنت ياخذلك من وقت الدرس ياخذلك من وقت الدرس ما تنجم معناتها تحس التقليب أنك مركزت بواجبك على
1: ما ركزتش معاه.
2: نعم مركزت معايا ما خذي حتى شيء. شنو وفرت وزارة التربية كميزانية للمدارس الابتدائية؟ ما عندهاش ما عندهاش ميزانية خاصة بها المدرسة الابتدائية. راهو حتى الجوائز صدقني مدرستي صغيرة صدقني الجوائز المعلمين اللي تصير كون نشريهم معناتها من مالنا الخاص معناتها كان نشريناش احنا ما فماش خاصة ما عندناش معناتها دروس هكا خصوصية باش تعمل مدخول معناتها للمدرسة باش هذاك نرجعوا به نحسنوا به هنا حاجة. فهمت؟ وشو آخر وخلي علوم التربية زميلاتي زملائي ربي يفضلهم. نعرج على كلام الأخت اللي قبلي قالت معناتها كيفاش يعطيوهم سنة سادسة وهم عندهم تجربة. نعرف اللي التجربة مهمة ومهمة جدا بالحق خاطر أنا مريت بها. نشوف روحي معناتها كنقيم روحي بين أول عام دخلت فيه كيما معناتها تروى كيفاش نقول أنا وين وصلت نراها فرق. معناتها الانسان يلزم يتاقلم مع وجبه كما قال اخونا باش نطيشوه مانيش باش نطيشوه باش يبقى عندنا مدرستي عندنا كان علوم تربيه جدد مضطرين مضطرين باش نعطيهم سنه سادسه على شنو اللوم؟ نقص في التكوين. هما اللي جاوا من الدفعه 26 27 هذوما 25 26 حتى مجرد ستاج نورمالمون يعملوا هما ستاج في المدارس على الاقل يتكونوا شويه ما عملوش وقتها وسيت دراسات المتفقدين معناتها ما عملوهمش تكوين
0: صحيح
2: عندهم نقولوا ما عندهمش ما همش متكونين كما يجب.
1: فهمت؟ باهي السيدة ألفة ربي يبارك لك، شكرا ليك. أنا الحقيقة وانت تتكلم لهنا، أنا لهنا جعل بالي سؤال، هو الدولة التونسية

0: قديش قاعدة ترصد لميزانية التعليم في بحث طبعا سريع نلقى اللي الدولة قاعدة ترصد يعني ما يقارب 13% من أعباء ميزانية الدولة، قرابة 14% الدولة إجمالي أعباء ميزانية الدولة تقريبا 64 مليار دينار، ترصد لوزارة التربية تقريبا 9 مليار دينار. أنا شو أقول هنا صراحة، عملي يعني الرصد الميزانية لابد أن يرفع، هو صحيح رفع في السنوات الفارطة.
1: قديش قلت سامحني؟
0: 8-9 مليار دينار، لكن 63 مليار دينار.
1: 63 مليار دينار وين تمشي هذه؟ هي
0: هي
1: لا لا هي جيراي، لا نحكي لك على وزارة التربية النسبة المئوية، هي تخلص فيها الخدام، تخلص فيها الأساتذة والمعلمين والمؤطري.
0: 3 مليار دينار للتعليم الابتدائي، 4.6 مليار دينار للتعليم الاعدادي والثانوي، و865 مليون دينار للقياده والمسانده اللي هي بما فيها القائمين والتعليم.
1: انا سؤالي الحقيقي انه اذا كان التعليم ياخذ هذا، راهي كلها ماشي لجرايات الناس وخلاصاتهم الفلوس شهرياتهم. هذه أيوة. اغلب انا خدمت قلت في مدرسه ابتدائيه، والمدرسه الابتدائيه يعطوها الميزانيه على حسب عدد القاعات. أيوة. وعدد القاعات ما نعرفش، انا القاعه تقريبا 50 دينار العام، راهي 50 اذا كان عندك 10 قاعات راه عندك 500 دينار في العام.
0: أيوة.
1: اذا كان عندك 20 قاعه 1000 دينار تقريبا، بما فيها مواد التنظيف وبما فيها التباشير بما فيها القلم.
0: يعني هذا نعطيك ليه باش نعطيك معطى بالارقام. فعلا كلامك صحيح. لهنا ميزانيه وزاره التربيه في 2026 شدوا عندكم الارقام، حوالي 8.7 مليار دينار، نفقات التاجير 7.63 مليار دينار، يعني 87.7 خلينا نقول 88% من ميزانيه الوزاره مخصص للاجور والتاجير. يعني لهنا نحكي على 12%
1: ماشي مواد التنظيف باش يخلصوا الماء والضوء. خلينا نكون واضحين اكثر يعني هنا، يعني بالنسبه لي نحن يعني الاستاذ يعطيها الصحه الاستاذه ألفة، انه كي حكيت لك على خاصه قلت لك في النقطه المهمه بارك الله فيك ألفة، ادماج ذوي الاحتياجات الخصوصيه راهي حكايه اخرى تماما. راهو انك تلميذ انت عندك خمس نفترض نكونوا متفائلين، عندك 25 تلميذ يقروا سنة أولى، ويجيب لهم تلميذ ولا زوز من ذوي الاحتياجات الخصوصية. مانيش نحكي ذوي الاحتياجات اللي هو مثلا في السمع ولا في البصر، اللي عنده مثلا طيف توحد واللي عنده فرط نشاط، كيفاش تعمل له هذا؟ راهو على الأقل هذا وحده حاجته بمعلم خاص به. معلم بالنسبة إلي أنا من من من بحكم التجربة، أنه غير قادر على السيطرة على تلميذين في 25 تلميذ هؤلاء الذين يعني يعانون من فرط نشاط أو طيف توحد إلى آخره، والأمراض عديدة ما نحبش نحكيها والإصابات عديدة. لكن الحقيقة السؤال باش يجي ويقول لي إذا شنو ذنبه؟ ما عندوش حتى ذنب مسكين، هو لا ذنب له. وشنو ذنب 25 تلميذ زاد الاخرين اللي يجيب الشقره ما يقراش؟ ملاحظات انا لاحظتها حقيقه برؤية العين، يعني شفتهم كيفاش انه المعلم تخرج تبكي، تخرج تبكي لانه عندها تلميذ ما خلاهاش تخدم، مش ما خلاهاش يعني هكذا يتصرف هو، لان هي لا عندها قدره باش تسيطر عليه، ما عندهاش تكوين يخول لها باش تعامل الحالات هذه، اشياء يعني عديده. كذلك الأستاذة ألفة تحدثت عن أعوان التنظيف غير موجودين في المدرسة. سيدي أنا نقول لك ثم مرات في مدرسة في تونس هنا تابع مندوبية تونس 2 في تونس الغربية بالذات، خليني نقول أنه وقت اللي جاء المعتمد ولقى مرأة تنظف قالها بينا حقك على تنظفي أنت في المدرسة هنا، هي لانها عندها ولدها يقرا غادي، قالت خليني اساندها، ما عندهمش اعوان، عندهم عون واحد قلت خلينا ننظف معاهم العون فقط، هي تبقى تنتظر ولدها حتى اللي يكمل باش تروح به. في الوقت هذاك شنو تعمل هي؟ تحاول باش تساعد المنظفه الاخرى. اذا قال لها انت كنت اجرى لك حاجه هنا، شنو باش نعملوا نحن؟ شكون المسؤول عليك؟ ما عادش نلقاك هنا، يعني بعباره اوضح يعني ثم اشياء لابد ان نغض عنها الطرف احيانا. كي تلقى انت شكون يساعدك تقول ما ساعدنيش انا،
0: يخافوا. انا اصلا من الحاجات اللي نسال عليها نقول يا اخي ما فماش مثلا مساعدات اللي تقدم للمدارس من اطار في اطار يعني هبات،
1: هبه هذيك حاجه اخرى،
0: او في اطار جمعيات تتبنى، او مش عارفه كيف فماش قانون ينظم.
1: هو ثم شكون الاستاذه ظهر لي اللي ذكرت دخلت الاستاذه حياه قالت تجميع مبالغ ماليه باش نعمل، من حق باش تجمع مبالغ ماليه؟ ما عندكش حق.
0: شوف راهو الرغبه في الاصلاح تخلي الانسان نعم. ينطق الواحد نعم. يقول يا انا مدرستي نحب نرجع لها بالفايده.
1: زين نرجع انا مدام حياتها كلمه اخرى نحب نقولها لك قبل ما نختموا، انه حكايه قالت المعلمين يعملوا الملصقات في المدارس في الاقسام نتاعهم. شوف يا سيده حياه، وانت ما شاء الله عليك خدمتي في التعليم العمومي خدمتي في التعليم الخاص، راهو الملصقات لا يمكن ان تلصق وتعلق في الاقسام قبل انجاز الدرس. راهو انا من
0: شو اليمنى؟
1: لا بيداغوجين بيداغوجين انك تلميذ انت تحكي له تقول له راهو عمليه مثلا تقول له راهو الفاعل مرفوع بالضمه، ويجي طفل يدخل يلقاها مكتوبة الفاعل مرفوعة بالضم وهي ملصقة، لا يلزم يقرأها يقرأ الدرس بعد وهو الذي يصوغ هذه الفكرة نكتبها.
0: حتى هي تحكي على من باب الزينة، راهو يدخل يلقاو لحيوت بيوت وهم صغيرات.
1: شكون مسؤول على
0: مولانا عامة مقارنة بين الخاص
1: يعني
0: والعام؟
1: وهذه لا هو التعليم بصفة عامة، خلينا نقول قبل أن نمر ذلك، التعليم الخاص راهو عنده جناحين، عنده التعليم بصفة عامة في المدرسة في الدولة في الجمهورية التونسية عنده جناحان، جناح التعليم العمومي والتعليم الخاص، ونجم نعملوا برشا حاجات مع بعضنا أنه يمكن لنا أن يتعاون التعليم الخاص والتعليم العمومي لإنجاح ماذا؟ مش باش ننجحوا في شنو؟ لإنجاح المدرسة التونسية بصفة عام، المدرسة التعليم الخاص مش جاي مدرسة أخرى وكلهم تلامذتنا وكلهم توانسة إلى آخره. يمكن لنا أن
0: نعم. ستار نعم. نعرف القلوب مازالت معبي ومازالت تحب تحكي ومازال يحبوا يحكيوا السادة المستمعين، هذاك علاش مازلنا مواصلين في جلساتنا سواء مع سي طارق أو مع المهتمين بالشأن التربوي والتعليمي متفقدين وغيره، ومجال مفتوح لكم أنتم معلمين ومديري مدارس، وصلوا أصواتكم إن شاء الله. إحنا راهو ديما نقول إن شاء الله الصوت يوصل بإذن الله. شنو نختموا لقاءنا اليوم؟ شنو تحب تقول؟ كلمة مفتوحة دائما لضيفي اللي يكون حاضر معايا، رسالة يوصلها عبر أثير إذاعة الزيتونة في موضوعنا اليوم. شنو تحب تقول؟
1: أنا أقول إن شاء الله تكون عودة آمنة وعودة ميمونة، وإن شاء الله آخر العام في جوان ما يكونش كما أول العام، هذا يكون خير، يكون أدى ما عليه وأدت المدرسة التونسية ما طلب منها. فقط إشارة إلى السيد وزير التربية أو إلى من ينظر لوزير التربية، هذه عطلة الشتاء كيفاش جات قبل رأس العام؟ مهم جدا أن أولادنا بالحق باش تعمل برشا مشاكل ثمان اسم السينس. يعني أول مرة أنا نسمع أن عطلة الشتاء خارج يعني تنتهي يوم 27 ديسمبر، تنتهي يوم 27 ديسمبر ومن بعد نرجع نقرأ وبعد نرتاح رأس العام. لماذا العطلة نهار 14 كان بإمكان باش تكون نهار 21 ديسمبر؟ حاجة أخرى أنه العطلة السنة الدراسية تنتهي في ماي بالنسبه لمعهد البكالوريا تقريبا ولا الامتحانات الوطنيه الكلها، يعني نفس العاده باش نرجعوا العطله اكثر من 100 يوم فقط. وشكرا لك على هذه الاستضافه.
0: شكرا لك استاذ طارق القلعي، شكرا لكم سيد المستمعين اللي تابعتونا في هذا اللقاء. التربيه سالمه كل يوم اثنين واربع، اسعد كثيرا بمتابعتكم، نترككم في امان الله.
2: اذاعه الزيتونه للقران الكريم.
3: ذاعت الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربي بإذن ربي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
5: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 20 من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من نفس السورة، بصوت القارئ مروان طرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العشرين بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
2: من رياض السنة النبوية.

0: رياض السنة النبوية.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.

0: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها نحن أولئي نعود الكرة إلى الحديث 24 من 40 النووية، لنقف عند المقطع 5 مجددا، الذي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى، وهو حديث قدسي، قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تكلمنا في اللقاء الماضي وفي آخر اللقاء، تكلمنا أن هذا النص القدسي يواجهنا بحقيقتنا ليحمينا من هذا الفصام، الفصام السلوكي، وفهمنا ربي عز وجل أن الإنسان كائن يخطئ، فإذا منعه المجتمع من الاعتراف بالخطأ فإنه لن يتوقف عن الخطأ، لأنه خطأ، ولأن ربي عز وجل صممه على هذا المنوال وعلى هذه الشاكلة أنه يخطئ. ولكن هذا الإنسان عندما يقع في مجتمع يمنعه من الخطأ أو الاعتراف بالخطأ، سيتوقف عن الصدق وسيبدأ بممارسة أخطائه بالليل أو خفية عن الناس. فجاء هذا النص القدسي كي يواجهنا بحقيقتنا ليحمينا من هذا الفصام. فعندما يقول ربنا عز وجل لجميع العباد إنكم تخطئون، فهو سبحانه وتعالى يذيب هذا القناع الزائف، إنه يمنحنا رخصة الآدمية. نحن بشر، نحن من بني آدم، نحن نخطئ بالليل والنهار، والاعتراف بالضعف هنا ليس ضعفا، بل هو بوابة الوعي. التربية النفسية المعاصرة تؤكد أن أولى خطوات العلاج والتوازن هو الاعتراف والقبول بالذات المحدودة. نحن بشر محدودين يا أخي في كل شيء، سواء في ذكائنا، سواء في تصوراتنا وإدراكاتنا، سواء في إيراداتنا، سواء في قدراتنا، نحن بشر جعل الله عز وجل لنا هذه الحدود. والاعتراف والقبول بالذات المحدودة هذا بكله يخلينا احنا في توازن وفي اصطلاح مع النفس امتعنا. إذن النص القدسي ها هنا كان سباقا في إقرار هذا القبول الوجودي، اسبق علم النفس واسبق الفلاسفة في كل شيء، وجاء هذا النص ليوجهنا هذا التوجيه. أيها الإخوة والأحبة، عندما نتحدث عن سيكولوجيا الذنب بين الندم المثمر والجلد المدمر، سوف نحدد معنى سيكولوجيا الذنب، وهو الشعور بالذنب، وهو استجابة انفعالية ومعرفية تنشأ عندما يدرك الإنسان أنه تجاوز معيارا أخلاقيا أو دينيا أو اجتماعيا أو حتى معيارا ذاتيا، اجعل لنفسه بعض المبادئ، لكنه رأى أنه تجاوز ذلك المعيار اللي حطه هو لنفسه كمبدأ في حياته. إذن يذنب أحدنا ويشعر أنه ارتكب هذا الذنب، وهذا شعور عادي وطبيعي وينسجم مع تركيبة هذا الإنسان. هناك من يبالغ في لوم نفسه وجلد ذاته عندما يرتكب ما لا يتفق وطبيعته الإنسانية والأخلاقية والدينية. وهناك نوعان من الشعور بالذنب، الأول إيجابي، ونقصد به الشعور الذي يدفع صاحبه نحو الفعل الإيجابي كالذي يذنب ذنبا فيشعر بالندم ويقرر نتيجة لهذا الشعور ألا يعود لهذا الذنب أبدا. والثاني شعور سلبي معطل للعودة إلى جادة الصواب، يعني يشعر بالذنب ويجعل نفسه عقبات حتى لا يعود إلى الوراء لإصلاح نفسه، وهذا شعور سلبي. إذن هناك الشعور السوي وهو الإيجابي اللي يدفع الإنسان إلى الاعتراف بالخطأ والاعتذار وإصلاح الضرر دون مبالغة أو جلد الذات. نحن نغلط رنا مع بعضنا، ونغلط في حق ربي عز وجل، ونغلط في حق والدينا، ونغلط في حق أولادنا وأزواجنا وزوجاتنا، ونغلط راو في حق جيراننا وزملائنا والناس أجمعين، نغلط أحنا بشر. لكن هناك الشعور السوي والإيجابي بهذا الذنب اللي احنا ارتكبناه يدفع الإنسان إلى الاعتراف أولا بهذا الخطأ، ثم يعتذر ويصلح الضرر إن نجم عن الخطأ متاعه ضرر بينه وبين الآخرين أو بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ولكن دون مبالغة أو جلد للذات. أحيانا احنا نراو بعض الناس لما يغلطوا مع أشخاص، مثلا وليداتنا مثلا يغلطوا مع والديهم على سبيل المثال، أو الزوج مع زوجته أو العكس، أو الإنسان مع أخيه الإنسان بصورة عامة، يتعاظم هذا الذنب فيه، يشعر أنه عمل حاجة خائبة وعمل حاجة ما هيش مقبولة. وهذا الشعور لما يطغى على الإنسان يجعله سلبيا، وبالتالي لا يستطيع أنه يرجع ويعترف أو يعتذر، لأنه إيراف الذنب متاعه والحجم متاع الذنب متاعه كبير، وبالتالي لا يستطيع أن يعود للاعتذار. يرى في نفسه أنه بعيد ياسر على الاعتذار، وبعيد ياسر أنه يطلب السماح، لأنه عظم هذا الذنب فيه. والأصل أنه يكون شعوره سوي وإيجابي، وهذا الشعور بالفعل يدفع الإنسان إلى الاعتراف بالخطأ، مش الهروب من الإصلاح. وهذا اللي باش نعبروا عليه احنا بالشعور المرضي، وهو الشعور السلبي اللي يتمثل في تضخيم الاخطاء ويجلد الانسان الذات متاعه باستمرار، وبالتالي يخلي هذا الانسان يعطل التعطيل التام لحياته الفرديه او علاقاته مع الاخرين. علاش؟ لانه عظم وضخم هذه الاخطاء. لو كان خلاها في حجمها الطبيعي والعادي واعترف بالذنب وذهب إلى الذي أخطأ في حقه وطلب منه الاعتذار أو طلب منه السماح، لكان الأمر أهون مما هو فيه. ساعات تجي أنت للطفل هكا وتقول له علاش ما تمشيش تطلب السماح من عند بوك، قل لك لا عملت عملة خائبة كبيرة إلى آخره، لا يستطيع لأنه ضخم هذا الذنب. ما هو كبير بطبيعة حال عند ربي عز وجل، ونحن لا نقلل من هذا الشأن، ولكن نحن أيضا نريد في المقابل أن نكون أصحاب شعور إيجابي وسوي من أجل الإصلاح، مش نضخمها إلى أن نعجز عن الإصلاح والاعتراف بالذنب. هوك علاش إحنا وسط، لا نمشي إلى الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا نقع في اليأس من روح الله سبحانه وتعالى، وكلاهما بعيد عن الوسط. وأحياناً أيها الإخوة يتساءل الإنسان شنو أسباب الذنب المستمر؟ علاش الذنب متاعنا أحنا يظل هكذا معانا؟ ممكن نغلط غلطة ونعاودوها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرين وألف مرة. أول شيء اللي يخلي الذنب مستمر هو السعي للكمال، يعني الإنسان يحط قدامه معايير صارمة وغير واقعية للنفس والخوف الدائم من الخطأ، وبالتالي يقع الإنسان في الخطأ. إيش معناتها الإنسان يحط قدامه حدود ويقول لك مستحيل أني نتجاوز هذه الحدود، نحن بشر سوف نتجاوز، وإن تجاوزنا عدنا. علاش تقول أنا مستحيل ومستحيل؟ وبالتالي يقع الإنسان من بعد هك الانتكاسة، وبالتالي يستمر معه الذنب. الحاجة الثانية أيضا تضخيم المسؤولية، لما يتحمل الإنسان أخطاء وأعباء الآخرين والاعتقاد بأنه هو كفرد مسؤول عن كل ما يحدث. يا أخي ولدك غلط مش أنت المسؤول، زوجتك غلطت مش بالضرورة أنك أنت مسؤول، جارك أو صاحبك أو زميلك لما يغلط مش أنت بالضرورة. فما بعض ناس رهم يحسوا كل ما يقع حولهم من أخطاء هما السبب فيه. علاش؟ علاش تحمل نفسك ما لا تطيق؟ إذن رد بالك أنك تمشي في هذا المسلك وفي هذا الطريق، لأنه طريق مسدود. أيها الإخوة، هناك طرق للتعامل مع الذنب، ونحن يعني نرتكب الذنب ونحن خطأون كما اتفقنا. طرق التعامل مع الذنب هو التقبل والاعتراف أولا، يعني مواجهة الخطأ بواقعية بدلا من الهروب والإنكار. الحاجة الثانية إصلاح الضرر، تقديم الاعتذار أو تصحيح الفعل إن أمكن، لما يكون الإنسان أخطأ في حق غيره، ربما ضرب له كرهبته مثلا أو قال فيه كلام أو ما شابه، يمشي يصلح الذي فعله. ثم التسامح مع الذات، إدراك أن الخطأ راه جزء من الطبيعة البشرية، يزينا من جلد الذات ويزينا من الهروب والإنكار، أنه إحنا لا، إحنا ما نعملوا حد شيء خايب وإحنا لا ما نذنبوش، أو إحنا ما يلزمناش نذنبوا أو نغلطوا أو نخطئ في هذا العالم. إذن أن نعيش واقعيتنا أيها الإخوة. والآن نحاول أن نفرق بدقة بين شعورين يختلطان على الكثير من الناس، الشعور بالذنب الصحي وهو الندم التطهري عادي، والشعور بالذنب المرضي وهو جلد الذات. جلد الذات المدمر هو في الحقيقة طريقة وآلية نفسية عقيمة تركز كان على مجموعة صفات وخصائص اللي تميز هذا الإنسان عن غيره، وهذا في الحقيقة ما فماش علاش باش يشوف الإنسان أنه هذه الصفة تميزه على غيره أو ما شابه ذلك، لأنه باش يقع الإنسان ها هنا في الجلد الذات المدمر، لأن يرى نفسه غير الآخر. يا أخي أنت كالآخر، أنت تخطئ والآخر يخطئ، فعندما يخطئ الإنسان يقول لنفسه أنا إنسان سيء، أنا هالك، أنا لا أستحق الرحمة. هنا يتحول الخطأ من فعل سلوكي عابر كما أي إنسان إلى هوية وجودية دائمة كأنها صفة وخصائص عند هذا الإنسان، وهي تختلف عند غيره. هذا الجلد أيها الإخوة يعطل العقل ويغلق أبواب الأمل في حياة الإنسان ويؤدي إلى الانهيار النفسي. هناك الندم المثمر، وهذا نتفق فيه ونؤكده، وهذا ما سنتناوله بعد هذا الفاصل أيها الإخوة والأحبة، فكونوا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء، وكنت قد تحدثت عن جلد الذات المدمر، وهو الشعور بالذنب المرضي، وهناك الندم المثمر، وهو آلية تركز على السلوك، لا هك الخصائص اللي تميز الإنسان على إنسان ويغرق فيها الإنسان ويتوهم، وإنما هي آلية وطريقة تركز على السلوك. يقول الإنسان لنفسه: أنا إنسان صالح ومكرم، ولكن فعلي هذا كان سيئا ومخطئا ويجب أن أصلحه. هذا هو أيها الإخوة الشعور الذي ينبغي أن نحمله بين جنباتنا. نتأمل كيف حافظ النص القدسي على مكانة الإنسان وعلى هويته حتى وهو يصف خطأه المستمر. ابدأ ربي سبحانه وتعالى بيا عبادي، وهي في الحقيقة دلالة تربوية تسلب العقل. الله عز وجل ينسب المخطئين إليه، يشرفهم بياء الإضافة عبادي في لحظة تقرير خطئهم. إنه يقول لك: خطأك بالليل والنهار لا ينزع عنك شرف العبودية لي، ولا يخرجك من مظلة حمايتي. شوف هذا القدر والشرف اللي أعطاهنا ربي سبحانه وتعالى. يعني الإنسان الخطاء والإنسان الذي يخطئ، ربي عز وجل كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلقنا على هذه الشاكلة، مش أحنا اللي اخترنا كي نكون خطائين في هذا العالم. ومع ذلك يذكرنا ربي سبحانه وتعالى بهذا الضعف، من أجل أن نصلح أنفسنا، من أجل أن نجاهد أنفسنا، من أجل أن نزكي أنفسنا. وفي الآن ذاته لا يخرجنا الله عز وجل في حالة خطأنا وارتكاب الذنب والمعصية، لا يخرجنا ربنا سبحانه وتعالى عن هذا.

وتعالى. إذن هذا التثبيت الهوية يمنع النفس من الانكسار المرضي ويحفزنا للنهوض. ما يحبناش ربي عز وجل عند الخطأ يخمل الإنسان ويرقد الإنسان ويزيد يشرد ويهرب، وإنما أراد الله عز وجل من هذا الخطأ أن يحفزنا من أجل النهوض. وفي هذا الشاهد الشرعي يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم أكثر من هذا الوضوح أيها الإخوة، حتى المسرف في الخطأ لا يزال ينادى بيا عبادي. شوف ربي قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مش يعني كان غلط بركة، لا، وأسرف في الخطأ، وربي سبحانه وتعالى ما زال ينادينا بيا عبادي. وفي المقابل وفي الجانب الآخر من جلد الذات تقبع العدمية الوجودية يقع فيها الإنسان عندما يصاب باليأس والعياذ بالله، اليأس من روح الله عز وجل، عندما يشعر أنه الخطأ متاعه متكرر بالليل والنهار وأن صحيفته قد اسودت وامتلأت بهذه الأخطاء، يقول: إذن لا فائدة، سأستمر في هذا الطريق إلى النهاية، ما عادش فيه حتى نفع وما عادش فيه حتى صلاح. هذا ما يسميه العامة بالعامية الانفجار بعد الكبت أو الاستسلام للتيار. النص القدسي يقطع علينا هذا الطريق، يقطع الطريق على هذه العدمية بعبارة تزلزل أركان اليأس: وأنا أغفر الذنوب جميعا. أكثر من هكا يا أيها الشارد إلى أين تذهب؟ الطريق ليس من هناك، الطريق من هنا عندما يقول لك ربك سبحانه وتعالى: وأنا أغفر الذنوب جميعا. ما فماش علاش باش تيأس، ما فماش علاش باش تواصل، ما فماش علاش باش تقول لا فائدة. ربي قال لك ووعدك سبحانه وتعالى: وأنا أغفر الذنوب جميعا. هذه الجملة هي مضاد حيوي ضد اليأس العدمي، إنها تعيد صياغة الزمن في عين المخطئ. الماضي مهما كان مظلما يمكن محوه في لحظة واحدة عندما تصطلح مع الله، عندما تعترف لله، عندما تؤوب إلى ربك، عندما تتوب إلى الله، عندما تستغفر المولى جل جلاله، عندما تعود إليه بانكسار، عندما تدمع عيناك وتذرف بدمعة أو دمعتين وتقول له: يا ربي إني عدت إليك بعد شرود، يا ربي لقد أبصرت بعد العمى، يا ربي رني رجعت لك بعد مهربت، ولا مهرب منك إلا إليك. لما تعود أنت إلى الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى سيكون فرحا بك يا أيها الإنسان. ونحمد ربي عز وجل على دين جعلنا في هذه المعاملة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. ما يجي حتى إنسان بيننا وبين الله، لا واسطة ولا إنسان موكل علينا، إنما بيننا وبين الله. أخطأت في حق ربي، تبت إليه فغفر لي ربي سبحانه وتعالى، بل ووعدني بالمغفرة مهما كانت الأخطاء امتاعي ومهما بعدت على ربي، فباب العودة مفتوح ولن يغلق أبدا. وهذه من فضل الله عز وجل، وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بخلقه. نعرف أحنا في الفلسفات المادية الزمان خط مستقيم صارم، الزمان خط مستقيم صارم، ما مضى قد مضى ولا يمكن تغييره، هذا في الفلسفات المادية. في الرؤية الإسلامية وفي رؤية ديننا، المغفرة الإلهية هي قوة قاهرة تتدخل لتكسير حتمية الماضي، إنها تمنح الإنسان بداية جديدة عند كل استغفار. هذا اليقين بالمغفرة يمنع الإنسان من الانفلات ويجعله متيقظا أخلاقيا، مدركا أن العودة دائما متاحة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فلا يأس مع الإنسان ولا إحباط مع الإنسان، وإنما هو أمل يحمل هذا الإنسان ليكون متفائلا برحمة الله سبحانه وتعالى، وهو يحسن الظن بربه جل جلاله، وهو متيقن أن الأخطاء الماضية أن ربي سبحانه وتعالى مش يغفرها فقط، وإنما ربي سبحانه وتعالى يحول سيئاته إلى حسنات، وهذا من فضله جل جلاله. ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان:
إلا من تاب وآمن.

وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ها ورحمة ربي عز وجل بهذا الإنسان. علاش احنا ساعات كنجيو نحكيو على إنسان مخطئ وعلى إنسان مذنب وعلى إنسان زلت به الأقدام نجعلوه أمام اليأس من روح الله سبحانه وتعالى؟ إيش مدخلنا فيه احنا؟ احنا إذا حبينا ندخله بالدعاء، نطلب له المغفرة والهداية ونقف معاه ونقول له ماكش وحدك، رانا نعاونوك ونقف معاك، مش نزيد نغرقوه ونزيد نبعدوه على ربي سبحانه وتعالى ونقول له انت باش يغفر لك ربي، هذاك باش يغفر له ربي، هذاك من دنيته إلى نار جهنم والعياذ بالله. وعلاش التألي على الله عز وجل؟ وما أدرك أن ربي سبحانه وتعالى يجير ويقيل مما هو فيه، ثم يبتلي ربنا سبحانه وتعالى ذاك الذي انتقده وذاك الذي اغتابه وذاك الذي شوه سمعته وذاك الذي ساهم في إبعاده عن الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل قادر على أن يعافي المبتلى ويبتلي المعافى. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا عيوبنا، ونسأله جل جلاله أن يسترنا فوق الأرض وأن يسترنا تحت الأرض وأن يسترنا يوم العرض عليه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ولم يبق لي أيها الإخوة والأحبة إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. أحمده حمدا يليق بكماله وجلاله وجماله وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الأربعاء 18 من شهر ربيع الثاني 48 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق 30 من شهر سبتمبر 26 و2000 ميلادية. يرافقني من وراء الأجهزة التقنية الأخ طارق التايب، تحياتي ليك طارق. وفي التنسيق العام الأخت كريمة عتيق، تحياتي ليك كريمة. ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر حفظه الله وأبقاه. وعليكم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومغفرته ورضوانه ومحبته
1: يا رب. ما شاء الله، بارك الله فيكم، وربي يديم عليكم النعم الظاهرة والباطنة.
2: آمين.
1: وربي إن شاء الله يحفظنا
2: والمشاهدين والمستمعين.
1: آمين يا رب العالمين. وذكروا برقم الهاتف 71-136-000، ولعلنا نستقبل أولى الاتصالات الهاتفية دكتورنا مباشرة دون إطالة على المستمعين. قولوا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة، مرحبا.
3: عايش
1: يا رب يحمد.
3: عايش.
1: ذكرني بالاسم. سعيدة.
3: سعيدة من الكيف.
1: من الكيف، مرحبا أختي سعيدة وبأهلنا في الكيف. تفضلي.
3: عايش. سؤالي.
1: نعم.
3: مرات ما ينفقش علي راجل من جسم طيب لصغاري، من جسم طيب حاصل ما تلزبها لقصدر، نهز فلوس من عند راجلي ونويت بسطة ونرجعهم له، يعني كل مرة نهز قلت ونرجعهم له، كينو بربي نرجعهم له. إخي أنا ما رجعت
1: به. يعني أنا شو نسألك أختي سعيدة، أنت تهزهم باش تطيب بيهم الماكلة ولا تشتري بيهم حوايج؟
3: والله العظيم طيب بيهم فقط، صدقني معناتها نتلز مرات باجيت نوصل نولي نبت نولي نهز نهار ذاك منهز،
1: يعني تهز. لا لا أنا أختي سعيدة، تهز باش تشري الماكلة واللبسة والولادك وليك
3: ولا يراجع ولادي ياكل معايا إلا واحد.
1: يعني مش باش تهز مثلا شتعطي مثلا لعائلتك ولا باش تعطي ليك وهو ما ينفقش خاطر.
3: قول يعني كي نهز نقول نرجع له.
1: لا خليني من قبل ما تقولش ترجع له، وانت ما رجعتش، انا سؤالي ليك، تهز على قدر الحاجه نتاعك ليك ولصغارك باش تاكلوا وتلبسوا وتداوي وتداوي اكهو، هذا اش قصدي؟
3: الماكله فقط، الدواء ما نداويش، كان بربي نداوي ما كانش ما نداوي.
1: واضح اختي، باهي. وتنويش ترجعهم وما رجعتهمش؟ باهي
3: ما رجعتهمش. وكين يرزقني ربي، يعني كي يرزقني بدي نعاود، انا دوك نقضي بيهم، فهم ولاد الحلال تحن علي، نعاود نقضي بيهم الدواء كما قلت انت مره
1: تعب
3: لكل مره. وسؤالي الاخ بالك انت.
1: نعم.
3: يا إله الله محمد رسول
1: الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم.
3: هو ما يحبش يقد الدار، دار ناقصة برشا حاجات، أنا نحسن بها، تجيني بيث نتبدل وجهي يتبدل، كأني مش فرحانة بيه نتبذيخ هذاك. نحب يعني كيف نعمل باش يكون متفرح ده بس نفرح بالضيف كما نعرف. والله عندي برشا حاجات اهم خلي مره اخرى.
4: واضح اختي واضح اختي الله المستعان.
3: دي هيك مبارك لك على ضم يعني كنتوما قلت البخور والحوم والفطر.
4: اي نعم كيش تستنشق البخورك الجاوي ذاك ولا كل يعني اللي تحسه في في في في حلق
3: معجل الريحه ولا شنو معجل الريحه
4: كي تشمه منك لي هذاك وتلقى كل حرقيه في حلقك هذاك اش قلنا وقت
3: سؤالي ني كنت طيب خبز الطابونه وتم الدخان
4: لا لا مش هذاك احنا قلنا البخور مش بخور الدخان نتاع خبز الطابونه ما طولنا الشيخ يوضح لك ان شاء الله
3: خاطر
4: ما يسالش ربي يحفظك الله يبارك لك ربي يعزك شكرا يعيشك يا لله ربي يعزك يعيشك يا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر طارقة نستقبلوه نقوله السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أهلا وسهلا أختي الكريمة مرحبا بي
5: مرحبا الله يخليك
4: ربي يحفظك يا لله. ذكرني بالاسم
5: سيدي هيثم عندي
4: ذكرني ذكرني بالاسم واسأل لا إشكال بحول الله
5: نسمح.
4: مرحبا أختي مريم وبأهلنا في سيدي بوزيد. أيوة اتفضل يا لله.
5: عندي أختي الكبيرة معرسة
4: أيوة
5: ولله محمد رسول الله أنا هاكلي جمل في طرف فلوس بس تمشي للعمرة معناها رجل أكل كرسة شوية مش ما يعطيه معناها هاكلي جمل فيه من أن إحنا كل مرة واحد يعطيها حاجة ولا حاجة هكا معناها جمل فيهم وانا قلت بس نمشي للبوسطه نقص فائض نزدو عند التليفون تكسر قلت له اعطيني بس ناخذ التليفون قال لها لا ما عندي هو معناها عنده يعني هي معرسه خاطر مرته ما عنده صغار وهي اختت يعني هي مرته ما نقولوا معناها مش مرته ما عندهاش دري معاه.
4: فهمتك اختي فهمتك. فهي شرت بالفلوس الفائض هاتف
5: حبت معناها قالت لي بس
4: حبت ولا شريت
5: لا مازال
4: هاي الحمد لله
5: قلت لها لا ما حبستش تسمعك تقول لي هم الحومه يسدوا في الفائض وما لو تعمل فيه قلت لهم تسمعش
4: احنا كي نسمع واحد مثلا سرق نقولوا هاو العباد تسرق نسرقوا ولا واحد يقول كلام مش باهي
5: انا نسمع فيهم بالقدامه هو اسمع قول ما يجوز معناها انك نعطوك ما يسالش تشري تليفون اما بس تمشي للفائض هذاك خرج برا اعطيه
4: للمستحق يجاوبك الشيخ بحول الله تعالى ان شاء الله
5: باهي عايشك وسؤال اخر
4: الله يبارك تفضل تفضل
5: لله محمد رسول الله الولد عندها عام ونص متوفي الله يرحمه
4: الله يرحمها
5: عايشة تشرح كيف كانت يعني عايشة معناها كلي تحب ديما تسمع قرآن السالف تقول لي حل القرآن ولا يما رومس قرآن رو قرآن تقول لي بنيت هذا كشنو النجم
4: لا قرآن هو كلمة عربية في إحدى القراءات يا لله ما لا إيه نعم ما له هكا تو احنا مو مرات احنا ننكره شيء غلط خاطر له ذن مش مستانسه تسمعه اختي اما تو زيد يثبت الشيخ عاد انا مش ما
5: باه
4: واضح
5: اللي تحب ديما حتى كيف تفيق في الليل نلقاها تذكر في القران كل ما تحفظ المعوذتين وتخلص الحمد لله
4: الله يرحمها
5: تحب تسمع صوت في القران تقول لي قوي في التلفزه ولا قوي في الراديو الزيت تسمع الأذان ونصلي نقول لها ما تصليش ديريكت أما أبقى حكاية درزين الشيكة وصلي
4: واضح
5: نقول لي بيه معنى أكلي حتى كيف توفت معناها من الجنب سنة باش نقصة صدقني تمشي لأربع عشرين ساعة السعودية ديما قرآن ديما قرآن معنى أكلي تونس أنا زيد بالقرآن معناها نخذ بحكم معناها نعم. واحد يجيس أنا وبابا معناها كي تقصة تلف زمن
4: واضح
5: نحس الجو والدار
4: طيب
5: وكل معناها حبيت اسال
4: فهم انا هالشيء ذلك تحط القران وانت تقضي حاضر يعني. واضح واضح يا لله واضح ربي يرحمها ان شاء الله,
5: الله
4: ربي
5: يحفظك
4: بارك الله فيك شكرا يا لله شكرا جزيلا شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نعزز الاتصالات بثالث دكتور ثم نجيب. اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا
6: وعليكم
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا اهلا وسهلا
6: يا اخوي هيثم بالله شنو احوالك؟
4: والله الحمد لله انت بخير سيدي الغالي. اعطيني الاسم سيدي الغالي ذكرني
6: وصلني الكتاب راه
4: وصلك الكتاب انت شكون الساعه مو ذكرني بالاسم عاد
6: علي صغير من قبل
4: اهلا سي علي من قبل نعم وصلك الحمد لله
6: حبيت اتصل بك الاسابيع اللي فاتت ما عدوني
4: ما يسالش المهم احنا وعدناك والكتاب وصل هذاك اهم شيء
6: واني تو طالب منك رقمك الساعه أنا كريمة تعطيني رقمك تو
4: بقى سيدي علي اسمعني لو بأنا بعد الحصة أنا نطلبك برقم الإذاعة إذا تسمح لي مثال شماو نطلبك انا برقم
6: عندهم الاذاعه
4: عندهم رقمك تو انا نطلبك كريمه دون لي رقم سي علي من قبل لي باش نطلبه بعد شويه ان شاء الله.
6: باهي يا سيدي السؤال الاول
4: تفضل سيدي الغالي.
6: واحد شنق روحه هل تجوز عليه صلاه الجنازه ولا لا؟
4: واضح.
6: طيب الثاني
4: ايوه
6: مسجد في قريه
4: اي
6: عزت اهل القريه باش يكملوه هل تجوز له الزكاة أم لا؟
4: واضح.
6: الله يعيشك
4: ربي يحفظك سيدي
6: إن شاء الله وبارك
4: الله ربي يعزك بارك الله فيك يا سي علي ربي يثيب إن شاء الله بحول الله. توا كريمة ذكرني عاد مشيش خلوني ننسى زاد أنا باهية لله باهية سي علي سامحني باهية سي علي حاضر يا سيدي ربي يحفظك يعيشك سيدي يعيشك شكرا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب دكتورنا لو تسمح نبدأ بسؤال أختنا سعيدة من الكيف تقول مرات زوجي ما ينفقش علي في أكلي وشربي ولبسي أنا وصغاري
2: نعم
4: فنهز من الفلوس نشري الخبز نشري الخضرة نشري من طيب نشري ما ناكل أنا والصغار ونقول تو رجع له لكن وكينو بربي لكن إلى حد الآن أنا مازلت ما رجعتش حتى نعم. شيء حتى العبيد كي يعطوني ولا حاجة رن نشري بهم خضرة ونشري بهم قضية لأنه ما يحبش يصرف على الدار وهو نعم. عنده نعم. هو عنده فتسأل عن الحكم أنها هي تهزلهم الفلوس.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
4: أمين.
2: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا أمين. وانفعنا بما علمتنا وزدنا أمين. علما
4: أمين.
2: اللهم يسرنا لليسرى
4: أمين.
2: اللهم يسرنا لليسرى
4: أمين.
2: اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من كل أمين. بلاء أحينا أمين. سعداء وأمتنا شهداء
4: أمين.
2: ولا تخالف بنا يا مولانا عن طريق الهدى
4: أمين.
2: إنك قريب مجيب الدعاء
4: أمين.
2: اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين
4: أمين.
2: انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين
4: يا رب.
2: وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد صاحب المعجزات وعلى آله وصحبه أجمعين وحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد كفى يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه
4: صلى الله عليه وآله وصحبه
2: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وفي رواية من يقوت
4: نعم.
2: معناه يكفيه إثم إيش معناه يكفيه إثم معناه لو معمل كان هذا الإثم هذا فهذا إثم كبير وش ينجيه من رب العالمين
4: سبحان الله
2: فيكفيه هذا الإثم
4: نعم.
2: أن يضيع شكون الناس الذين هم تحت كفالته الذين يجب عليه النفقة عليهم
4: نعم
2: ك معنى الزوجة والأبناء
4: خاصة
2: والوالدين إذا ما كان عندهم حتى شيء فقراء وهو الذي يرعاهم فهذا إثم عظيم
4: نعم سيدي
2: والعياذ بالله
4: صحيح
2: ورسولنا صلى الله عليه وسلم باش يبشر المنفقين قال حتى اللقمة تضعها في زوجتك صدقة اعتبر أن من الصدقات أنك تطعم زوجتك
4: نعم.
2: وتطعم أولادك وأفضل دينار أنفقته على نفسك وعلى
4: أهلك صحيح
2: هذا أفضل دينار عند الله معناها في الأجر والثواب فهذه نصيحتي لكل رجل يسمعني أن
4: نعم.
2: أنه يجب عليه النفقة على من يعول
4: صحيح
2: على عياله
4: صحيح.
2: ومرته
4: أولاده
2: نعم أولاده إلى غير ذلك معناه من الواجبات الأخرى
4: صحيح.
2: المهم
4: والدكتور معناها بيناتنا يعني أنا دائما كل الأخلاق الأخرى والصفات قد تتصلح
2: نعم.
4: قد تتصلح سبحان الله حتى الكلام قد تتصلح
2: نعم.
4: لكن البخل
2: البخل والعيادة
4: أخطر الأخل وأنا دائما أقول لا أنصح سواء كانت الزوجة ولا الزوج
2: نعم.
4: لأن الحياة تكون معه جحيم للأسف جحيم. الشديد جحيم. دكتور
2: ولهذا ربي علمنا في القرآن إيش ندعو معناها واحد من الصحابة
4: نعم دكتور
2: في الطواف وهو يطوف بالبيت
4: نعم.
2: لا يزيد عن قوله اللهم قني شح نفسي
4: صحيح
2: بس اللهم قيني شح نفسي يا ربي تحفظني من شح النفس معناه من البخل يا ربي تحفظني من البخل. عاد قالوا له كيفاش انت ما لقيت كان هذه الدعوه؟ قالوا شوفوا ربي ايش يقول، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون.
4: صحيح،
2: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، معناها افلح وربي الكعبه من وقي شح نفسه. فأنت أهلك وبعد منها سيدي هالفلوس بتخبيهم ليش كون؟
4: والله سبحان الله.
2: ألا تذكر الله في نفسك؟ ألا تذكر الموت؟ معناها واحذر التسويف فإن الموت يأتي بغتة.
4: صحيح،
2: الموت يأتي بغتة. قديش من واحد رقد ما قال
4: نعم.
2: خرج مرجع ادخل باش يصلي.
4: نعم
2: بالضبط، ما قامش من صلاته.
4: وسيد النبي صلى الله عليه وسلم دكتورنا لما جاءته الصحابية تسأله عن الزوج قدموا لها زوز، يعني ما خلى قالها البخيل هذاك بخيل ما تمشيلوش، والآخر يضرب ما تمشيلوش معناها، واقترح عليها اسما آخر يعني نصحها يعني نصحها ألا تتزوج بخيلا.
2: بخيلا ليه طبعا
4: سبحان الله،
2: معناه توا هذا إنسان معناه ما يعطيش نفقة لأولاده ويموتوا بالشر.
4: سبحان الله،
2: تمشي تسرق لمرأة باش توكل نفسها ولا تبيع عرضها باش توكل نفسها وتوكل أولادها والعياذ بالله، وإثمها على زوجها.
4: لا إله إلا الله.
2: فاتقوا الله أيها الأزواج في نسائكم وفي أولادكم. فهذه المرأة إذا أخذت فلا شيء عليها، لا ترجع له ولا شيء. أنا عادة ما نقولش هذا
4: صحيح من أنا نعرف هذا، ولذلك قاعد نأكد في السؤال.
2: أنت تعرف أن نقول دائما على المرأة أن
4: نعم.
2: أن تستشير الزوج، ما حبش ترفع قضية ضده.
4: نعم،
2: معناها النفقة، معناها قضية نفقة. لكن هذه المرأة إذا وصل بها الأمر أنها ما تلقاش إيش تاكل،
4: قالت نهز باش نشري باقيت باش نشري خضرة باش
2: تاكل. تمشي تسرق؟ لا ما تسرقش، تهز من عنده. كان حبت تقول له تقول له، ولما تقولوش ما تقولوش، ولكن بشرط أنها لا تأخذ إلا ما تأكله هي وأولادها.
4: أولادها أي نعم. أنا أسأل
2: سيدنا عمر رضي الله عنه،
4: أمين،
2: مش مرة جاء إليه برجلين سرقا بعيرا
4: أي نعم
2: وذبحوا
4: أي نعم وبدأوا يأكلوا شدوه
2: أي نعم، فهم بقطعهم
4: نعم،
2: شعاتهم السارق تقطع يده، السارق والسارقة
4: فقطع
2: أيديهم. فقالوا له يا أمير المؤمنين تقطع أيدينا، إحنا نخدم عن سيدنا
4: فلان،
2: سيدنا
4: الفلاني
2: هذا فلان والفلاني
4: جوعنا.
2: لا يوكلنا ولا يشربنا ولا يعطينا فلوس نشري ايش ناكل،
4: ايش نعملوا احنا؟ هزينا سرقنا ايش ناكلنا؟ ما عملناش حتى
2: الحال حال الله.
4: نعم،
2: ما لقينا بها وين سرقنا البعير باش ناكلوه باش نعيش. فاستدعى عمر صاحب الجمل
4: نعم،
2: فوجده كما قال، معناها كانوا صادقين في كلامهم. ايش قال له سيدنا عمر؟ قال له ان سرق مره ثانيه قطعت يدك انت وليس ايديهم. يعني
4: العقوبه لك،
2: العقوبه لك لانك خليتهم جعانين بيموتوا بالشر يسرقوا. وعامل مجاعه، عامل مجاعه،
4: الغى حد
2: السرقه. ليش؟ لان السرق الناس سرقوا
4: باش ياكلوا،
2: لا للتكثر في المال وزياده المال، وانما سرقوا لاقامه الحياه، لوادي الجوع، معناه باش يعيشوا هم واولادهم
4: ولا شي يموتوا كان.
2: فاجل معناها إقامة الحد في ذلك العام حتى واضح. تفرهدت الأمور.
4: طيب دكتور، هي سؤالها الثاني
2: نعم.
4: تقول أنه أنا حتى يعني معناها في اللي يجي للدار، ما معناها حتى جي ضيف يجيني للدار ما نلقاش معناها باش حتى نضيفه ولا حاجة ولا شيء من هذا. وصلنا حسب كلامها هي طبعا
2: نعم، احنا نفتي بناء على ما سمعنا
4: كلامها، لأنه بصراحة
2: قد تكون صحيح قد تكون غلطة
4: بالضبط، لأنه أنا معناها شوف سبحان الله وكأني أقرأ عن بخلاء الجاحظ في الكتاب. حتى الضيف قالك ما لقاش باش تعطيه، معناها تقولك راني نعمل ما استطيع ولكن ما نفرح، ما فما شيش نقدمه للضيف وإحنا مطالبين باش نفرحوا بالضيف.
2: معناها الرسول صلى الله عليه وسلم بينا في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
4: نعم،
2: فليكرم ضيفه، معناها إكرام الضيف من الواجبات والأمور المحمودة. لكن إذا كان الإنسان تذكر شو اسمه حاتم الطائي
4: نعم،
2: معناه وكرمه، معروف بكرمه. فمرة من المرات جاء رجل فأكرمه أيما إكرام، وبعد أن كرمه كذا وكذا قال له أنا جيتك في طلب. إيش الطلب اللي جيت فيه؟ قال له جيتك في طلب أن تعطيني فرسك.
1: سبحان الله،
2: تعطيني الفرس متاعك ما هي وكذا وكذا. طبعا حاتم لا يرد يد سائل. قال جيتك باش تعطيني، باش تعطيني الفرس متاعك محتاجها. أش قال له حاتم؟ قال لو قلت لي هذا أول ما دخلت فإني لم أجد شيئا من غنمي هنا فذبحت لك الفرس.
1: سبحان الله،
2: معناها أفضل فرس من عنده من البحال. نعم. إكراما للضيف.
1: نعم.
2: والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت بنت حاتم الطائي
1: صحيح،
2: معناها وقعت في الأسر، أش عمل للرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: عليه وآله وسلم.
2: معناها أكرمها لكرم والدها.
1: سبحان الله،
2: وأطلق سراحهم. نعم. وأمر نعم. بعتقهم، معناها
1: بإطلاق
2: سبيلهم.
1: سبحان الله،
2: فالكرم به. لكن الإنسان الذي لا يجد شيئا، الكلمة الطيبة والابتسامة في الوجه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وربي يهدي
1: آمين
2: الأزواج ويهدينا أجمعين.
1: آمين آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. سؤالها الثالثة شيخ والأخير تسأل، قالت سمعتنا قبل، هي سمعتنا في رمضان تحدثنا عن البخور، نحقصته مش بخور الطابونة نحن، هي ذا دخان هي. فهي سألت على كل على دخان الطابونة، تقولك في رمضان راني نطيب خبز الطابونة هذا يفطر ولا لا؟
2: نعم، هو الأصل في الدخان، احنا لما تكلمنا عن الدخان تكلمنا على دخان البخور في النهار، في نهار رمضان نجي نحط الكانون ونحط عليه
1: البخور
2: ويبدأ الدخان متاعه طالع، وانا نحط وجهي ولا نحط حواجي ويبدأ الدخان طالع مع خشمي مع عيوني مع وذاني وفي ملابسي، فهذا الذي يفطر.
1: نعم.
2: أما مثلا واحد حاط الدخان في داره، معناه البخور في داره مثلا بقطع النظر، هو نقوله احنا دائما للناس البخور في النهار ما فيش داعي ليه اصلا.
1: نعم، ما تعملوهش،
2: ما تعملوهش. لكن هاو تعدت قدام حنوت مبخر الحنوت باش يشموا الناس انه رايحه طيبه ولا كذا، فمتعدي على روحه وشم
1: في الطريق.
2: لا لا لا يؤثر.
1: لكن هي تحكي على الطابونه،
2: الطابونه الان، الطابونه ولا حتى العشاء من غير طابونه
1: بالضبط،
2: ما المراه بتحرك القدر والقدر يطلع البخار.
1: نعم،
2: فهذا لا يفطر إلا إذا جاءت هي خصيصا هكذا طالع البخار هيقل وجدت هواء كبير، فهذا قد أفطرت.
1: نعم.
2: الدخان نفس الشيء، أما ماشي دخان على روح وهي لم تستنشقه بإرادتها، ولا نقولوا لهم لن سمعوا الطيب في النهار،
1: ما عملنا شيء عادك
2: قعدنا جعني.
1: الله المستعان. بارك الله فيكم دكتورنا. أختنا مريم من سيدي بوزيد شيخنا تسأل على مسألة الفائض في البوسطة، أختها هي تقول زادة هي نفس الشيء، رجلها ما ينفقش عليها، احنا نعطوها فيها في كل واحد من أخواتها تفتوفة تخبي فيهم في البريد باش تعمل بهم عمرة، هذوكم جابوا لها فائض. تكسر تليفونها، قالت لزوجها شري لي هاتف، لا وهي متزوج يعني ماتت زوجته وتزوجها وعنده أولاد، فهو فلوس الكل ماشين الغادي ما تعطي شيء لزوجته، فقالت نشري ما لم الفائض هاتف.
2: نعم.
1: فأختها قالت لها أنا لا، ولكن خلينا نزيد نسأل الإذاعة.
2: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: ما قلناه قبل قليل نعيده هنا،
1: صحيح،
2: معناها أن النفقة على الزوجة واجب، وربي سبحانه وتعالى فضل معناها الرجل في جانب على المرأة من هذا الجانب
1: القوامة،
2: القوامة أعطاها القوامة، ولهن مثل الذي عليهن
1: بالمعروف،
2: بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، فهذه الدرجة اللي زادها الرجال، زادها الرجال باش بما أنفقوا من أموالهم، فمعناها ميزة الرجل أنه ينفق على زوجته
1: وجوبا،
2: وجوبا واجب، ولهذا قلنا في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فهمت؟ فبالتالي واجب عليه، وكونك تزوجتها زوجة ثانية فهذا واجب عليك أن تنفق عليها، مش جايبها خديمة عندك.
1: صحيح، يقول لك زوجتي الأخرى ماتت
2: باش تربي يرحمها،
1: باش تربي لي الصغار ولا باش تربي لي
2: الصغار، على الأقل يا سيدي هل جزاء الإحسان
1: إلا الإحسان؟ والله
2: احنا تتذكر الأسبوع الماضي جاتنا نفس الحكاية على
1: الأملاك الكل،
2: الأملاك الكل كتبهم لأولاده وحرمها هي نهائيا.
1: صح،
2: بالله كيف باش يقابل ربي هذا؟
1: لا إله إلا الله،
2: وصدق الله سبحانه وتعالى. وتحبون وتأكلون وتأكلون التراث
1: أكلا لما
2: أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث. أش قال سادتنا المفسرون؟ قال وتأكلون التراث أي تأكلون الميراث. شفت التراث هو الميراث معناها أعطى صورة ربي سبحانه وتعالى الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فيعلم أنه الناس معناها كيف باش ترجع. وجعلت فتنة أمتي فاش في النساء وفي المال، فقال وتأكلون التراث أكلا لما. ويجي اليوم شوف الناس تلقاهم معناها الميراث الكل
1: مشاكل كبيرة،
2: يأخذوا هكل الخول كبير وإلا يعطي الخوت ومعاه الأولاد والبنات، هاي ها قطع أرض هنا في طرف الدنيا وهاو معناها
1: هذا إذا أعطاهم.
2: فأنت تحرم زوجتك من الميراث بأي حق؟ وربي سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الحق. واش تعبر اش قال فريضة من الله؟ اش معنى فريضة؟ أي واجب فرض مفروض عليك أن تعطيه. ومن يتعدى حدود الله سبحانه معناها ندخله نارا في آخر
1: آيات
2: المواريث. معناها الذي يتعدى حدود الله اش معناه؟ معناها الذي لم يقسم الميراث كما أوجب الله سبحانه. فهذا معناها ما تزوجها وبعدينها ما تعطيهاش اش تاكل ولا اش تنفق، فهذا لا يجوز. فاتقوا الله. نرجع الى سؤالها، هل يجوز لها ان تاخذ الفائض؟ لا، نقولها لا، الفائض لا تنتفع به في شيء.
1: نعم،
2: والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل
1: إلا طيبا.
2: فلا تعمل في جيبك ولا تاكل ولا تدخل شيء في بطنك الا من الحلال.
1: هذا هو.
2: حتى لو ما مشيتيش العمرة لا تجب عليك العمرة.
1: إيه نعم،
2: مدام ما عندكش ما لا تجب عليك. إيه
1: نعم.
2: العمرة.
1: إيه نعم.
2: وإن شاء الله ربي يكتبها لك، لأن يوم القيامة من رحمة الله وفضله يوم القيامة
1: وتعالى. نعم.
2: يؤتى الرجل بحسنات،
1: إيه،
2: بصدقات وحج
1: يقول ربي أنا لهذا
2: يقول يا ربي من أين لهذا؟ إحنا لا عندي مال تصدق ولا عندي مال حجيت ولا عندي مال اعتمرت، فمن أين لهذا؟ يقول يا عبدي ألم تنوي يوم كذا أنه لو كان ما لك مال لحججت، يوم
1: الله.
2: كذا لو كان لك مال لاعتمرت، ويوم كذا وكذا لو كان لك مال لتصدقت، فهذه نيتك كتبت.
1: نعم.
2: لك.
1: وقال سيد النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة
2: ولم يفعلها كتبت له حسنة،
1: والحسنة بعشر أمثالها ما شاء الله معناه
2: إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فبالتالي إخواننا
1: نعم.
2: معناها لا تدخلوا في أجوافكم في بطونكم شيئا من الحرام، ولا تنتفعوا بشيء من الحرام. أعطوه للإنسان المحتاج، أعطوه جمعية خيرية، أعطوه للفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون، لا يجدون ما يأكلون، لا يجدون بما يعالجون أنفسهم، فوربي يعوضكم خير.
1: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم دكتورنا،
2: والله أعلم،
1: وربي يثيبك واستسمحكم في استقبال اتصالين على ما سمعت وما أرى.
2: وإن شاء الله يأتي الثالث.
1: قولوا السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا.
7: وعايزك ربي يبارك لك.
1: ربي يثيب.
7: يبارك لي الشيخ عمر.
1: آمين. آمين.
7: عندي سؤالين.
1: ذكرني بالاسم سيدي الغالي لو تسمح.
7: بشير بن عفان من قفصة.
1: مرحبا أخويا بشير وبأهلنا في قفصة. مرحبا. تفضل سيدي الغالي.
7: عندي سؤالين شيخ عمر. الصلاة قيام الليل، صلاة قيام الليل.
1: نعم، صلاة قيام الليل. أيوه.
7: أي هل ترى الواحد ينوي فيها يقول اللهم إني نويت صلاة قيام الليل، ولا يرفع يده تكبيرة الإحرام وينطلق معناها في؟
1: حاضر.
7: بس السؤال الثاني.
1: حاضر.
7: السؤال الثاني إثر السجود كان ذا الحد جبهتي على الأرض لوط. ندعي نطلب الرب نقول له يا رب يعطيني يا رب سهل لي كذا كذا كذا.
1: نعم.
7: وبعد كنا نرفع راسي من السجود إثر القعدان معناها بين السجدتين.
1: نعم، الجلوس.
7: إيه الجلوس معناها نقول فيها أستغفر الله والحمد لله، أستغفر الله والحمد لله.
1: واضح.
7: وبعدين نرجع نسجد السجدة الأخرى وبعد نقوم نكمل صلاتي، أذيك معناها جائزة وإلا لا؟
1: حاضر.
7: الله يبارك لك.
1: ربي يحفظك سيدي، بارك الله فيك. ربي يثيبك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي معنا اتصال آخر، نقول السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا لله، مرحبا بك.
8: سامية من بنزرت.
4: مرحبا أختي سامية. أو الشيخ يضحك، أختنا من بنزرت.
8: جزاكم الله عن
2: الشيخ ريحة بنزرت.
4: ربي يحفظك
2: بالك من العالية.
4: لا قلت من بنزرت يا شيخ، قلتش من العالية. رفراف، أيوة، لا من بنزرت لا من العالية. مرحبا أختي سامية وأهلنا في رفراف، تفضل يا لله.
8: سؤالي الأولاني، ماذا نقول في سجود
4: التلاوة؟ سجود التلاوة. حاضر
8: عندي سؤال أختي في الله، قلت لي معناها هل يجوز واحد معناها إن شاء الله يا رب يحسن خاتمتنا يشي حاشيك الفن نتاعه ويخبي، هل يجوز معناها قبل ما يموت وإلا لا؟
4: واضح.
8: السؤال يا زي أنا الثالث، أنا نميت سنة بقدرة ربي شنعمل عمرة في رمضان.
4: أيوة ربي سهل.
8: نميت معناها من السؤال، ومن بعدين ذكرت بابا ما مشيش، قلت مشيش نمشي وحتى في نوفمبر في أكتوبر ترجب ونمشي أنا وياه. هل ترى معناها انك وجهت معناها غيرت النيه؟
4: مش واضح. لحظه، انت مش نذر؟
8: لا مش نذر انا.
4: واضح. جميل، واضح واضح. فقط ماني خاطر انت قلت لي سالتك وبدلت النيه خفت لا تطلع نذر به. مش نذر، امره هين بحول الله، يجاوبك الدكتور ان شاء الله.
8: يا ربي يبارك لك،
4: يا ربي يثيبك وربي يفضل لك الوالد ان شاء الله. يا ربي يحفظك، شكرا جزيلا. شكرا، سلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اختنا كوثر اظنها في الصفحه، حبوا على رقم الدكتور كلموا اختكم كريمه وخذوا من عندها رقم الدكتور اللي بعثتوا لي على في الصفحه نتاع اذاعه الزيتون القران الكريم. دكتورنا اختنا مريم من سيدي بوزيد تقول الوالده عندها عام ونصف من اللي توفيت، الله يرحمها.
2: الله يرحمها ويرحم والدينا اجمعين.
4: تحب ديما تسمع القران وتقول حطوا لي القران مش القران. فهي كانت تظنها تقول في كلام غلط على كل هذه الاولى. والثانيه تقول لك انا ولفت وليت كيفها، هي الدار نهار كامل حاطين فيها القران 24 24
2: توانسوا القران ولا قران
4: اثنين. فهي تقول لك مثالش نحطوا القران هكذا واحنا في الدار نقضي ونمشي ونجي والا لا.
2: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا القران والقران
4: نعم
2: لغه واحده.
4: نعم.
2: والامام ورش يخفف احيانا الهمزه واحيانا يحذفها.
4: نعم.
2: احيانا الهمزه تحذف مثلا. نعم. في قوله تعالى وبئس المصير، وبئس
4: الذئب، الذئب.
2: نعم. الذئب
4: يؤمنون.
2: نعم.
4: يؤمنون.
2: نعم. والارض.
4: نعم.
2: الارض.
4: نعم.
2: الارض مش الارض.
4: أي.
2: نعم. فلا حرج في ذلك ان شاء الله.
4: به
2: القرآن في الدار. القرآن في الدار
4: لا. وهل بس. الأم عندها أجر وإلا لا زاد اللي ماتت؟ نعم
2: عندها أجر. ليش
4: يوصل لها الأجر؟ لأنها عودتهم كعادة. أنه أي
2: لا، إذا عودتهم ما هو الإنسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إيش هي الثلاث؟ قال صدقة جارية، حط صدق تصدق بصدقة، والصدقة قاعدة تحفر بير، مسجد، مدرسة، مستشفى إلى غير ذلك، صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم بثه في صدور الرجال. وهذه نحسبها إن شاء الله من العلم، أن اللي بثتهم اللي علمتهم من سن سنة حسنة كان له أجرها.
4: صحيح.
2: وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا.
4: صحيح.
2: معناها هم عندهم أجورهم، والأم اللي سنت هذه السنة أن القرآن دي ما يتلى ونسمع القرآن بدل نسمع
4: حاجة أخرى
2: معناها غناء ولا مسلسل ولا كذا، احنا نسمع القرآن، فلا حرج في ذلك ولا بأس.
4: واضح.
2: نعم. والله تعالى أعلم.
4: بارك الله فيكم شيخنا. الآن معناها سي علي من قبلي.
2: نعم.
4: سي علي من قبلي يقول واحد قتل نفسه.
2: نعم.
4: عموما.
2: نعم.
4: نصليه عليه صلاة الجنازة وإلا لا؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شوفوا يا أخواننا، احنا بالنسبة للصلاة نصلي كما ورد في بعض الآثار، صلوا وراء أو صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر. ممكن إذا واحد شخصية إسلامية مرموقة ولا عالم كبير ولا حاجة يحب يتورع عن ذلك فلا بأس، أما أن الصلاة فلا بد أن يصلى عليه.
4: لازم شوش تقوله ما نصليوش عليه؟ وهذا
2: قال شنو قتل نفسه؟ يا أخي قتل نفسه، ما أنت مسؤول عليه.
4: والله العظيم.
2: أولا، ثانيا، من أدراك أنه في لحظة اللي باش يقتل فيها نفسه أنه جنة؟
4: نعم.
2: وربي نحال عقله في تلك اللحظة فقتل نفسه وساعتها القلم لا يجري عليه.
4: صحيح.
2: احنا ايش درنا كيفاش مات ولا لاي سبب؟ بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. وانت بعد منه بتصلي عليه ايش عمل؟ ما حتى هيك الصلاه اكراما لاهله.
4: سبحان الله.
2: ما انا على الاقل هاوك اخذيته بخاطر اهله مش على خاطره هو. وبعد منه انت ايش بس تقرا فيه؟ بالنسبه لنا المالكيه ايش هي الصلاه؟ صلاة الجنازة شيء موضوع.
4: نعم.
2: وانت بتقول نعم. يا ربي تغفر
4: يا ربي
2: يرحمه. يا ربي ترحم يا
4: رب. نعم.
2: فقول يا ربي ترحمه ويرحمنا اجمعين.
4: امين يا رب العالمين.
2: والله اغفر لحيينا وميتنا وارحم حيينا وميتنا واجمع الناس الكل في الدعاء العظيم.
4: وخذ حسنات.
2: نعم. وانا هذا وجهة نظري.
4: اكيد هو هذا نعم. هذا هذا هذا قول علمائنا في نعم. بلدنا.
2: فنسأل الله ربي يحفظ شبابنا نعم. وربي يحفظ بلادنا
4: نعم.
2: وان شاء الله ان شاء الله ربي يفتح لهم بالوظائف وبالاعمال
4: وينور البصائر.
2: نعم. وينور بصيرتهم بهذا
4: في هذا العصر انتشرت هك الامراض النفسيه الحاده دكتور.
2: تما الامراض منين جاي؟
4: مرات الإنسان كما أنت قلت يصل به الأمر أنه يكون في غير إدراك تام منه.
2: هذه ساعتها الألعاب اللي كانوا قبل فترة تحدثنا عليها كل فاير
4: هي لا شو اسمها الأزرق ولا الحوت الأزرق ولا
2: الحوت الأزرق
4: يوصل بالأمر أن
2: معناها يوصل به الأمر شوية شوية يعني يقتل نفسه وهو مرتاح.
4: ايه سبحان الله.
2: بيش هذا معناها ليش منين هذا؟ هذا واجب النفس. واجب الآباء والأمهات وواجب الأمهات أكثر من واجب الأباء. معناها ما أدري المدة هذه الحكاية اللي انتشرت على
4: هذه
2: الله أعلم بها لي صحيحة
4: أم مش صحيحة
2: ولا مش صحيحة احنا ما نتكلموش عليها. لكن معناها بقطع النظر على صحتها ولا عدم صحتها معناها أنها تعطينا إشارة إلى واجب الأم. أنا الأم نقول لها بنتك في التسعة متاع الليل مثلا ما تخرجش
4: وهذا لازم نسأل عن الحيثيات.
2: القهوة وماشى القهوة وين؟
4: قد تكون مش صحيحة دكتور.
2: أه؟
4: الآن قلت لك الحيثيات يتحدثوا على حيثيات أخرى وغيره ولذلك احنا ما نحكيوش على حاجة
2: غير
4: قبل نعم. الدخول في حيثياتها
2: ما ندخل
4: اللي تغيرت كل مرة رواية
2: خلاص إذن لا تؤخذ.
4: لكن في العموم
2: واجب
4: كلكم راع وكلكم مسؤول
2: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذا البو مش موجود الأم هي الموجودة.
4: نعم.
2: والأم كما قال الشاعر الأم مدرسة.
4: نعم.
2: إذا أعددتها أعددت
4: شعبا طيبا
2: طيب الأعراق. إحنا نعم. هذا اللي حاجتنا به في بلادنا اليوم أن تهتم الأم بابناتها تهتم بأولادها والبو كذلك.
4: صحيح.
2: باش يطلعون شباب معناها صالحين شباب يخدموا وطنهم ويخدموا بلادهم ويخدموا من ثم أمتهم ككل.
4: جميل.
2: وربي يصلحنا ويصلح
4: آمين.
2: أولادنا وذريتنا أجمعين
4: يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم يا شيخنا. سؤال سي علي الثاني يسأل عن دفع الزكاة لإكمال بناء مسجد.
2: نعم.
4: يقول لك معناها ما لقاوش باش يكملوا فما فلوس الزكاة.
2: نعم.
4: نعم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بالنسبة للزكاة مصاريفها حددها الله سبحانه وتعالى
4: ثمانية مصاريف
2: الثمانية.
4: نعم.
2: نعم. والثمانية هذه المصارف تبدأ بالفقراء والمساكين وتنتهي في سبيل الله.
4: نعم. هذا لهنا النقطة هذه
2: هي معناها كثير من الناس نعم يقولك في سبيل الله معناها في سبيل الله بعض الناس توسعت في سبيل الله حتى دخلوا المساجد والأصل أن المساجد لا تدخل
4: فيها الزكاة
2: في سبيل الله.
4: واضح.
2: لا تدخل
4: واضح
2: في سبيل الله. أنا عندي حالة واحدة وهذا ليس كلامي وإنما كلام بعض العلماء ذكروا أن المسجد قد يدخل في سبيل الله. وين؟ مش في بلادنا اللي منتشرة فيها المساجد والحمد لله. في بلادنا اللي نجم نصلي على قارعة الطريق ولا نصلي في الشارع ولا نصلي في أي مكان.
4: نعم.
2: وإنما في الأماكن معناها في دول الكفر من بريطانيا ولا في كندا ولا في روسيا مثلا أنه ما فيش مساجد ونحتاج إلى
4: أماكن باش يصلوا فيه
2: باش يصلوا فيه الناس. ممكن هذه نقدر نقول يمشي فيها إلى حد ما الزكاة. واضح. أما غير هذه الأماكن لا.
4: واضح.
2: والله طيب. تعالى أعلم.
4: بارك الله فيكم شيخنا واستسمحكم في اتصال هاتفي جاهز.
2: تفضل.
4: نقول السلام عليكم. السلام عليكم.
9: ألو.
4: أهلا وسهلا. مرحبا لله. شكون؟
9: موسى
4: ناوي موسى رجل موسى موسوت مش واضح فما حس بحذاك سيدي موسى
9: عامل راديو الفطاب قص الراديو
4: لا نقص شويه في المذياع اللي بجنبك ولا ابعد عليه شوي
9: هو فيديو فيه.
1: هو الهاتف المذياع. باهي سيدي موسى. منين سيدي موسى؟ من أي ولاية؟
9: ولاية الكيف.
1: من الكيف. مرحبا بأهلنا في الكيف. تفضل سيدي الغالي.
9: نسمع في قناة الإنسان. نحب نسمع
1: يعني. لا أنت ما ديما تسمع في حاجة ما تذكر ليش. إلا ما تذكرش الاسم.
2: إلا قناة إلا
1: إذاعة الزيتونة. مرحبا ذيك بش حتى بش تنقدنا. مرحبا ما فماش مشكل. أي تسمع في حاجة أخرى. تسمع ولا تتفرج.
9: نحب نسبح يعني. نشارش ولا نسمع القرآن.
1: نسبح. واضح سيدي.
9: وسؤال آخر.
1: سيدي الغالي تفضل.
9: سؤال آخر. عندنا قطعة أرض. كل حد يعني خدمته. وعندي خوي في فرنسا مش هنا. جاء ما حبش يصبنا الصايو يعني. فقلنا نحن
1: ما حبش شنو؟
9: ما حبش ياخذ من عندنا يعني
1: يعني ورثه. ما حبش ياخذ الورث
2: من ابو.
9: اي والورقه
1: علاش ما حبش ياخذ؟ مش عاجبت مش عاجبته القسمه ولا شنو؟
9: ما نعرفش. خاطر كي قسمنا نحن كان فلوس والفلوس نتاعو هو كتبناها في ورقه.
1: بعتوها انتم.
9: اي تبقت عندي نالته. ورقه برك.
1: اي هو صح لكم باش تبيعوا؟
9: لا هو في فرنسا مش معناها.
1: كيفاش بعتوها هو ما صححش؟ سامحني.
9: عاد جا كتب ومرش.
1: وعاد جا كتب ومتعرفش.
9: والورقه اللي كتبها تبقت عندي نالته. المبلغ نتاعو وقت يجي من فرنسا نعطيه المبلغ نتاعو. نعطيه الورقه.
1: اي اي.
9: والورقه ذيك يمشي هو يهزها ويأخذ بها الفلوس من عند الرجل اللي بعنا ليه.
1: واضح.
9: كي جاء ما حبش بعد ما مات هو جو ولاده.
1: واضح.
9: قالوا نحبوا. قلت لهم هاي الورقه نتاعكم برا خذوا الفلوس من عند الرجل. قالوا لا نحبوا نرجعوا الارض كامله. نحبوا نرجعوا هي ما حشناش احنا بالفلوس.
1: سواء.
9: بعتك الورقه عندي نادى قريب من كل 15 سنة ورقة موجودة عندي وحبوش يوصل مبلغ نتاعها.
1: واضح.
9: ما نفهمش هذا باش نعمل.
1: يعني أنتم كي بعتوا ما شاورتوهش؟
9: ما شاورناش.
1: واضح. ولو في فرنسا معناها أخواتهم يتواصلوا مع بعضهم تبعثوا له تكلموه بالتليفون بأي حاجة. يعني المهم ما وقعش المشورة هذا أهم شيء.
9: إي هما قالوا كي جاء هو ما حبش
1: ياخذ. واضح واضح.
9: جو ولاده قالوا لا نحبوا نرجعوا الأرض كامل.
1: واضح يا سي موسى. واضح.
9: ما حبش يرجعها الأرض.
1: ما حبش يرجعها بالله بعد 15 سنة الراجل
9: اللي يجيب. ما يرجعهاش والورقة جات عندي نالته.
1: واضح. واضح يا سيدي. واضح.
9: المبلغ نتاعو قعدت عندي نالته.
1: طول الشيخ يجاوبك إن شاء الله بحول الله.
9: نعم.
1: ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله وربي يسر الامر. الله يبارك فيك. ربي يحفظك يا سيدي. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. معنا اتصال اخر سيدي.
2: تفضل.
1: نقول السلام عليكم. السلام عليكم.
10: الو.
1: اهلا وسهلا. السلام عليكم.
10: الو.
1: نسمع فيك. نقول الو الو.
10: لا نسمع فيك.
1: الحمد لله. الله اكبر ما شاء الله. ايوه
10: ومستمعة وفية لإذاعة
1: ربي يحفظك يعلي مقام.
10: نسمع في إذاعة الزيتونة
1: ما شاء الله. ربي يعزك.
10: نحب نشاوركم في المحة.
1: اذكرني بالاسم.
10: اسمي منقفة. اسمي لامعة.
1: لامعة ما شاء الله. دائما هيك ما شاء الله. ومن قفص. مرحبا بأهل قفص. تفضل يا جلال.
10: ماني ظن نسمع فيكم في ذات الزيتونة.
1: أيوة.
10: أنا نحب نفتيكم. حابة نعمل عمر.
1: أيوة.
10: حابة نعمل عمر. وعندي ولدي عندي 3 سنين. مقاطعني لا عرفته ولا قلت له كلمة وبعيد علي يسكن في سوسة. لا عرفته لا قلت له كلمة لا يكلمني لا يهز علي.
1: عنده بو حي ولا ميت؟
10: بيو حي.
1: معنا ما فماش حكاية ورث ولا فلوس ولا حتى شيء.
10: لا لا لا لا, لا لا لا لا لا.
1: عنده زوجة وصغار.
10: اي عنده ماخذ مرات ونسية من تونس. والله يا ولاد ولا نعرفهم.
1: ما تعرف هيش.
10: ما نعرفش أولاد وما نعرفهم. أو ولد له طفل لا يلد برشا. تبقينا حاجة. أنا نسأل ما نسألش على أولاده ولا نسأل شنه الحكم عليه هو ولا علينا.
1: وعد احنا ما عرفناش السبب. فما كيفاش ولد مثلا يقطع امه وعائلته فجأة من غير ما صار حتى شيء. ما فهمتهاش هذي انا.
10: هاوتا نقول لك ولدي.
1: قل لي امي الغالي.
10: والله والله
1: صادقة من غير حلفان. من غير حلفان.
10: يا باباه ولا لا؟ باباه مازال وراجل طيب، ربي يقرب القرآن ويصلي ولا
4: الحمد لله.
10: يا لا قلنا له حتى كلمة، ولا بقينا الورث مازال مولاه حي ما عطي حتى الواحد.
4: طلب شي حويجة من بي وابوه ما عطاهش؟
10: هو موظف، هو ويخدم في الجيش.
4: لا انا مهمش فين يخدم، المهم هو حبش مع عند بي وارض فلوس حويجة.
10: لا لا لا مازال ولاولاده كل طفله وطفله من كذا
4: مع اخواته لاباس،
10: مع اخواته وكاكه. هو
4: ايش معناها كاكه؟ متعاركين معناها؟
10: العراك ما مش متعاركين، اما اخواته والدناويت مش باهي فيه.
4: فما حاجه معناها؟
10: والله والله
4: انتم لا انتم لا اسمعني امي امي لامع، انتم نعم؟ كي جا شاوركم في العرس وقلت له لا ما تاخذ شكل مرأة؟
10: والله يا وليدي ايش تنقول لك، المرأة والله ابوه ما اشتهاش وقال ما تاخذهاش.
4: أيوة.
10: التونسية من تونس والمرأة
4: يا حد شو مو ان شاء الله حتى من بن قردة ما هي زوجة ومدام اخلاق باهية واحد وش
10: نقول لك حاجة قل يوم عليها. لا نسهل نعلى روحي كيفاش امه والله ظل نحب سيدي الشيخ كان ثم دعاء نقوله
4: به. حاضر حاضر
10: ونحبكم والله
4: ربي يحفظك يا امي لامع، ربي يسر لك امرك ان شاء الله ويرجع لك ولدك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله وتشوفه وتفرح به وبولاده.
2: صافي الله يعيشك يا رب.
10: يقول لي ثمش دعاء لراسه.
4: حاضر يا لله. حاضر يا لله. ربي يحفظك يا أمي لامع، الله يبارك لك.
10: يا رب إن شاء الله يوم فطركم ورب إن شاء الله.
4: ربي يحفظ الجميع.
10: ونا نستمع عليكم ديما. ربي يعزك.
4: عايش أمي الغالية. ربي يحفظك. بارك الله فيك. شكرا أمي الغالية. شكرا جزيلا. عايشك. سلام عليكم. عايشك. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب دكتورنا نجيب على سي بشير من قفصة يسأل يقول شيخ صلاة قيام الليل. هل أنوي فيها نقول اللهم إني نويت صلاة قيام الليل ولا نقف مباشرة نقول الله أكبر؟
2: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
4: صلى الله عليه وسلم.
2: يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم
4: صلى الله عليه وسلم
2: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل إنسان إيش نيته، فعمل بدون نية لا أجر له. لو جيت أنا دخلت للبحر وغسلت يدي ومصمصت حمي ومعنى استنشقت واستنثرت وغسلت وجهي وقمت بأفعال الوضوء مثلا،
4: نعم،
2: وأنا لم أنوي الوضوء وإنما حبيت نتبرد هيك الدنيا سخونة وكذا،
4: صحيح.
2: فهل هذا يعتبر وضوءا؟
4: لا
2: أنا ما نويت،
4: لا،
2: ولكن قمت بأعمال الوضوء كلها،
4: نعم،
2: فهل يعتبر وضوء نجم نصلي به؟
4: ولو حتى قمت بأعمال الصلاة وأنا ناوي حركات رياضية مثلا ما إيش صلاة؟
2: إذن ليست بصلاة وذلك ليس بوضوء. ليش؟ لأن الوضوء يحتاج إلى نية،
4: نعم.
2: كذلك الصلاة لما بنقف أنا للصلاة، لواش وقفت للصلاة؟ بنصلي الظهر

0: أنت واقف هنا تو واقف الواه باش نصلي أربع ركعات قبل صلاة الظهر مثلا،
1: نعم،
0: ولا بنصلي معناه أربع ركعات بعد الظهر بعد الفريضة،
1: ولا قيام ليل بعد العشاء،
0: ولا بعد العشاء بنصلي شفع الوتر مثلا، ولا بنصلي قيام الليل. فهذا في في نيتي، أنا وقفت وأنا في نيتي كذا وكذا، ما يحتاج أن أتلفظ بها.
1: واضح سيدي،
0: فهمت؟
1: ولذلك
0: لا بد من النية،
1: نية.
0: لا بد من النية.
1: قالوا إذا خالفت نية القلب الكلام، مرات أنا واقفك باش نصلي العصر، مشخشب في ذهني ذا واش نصلي العصر، قلت في
0: اللهم إني نويت الظهر،
1: الظهر والله أكبر.
0: إيه؟
1: قالوا النية اللي في القلب هي اللي
0: تمشي، هي التي تمشي،
1: لأنه هذاك الأساس، لأن هذاك المحل.
0: خطأ
1: خطأ,
0: خطأ في اللسان, في اللسان.
1: إيه؟ بارك الله فيكم سيدي. سؤال الثاني بارك. يقول يسأل عن دعاء الجلوس بين السجدتين، يقول راني نقول أستغفر الله والحمد لله مرتين، هل هذا جائز ولا فما دعاء آخر؟
0: لا بأس بذلك، اللهم
1: أستغفر لي ربي، اغفر لي
0: ولوالدي، ربي اغفر لي وارحمني
1: واهدني وعافني،
0: نعم عافني، لا بأس بأي دعاء، ربي اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب،
1: نعم.
0: معناه لا بأس بذلك إن شاء الله.
1: واضح سيدي بارك الله فيكم.
0: نعم.
1: سؤال أختنا سامية من رفراف شيخنا،
0: نعم، لا بنزرت لا من العالي، أيوه،
1: أنا قلت
0: وهي أقرب لشكون رفراف،
1: هي دعاء أقرب للش اسمها مش دعاء ده اسمها سامية
0: أقرب لشكون،
1: أقرب للعالية،
0: للعالي ما خلاص تفضل.
1: طيب تسأل هي من سؤالها الأول عن دعاء سجود التلاوة، ماذا تقول فيه؟
0: نعم، سجود التلاوة مثله كمثل سائر السجود،
1: نعم،
0: حتى نسهل على الناس، معناها سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده يكفي، اللهم إذا حب يزيد، اللهم إن معناه
1: قول سجد وجهه للذي خلقه
0: وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين،
1: نعم.
0: وإلا كما ورد في الآية في آخر سورة الإسراء تقريبا، معناه سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولة،
1: لكن هذا ورد في سجود التلاوة،
0: لا لا لم يرد، لكن ورد بعد السجود، طلعت المصحف خلينا نتذكر،
1: طيب نشوفه في المصحف أمامي إن شاء الله، نشوف لك يا سيدي،
0: نعم، في آخر سورة الإسراء بعد السجدة ولا قبلها،
1: نعم،
0: ويقولون سبحان ربنا في بالي إن كان وعد ربنا لمفعولة،
1: بالضبط،
0: نعم.
1: وإلا
0: نقول اللهم تقبلها مني كما ورد في بعض الآثار، اللهم تقبلها مني كما تقبلتها على سيدنا داود عليه، نعم، السلام، نعم. اللهم ارفع لي بها درجات واكتب لي بها حسنات وامحو بها عني سيئات،
1: مثلا
0: يدعو بما شاء معنا من الأدعية، فلا بأس بذلك،
1: نعم.
0: مش بيك ما لقيتهاش، سكر المصرف وحلو في الوسط،
1: لا ماني حليته في النحل، بعد سكرت وحليتها في الإسراء، ما خاطر نشوف في الوسط نحسب فيها بالضبط، نعم. الآخر سور وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا،
0: لا لا لا قبلها، قبلها في بعد السجدة ويقولون،
1: نعم نعم، قولوا ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا له ولا تجهر، لا هذيك السجدة ويخرون الأذقان، هذيك السجدة
0: ويقولون
1: الأذخاء ويخرون ويزيدهم خشوعا، قلوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، تفضل هاو المصحف سيدي، هاو في سورة الإسراء، المهم هذا هو إجابة على سؤال أختنا
0: اللي قبلها، يقول قل آمنوا به أو لا تؤمنوا،
1: نعم.
0: الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون
1: نعم.
0: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول، هذه نعم. إذا قالها لا بأس، لأن هذه آية معناها
1: نعم.
0: يخرون للأذقان يخرون
1: بعد
0: وبعد منها ربي سبحانه ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا نسجد ساعات،
1: واضح،
0: نعم.
1: هذا هو، بارك الله فيكم،
0: الله
1: سيدي
0: فيك.
1: سؤالها الثاني يقول هل يجوز أنه الإنسان يشري الكفن، هي أختها سألتها أو جارتها ولا أدري على كل،
0: يقول
1: لك هل يجوز للإنسان أن يشتري كفنه من الآن ويخبيه؟
0: هو لا بأس إذا يشتري كفنه، ربما يجي يموت في عام ما فيش كفن يلقى الكفن معناه حاجة زايدة، لو كان فيه أجر لفعله خير البرية، لفعله رسول الله وشرى الكفن بتاعه، ولا أمر أصحابه بأن يشتروا أكفنهم، لكن بعض الناس تحب تشري الكفن متاعها تشري،
1: نعم.
0: ومرة تذكر جاءنا سؤال معنى على الكفن، هل يجب علي أن أتصدق في كل عام على كفني؟ هذا لم يرد أصلا،
1: واضح شيء، نعم. بارك الله فيك، احنا أدركنا مشايخنا معناها يوصون مثلا أن يكفن كما الشيخ

0: الدريفي مثلا
1: رحمه الله
0: رحمة الله يعني
1: رحم الله جميع مشايخنا،
0: عنده برنوس أبيض يحضر به صلاة الجمعة يخطب به 40 سنة يخطب قال وأوصى بأن يكفن في ذلك البرنوس. فهذه شفناها يعني
1: وصية، هذه
0: وصية أما أنه هذا
1: شرع كفن
0: مشرش
1: شيخ صالح بن عثمان الله يرحمه مش ليش كفن.
0: نعم رحمه الله.
1: مشايخنا معظمهم مشرش كفن.
0: السؤال هل الموالي شيخنا تقول أنا نويت نعمل عمرة في رمضان من غير نذر، خاطر نعم. سألت على النذر
1: نعم.
0: ثم قلت ذكرت بابا ما مشيش
1: نعم.
0: فقلت نمشي نعملها في غير الموسم لأنه هذاك غالية في غالي عمرة نعم. في رمضان وتزني أنا وبابا عمرة أقول لك مثال شو ولا لا يا شيخ
1: ذلك أفضل. معناها إذا إذا إذا عملت هي عمرة وعملت عمرة لوالدها
0: بتزو معها
1: نعم بتزو معها فذلك أفضل من أن تعتمر لوحدها نعم.
0: نعم واضح
1: وربي يبارك لها إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. معنا اتصال هاتفي جاهز، يلا استقبلوهم قولوا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سيدي مرحبا، أهلا وسهلا.
2: عايشك عايشك يا رب.
0: ربي يحفظك سيدي. ذكرني بالاسم.
2: فتحي مليك.
0: فتحي منين سيدي؟
2: من تونس.
0: من العاصمة. مرحبا سي فتحي، أهلنا بتونس العاصمة يا سيدي. تفضل سيدي الغالي.
2: كلمنا على الشيخ الدكتور.
0: إيه يسمع فيك سيدي.
2: الله يسلمك. كيف نسمع الشيخ الدكتور نفرحوا برشا.
0: ربي يحفظك.
2: لأنه الدكاترة بتاعنا مشعين معنا زيتونيين ما شاء الله.
0: لا الحمد لله.
2: لكن عندي تساؤل يا أستاذ هيثم.
0: نعم سيدي.
2: هو أنه عندنا دكاترة ما شاء الله مشعين في العالم.
0: نعم.
2: والله تساؤل بريء ما نعرفش عندي فيه الحق ولا كيفاش معنا نوصلوا احنا مجتمعنا بالشكل هذايا من خاصة شبابنا ما فماش ما يعني معنى مانيش على المعالم اجتماع لكن ربما مع علماء الاجتماع يلقوا الدكاترة يلقوا حلول يعني لشبابنا اللي ماشي في هاوية.
0: نعم احنا على كل والله. إذاعة الزيتونة من واجبها أن تقدم خدمة لهذا الوطن العزيز من خلال الإنارة
2: قايمين به نعم.
0: وربي يستر إن شاء الله.
2: لكن
0: نعم.
2: لكن كيف تشوف الواقع معنا مع الدكاترة اللي عندنا كانوا هم مشعين في العالم
0: نعم. نعم
2: وفي مجتمعنا تسائل والله تسائل برية
0: حيرني لا الله الله لا يحير مؤمن احنا نقول ان شاء الله يا سيدي.
2: على كل هذه معنا ملاحظه وبركة.
0: تفضل سيدي.
2: بربي بالنسبه ثم احنا نصليوا على الرسول صلى الله عليه وسلم, بشكل انه اللهم صل وسلم وبارك نعم. على سيدنا محمد
0: أيوة.
2: لكن ربي سبحانه وتعالى في
0: الآية.
2: سوره الاحزاب في الايه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: نعم
2: هو ربي أمرنا احنا نصليه
0: صحيح
2: معنى احنا انا سمعت مشارقه يقولوا اصلي واسلم وما به ما احنا عندنا معنى شيخنا انتبعتم انا في ان نصليه على وسلم وعلى سيدنا محمد يعني بالصيغه اللي نعرفوها
0: نعم
2: لكن غير. لكن سمعت ما نعرفش شيخ في ذات الزيتونه أنه ذكر هكا أصلي وأسلم على سيدنا
0: في
2: محمد
0: في في في في سائر كلامه قال
2: في سائر كلامه أصلي وأسلم هي
0: ثم أصلي وأسلم
2: على جمعة
0: صحيح ثم أصلي هي هذا في سياق كلامها سيدي سيدي فتح لا فقط حبيت أن أشير إلى هذه النقطة فقط مش نخليك تكمل بالطبيعة هي في سياق الكلام حتى مشايخنا راه في سياق الكلام يبدا قال ثم اصلي واسلم على
2: انا ما كنتش نصدق المشارقه اللي سمعت في ذات الزيتونه نعم سمعت نعم. هذه قلت ربي امرنا باش نصلي واحنا نصلي وسلم على سيدنا محمد
0: نعم.
2: واحنا نقولوا نطلبوا من ربي باش يصلي ويسلم عليه علاش الاختلاف هذا
0: نجيبك ان شاء الله تعالى تهنى
2: شكرا يرحم والدي
0: عندك سؤال اخر سي فتحي
2: ربي يبارك لك
0: الله يحفظك الله يبارك فيك
2: سلم على
0: شكرا يبلغ يا سيدي بارك الله فيك شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معنا اتصال اخر سيدي
3: تفضل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: اي مثال اثنين في واحد سلام
1: ردت عليك السلام وانت مازال
0: مرحبا
1: السلام عليكم
3: يعيشك
0: ربي يحفظك ذكرني بالاسم
3: ام مريم من تونس العاصمه
0: مرحبا اختي وباهلنا في العاصمه تفضل يا لالا
3: عايشك بربي نحب نسال اني على خطر ام بابا معناتها عمره توا قريب 69 سنة معناها وما يحبش يصلي إني قلبي معناتها
0: قداش عمره؟
3: 69 ما يحبش يصلي معناتها وديما نقول له معناها وماما تصلي وإحنا نصلي وإني وأختي وأخواتنا الأولاد يعني اخوتي الاولاد زوز ما يصليوش.
0: نعم.
3: حتى تصور يعني والله نحب نقول لك اللي حاجه ذي وبره معناها اولاد اختي زوز معناتها واحد عمره 11 سنه والاخر عمره 8 سنين يعني تقول لهم لازمكم تصليوا وكل ابوهم الحمد لله يصلي يقول له لا علاش هكا جدي معناها ما يصليش واخوالي ما يصليوش ليش احنا نصلي معناها يراو في جده وفي خويله مش يرى في ابوه معناها ابوه مع انه يصلي وامه تصلي يعني نحب نعرف عليه يعني اني تعبت كل ما نرى يا بابا عايش تصلي معناتها بالحق
0: شو يقول لك شو يقول لك
3: يوجعني ما
0: شو يقول لك اختي
3: يقول لي شي يهمك فيه شي يهمك فيه
0: باي انت يبقى هكاك وادعي له في سجودك وامك زاد اقول لها تدعي لعل ربي هكا لانه التونسي فيه بذره خير بحول الله ان شاء الله ربي يهدي قلبه ويفتح قلبه هكذا
3: يا ربي ان شاء الله
0: يعني ويقف بين يدين ربي سبحانه وتعالى
3: معناتها نظيف معناتها لا عنده معناها اللي يمشي القهوه اللي يمشي حتى يديما في الدار معناتها كان تو في التقاعد معناتها ما عندوش يعني يعني حتى حاجه خايبه الحمد لله يا ربي معناتها اما وحتى احنا الحمد لله معناها نقول الحمد لله بتواضع معناتها انه الحمد لله كل واحد معناتها يخدم على روحه ومعناها اللي يصلي واللي ما يصليش ما يصليش اما معناها نقول عليش الحاجة هذيك يعني خاصة أنه نسمع ديما الصلاة هي يعني حاجة معناها أول حاجة شي تحسب عليها معناها
0: صحيح صحيح
3: يعني
0: صحيح.
3: قلبي بالحق معمول معناها نقول ديما نقول لهم بعد نقول باش نرجع نفس الجواب باش يقوله لي معناها نقعد نكمل أني كيكة ديما نقول معناها
0: أي تبقى وسع بالك فهمتني ولا ودعي له في صلاتك فهمت فماشي هكا بحول الله أنا مثلا نعرف عائلة هزوا بهم للعمرة رجع معناها ما شاء الله أثرت فيه الزيارة والحمد لله يعني أعطوه هدية الخل إحالة على شرف المهنة بين قوسين عمره 63 عام نعرفه راه يعني هزوه للعمرة رجع ما شاء الله
1: يصلي.
0: رجع يصلي يا شيخ أنا نعرفه راه أنا يعني أنا أعرفه فحاولوا بالطرق معناها لقوا طرق ما شاء الله معناها هذا من بركم بأبيكم وعندكم أجر بحول الله تعالى
3: سؤال يعني هو سواء ديما الشيخ يقول لازمكم تصليوا معناتها اللي القضاء نتاعكم يعني قد نقول قد ايه باش يصلي معناها قضاء
0: ابدا
3: يا ربي
0: اختي الكريمه في هذه يعني الحال لا انت توا هو عمره 69 اعطينا احنا يبدا الساعه يصلي هذا ومن بعد لما يشد هكا الطريق اكلمنا تنقولوك شو يعمل في القضاء لكن الان هو يصلي الحاضر قبل ان شاء الله ربي يحفظك وتو الشيخ يزيد يعطيك نصائح بحول الله
3: يعيش
0: ربي يحفظك أختي الكريم وربي يسر لك أمرك إن شاء الله ونشكر حرصك على أبوك هذا من البر نعم ربي يحفظك ربي يحفظك شكرا شكرا جزيلا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نجيب دكتورنا سي موسى من الكاف يقول شيخنا نحط القرآن في التلفزة فلازمني نسمع ولا نجم نسبح؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وصحبه وسلم.
1: ربي سبحانه وتعالى يقول وما جعلنا لرجل من قلبين في جوفه وما جعلنا لرجل من قلبين في جوفه إما أن أستمع إلى القرآن وأنصت وأتدبر ما أستمع إليه من الآيات ونشوف حالي مع هذه الآيات إذا تحدث عن الصدق فهل أنا صادق إذا تحدث عن النفاق فهل أنا منافق أو بعيد على النفاق إذا تحدث عن الجنة فأسأل الله الجنة وإذا تحدث عن النار فأستعيذ بالله من النار معنى نعيش مع الآيات أما أن يكون معناها القرآن يتلى وأنا سبحان الله والحمد لله والله أكبر هل سأتفرغ لسماع القرآن ولا للتسبيح عندما أسبح سبحان الله سبحان الله معناها تنزيه الله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر لازمني نستحضر معاني هذه الكلمات. الأذكار وهذه الكلمات فما نقدر في نفس الوقت أتدبر الآيات وفي نفس الوقت أعيش مع كلمات الذكر فلا بد من واحدة منهم معناها قبل الوالد الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: ساعة على ساعة نقول نحب معناها الأولاد يخدموا بعض الأولاد في الصغر معناها وأنا صغير نحب نخدم يكون عندي شوي فلوس من
0: مصروف
1: مصروف فيقول كلمته ديما يقول هالي الله يرحمه يقول يا ولدي مولا الصنعتين كذاب أي صاحب الصنعتين كذاب معناها أما بيتقن هذه ولا بيتقن هذه أنا نحبك تتقن قراءتك تتقن العلم تمشي في العلم ما نحبكش تخدم هاني نخدم وإن كان الله يرحمه الحالة على قدها
0: سبحان الله
1: والعشاء ساعة على ساعة العشاء يطرد لغداء كما يقولون نعم. ولكن مع ذلك عشنا والحمد لله
0: الحمد لله
1: ونجحنا الله يرحمهم آمين. ويحسن
0: آمين.
1: إليه
0: آمين يا رب
1: فشاهد العالمين. أنك كما بتسمع الذكر القرآن وتتدبر هذه الآيات وإلا سكر القناة
0: وقعد
1: تسبح وبعد منها تعبت من التسبيح افتح القرآن واسمع القرآن وغير معناها شوية مرة هذا مرة هذا لا بأس نعم. أنا والله تعالى أعلم
0: بارك الله فيكم يا سيدي سؤال الثاني الآن
1: بارك الله.
0: هذا لي أنا مش عارف أنا تو كيفاش المسألة
1: تعيش وتعرف إن شاء الله
0: إن شاء الله ربي علمنا ويفهمنا فعلا
1: نعم.
0: عشت رعجبا نعم وقالوا عش رجبا ترى
1: رعجبا
0: ووجدتها كذلك عشت يعني بمجرد أن تعيش فقط
1: بشوف الحياة مدرسة
0: أي والله
1: نعم.
0: فهو يقول لك شيخ عندهم قطعة أرض ورثوها
1: نعم.
0: عندهم خوهم يسكن في الخارج في, نعم. في فرنسا ما جاش فهما باعوا الأرض
1: نعم.
0: ما نعرفش كيفاش باعوها على كل وقسمنا وكل حد خذا بايو والبائع عنا ورقة كتبها الشاري نعم. كتب ورقة فيها المبلغ متاع باي خوهم هذا اللي في الخارج باش كي يروح يهز الورقة ذاك اللي شرى الأرض يعطيه فلوسه
1: نعم.
0: باهي السي خوهم كي يروح قال لا أنا متساعدنيش البيع مشكون قال بيعه ما حبش ياخذ الورقة
1: نعم.
0: قال ما نخوش مات الأخ هذا تو الله يرحمه
1: نعم.
0: ولاده هزلوا ماذا ميجا خوذوا الورقة وبرا خوذوا الفلوس وراهم تاعكم وورثكم
1: نعم.
0: قالوا لا نحبوا الأرض
1: نعم.
0: وقل لك تو بعد 15 سنة شنو واش نعملوا احنا يا شيخ
1: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه المسألة فقهية قانونية
0: نعم. أيوة هذا علش قلت لك أنا الكيفش
1: نعم. فقهية قانونية نعم. أولا من ناحية الفقه لا يجوز أن تباع الأرض دون رضا الجميع
0: نعم
1: فهذا خطأ الأول الذي ارتكبه الإخوة أن باعوا أرضهم قبل موافقة أخيهم فالمفروض ما يبيعوا الأرض إلا صحيح. بعد الاستئذان والاستشارة جميع الورثة بيعت الأرض
0: صحيح
1: واستلم كل واحد من المسؤولية بقي الأخ هذا فبقي الأخ هذا لما رجع قال لهم لا أنا ما بيعش وكان بإمكانه لما رجع هو مباشرة يرفع قضية
0: في
1: يرفع قضية بإخوته أنهم باعوا الأرض وأنا لست بموافق فشكون اللي وقع علي فهذا تزوير
0: أي نعم كيفاش توقعوا أنا
1: كيفاش توقعوا أرض معناها ملك مشاع زورت التوقيع وإلا معناه بعتوه ولا قاعدة الأرض معناه نصيبي لم يباع
0: نعم
1: فبإمكانه أن يسترجع أرضه أما أن يسترجع البقية فهذا مستحيل أما أرضه هو الذي لم يسجل عليه لو يخاطب معناها أولاده هذو يخاطبوا محامي ويسألوا الجانب القانوني إذا لم تسجل في دفتر خانة.
0: هذا إذا ما إذا تسجل على كل يعني ذاك قلت لك
1: والأصل أنها لا تسجل إذا بنمشوا بالقانون الأصل لا تسجل لأن فيه توقيع غير فيه توقيع نقص
0: هذا إذا نقص أما إذا ما فماشي حاجة أخرى
1: إذا ما فماشي تزوير وما
0: يعني
1: فماش
0: الله أعلم نعم. أحنا لا ندري
1: على كل حال خويا أنتم بالنسبة لكم أخطأتم
0: نعم.
1: ويغفر الله لكم
0: أمين.
1: وتحاولوا تسترضوا أولاد أخوكم بأي طريقة نعم
0: نعم يعني ما همش هم الغلطين راهو انتم هم الغلطين
1: لا هم من الغلطين ولا انا ارضي تبيع لي ارضي وانا قلت لك بحالي
0: نعم
1: انا ما قلت لكش انا حاجتي بها ارض هذيك من عند كيما يقولوا فيها بعض الناس يقول لك ريحه بابا هذه وانا نحب ارض
0: خرج لي باي وبيع
1: خرج باي نعم اعطيني
0: مرات الشارع
1: نصيبي, نصيبي 100 متر اعطيه لي خليه لي في الطرف وخلي لي 100 متر نتاع 200 متر وخليهم نعم
0: الله المستعان
1: ربي يهدي إن شاء الله
0: آمين يا رب العالمين
1: كل مرة تسمع واحد يقول لك باعوا معناها الأسبوع الماضي
0: ما على هذا قلت لك يعني كيفاش
1: معناها الأسبوع الماضي كيفاش يجي يبيع
0: واحد
1: من الأطراف مش موافق
0: أي نعم هذا هو
1: احنا ما نعرفش أن القانون لا يسمح بذلك
0: في بالي
1: إلا إذا فما تزوير ولا فما
0: الله
1: شيء
0: الله أعلم لكن أنا احنا ماناش مختصين في
1: لا قلت لك
0: في القانون لكن
1: لا مش مختصين معروف
0: هذا الأمر بهذا شائع يعني
1: هذا اللي معروف
0: معروف
1: احنا ماناش من أهل القانون ولهذا أنا قلت لك القضية قضية فقهية قانونية
0: نعم
1: نعم نعم. فأهل القانون قلنا لهم يرجعوا للمحامي يدبروا رأسهم على المحامي.
0: وإلا كما كما قال طارق قال قد يكون حجة الوفاة مش سليمة، ما تولي حاجة أخرى زادة.
1: معناها ممكن خرجوه هو من
0: المل
1: وارد هذا
0: قد يكون
1: ما نعرفش معك ولا مع غيرك أنه قال ما كتبوليش اسمي.
0: سبحان الله.
1: اي ما كتبوش اسمه الوارث الوارث ما كتبوش اسمه.
0: ما نعرفش ما نعرفش
1: انا حنش انا جدي
0: انا جدي رحمه شوية. الله عليه ما خلاش ورث، فانا نترحم عليه بخلاف الواجب اللي انا معناها لازم نترحم عليهم نزيدوا رحمه اخرى لانه ما خلى حتى شيء. او كالاخوات لاباس ملمومين الحمد لله عائله واحده لا حتى شيء من الواحد من اللي ولا يشوف في هال. سبحان الله يا دكتور والله
1: سبحان الله ربي يصلح يا اخي سبحان الله. هذا كله من الحرص على الدنيا وكله من الرغبه في المال، ونسوا أن الموت يأتي بغتة وأنهم سيقفون بين يدي الله يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. واللي خذا من هذه الدنيا شيئا يكون له على كتفه يوم القيامة. تعرف من الرسول اللي يقول صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا
0: صحيح شبرا
1: شبر هيك شبر
0: يعني من أرض
1: أخي
0: 25 سنتيمتر
1: 20 سنتيمتر
0: 20 سنتيمتر ما نعرفش أنت ولينا أخويا أقول 20 25 اللي هو
1: معناه من اقتطع شبرا من أرض طويقه يوم القيامة من 7 أراضين في يوم. الحديث يكمل مش هيك يسكت يقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
0: لا إله إلا الله، يعني الأمر ليس بالأمر الهين
1: وهو مخلوق
0: ولا الأمر السهل.
1: والشمس قال تدنو من الخلائق من الناس مقدار ميل. قال الراوي لا أدري هل يعني بالميل ميل المسافة الأرض اللي هو كيلومتر ونص تقريبا
0: وحاجة. نعم.
1: وإلا يعني بالميل اللي هو هك العود اللي نحطوه في المكحلة اللي نكحلوا بها العين.
0: نعم صحيح
1: معناها هيك قريبة تبدأ.
0: نعم.
1: والعرق يتصبب من الناس فمنهم من يصله إلى كعبي.
0: قدمه الكعبة ومنهم الكعبي.
1: ومنهم من يصله إلى ركبتي ومنهم, ومنهم من يصله كما ورد في الحديث إلى حقوي. الحقوين هو المنتصف.
0: نعم.
1: قال ومنهم من يلجمه العرق، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة إلى فمه معناه العرق متعه. نعم. أغرق في العرق
0: سبحان الله.
1: يا أخي تأكلوا متاع الناس وتنسى أخواتك ما تعطيهمش حقهم في الميراث وترتشي من هنا وتأكل من هنا. وما نبت من سحت حديث
0: أي نعم أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أولى به نسأل الله السلامة.
1: معنى ما في حاجة تنظفه إلا جهنم.
0: لطف.
1: ليش عادي يا أخوي أنا ناكل ولا نوكل ولادي الأحرام. كان سلفنا الصالح نعم. إذا خرج الرجل من بيته تأتيه امرأته أو ابنته فيقول له
0: يا عبد الله.
1: أبتي لا تطعمنا حراما فإنا نصبر على الجوع والضر.
0: نعم.
1: ولا نصبر على النار. وهذا الكلام ذكره الغزالي في المستصفى وذكره ابن قدامة المقدسي كذلك.
0: ولذلك يعني أمر ثم الذي يلبس من حرام ويأكل من حرام.
1: حديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: ثم ذكر الرجل يطيل السفر.
1: نعم. أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه من حرام وغذي
0: بالحرام
1: وملبسه من حرام. قال فأنا يستجاب له. هذا ما زال بيستجيب له ربي.
0: فنسأل الله السلامة.
1: نسأل الله السلامة معناه ماكلة الحرام مانعة لاستجابة الدعاء.
0: الدعاء فليس فيها بركة.
1: تأكل ميراث أخوتك حقهم أخوك معناها تعتديله على أرضه.
0: طيب الآن هو يقول لك خلينا لهم ورقة، لكن كما قال شيخ حاولوا ترضيوا أولاد أخواتك أولاد أخوكم يعني على الأقل.
1: ربي يصلح
0: لك. آمين إن شاء الله يا رب.
1: وربي يكفينا
0: نعم
1: بحلاله
0: عن حرامه. والله اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك. قبل السؤال الموالي استسمحكم سيدي في اتصال هاتفي.
1: تفضل.
0: احنا نكملوا تقريبا للاذان واخذناها ساعة ونصف متواصلة.
1: يسالش خذ كيف
0: مازلت صغير انت شيخ رياضي ما شاء الله. مشاورتك صحيحة ما بنيت على انك رياضي ما شاء الله وصغير
1: لك في السن.
0: للفخر. ربي يحفظك إن شاء الله.
1: ربي شدنا وشدك
0: من صحة البدن. يا رب أجمعين.
1: ربي ينفع بنا وبكم
0: يا رب العالمين يا رب. إذن نقول والسلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أختي الكريمة. أهلا وسهلا.
4: الله يبارك لك.
0: ربي
4: فاطمة من بنزرت.
0: مرحبا أختي.
4: الله ينور.
0: اليوم يوم بنزرت. أجمعين يا لل.
4: بلا سابقة
0: يا رب. أجمعين يا لل. ربي يحفظك.
4: هما سؤالين بالنسبة لي هامين جدا في الصلاة.
0: طيب.
4: زميلتي دخلت منذ أسبوعين المسجد، دخلت متأخرة مع توكيمات يخطب. بالظهر نتاعها ما هي قعدت ما عم يفتح المسجد، بعد الإمام في بالها يخطب، وإذا به من بين الحديث اللي تحدث فيه الإمام قال لما يدخل مأموم هذا للمسجد يقف ويعمل صلاة تحية المسجد
0: وهو يخطب،
4: قامت وتصلي وقدمت شراب على روحي ما عرفتش قالت كبرت ما صدقت في ركبتي يعني
0: اي بكشي بكشي يدرس
4: اي في الخطبة يحكي قال
0: لا بكشي في الدرس قبل الخطبة يا أختي فاض. نعم. هي مشات بعد الأذان والإمام بدأ يخطب، يعني متأكدة أنها في الخطبة مش في الدرس.
4: هي في الخطبة، في الخطبة متأكدة تحكي متأكدة قالت هي نعرف
0: أي إيه هذا الإمام ليس مالك يعني في بلاد أخرى ولا في تونس
4: تحية المسجد
0: أي هو هو أمر الناس بالصلاة. طيب
4: فقامت وصليت أقدم الروح تحكي
0: نعم على عكس الورقة اللي مصحح فيها لأنه هو مصحح أنه يلتزم بمذهب البلادي باش ما يفرقوش الناس. طيب
4: زميلتي الأخرى وهي تسمع في الحديث قالت أنا كيف ندخل متأخرة كما الحالة هذه وقت يهبط الإمام من بعد باش يصلي في اللحظات هذيك نعمل تحية المسجد فأنا هوني نتسائل هل معناتها الحالة
0: اجتهادها قادها إلى ذلك. طيب واضح يا لل.
4: والسؤال الثاني هو سريع كذلك في الصلاة صلاة الفريضة هل من الجائز يعني العبد يصلي يعني يقرأ السورة هي نفسها مثلا أكثر من مرة قرأت ثلاثة أربع مرات مثلا نقول سورة الإخلاص مثلا قرأت ثلاثة أربع مرات في صلاة الفريضة مش
0: في نفس الركعة
4: أي في نفس الركعة هل هذا جائز ولا لا؟
0: واضح.
4: والله يبارك لكم.
0: الله يبارك فيك. الله يحفظك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب شيخنا أختنا لامعة من قفصة
1: نعم
0: تسأل تقول أنا نحب نعمل عمرة.
1: طيب
0: لكن هي شنية تقول لك شنية مش نعمل عمرة ولدي عنده 3 سنوات انقطعني.
1: نعم
0: ما هي نسأل فيها نتبع في السؤال اللي قالت على كل مش راضين على زوجته يبدو هذا هي. والله تعالى أعلم بوه قالوا نعم. متخذهاش المهم فهو شال سوسة لا يدور بهم لا يكلمهم وحتى أخواته قالت البنات مش متفاهم معهم هذا حسب كلامهم.
1: نعم.
0: تقول لك فماشي دعاء ندعيه الغديكة ولا حاجة بشي هالولد هذا يلين ويرجع يكلم بهم واللي مقطعهم 3 سنوات.
1: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا من العقوق والعياذ بالله وعقوق الوالدين من الكبائر.
0: نعم.
1: حتى إذا أبوك قالك مانيش راضي عليك تتزوج هذه ولا مش راضي عليك تعمل هذا وانت عملته فواجب الابن
0: استرضيه
1: ان يسترضي والده. إيه. انا قداش من واحد يسالني ويقول يا امي مش راضيه نقول وليدي مادام مش راضيه حاول ترضيها قبل ان تتزوج حاول تبعث لها خالتك تبعث لها جداك تبعث لها خوها تبعث لها حد من معناه اللي تستحي منه فترضى عنك فتتزوج.
0: نعم.
1: ولا الطفله كذلك لا تتزوجي دون رضا والديك. نعم. وأنا في الطريق عندكم في الإذاعة اليوم وأنا في الطريق معناها أمه قالت له طلقها.
0: نعم.
1: حديث جاب حديث على نعم. على الطلاق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله طلقها عليه وسلم. هذا متزوجها قالت له طلقها طلقها
0: لكن احنا ماشي في مشي عهد الصحابه يا دكتور مرات
1: تدخل لكن أشياء لكن هذا ننتبه انا قلت معناه
0: بالضبط
1: عموما كعموم لكن احيانا البو يقولوا طلقها لان ما تصافحش سلافها سلافها اللي هو اخوه
0: ولا يدخلوا عندهم حسبه على الورث ويحبوا تاخذ بنت عمه وبنت يعني جاتنا اشياء يا شيخ والله العظيم تقول سبحان الله يعني قالوا بنت عمي ولدي قال لي انا قالوا محشش بالورث يا اخوي احرمني من الورث انا احرموني من الورث اكثر شيء منك خلوني نتزوج كما نحب انا سبحان الله. نعم. تلقى نعم. اشياء والله
1: معناها لا فعلا لا لانها تصلي لانها متحجبه لانها كذا ولد
0: نعم.
1: فربي يهدي ان شاء الله
0: ربي يهدي ان شاء الله
1: على كل حال معناها ننصح الابناء
0: نعم دكتور
1: والبنات بطاعة الوالدين. ربي سبحانه وتعالى ذكر الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. معناها الإحسان للوالدين.
0: نعم.
1: معناها قال: وإن جاهداك في آية أخرى، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، هنا قال فلا تطعهما.
0: نعم.
1: ولكن بعد من أشقال وصاحبهما في الدنيا معروفة، رغم لأنهم كفار ويدعوك للكفر، لكن ما تقطعهمش، صاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالدين لابد، إما جنتك وإلا نارك والعياذ بالله.
0: نسأل الله السلام.
1: فأختي هذا بالنسبة للولد مع والديه، أنت لا إثم عليك حتى ولو ما وافقتيش على الزوجة، هذا معناها أنت وجهت عندك وجهة نظر. نعم. وعندك ربما أشياء تعرفيها أنت هو ما يعرفهاش.
0: لا، هما ما يعرفوش للطفلة ولا رواها، ما جيبوا لناش واحدة من تونس قال.
1: لا، هذا غلط زاد.
0: اي نعم. هذا علاش انا قلت لك لهنا.
1: نعم.
0: قلت حتى ولو جابها لكم من بنقردان، ما هي عاقله ومتربيه
1: من تونس، مش من بنقردان. بنقردان في تونس، ايش بيك تحسبها خارج تونس؟
0: لا يعني أيوة. بعيد عليكم هي معناها
1: مش من بنقردان، لو جابها من الصومال
0: الله العظيم نعم،
1: ولا جابها من بلجيكا.
0: اي بلاد؟ نعم، لا بلجيكا قد يوافقوا.
1: معناها الشيء بالشيء يذكر.
0: انا سامحني والله العظيم يا شيخ، انا اعرف اناس، واحد حب يخطب، هو مقيم في الخارج، قال لهم راه وانا باش نعملناها، وبديت في متاع الوراق، واش نعمل الوراق وما مش عارف وكذا. هيا فلانة الفلانية راني ملي أنا في تونس قبل ما هو للأسف معناه حرق، احنا لا ندعو لذلك، وراني جارتنا ذيك وانا راني حاط عيني عليها، هيا وكأخت بوراني عدني قدي توراقي.
1: نعم.
0: قلت له لا، ما مش متعنا احنا تو كذا، وما حبتش ما حبتش، ووقفت حكاية الوراق. قال لي كلمته قلت له يوم ما يسمع الوراق وقف التقريب واحد، قلت له برا شوف حتى عزوزة. قال لها ما يسالش ناخذ العزوز، قلت له ما يسالش يوم ياتي يعني امه خذ ما
1: كبريه ما تاخذش هذه.
0: لا حول هذا مرات يا شيخ، مرات تسمع اشياء تقول سبحان الله، والله هذا موجود عنا.
1: من انه كتفي فضل. هذا الشان
0: تفضل سيدي.
1: ان شاب معناها بيتزوج واحده من الخارج،
0: نعم،
1: معناها من اهل الكتاب، وكلم أهله وكذا ما وافقوش وكتابي وكذا وكيفاش وكيفاش كذا
0: بنت عمك أولى وبنت خالك وكذا،
1: قال لهم يا سيدي أنا تو وعدتها باش تجيها وبنجيبها أسبوع ونسفرها. يا سيدي كي مش ما تحبوش. أي جات أسبوع في دارهم، البو مريض شوية، وهاك البنت
0: تلهات
1: بهاك البو صباح مساء، تقيس له في الضغط، تقيس له في السكر. معناها بعد منها قال له يا بابا الطفلة بتسافر لواه، ليش بالزبط؟ قال له ما عدت وانتو ما تحبيتوش. قال له لي بلدي مش يبدو لي مش هي الكافرة.
0: خلي خوذها. أيوة الله المستعان، الله المستعان. طيب دكتور، إذن شنو الدعاء هي تو تقول ولا
1: حاجة؟ لا، ربي اصلح ذات بيننا. هذا أفضل دعاء تقوله، ربي تجمع شملنا وتوحد كلمتنا وتهدينا لما فيه الخير، وربي يهدي. وهذا إذا كان يصلي، هل يصلي ما يصليش؟ إذا ما يصليش ادعي له بالصلاة، ربي يهديه للصلاة، وإذا هداه ربي للصلاة واستقام على صلاته سيرجع إلى والديه بإذن الله.
0: القرآن يرجع البهوم ويرجع البهوم إن شاء الله بحول الله. وزاد فرصة دكتور هنا، احنا حتى في عائلاتنا في تربيتنا لأولادنا، يعني يصلح حالك، مش لازم تدعي بيه، مش لازم عايش كذا، يبرى يصلح حالك. خليها ديما هذه في لسانك.
1: نعم.
0: لو تصادف لحظة استجابة
1: الحمد لله،
0: الحمد لله ربي إذا صلح
1: حالك. أنا ديما نقول لهم هم يكثرون اللعن،
0: هذا
1: الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكثرن اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، وقد يصادف لحظة أنه يتلعن الولد فعلا. نعم. ولهذا أنا نقول لهم في عذب تقول لي يلعن كذا، أقول له ينعم كذا.
0: ينعم، ينعم من النعم.
1: ينعم والديك.
0: نعم.
1: ينعم.
0: ينعم من النعم.
1: ينعم.
0: نعم.
1: وربي يصلح أحوالنا إن شاء الله.
0: فتحي من تونس شيخنا يقول إحنا توا ما انتبهش هو، لأن نحب ننبه الحاجة، هو قال سمعت واحد تقول وأصلي وأسلم.
1: نعم.
0: هذه صيغة إخبار ليست صيغة دعاء. فهي لما قالتها هكذا يعني قالتها بصيغة إخبار، وهذا معناها باش نفسر له علاش قالت هكا الأخت. المهم قال ربي سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: هذا الكلام
0: أيوة
1: قاله كثير من المشايخ أن صلاتنا على النبي غالطة
0: صلى الله عليه وصحبه وسلم،
1: قالوا هذا الكلام، ووصلني من كثير من الإخوة المتصلين على هذه المسألة، أنه معناها ربي قال صلوا يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: نعم.
1: معناه يلزمني أنا أقول أصلي وأسلم على النبي.
0: نعم.
1: فهذه صيغة أصلي وأسلم على النبي، ما نقولش اللهم صلي على النبي، لأني إذا قلت اللهم في نظرهم معناه.
0: نعم نعم.
1: لأني إذا قلت اللهم صلي على النبي أنا ما صليتش على النبي،
0: ربنا سبحانه وتعالى
1: كأني أنا ما صليتش على النبي
0: صلى الله عليه وآله وصحبه.
1: مش صحيح هذا. ليش أنا نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ولا اللهم صلي على محمد كالصيغة التي علمنا إياها رسول الله لما جوا الصحابة وقالوا له
0: كيف
1: نصلي عليك يا رسول الله، نعرف كيف نسلم عليك، نقول السلام عليك يا رسول الله، لكن كيف نصلي عليك؟ ما قالهمش قولوا الصلاة علي، قالهم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صلي. ليش أنا ما نقولش صلي على النبي وصلي على النبي؟ قال العلماء في ذلك أنا لما أحيل الصلاة عليه إلى الله لأني لا أقدر قدرة أو قدر النبي صلى الله عليه وسلم، من نجمش نعطيه قدره كما ينبغي، ومن نجمش نعطيه الصلاة التي تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم، فتوجه إلى الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى، توجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما يليقان بمقامه ويعطيانه حقه كما ينبغي.
0: صحيح.
1: فبالتالي لما نقول اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد فهذه أفضل صيغة.
0: صحيح.
1: معناها في تقدير النبي وفي احترام النبي وفي إعطاه المكان التي تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم،
0: لأنه لا يقدر.
1: فبالتالي ما نقولوش الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لو قلناها لا بأس،
0: لا بأس.
1: لا، لكن الصلاة الصحيحة اللهم صل على محمد.
0: نعم صلى الله
1: عليه وسلم. حتى نرفع من قدره ونرفع من مقامه.
0: وسلم.
1: نعم. والله تعالى أعلم.
0: نعم. ونحن عاجزون.
1: من أنا حتى نسلم. ولهذا أكل الأمر إلى الله
0: سبحانه
1: والله يصل عليه تحية مني. ولهذا قال من صلى علي
0: صلاة صلى الله عليه بها عشر.
1: نعم.
0: سبحان الله.
1: فصلاتنا لما نقول صلى الله عليه وسلم صحيحة حتى يعلم الناس.
0: نعم.
1: أن صلاتنا لما نقول صلى الله عليه وسلم صحيحة وهذا المطلوب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صحيحة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلها صحيحة إن شاء الله. فأكل الأمر إلى الله وكأني نطلب من الله أن يصلي عليه، فإذا طلبت من الله فهذه دعوتي أنا، وأنا صليت نكون عليه صليت مرة ولا عشرة ولا مية مرة.
0: هذا هو.
1: نعم والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيكم سيدي. أختنا مريم من العاصمة تقول الوالد عمره 69 عام، يعني حيرها أمر صلاته، فتقول شيخ احنا توا معناها نقولوا له لكن نبطلوا حتى لو بسمعش كلامنا، ولا نقعدوا ديما أنا نقولوا له صلي صلي؟ أنا نصحتها ببعض النصائح من خلال التجارب، لكن تحبوا يسمعوا نصيحتك شيخ؟
1: أنا هو شوف، هي أشارت إلى كلمة قالت ما عنده حتى شيء خايب،
0: يعني تقريبا. نهار كامل في الدار يعني
1: ما عنده حتى. ولكن أنا أقول إذا قلنا للرجل الأخر قبل قليل كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، معناه يضيع عياله ما يوكلهمش، فهذا كفى بالمرء إثما أن يضيع صلاته، ومن معناه ضيع صلاته
0: لما دونها
1: أضيع، لما سواها
0: أضيع.
1: فلذلك ما يلزمناش نتهونوا بالصلاة أخواننا ونقولوا لا والله لا يتكيف لا يسكر لا كذا، ولكن ما يصليش، ما يصليش ما عملنا حتى شيء. معنى هذا قلة فهم لقيمة الصلاة، لأن الصلاة هي عمود الدين، والصلاة هي أساس قبول الأعمال. لو صام الإنسان ظهرا كاملا عام كامل صام ومات وهو لا يصلي،
0: فما مشكل. ولذلك أنا سيدي أنا قلت لها حاولوا، أنا يعني هذه حالة رأيتها، قلت سبحان الله
1: مثلا هذه وسيلة من الوسائل.
0: نعم.
1: معناها أنه نهزو العمرة إذا حب، لعل هذا إذا حب ممكن يقول كان ما نمشيش العمرة، مشاني العمرة إيش مشاني،
0: قل له يجبرك رحلة سياحية وهزوا وحكي وكذا، كما عملوا الناس. هذا أبوه كان رافض هذه، قال له أنا هذه أنه صلاة، قالوا شنو كلهم سراق المصلين والكلهم بيهم والكلهم عليهم، هزوه للعمرة السيد معاش يخرج من الجامع.
1: هذا أسلوب إذا هو رضا فلا بأس.
0: نعم واضح يا دكتور.
1: معناها فحاولوا أنتم معاه بطريقة، ومع ذلك الدعاء نستمر في الدعاء ونستمر في الكلام
0: بالضبط
1: بطريقة أنه ما يدعيش عليك.
0: هذا هو،
1: إذا شفت نهار وبدأ يدعي عليك ما عايش تكلمي،
0: خفف. أختنا فاطمة من بنزرتها شيخنا تقول زميلتي دخلت والإمام يخطب، فهي قعدت يا أخي الإمام قال اللي يتخل وأنا نخطب يقوم يصلي، فهي وقفت تصلي واستغربت، قالت احنا في بال نعرف أن اللي يدخل والإمام يقعد ما يقومش يصلي. يا أخي زميلتها في العمل قالت لها أنا كي ندخل نقعد، أما كي هو يهبط باش يقيم الصلاة وقتها نصلي تحية المسجد.
1: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، بالنسبة للمذهب المالكي أن الداخل إلى الصلاة والإمام يخطب فلا تحية للمسجد. نعم. ليش يا أخواننا ما فيش تحية المسجد بخلاف المذهب الحنبلي يقولك إذا دخلتم المسجد، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل أن تجد صلي ركعتين. احنا تحية المسجد
0: احنا ممكن ما نبينوش الأدلة شيخ، لأنه مازال عندي بعض الثواني نختم الحصة.
1: معناها إذن معناها تحية المسجد سنة، استماع إلى الخطبة واجب،
0: واضح.
1: فبالتالي ما نعملش السنة ونضيع الواجب، نستمع وبعد منها ما نصليش، ما دام قعدت ما نصليش تحية المسجد بعد ما يصلي الإمام نصلي حتى 20 ركعة.
0: هل من الجائز قلك قراءة السورة أكثر من مرة في ركعة واحدة؟
1: الأفضل لا،
0: الأفضل
1: في الفريضة.
0: واضح، بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله في الأخ طارق طيب، الأخ محمد الفرجاني، الأخت كريمة عتيق، أنا وفضيل الشيخ الدكتور عمر بن عمر، ما بقالنا كان باش نقول لكم
1: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
6: الله أكبر الله أكبر.

0: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جيف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب، من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب، من القلب.
6: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
8: التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن. التحصيل والبيان. التحصيل والبيان صحبة علم ودقة فهم ومعان تضيء لنا الطريق. التحصيل والبيان مع فضيلة الشيخ عثمان بن الطيب الأنداري والأستاذ حمزة الصدفي. التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن علم يتلى وفهم يبنى.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بعون الله تعالى وتوفيقه مع برنامجكم الجديد التحصيل والبيان في علم رسم أحرف القرآن، ومعنا الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري جزاه الله عنا خيرا مع كتابه الشهير التحصيل والبيان لما تضمنته منظومة مولد الظمآن في علم رسم أحرف القرآن للإمام الخراز. سيدي وصلنا في الحصة الماضية مع سؤال لم نكمله وهو يتعلق بتاريخ علم الرسم سيدي قديما وحديثا في تونس، لو تخبرنا عن هذا المسألة سيدي.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كما قلت في آخر الحصة الماضية، تدريس القرآن معنى قديما كي نقول قديما معنى في فترة دراستي، بداية من تقريبا 66 1966 كان تدريس علم رسم القرآن كان يدرس في الكتاتيب، ثماش كتاب ما يدرسش هذا العلم. كيفاش كانوا يدرسون هذا العلم؟ لأنهم كانوا يكتبوا على اللوح، نقولوا احنا لوحة، يكتبوا على الألواح باش يحفظوا كل ما يكتبوا لوح يحفظوه، ومن بعد يمحيوا ويكتبوا شيء آخر ويحفظوه، وهكذا حتى يتم القرآن الكل. عاد كتابة اللوح معناها يتعلموا كيفاش يرسموا معنى كلمات القرآن بالرسم القرآني، الرسم اللي يتسمى الرسم العثماني ويتسمى الرسم التوقيفي، فهمت، والرسم المصحف الشريف. إذن كانوا يتعلموا بواسطة هذه الكتابة في اللوح، لأن كل ما يكتبوا لوح قبل ما يبدأوا يحفظوا من اللوح يقدموا اللوح للمؤدب، والمؤدب يصححوا الأخطاء التي قد تقع للتلميذ أثناء كتابته آيات القرآنية، ويوجهه ويعلمه ويقول له هذه قاعدة كذا، ويزيد يملي عليه بعض الأبيات باش يحفظ بها تلك القاعدة أو تلك المسألة. بهذا يكون ما يحفظ القرآن إلا يكون ملمين بقواعد رسم المصحف الشريف. هذا قديما معناه كيفاش كان. ومن أبرز المؤدبين، أنا باش نتكلموا على المؤدبين العلماء، مش المؤدبين اللي هما ما مش معناها ما نجموش نوصفوهم بالعلماء، لأن فما مؤدبين يحفظوا القرآن فقط وربي أعطاهم سبحانه وتعالى وشرفهم يحفظوا القرآن، أما ما عندهمش علم، فهمت. هذا ما كانش قبل، كان في الفترة اللي أنا نتعلم فيها كانوا كل المؤدبين علماء.
9: واضح يعني علماء. قديما يعني كان لفظ المؤدب لم يقال هذا مؤدب، يعني تجده عالما يعني.
10: ما فيش على الأقل عالم في علم القرآن،
9: في ذاك الفن يعني. هي. في ذاك العلم يعني.
10: ربما ما يكونش عالم في الفقه، ما يكونش في التاريخ، في العربية، في البلاغة،
9: لكن في القرآن الكريم وفي علم الترتيل والتجويد والقراءات والرسم.
10: كانوا من أبرز المؤدبين وعلى رأسهم هذايا العالم الجليل الإمام عبد العزيز الزواري،
9: الله يرحمه.
10: لأن بين قوسين أنت سيدي حمزة، عندي أنا حاجة ربما نتميز بها عفوا نتميز بها ربما على كثير من الناس، وأني ما نعتقدش في اسم الشيخ هذا، لأن الشيخ
9: بمعنى
10: في القرآن عنده معنى واضح. وأبونا شيخ كبير، معنى عالم. لا، أبونا الشيخ هو ما وصل إلى سن معينة يولي يطلق عليه الشيخ، فجاءت فترة تاريخية وأصبحوا يلقبون العلماء بالشيخ والشيوخ. أنا بالنسبة لي أنا لا أريد أن يقال لي شيخ.
9: هو لعله يقال احتراما أو تقديرا أو سيدي شيء من ذلك،
10: ما علي ليش.
9: أما هو كلمة المقرأ هي إن شاء الله
10: لا، كلمة المقرأ أنا أراها هي
9: شرف لله
10: معناي، لا ولقب علمي،
9: لقب علمي صحيح.
10: الإمام لقب علمي، العالم لقب علمي، أما شيخ ينجم يشارك معناه
9: في الرجل الكبير اللغة المسن...
10: الرجل الكبير
9: واضح سيدي.
10: ولهذا أفضل لا ولات كلمة يقصد بها في بعض في كثير من الحال الإهانة.
9: واضح سيدي واضح.
10: أنا مرة واحد قال لي والله نقولها للعبرة وكو. مسؤول كبير مش لازم نقوله
9: ما عادش عن تقدير واحترام لذلك الإمام العالم
10: جاي يكلم فيها قال لي سيد المد بايا زيد شوية باش نخرج. قلت له سمحني بالله شو معنى سيد المد ما فهمتهاش شو تقصد بها. قلت له أنا مانيش مد برو إذا كان قلت لي مؤدب ربما أقبلها أما مدب
9: واضح
10: لا. قال لي لا احنا في بلادنا عندنا مصطلح العالم نقولوا له سيدي المدب. اي قلت له بارك الله
9: فيك.
10: قال لي والله لا نقصد بها شيئا الا نقصد بها الاحترام والتقدير والتبجيل انما ما نقصدش معنا هكا في بلادنا نقولوا سيدي المدب هو.
9: الحمد لله.
10: اذا نرجع من ابرز المؤدبين هو الإمام عبد العزيز الزواري اللي توا كثير من شبابنا وكثير من
9: حفاظ القرآن
10: والله لا يسمعنا به وما ثماش يكون قاعد يعرف به
9: للأسف كثير من الأعلام
10: التونسية. حتى أنا سمعت قاعد نشوف معنا كثير من الجمعيات وسمى بأسماء معنا جاءوا بعده وهو
9: والاسم هذا مش موجود حتى نسأوه. في تسمية الجمعيات والمدارس
10: لكن هو من أبرز العلماء. أنا أقول لك أنا بقيت معاه سنين
9: اللي هو سيد المؤدب عبد العزيز الزواري
10: في هذه المقر هذا اللي كان إذاعة الوطنية فقط ما كانش إذاعة الزيتونة هنا معناه قريت ختمة كاملة سجلتها للإذاعة الوطنية وهو اللي يراقبها
9: ما شاء الله
10: معناه شوف خذت لنا وقت معناه نسجله مرة في الأسبوع معناه بقينا سنوات وإحنا نسجل وهذيك الفترة تعلمت منه الكثير الله يرحمه نعم وكان مثالا. أنا باش نفتح قوس شوية عليه
9: لا بأي تعريف الأعلام سيدي بالعكس يجب أن نعطي كل قارئ وكل حافظ القرآن الكريم يجب أن يعرف الأعلام
10: خلاف معنى مستواه العلمي في علم الرسم احنا نتحدث تو القرآني معناه ما ثماش يكون يضاهيه وقتها في تلك التاريخ
9: ما شاء الله معنى مغمور يعني
10: لكنه متخلق بأخلاق كبيرة ومتشبث بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم مما معناها أحفظه عليه حينما نراه في الطريق وننادي نداد سيدي عبد العزيز
9: ما شاء الله
10: كي يدور بكله والله تعلمتها منه
9: هذه متواضع من حسن الأخلاق
10: بعد تعلمتها سمعتها في درس سمعتها في درس قلت أغزر الشيخ كيفاش يدور ما يدورش معناها هكا براسه يدور بكله ويقف يسلم عليه باحترام وكان من ميزاته كان يجينا في آخر السنة في مدرسة تلاوة القرآن الكريم يجي يحضر في اختتام السنة الدراسية يقول لي نحب نجلس مع التلامذة
9: ما شاء الله
10: نحب بين أهل القرآن
9: ما شاء الله
10: نقول له سيدي كيفاش المنصة ما أنت أولى بها والله هكا
9: ما شاء الله
10: يجي راهو بكري
9: يعني يقعد في نفس مستواه مع التلامذة
10: احنا مثلا باش نبداو في السنة الساعة الخامسة مساء هو يجي الأربعة ونص أول الناس والله أول الناس نجي نقول له سيدي يجي خذ مكانك يقول لي لا يعيش ولدي يقول لي مكاني معاك التلامذة
9: ما شاء الله
10: يقول ربي يحشرني مع أهل القرآن قلت له المنصة مو أهل القرآن قال لي لا نحب أنا أقل هذوك العلماء والله يجلس مع هذوكم ويقعد معاهم وقد ما نحكي عليه شوية والله
9: إن شاء الله
10: نفكروا معناه في تقديمه.
9: آمين. نذكر أن سيدي هو الحق بالمناسبة الحق ذكرت نذكر سيدي أنت عندك خصصت وقتها يوم دراسي اختتام سنة وقتها سنة دراسية وقتها وخصصتها بتسمية دعوة الشيخ عبد العزيز الزواري رحمه الله وقتها بينت وعرفت بهذا العالم الجليل وزعنا وقتها فيها الجواز نذكر في الجمعية وهذا من برك سيدي بعلمائك
10: نرجع هو من أبرز المؤدبين
9: سيدي فقط هنا نصل هنا عندنا فاصل إن شاء الله قصير
10: تفضل
9: ثم نواصل بعون الله تعالى توفيقه والسلام عليكم ورحمة الله

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود بعون الله تعالى وتوفيقه مع سيدي عثمان المطيب الأنداري. وصلنا سيدي تاريخ علم الرسم في تونس، وصلنا خاصة مع الإمام الجليل سيدي عبد العزيز الزويري. سيدي
1: ربي يبارك فيك. كذلك لابد ما ننساوش أن من أبرز الفترة من قديما تدريس علم الرسم عن تحدثه، معناه من أبرز المحفظين، أنا قلت من أبرز المؤدبين
0: واضح،
1: ومن أبرز المحفظين اللي كانوا يحفظوا في الناس القرآن، معناه اللي حفظوا عليه بالألاف مش مئات، هو سيدي محمد الخطوي دغمان.
0: أيه.
1: هوش اسمه الخطوي، محمد الخطوي دغمان،
0: هو معروف بين الناس سيدي الخطوي، هكا
1: سيدي الخطوي، ولكن اللي ما يعرفوهش كثير حتى من تلامذته راهو اللي قراوا عليه، انه كان بارزا في علم رسم القران
0: ما شاء الله.
1: تعرف يا سيدي حمزه، والله العظيم وقت نقرا عليه في جامعه صاحب الطابع عندي لقاءات يوميه تكاد، معناها ويقري فيها علم الرسم، في بعض المسائل نسأله يقول لي غدوة جيب الكتاب الفلاني،
0: ما شاء الله.
1: وقت أنا عندي الحمد لله بعض المراجع مخلفات متاع جدي نجدها، تقولش عليها محضرة محضرة محضرهم محضر محضر لي، هو خلاهم بعد وأنا ما أدركتوش جدي، ولكن خلى نلقى في المخلفات متاعه الشاطبية ورسم القرآن.
0: ورسم القرآن
1: كأنه وصاني على هالثنين هذو،
0: فهمت؟ زوز علوم اليوم، أهم علوم.
1: عاد قال لي فما كتاب يلزم يكون عندك، قلت له شو سيدي؟ قال لي مورد الظمآن، هذا يراه نظم مبارك وعنده شرح الشيخ إبراهيم المرغني.
0: أي الله يرحمه الله.
1: قلت له سيدي عندي.
0: ما شاء الله.
1: قال لي منين جاك؟ كيفاش مفقود الكتاب؟ قلت له يا سيدي راه لقيته في دارنا، معناه مخلفات جدي، معناه نلقاها، خبيته لكن مانيش عارف قيمته، لكن توا
0: جاء وقته
1: قالوا لي عليه نلقاه قدامي. اي يقول لي جيب ويقول لي افتح الصفحه الفلانيه.
0: سبحان الله، لعلها رساله سيدي ان ربي سبحانه باش يوجهك للعلم القرايات، وخاصه علم الرسم يعني.
1: سبحان الله، يقول لي اقرا البيت الفلاني ويقول لي فين بابك المسألة هذيك وكذا، وليت نقرا عليه معنا في علم الرسم. هذاك بدايتي أنا في علم الرسم القرآني مع شيخي وأستاذي سيدي محمد الخطوي دغمان، ومن بعد كملت مع سيدي الزواري عبد العزيز الزواري. ومن أبرز العلماء توا قلت من أبرز المؤدبين
0: بعد محفظين،
1: ومن أبرز المحفظين ومن أبرز العلماء، ذي معناها درجة المحققين، هو الشيخ محمد علي الدلاعي. هذا يزاد ربي سبحانه وتعالى كتب لي أن أكون معه سنين عديدة، يمكن 6 سنوات ولا، معناه وقت اللي عينوني في لجنة مراجعة المصاحف، وعينوني أنا مع لجنة معايا أخرين ناس أخرين، لكن هو مش معانا وقت، لكنه التحق بنا بعد سموه هو في اللجنة.
0: جيت أنت قبله سيدي؟
1: أي قبله، سموني قبله في اللجنة هذه. ومن بعد جاء سيدي الدلاعي كأنه جاء باش يكونني، سبحان الله. ما تبقى من هذا العلم، معنى علم مش

0: على الواحد ونرجع له بعد غدوة وهكذا نمشي له للدار. معناها كأن هذه دراسة، هذيك كاين ندرس في علم، كاين ربي هيئ فيا لهذا العلم.
1: أي كاين سيدي بعد ما خليت الجانب النظري عن سيدي عبد العزيز الزواري وسيدي محمد خطوي انتقلت الى المرحله التطبيقيه. بالضبط هذا وزن، فجمعت بين النظري والتطبيق.
0: بارك الله. لا
1: ما شاء الله.
0: والفتره مع سيدي محمد علي الدلاعي فتره نتاع بحث، معناها تعلمني كيفاش نبحث، والمراجع يسمى لي المراجع عنده هو مكتبه ما شاء الله، يعيط البنت وجيب الكتاب الفلاني جيب الكتاب وانا ناخذ اسماء الكتب، وبديت نجمع فيهم زاد انا المراجع حتى كونت انا مكتبه وهو اللي يوجه فيها. ساعه مساله ما تلقاهاش انت في شرح الشيخ ابراهيم مرغني، تلقاها في شروح اخرى، شرح المنتوري ولا شروح اخرى كبيره كما شرح ابن عاشر. ابن عاشر شرحها، شرح معناها المنظومه هذه منظومه خلاص، لكن شرحها ما شاء الله
1: واضح.
0: إذن ذاك باش نتحدثوا على المراجع عن بعد إن شاء الله. إذن هذم ثلاثة علماء، سواء أبرز المؤدبين وأبرز المحفظين وأبرز العلماء المحققين، هذوما اللي تكونت على يديهم في هذا العلم. لكن العلماء الآخرين اللي حفظونا القرآن ولا قرأونا القراءات، الحقيقة علمهم بهذا العلم ماهوش متواضع، ما مش متمكنين، لهذا هذوما ابرز الناس اللي
1: اخذت عليهم علم الرسم سيدي.
0: وقديما نضيفوا للعلماء هذوما المؤدبين، مؤدبين البقيه من المؤدبين، كانوا المؤدبين راهو شيء كبير معناها في حفظ المسائل نتاع العلم الرسم القراني، يحفظوه في لكنهم ويحفظوا هذه المنظومه نتاع الامام الخرازي يحفظوها معناها عن ظهر غيب، معناها شيء كبير
1: كما يحفظوا كما بعض الطلبه سيدي تو يحفظوا منظومه المقدمة لابن الجزري.
0: اي نعم.
1: وهذه حق اصبحت مسائل يعني حقيقه نادره سيدي العزيز.
0: لا
1: يعني قديما كان حسب كلامكم سيدي يعني اللي يحفظ القران واللي يقرا القران يعني الين يزمو يعرف علم الرسم ويحيط بعلم الرسم، بينما تو تجد يعني واحد تلقاه حفظ القران الكريم واتم حفظ القران الكريم لكن تجده لا يعني لا يحيط مسائل الرسم الا مسائل قليله التي تهمه في التلاوه كتاء التانيث او المقطوع الموصول وغيره.
0: بعد ما اعطيت ان شاء الله وضحت معناها تدريس علم الرسم القرآني قديما، باش نتحدثوا فلا بأس على العهد نتاعنا توا اللي نعيشوا في أيامنا، معناها تدريس الرسم القرآني الحقيقة يكاد يكون مفقودا، أقولها وبكل أسف ومرارة
1: للأسف سيدي.
0: كعلم معناها علم كما علم القراءات الحمد لله قاعد يدرس
1: موجودة فما كثير حق
0: المشايخ، علم الترتيل قواعد الترتيل قاعدة تدرس
1: صحيح،
0: لكن علم رسم القرآن كعلم معناه هذا المنظومة الحقيقة
1: لا أصبح نادر سيدي. ربنا يوفيكم إيه. بالعكس أحييتم هذا العلم خاصة بهذا البرنامج الطيب في برنامج إذاعة الزيتون في القرآن الكريم. ربي يبارك فيكم سيدي، ربي إن شاء الله ينفع بكم. نصل إلى ختام هذه
0: الوقت معناها
1: الحصة
0: يسمح لناش إن شاء الله نواصله في الحصة القادمة.
1: نواصله إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة
0: خاطر باش نتكلم على تدريس القرآن.
1: إيه بشيخ لنا وقت حابين ناخذ فيه راحة
0: في أيامنا معنا زماننا
1: ناخذ فيه راحتنا إن شاء الله تعالى الحصة القادمة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن. التحصيل والبيان. التحصيل والبيان صحبة علم ودقة فهم ومعان تضيء لنا الطريق. التحصيل والبيان مع فضيلة الشيخ عثمان بن الطيب الأنداري والأستاذ حمزة الصدفي. التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن علم يتلى وفهم يبنى.

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.
1: أقرأ ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
3: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل السنة والقرآن وتحدى بهما الإنس والجان، وعلم الرسول روائع البيان، وجعل محبته شرطا للإيمان، وجعل طاعته فوزا بالرضوان. اللهم صل على نبينا محمد، النبي الأمي الطاهر الذكي الصادق الوفي. اللهم صل على نبينا محمد، جاء للرسل مسك الختام، نزلت عليه آيات الأحكام العظام، هو الشفيع يوم نزول الأقدام، أضاء الدنيا بنور الإسلام، وهو الشفيع يوم الزحام. اللهم احشرنا تحت لوائه، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، ولا تحرمنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نحيي الإخوة الأفاضل القائمين على هذا البرنامج، في الإخراج التقني السيد محمد الفرجاني، وفي الإخراج الرقمي السيدة كريمة عتيق. نواصل على بركة الله في صفات الحروف التي لها الضاد، وتويكا باش نحكيه على الصفة التاسعة والعاشرة اللي هما الإذلاق والإصمات. الإذلاق لغة هي حدة اللسان وبلاغته وطلاقته، وذلق الشيء هو طرفه، واصطلاحا سرعة وسهولة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان أو الشفتين. الحروف متاع الحروف المذلقة هي 6 أحرف جمعها ابن الجزري، قال في البيت متاعه، قال: وفر من لب الحروف المذلقة. فر من لب يعني الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، هذه حروف مذلقة، يعني سهولة النطق بهذه الحروف لخروجها من طرف اللسان أو الشفتين. وسبب هذه التسمية يعني سميت مذلقة لسرعة النطق بها لخروج بعضها من ذلق اللسان، يعني اللي هي اللام والنون والراء، وبعضها من ذلق الشفة وهي الباء والفاء والميم. الضد متاعها اللي هو الإصمات. الإصمات هو ضد الذلاقة، ولغة يعني هو المنع، نقول يعني امتنع عن الكلام أي صمته، يعني واصطلاحا هو ثقل الحرف وصعوبة النطق به لخروجه بعيدا عن طرف اللسان، أو انفراد يعني منع انفراد هذه الحروف التي يبنى بها أصول في كلمة تزيد عن 3 أحرف أي رباعية أو خماسية، وذلك أن كل كلمة عربية بنيت على 4 أو 5 أصول لابد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف أو أكثر من الحروف المذلقة. يعني توا احنا ابن الجزري شنية قال في القال في بداية تحدث عن الصفات في الأبيات متاعه، قال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، هذوما الخمسة صفات. بعد حكى على الأضداد متاعها، قال مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجدقة بكت، وبين رخو والشديد لن عمر وسبع علو خص ضغط قض حصر. ومن بعد قال وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة. يعني تويك احنا حكينا هنا على الخمسة الصفات التي لها أضداد، يعني في المجمل 10 صفات، هذه الصفات التي لها أضداد، يعني كل حرف من الحروف بطبيعة لابد أن نلقاه فيه 5 صفات. وأحنا قلنا يلزم واحد الباب هذا يعتني به باش ينجم يعرف صفات الحروف ويخرج الحرف على الوجه الصحيح والسليم. ناخذوا قلت المرة اللي فاتت تذكروني يا سادة المستمعين بالفاتحة، ناخذوا في ساعة بسرعة الاستعاذة والبسملة، نقولوا أعوذ بالله، عندنا كل حرف كنا نخلصوه وحده ونقرأه في عقلنا، أعوذ بالله ونرد بالنا من إتمام الحركات بالنسبة للضمة والكسرة، نقول أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان، ومن بعد كيف الكسرة متاع النون هوني باش نربطوها باش ندغموها فرا، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ني الرجيم. كيف البسملة ما نقولوش ب، نقول بي بسمي، كيف الميم هنا كسرة خالصة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني توا الاستعاذة والبسملة نقولهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وردوا بالنا من الحروف المستفلة وردوا بالنا من الحروف المفخمة. الحروف المفخمة عن خص ضغط قض، الحروف هذه 7 على طول مفخمة سواء مضمومة أو مكسورة. ورد بالنا مثلا حرف الطاء، كيف نقوله طاء سهل، طاء صاء ما نقولهوش طاء هكا نزيدوه هكا طاء ولا صاء، لا صاء طاء خاء غا قا، هذا هو التفخيم، يعني من غير ما نزيد نعبي وكية ونحسوه الحرف يعني خرج على طبيعته، يعني نقوله طا لا ما هوش هيكيكة. والحروف المستفلة نحاولوا الكل فرد ميزان، يعني كيف نقوله أ ب ت ث ه ح كلهم على نفس الوتيرة. الله يبارك فيكم، وناخذوا أولى المكالمات. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
3: مرحبا.
4: مرحبا، اسمي يحيى المهف.
3: يحيى المهف.
4: يحيى هزك.
3: يحيى، والله ما سمعت اللقب بالجداء. باه يحيى، منين يحيى؟
4: من كيف.
3: من كيف، مرحبا بيك ولدي. قداش عمرك؟
4: قداش سنة.
3: مرحبا. وقداش تحفظ من القرآن؟
4: عملت
3: 8 أحزاب.
4: ايه
3: ما شاء الله، في قديش وقت عملتهم هذوم؟
4: بدينا صغير. بلي
3: نقرا القرآن القرآنية. انت باهي، انت ملي صغير تقرا في المدرسة القرآنية. باهي هاي شنو باش تسمعنا يحيى؟
4: صوت الواقع.
3: هاي تفضل ولدي. هاي
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع، إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها كاذبة.
3: عاود تراه عاود.
4: إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها.
3: لا مش ليست، ليس لوقعتها.
4: ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجت وبست الجبال بست فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على صور موضوعة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون.
3: ترى عاود تقول يطوف عليهم.
4: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
3: باهي يحيى، صحيت يحيى، الله يبارك فيك. أي حاول باش تستمر، يعني باش تقرا وباش تجتهد اكثر باش نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا ان شاء الله. باهي، ما قاعد تمشي للجمعيه انت؟
4: شنو
3: قاعد تمشي تتعلم في
4: الجمعيه؟
3: اي باهي، نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا. الله يبارك فيك يحيى، شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: مرحبا
5: بك.
3: عايز
5: فيما من منزلتني.
3: الاسم عاود لي.
5: فاطمة من منزلتني.
3: مرحبا بك لالا.
5: بيك عايش.
3: عايش نفسك. سمعنا
5: ما تيسر من سورة الممتحدة.
3: تفضل.
5: عايش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق.
3: قل وقد كفروا. قلقل الدالة.
5: وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم.
3: عود لي. وأنا أعلم بما لا من مدوش. أعلم بما أخفيتم
5: وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا.
3: عودها. إن يثقفوكم يكون لكم. ما تنسيش ما نقولوش يكون لكم، يكونوا.
5: يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
3: الله يبارك فيك أختي فاطمة، باهي أحسنت، باهي تلاوتك باهية، ومازلت إن شاء الله تتحسن، ما تقرأ أنت مجتهدة، قاعد تجتهد،
5: نقرأ
3: باهي تلاوتك إن شاء الله قاعدة تتحسن، وربي يبارك فيك، نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله. ناخذ مكالمة أخرى. سلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا.
6: عايشك سيدي.
3: الاسم
6: فاطمة من سوسة. نشكرك ونشكر جميع شيوخ الزيتونة على المجهود اللي قاعدين انتم تقوموا به.
3: الله يبارك فيك.
6: والله يرحم سيدنا الشيخ الحفيان الله يرحمه.
3: أمين يا رب.
6: أمين.
3: أمين. هذا واجب.
6: نعم.
3: واجب.
6: واجب سيدي واجب. الله يسيبكم والله يجزيكم خير وربي يهدينا.
3: شكرا
6: على ما فيه رضا ربي.
3: الله يبارك فيك لالا فاطمة. ما شنو باش تسمعنا اختي؟
6: نسمعك سورة الاعلى.
3: الاعلى تفضلي.
6: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أما أكل غرق هذيك ما نحبوهاش، احنا قلنا إتمام الحركات نكسره بالقداء ونضمه، أما ما نعملوش كبيس بي ونهبطوها لوطة برشا، لا نعملوها عادية بابو بي بسمي بسمي مش بسم الله باهي. يلا هاي
6: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى.
3: لا إنه يعلم الجهر. هنا لا مذية قمرية ولا شمسية؟
6: قمرية.
3: ما لا نقول الجهر ما نقول الجهر.
6: إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر ونسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.
3: قول فذكر إن فذكر وسمعنا الهمزة إيه. فذكر إن نفعت الذكرى.
6: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فذكر اسم ربه فصلى.
3: بل تؤثرون
6: الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
3: هاي بارك الله فيك.
6: به
3: به يا للا فاطمة. به به إن شاء الله ما وقعت تتعلم ولا لا
6: سيدي؟ والله أنا نحفظ أحفظ 8 أحزاب.
3: ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك ويزيد إن شاء الله يبارك ويزيد.
6: الله يباركتك. بليت من جزء عمل لكن جاتني ظروف السنة الفارطة. أنا مسنة معناته أنا عمري 64 سنة.
3: يا ربي إن شاء الله يمتعك بالصحة.
6: الله يبارك لك. عايشك سيدي. عاجبني ظروف السنة الفارطة ما التحقتش بصديقاتي في الحزبين متاع الأحقاف.
3: أي المفيد أنت ما تنقطعش وكهو واصل يعني.
6: إن شاء الله إن شاء الله.
3: واصل.
6: شنو قول في قولك في قراءتي سيدي؟
3: أنا قلنا به قراءتك من حبوها أحسن من هكا.
6: إن شاء الله إن شاء الله نعاود.
3: حبوك تقرأنا أحسن من هكاية. وباش ما تنسناش المدود الطبيعية وتخلصنا الحروف. نحب نسمع الحروف باهية. هذايا باش هذايا وترداده يزداد فيه تجملة. كل ما تقرأ كل ما تستفاد إن شاء الله. ربي يبارك فيك. احسن
6: الله يبارك لك وربي يجزيك كل خير وان شاء الله نعاود نكلمك ونتحسن.
3: مرحبا مرحبا مرحبا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: مرحبا سيدي.
7: مرحبا بك سيدي خويا.
3: الله يبارك فيك. الاسم
7: منير الهمامي.
3: مرحبا سي منير.
7: ابو الاء.
3: مرحبا سي منير الهمامي يا ابو الاء.
7: نعم يا سيدي. نعم يا سيدي.
3: ربي يبارك لك فيها.
7: لا لا لا لا ماستير سي الاء الهمامي. ماستير سي الاء الهمامي.
3: في بالي قلت لي ابو الاء يعني.
7: اي الاء الاء الاء الهمامي. الاء الهمامي مذكر.
3: بي تو هكا ضيع فيا مثال شاي. الله يبارك فيك. هيا يا سيدي شنو باش تسمعنا؟ هاي
7: يا سيدي والضحى.
3: باهي تفضل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى.
3: عاودها قول. وللآخرة مدها مد طبيعي ما تزيدش عليه ترى.
7: وللآخرة.
3: أي قول وللآخرة خير لك من الأولى.
7: وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى.
3: قل ألم يجدك يتيما فآوى.
7: ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى.
3: قل عائلا فأغنى.
7: ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر.
3: تقهر.
7: فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر.
3: ما نحاولوا ما نعملوش مد بعد الله منقولوا وأما السائل فلا تنهر.
7: وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث.
3: الله يبارك فيك سي منير.
7: سيدي الله يعطيك الصحة وربي يبارك فيك.
3: وقاعد تتعلم ولا هكا في الدار وحدك ولا كيفاه؟
7: في الدار وحدي يا حبيبي. في الدار وحدي ان شاء الله. وبركتكم انتم وبركه دار زيت الزيتون. احنا نتعلموا بشوي بشوي ان شاء الله.
3: لا بشوي بشوي متفاهمين. ما حاول باش تجتهد اكثر يعني
7: ان شاء الله يا سيدي خويا. ان شاء الله ربي يبارك فيك.
3: كيف تقرانا المره الجايه ان شاء الله تسمعنا يعني احسن من هكا تقرانا
7: ان شاء الله يا سيدي.
3: تولي تعرف الاحكام وتعرف المدود وكل شيء تعرفه يعني
7: ان شاء الله.
3: ربي يبارك فيك. احسنت يا سيدي. شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
3: مرحبا.
8: مازن بن ابراهيم.
3: مازن.
8: مازن بن ابراهيم.
3: مرحبا بك. منين يا مازن؟
8: من قبل.
3: مرحبا بك ومرحبا بقبلي. شنو باش تسمعنا ولدي؟ قداش عمرك انت؟
8: عمري 10 سنين.
3: هاي لي سرى. شنو باش تقرا لنا؟
8: باش نقرا صف المتوفي.
3: تفضل ولدي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين هم عن صلاتي.
3: ليه عاد؟
8: ويل للمطففين الذين هم.
3: ما فماش هم. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.
8: الذين هم إذا اكتالوا.
3: لا ما فماش هم. قدامك المصحف ولا لا يا مازن؟
8: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون.
3: باه أسمعني مازن. مازن النون هنا النون اللي فوقها شدة نعملوا معها غنة نقولوا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون.
8: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون.
9: ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
3: عاود هالآية دي مش قلت لك أنا كيف تبدأ فما نون فوقها شدة نعمل معها غنة؟ قول يوم يقوم الناس لرب العالمين.
9: يوم يقوم الناس لرب العالمين.

0: كتاب مرقوم يشهده
1: لا ويل يوم
0: ويل يومئذ للمكذبين الذين هم يكذبون بيوم الدين وما أدراك ما
1: لا
0: يوم
1: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم
0: إذا تتلى عليهم آياتنا عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
1: بارك الله فيك يا مازن، باهي صحيت ولدي، قاعد تمشي تقرأ تتعلم ولا لا؟
0: كنت
1: ما هو واصل عادة،
0: مازلت
1: باهي باهي، نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله مازن، ربي يبارك فيك، أحسن. طيب ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا،
2: تحية كبيرة برشا لإذاعة الزيتون.
1: الله يبارك فيك أختي،
2: ربي يبارك لكم،
1: عايشك. شنو هي الاسم؟
2: نبيلة من وسيك ولاية بنزرت.
1: مرحبا بيك نبيلة، مرحبا
2: بيك، عايشك يا ربي.
1: جماعة بنزرت،
2: جمعية الهانة وجمعية البسبسية، تحية كبيرة برشا لهم.
1: هاي حييهم على شنية،
2: وتحية أكبر وأكبر للجنود الخفاء اللي معاكم، ربي يفضلكم وربي إن شاء الله أجركم عند ربي كبير.
1: الله يبارك فيك، وصلت التحية. شنية تسمعنا لل؟
2: سمعكم الحشر من آية 20 لآية 24.
1: الحشر؟
2: هاي سورة الحشر.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن
1: بيه
2: على
1: يا للا نبيلة.
2: نعمكم
1: باهي الساعة، نقولوا لو أنزل، نبينوا اللام الساكنة هنا وما ننساوش المد الطبيعي، مش أنزلنا هذا، نقولوا أنزلنا هذا القرآن. هاي تفضل.
2: لو أنزلنا هذا
1: لا
2: القرآن،
1: أسمعني مرة أخرى، قول أنزلنا، زل بين اللام هنا، زلنا لام الفعل هنا بينها ترى.
2: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: الله يبارك فيك أختي نبيلة،
2: عايشك، ربي تحية لأصحابي اللطيفة وفتيمة، ونقول لهم ربي يخليكم وربي يفضلكم.
1: باه يسمعوا فيك أكيد،
2: عايشك، ولأمي العزيزة الغالية نقولها ربي يخليك ولولادي واللي يعرفوا نبيلة الكل، وربي يخليك
1: آمين.
2: وربي يثبت أجرك.
1: بن أنا ما وقفتكش، خليتك تقرأ ما دامك أنت تحب تقرأ، خليتك تقرأ، أما يلزمك تتعلم بيه. تتعلم المدود وتتعلم الحروف. راهو تعرف شنو معناها ما الطبيعي؟ المد الطبيعي لا تستقيم الكلمة بدونه، يعني نقوله صاحب الطبيعة السليمة، يعني إنسان صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن مقدار حركتين. هي مثلا قال فلان، نجيوش نقوله احنا قال، ما نقولوش هذا، نقوله هذا، يعني نبدأ نقرأ ونقوله لو أنزلنا هذا، فهمت ولا لا؟ يعني المدود الطبيعية ركزوا فيها وركزوا في الحروف نتاعنا. ها
2: هذه الملاحظة نتاع المعلمة اللي تقري
1: في باه ربي يبارك فيها يا سيدي. نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكاية إن شاء الله. هاي ربي يبارك فيك. ناخذ فاصل ثم نعود.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
4: إشهار.
5: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار.

0: غني.
1: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر السادة المستمعين لعرض الاستماع لعرض تلاواتكم، يرجى الاتصال على الرقم 71 136 000. كذلك نعاود نذكرهم أن اليوم كيف خذينا الصفتين، صفة الإذلاق والأصمات، يعني فما بعض علماء أهمل ذكر هاتين الصفتين كالإمام الشاطبي رحمه الله، عليه قال لأنه لا دخل لهما في تجويد الحروف، يعني على خاطر توا مثلا كيف احنا نبدأ نحكيه على الاستفال شنو معناها، ولا الاطباق، يعني اللسان كيفاش يلصق الفوق، ولا الاستفال اللسان يهبط لوطة، وإلا الاستعلاء شنية أقصى اللسان كيفاش يعمل، هذا الحروف الصفات الأخرى هذوما، يعني الذلاقة اللي هي السهولة وسرعة النطق بالحرف، ولا الأصمات اللي هو ثقل الحرف وصعوبة النطق به، يعني اعتبرها بعض العلماء أن هاتين الصفتين يعني لا دخل لهما في تجويد الحروف، وكان الأولى يعني عدم عدهما من الصفات لأنهما لا أثر صوت لهما، بل هما يخصان يعني علم الصرف. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا.
1: من مالك بن إبراهيم.
0: مازن.
1: مالك بن إبراهيم.
0: أهلا بسي مالك. منين يا مالك؟
1: من قبلك.
0: من قبلي. مرحبا بيك. قداش عمرك مالك؟
1: عمري 10 سنين.
0: لا يا سيدي، شنو باش تسمعنا؟
1: سورة النبا.
0: انت تقريب خو مازن اللي قرا قبيله؟
1: ايه.
0: يا بيه سمعني، اي تفضل. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اي
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.
0: ترى اسمعني مالك، قول الذي هم فيه، ما تقولش هم فيه، قول الذي هم فيه مختلفون.
1: الذي هم فيه مختلفون.
0: صحيح.
1: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا.
0: لا كيف كيف، هذا هنا الميم نظهرها، نقول وخلقناكم أزواجا.
1: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
0: لا نقول وجنات ألفافا.
1: وجنات ألفافا.
0: الله يبارك فيك. صحيت مالك. بيه بيه، وقاعد تتعلم انت زادة انت وخوك؟
1: قاعد نتعلم.
0: بيه هاي البرش. نحب ننبه خطر كيف ما قراونا قبيلة، يعني نحب ننبه السادة المستمعين، اللام الساكنة اللي هي في الفعل كيف جعلنا وأنزلنا يلزم نبينوها، واحلص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، نبينوها اللام ما ندغموهاش، ما نقولوش جعلنا، خطر اللام والنون صحيح قراب قراب يعني للمخرج قراب لبعضهم، يعني احنا ما نقولوش جعلنا ولا نقولوا أنزلنا، لا يلزم نخلصوا اللام ونبينوا بعدها النون، نقول جعلنا أنزلنا. الله يبارك فيكم. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: مرحبا.
2: مرحبا سي العبد.
0: الله يبارك فيك. الاسم؟
2: الاسم بن حميدة من قربة وحيد.
0: مرحبا سي بن حميدة.
2: اش نقرأ من سورة عبس اللي حول الله؟
0: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
0: قل أن جاءه الأعمى.
2: أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.
0: قول مرفوعة تم بعد التنوين ذاك وأضغموا في الميم. قول مرفوعة مطهرة. تراه عاود.
2: مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره.
0: الله يبارك فيك سي بن حميدة. وقاعد تتعلم ما هو؟
2: والله شوية وبدا مع إذاعة الزيتونة ومشيت كلمات للجمعية وما كتبش باش جاتني خدمة الله غالب.
0: حاول
2: ناوي على ربي مش نرجع.
0: إيه يرجع. أرجع. كيف ترجع تو تشوف تو تتحسن بالقديات وأنت ما شاء الله عليك يعني تعرف هكا ما شاء الله من الأحكام وتزيد تتحسن تولي تقرأنا بالقديات وتولي الحروف تخلصها ونسمع حاجة باهية ها؟
2: هاي ان شاء الله بيحاول
0: لي. وكيف
2: والله
0: تصلي
2: نهارين في الجمعيه حتى... والله نهارين بالحساب
0: اي حتى كيف تصلي بهم ولا تبدا تصلي في الدار وحدك كي تبدا شيخ يعني ها
2: تصلي شيخ. انا تحسست الوحده نتاعي ما وليت عامل كيف على السليم معناتها خاطر
0: صحيت
2: تحسنت شويه بال
0: تولي حتى كيف تصلي تبدا خاشع وتطول في الصلاه ها مش هكيك تبدا تصب فيها صبه واحده. الله يبارك فيك.
2: فرق بعيد بين سلي قبل وسلي تويك انا حس به
0: ان شاء الله ربي يتقبل يا سيدي.
2: الله يخليك
0: وامشي اقرا باش نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هك
2: ان شاء الله.
0: ربي يبارك فيك سي برحمه. شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا مرحبا.
3: العزم البدو.
0: كيفاه؟
3: العزم البدو.
0: مرحبا سي عزمي.
3: اواخر صور ذي العماء.
0: مرحبا بيك. نسمعوك.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار بآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار وقد أخرجته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناجيا مناجي الإيمان أن آمنوا بربكم آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزى يوم القيامة إنك لا تخيب المياه.
0: الله يبارك فيك سي عزمي. أحسنت أحسنت باهي إن شاء الله. القرآن كل ما تزيد تقرأ كل ما تزيد تتحسن. ربي سبحانه يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
3: في العربي
0: أخويا
3: حاجة اللي بشوق لك كوني أني من جيب لابد مستنية نسمع في راضي طولة
0: أي
3: ونحفظ لفظي من القرآن
0: أي
3: غير أني ما نمشي لازم ما يلحظ زيارة
0: أي
3: من نجمك
0: اي نعرف ما تنجمش اي باهي هاوك انت تسمع في الاذاعة وكل مرة هكا كيف نبدأ وركز معنا تسمع حكمك تسمع السادة المستمعين اللي يقرأوا مثلا تسمع اخفاء تسمع حاجة ركز معنا شوية طوب قدرة ربي تتصلح ان شاء الله
3: ان شاء الله
0: ربي يبارك فيك يا سي عزمي وربي يشفيك ويعافيك ويمتعك بالصحة ان شاء الله شكرا ناخذ مكالمة اخرى السلام عليكم
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: مرحبا
4: إيه
0: الاسم
4: اسم سميرة من ولاية المهدية
0: مرحبا بك لالا سميرة
4: وبيك خوي
0: ومرحبا بولاية المهدية على ولاية المهدية ما فيها برشا ما شاء الله الجمعيات وفيها برشا شيوخ باهين
4: فيها شيوخ باهين أماني أني نسبح في إذاعة الزيتون ونتعلم من إذاعة الزيتون
0: باه باه ياسر
4: الله يفضيك
0: الله يبارك فيك شنو باش تسمعنا لالا
4: سمعكم أواخر سورة البقرة
0: هاي تفضل
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
0: بي أسمعني أختي الآية ذي كل آمن بالله عاود هاي
4: كل آمن بالله
0: لا ريت بعد النون مش آمن من مدوش من معملوش من أغزر أربطها أنت ديما أربط بالحرف اللي بعده قول كل آمن بي آمن بالله وما
4: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا رب وأطعنا ربك ربنا
0: غفرانك ربنا
4: غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
0: الله يبارك فيك يا سميرة بيه أما حاول باش تمشي تتعلم شوية مع الجماعة هكا وتلقى بحذيك غاديك زميلات وكذا وتبدأ فما منافسة تو تشوف كيفية تتحسن يعني في القراءة متاعك ها؟
4: إن شاء الله إن شاء الله
0: الله يبارك فيك شكرا ناخذ مكالمة أخرى السلام عليكم
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: مرحبا
5: عايشك يا ربي خليك
0: الله يبارك فيك الاسم
5: كوثر سيدي
0: كوثر منين يا كوثر
5: من حمام سوسة
0: حمام سوسة
5: نعم
0: باي شنو باش تسمعنا لالا
5: ان شاء الله ما تيسر من سورة القمر قدر نحفظ فيها
0: باي وحدك تحفظ فيها ولا شكون يحفظك
5: لا انا نحفظ على مجموعة عن بعد مجموعة برواية قالوا
0: باي هاي تفضل سمعنا القمر
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
0: عاود هالآية هذه
5: وإن يروا
0: لا آية هنا عنا نون ساكنة وإن النون ذيك وبعدها ياء إذي إدغام صحيتك يعني أحنا كيفاش الإدغام إدخال الشيء في الشيء يعني على طول نمشيه للياء ونجيبه معاها الصفة متاع الغنة، يعني نقوله وإي وإي.

0: نحبوها معاها الغنة اللي هي المخرج متاعها الخيشوم، نقول وإن يروا
1: آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر.
0: هي ما أعطينا هنا القلب مع الغنى، أعطينا حق قول ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر.
1: حضر سيدي. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعة أبصارهم
0: خش عن أبصارهم
1: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.
0: ما أنا ديما نقول ما نقولوش هذا هذا هذا
1: هذا مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.
0: ما نقولوش وازدجر ما نقلقلوهوش ازاي
1: نعم وازدجر
0: فدعا
1: ربه أني مغلوب فانتصر.
0: به هنا الإخفاء عنا تنوين في الباء يعني التنوين وبعده حرف الفاء هذا يتسمى إخفاء. احنا باش نخبيوه التنوين هذاك يعني النون هذيك باش نخبيوها ورا الحرف نقولوا أني مغلوب فانتصر. ترى
1: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.
0: به
1: ففتحنا أبواب السماء
0: قل أبواب
1: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر.
0: الله يبارك فيك شكرا.
1: عايشك سيدي بارك الله فيك.
0: تلاوتك باهية وإن شاء الله تتحسن ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هك.
1: جزاك الله خير.
0: ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
2: ماجد من المهدية.
0: مرحبا بك سي ماجد.
2: شيخ عربي إن شاء الله باش نبدأ نقرأ من سورة يونس إن شاء الله.
0: تفضل. أول يونس؟
2: لا من الصفحة 213.
0: تفضل. مرحبا.
2: شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيد.
0: يا سي مجد.
2: نعم.
0: ما نقولوش خاء نقولو خاء
2: خاء.
0: اي ما نقولوش خلق خاء خاء لا خاء فخر هاي
2: قريتها فنقطعها شويه
0: اي حسيت بها
2: اي حسيت بها
0: يلا عاودها

0: ما لا قل
1: قل
0: هل مي...
1: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون.
0: الله يبارك فيك يا سي ماجد. هنا أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا،
1: أما لا يهدي.
0: صحيت. أنت
1: هي
0: قريتها،
1: وجهين شيخ العقد،
0: أنت قريتها بالاختلاس كي شوي.
1: قريتها بالاختلاس.
0: أي، وهو الوجه اللي نقرأه به هو بالسكون، هوك في المصحف موجود.
1: صحيح.
0: يعني احنا نقرأه
1: يعني
0: نقول
1: مقدمة.
0: أما لا يهدي، يهدي
1: يهدي،
0: لا ما نقولوش يهدي، يهدي. أما لا يهدي
1: يعني الهاء تعطيها الرخاوة متاعها في السكون،
0: صحيتك، وتعملها ساكنة. باهي. وكيف نقفوا على الحق ما نقولوش يهدي للحق، لا، للحق على طول، تدخل في القاف، ما تعملش هكا السكتة والفراغ هذاك. باهي. الله يبارك فيك سيدي، ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا
1: إن شاء الله. ربي يبارك فيك شيخ العربي. عايش عايش، ربي يبارك. السلام عليكم.
0: باهي. بالنسبة للحروف هذه متاع الاختلاس موجودة في كلمة إن الله نعم ما يعظكم به، موجودة في البقرة، موجودة في النساء، وموجودة يختصمون، وموجودة في يخصمون اللي هي في سورة ياسين، موجودة زادة هنا في سورة سيدنا يونس. به هي أصل الكلمة يهتدي، يعني وقع فما هنا يعني الإضغام. ولات كيفاش باش نقراوها احنا؟ والوجه اللي نقراو به وجه الأداء اللي هو بالسكون، والسكون انا نتصوره اسهل، يعني فما اللي يقراوه بالاختلاس كيف يختصمون، هي ولات يخصمون. احنا كيفاش نقراو؟ كيف يعني نتدربوا عليها؟ كيف ان الله نعم ما يعيذكم، هي أصلها نعم ما يعيذكم به. كيفاش نقرأه؟ يعني عنا كسرة ني ومن بعد العين ساكن، نقول نعم إن الله ني نعم، ومن بعد الميم بطبيعتها مشدة، احنا باش نركزوا على الميم على خاطر فيها شدة، باش نقول إن الله نعم نعم. هاوك عملت السكون متاعك انت، ما نقولش ان الله نعم، هذا الاختلاس. كيف نقول يخصمون، يخصمون، يخ يا اخ يخصمون. وكيف اما لا يهدي، يهدي، ما نقولوش يهدي، يهدي. هذا وجه الاداء في الرواية متاعنا. الله يبارك فيكم، أحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام، بطيب الكلام.

أنزلنا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن

عذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا

هذا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة

0: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله مولانا العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي وأستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، مرحبا بالسادة المستمعين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجالسنا هذه مجالس يمن وبركة ومجالس فتح وهداية وتوفيق، وأن ينير سبحانه وتعالى دربنا وأن ييسر أمرنا وأن يقضي حوائجنا وأن يحفظنا من كل شر وأن يدفع عنا كل ضر، إنه سبحانه خير مسؤول وأرجى مأمول.
1: أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي، ونواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، وما زلنا في التكملة من المعلم الثالث في مظالم العباد وما في ردها من وجوه السداد، حيث قال: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وميراث التمسك بالمظالم ثلاث: أحدها تمكن الظلمة في القلب، وهذه رأيناها في الحصة الفارطة. الثاني: زيادة الجرأة في المستقبل، وهذه كذلك. الثالث: نقص التوبة وعدم استفادتها في بساط الفتح، ولذا قالوا: من اقتصر على رد المظالم في التوبة زلت قدمه ولم يفتح له، لأن الحقوق الشرعية عظيمة، أو كلاما هذا معناه. نعم
2: نعم، إذا كان امتنع عن رد المظالم وتمسك بها فإنه يورثه ذلك أمورا ثلاثة. الأول تقدم هو، والثاني تمكن الظلم في القلب، زيادة الجرأة في المستقبل. الثالث قال نقض التوبة أو نقصها. نقضها هو المعنى أقوى من نقصها، النسخة التي فيها نقضها أقوى. لماذا؟ لأنه أخل بشرط في صحتها، فكأنه نقضها، لأن التوبة إنما تتحقق برد المظالم إلى أصحابها، فإن من لم يرد المظالم إلى أصحابها فإنه لا يطمع في أن تكون توبته نصوحة.
1: صحيح،
2: لأن من شرط توبة النصوح الأول من شرطها قبل أن نتحدث على المحافظة عليها والمداومة. صحيح. أن يأتي بها على وجهها.
1: صحيح.
2: فهذا مخل بحقيقتها، فلم تتحقق توبته، لأنها لا تتحقق إلا بأن يرد المظالم.
1: نعم.
2: أن يحرص على ذلك أو يستحل أصحابها منها.
1: صحيح.
2: فإذا لم يفعل فإن توبته ليست توبة صحيحة، ليست توبة كاملة. لهذا مما ينتبه له أن من أراد أن يرجع إلى الله تعالى وأن يتوب لا بد أن يضع نصب عينيه رد المظالم إلى أصحابه. يعني قد يمحو الله لك ذنوب وسيئات سنوات، يعني إنسان يصرف على نفسه، يرتكب المعاصي الكبائر، نسأل الله العفو والعافية، فإذا صدق في توبته واستقام قد يمحو الله كل تلك الذنوب، كل تلك الذنوب يمحوها الله سبحانه وتعالى ويغفرها. لكنه لو تلبس بظلم العباد وأبى أن يرد المظالم إلى أصحابها فإن ذاك الذنب مما لا يغفر إلا برد المظالم إلى أصحابها واستحلال أصحابها منها، لأن الأمر خطير متعلق بحقوق العباد. وعدم استفادتها قال في بساط الفتح، لأن هذا الأمر يتبع الإنسان أي فتح، وعلى القلب غشاوة من ظلم وظلمة، أي فتح هذا؟ المسألة مسألة ليست بتلك البساطة. قال ولذلك قالوا من اقتصر في التوبة زلت قدمه ولم يفتح له، لأن الحقوق الشرعية عظيمة. إذا كان هذا إنسان لم يعنى بهذا الشأن، بشأن رد المظالم، ولم يأبه به، فإنه لا يطمع في فتح، بل ذاك من معوقات الفتح، فلا يفتح على قلبه بأنوار الطاعة والعبادة والقرب منه سبحانه وتعالى، لا يطمع أن يعرف حقائق الدين وأن يتحلى بكمالاته وهو متلبس بما يطلب في المراتب الأولى. لأن قبل أن نتكلم على باقي المقامات في العبادة والعبودية لله سبحانه، أول ما يتكلم فيه التوبة، أول ما يتكلم فيه، فإذا لم يحققها فإنه لما وراءها أو عما وراءها أبعد. نسأل الله العفو والعافية.
1: آمين يا رب العالمين. قال الشيخ نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وداعية التمسك بالمظالم ثلاث.
2: لاحظ قلت لك أن الشيخ يحاول أن يستقصي بعد هذا، ما الذي يورثه رد المظالم؟
1: صحيح.
2: ما الذي يورثه التمسك، عدم ردها والتمسك بها. ثم بحث في السبب، ما الذي يدعو الإنسان إلى أن يتمسك بالمظالم مع كل ما تورثه من آثار، ما الذي يحمله على أن يتمسك بها؟ نعم
1: صحيح. قال وداعية التمسك بالمظالم ثلاث، أولها الكبر وعزة النفس عن المظلوم، إن لم يتق من الرد له شيئا، وإلا فللتقية حكم يخصها كما تقدم.
2: نعم.
1: أقرأ الثاني.
2: نعم إذا شئت أقرأها الثالثة.
1: البخل والتأويل وهما قاسمان للديانة في كل مقام. الثالث التوهم والتخيل في عدم الإسعاف عند التحلل أو عدم القبول عند التوجه، ولا براءة من ذلك إلا بظن غالب بعلامة تنزله منزلة القطع، وكل هذه نتيجة ضعف الهمة في تحقيق التوبة وتبرئة الذمة، والله تعالى أعلم. نعم.
2: الأول الكبر وعزة النفس. الكبر وعزة النفس من الحجب الخطيرة التي تحول بين الإنسان وبين بلوغ الكمالات. فإنه كما تقدم يعني أصل الذنوب والمعاصي.
1: صحيح.
2: فإبليس ما أخرجه من رحمة الله إلا عزة نفسه وكبره عن الحق.
1: نعم.
2: والكبر كما بين في أكثر من مرة غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، يعني أنه يستعلي على الخلق ولا يخضع للحق، يلوح له الحق، يظهر له، يبين، ومع ذلك لا يخضع له، يعني هو في نفسه يرى أن له شأنا ورفعة، فهو أسمى وأعلى وأرفع، ويزدري ذاك المظلوم، يحتقره، لا يرى له شأن، لا يرى له منزلة. فهذا مما يمنع الإنسان من أن يرد الحق لأصحابه، هذا يمنعه من أن يستحل الناس، تقول له اطلب العفو، أنا نطلب العفو من فلان، أنا نقول لفلان سامحني والله ما يسمحها. هي طيب صحيح. أنت الخاسر، أنت الخاسر، لأنك يعني إذا ذلت نفسك للحق في الدنيا أعزك الله في الآخرة. تريد العزة في الدنيا، عزة موهومة، والبعيد يعني تكون ذليلا في الآخرة.
1: صحيح.
2: فلماذا يورط الإنسان نفسه؟ لا، في الحق لا مانع، نعم أخضع للحق وأذل له للحق.
1: صحيح.
2: أنا ظلمت، نطلب العفو والاستحلال والصفح. قال: إن لم يتقي من الرد له شيئا، وإلا فللتقية حكم يخصها كما تقدم. يعني نحن قدمنا أنه إذا كان خشية،
1: نعم،
2: إن استحل مفسدة أعظم، وتقدم كلام الشيخ في هذا الباب. يعني انتقلنا من دائرة الكبر وعزة النفس إلى صحيح. دائرة رعي المصالح والمفاسد، والشيخ تحدث عن هذا قبل. لكن من الحجب المانعة للإنسان من الخضوع إلى الحق عزة نفسه وكبره.
1: صحيح.
2: وقد يهتم الإنسان كثيرا بالخلق ولا يبالي بلحظ الحق، وهذه مشكلة كبيرة أيضا نابعة عن ضعف إيمان الإنسان. يعني يفكر إيش باش يقول الناس. يفكر إيش باش يقول الناس. يعني أحيانا هو يظن أن الناس إذا التبس عليهم الأمر، يعني لم يعرفوا في نزاع، هو يعلم أنه هو الظالم، والناس لا يعرفون من الظالم من المظلوم، وهذا حق من. فهو يقول: أنا إذا كان الآن رجعت ولا طلبت منه السماح، الناس تو يعرفوا أنه أنا اللي كنت ظالمه. يعني الناس هل هم من سيتولى حسابك؟
1: أبدا.
2: يعني سامحني، أنت لم تبالي بعلم الله بأنك الظالم وخشيت الناس؟ يعني خشيتك للناس أعظم من خشيتك لله تعالى، والله أحق أن تخشوه. لا، لذلك لابد أن يتنبه الإنسان إلى هذا الأمر. ما لك للناس؟ الناس يقولوا عليك كنت ظالم ورديت الحق لصاحبه، أحسن من أن يموت هذا الإنسان وهو عند الله ظالم ولا يرد الحق لصاحبه. نسأل الله العفو والعافية.
1: تركنا بعضا من مشايخنا سيدي يعني يوصل به الأمر حتى يعتذر من بعض من حضر ذلك المجلس ولا يهمه، ما يقولش أنا العالم أو الشيخ أو الفلان الفلاني، وأنا نقول له سامحني ولا نقول له أعتذر، ولا أصلا ما يحسهاش، وكأنه معناه ما يعطيهاش حتى أهمية.
2: هذا بسبب طهرة نفوسهم، هم لا يبالون بالخلق، بسبب طهرة نفسه. عادي أنه حتى في موضع الاشتباه يقول له فلان سامحني. طيب قال: أنا نقول له سامحني، هو اللي أخطأ معي، نعم أخطأ معي، وأنا نقول سامحني، أنا نضمن روحي، هو ضمن روحه مضمن شده بالرأس. أنا نضمن روحي، نلوج على السلامة، أنا نلوج على السلامة في آخرتي.
1: نعم.
2: فهمت؟ فهذا مهم يعني.
1: صحيح صحيح، هذه الإشكال. وهو هنالك يعني خيط رفيع سيدي بين الإنسان أن يستحي من الناس إجمالا، ما هيش خايبة هي، لكن أن تستحي من الناس فيجعلك ذلك تخبي الحق وتمشي للظلم، هذا اللي هو يولي فيه إشكال.
2: ما هو دائما احنا الصفات لها حدود.
1: نعم سيدي.
2: الصفات شرعا لها حدود تحدها وبها تمتاز. يعني نحن ما قلنا ان الحياة صفة غير مستحبة.
1: نعم.
2: وغير مطلوبة، لا، ولكن المفهوم الحياة لابد أن يحرر.
1: جميل.
2: مفهوم الحياة هذا ليس منه، لأنه إذا كان أنا وصل بي الحال أن يحملني لحظهم.
1: نعم.
2: والحياء منهم، لم يمنعني الحياء منهم من الظلم.
1: نعم.
2: ولكن منعني من رد الظلم، فأي حياء هذا؟
1: صحيح.
2: ثم الحياء الذي الحياء مع الناس هو فرع عن حيائك من الله تعالى. يعني إذا كان الإنسان لا يستحي من الحق سبحانه ويستحي من العباد، هذا محجوب بالعباد. هو في الواقع هو المسألة، هو يخاف على مكانته
1: صورته. نعم.
2: هذا هو الحقيقة يعني.
1: نعم.
2: والإشكال أنه عندما يكون خوفنا على صورتنا عند الناس أعظم من خوفنا على ما نحن عليه عند الحق سبحانه وتعالى. يعني سامحني بالله أنا ما الذي أحصله إذا كنت رفيعا في أعين الخلق وضيعا في عين الحق؟ بالله ما الذي أحصله؟ لذلك لابد أن أتفكر فيما بيني وبين نفسي. أنا عند ربي سبحانه ما هو شأني؟
1: صحيح.
2: يعني هب أن الخلق كلهم رضوا، هب ذلك، وأن الله سبحانه لم يرضى،
1: ما منا شيء،
2: هب ذلك، ما الذي حصلته؟ وهب أن الله رضي وأن الخلق سخطوا، ما الذي يضيرك؟ والله لا شيء،
1: لا شيء.
2: لا نقول هذا يعني أن الإنسان يستجلي بسخط الناس، لا معاذ الله، لكن إذا كان دار الأمر بين أن تسقط من عين الخلق وأن ترتفع في عين الحق، وبين أن تسقط من عين الحق ترتفع في عين الخلق، فإياك أن تقدم الرفعة في عين الخلق على الرفعة في عين الحق سبحانه.
1: صحيح.
2: إياك.
1: نعم.
2: لأن الحساب ولأن النعيم أو العذاب كله بيد الله سبحانه
1: وتعالى. ربي يحفظنا إن شاء الله.
2: وهذه الدنيا كلها زائلة.
1: نعم.
2: والله الإنسان عليه أن يتفكر دائما فيما سيؤول إليه أمره عند الله.
1: نعم.
2: ودائما والله دائما ما نكرر هذه مظاهرنا، هيئتنا، سمتنا، ما يقول الناس عنا، إن لم يكن مطابقا للحق والله يا خيبة المسح.
1: نعم.
2: بالله إذا كان والله هيثم ربي بارك فيه يقدم وفضيلة الشيخ والأستاذ وما والدعاء والثناء، وأنا لا أسوى عند الله شيئا، ما الذي حصلته؟ وحاشاك لو هيثم قال به وعليه فلان، وأنا عند الله لست كذلك، يضيرني هذا؟ إذا كان تطابق وصف الخلق لك مع ما عند الحق، الحمد لله رب العالمين،
1: ذلك فضل الله،
2: فقد نطقوا بالحق.
1: اي والله.
2: أما إذا كان لم يتطابق، لذلك مسألة النظر إلى الخلق هذه مسألة من الفتن.
1: صحيح، خاصة في هذا الزمن سيدي،
2: لأنه ما عدنا نراعي بتجميل بواطننا، فرض وهرنا، ما يذكر الناس عنا، ما يتناقلونه عنا، ما يتحدثون به في غيبتنا عنا، صورتنا عندهم، هذا من الفتن. وإذا الناس والله فلان ما أحسنه، ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده في الحديث، وليس في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان.

0: الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم الإمام والشيخ عصام السبوعي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

0: قال حدثنا
1: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة
2: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو. العفو
3: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
2: لا يخفى على المستمع أن الحكمة لها دور كبير في بناء الشخصية، والمتابع لأدبيات العرب قديماً يجد أنهم درجوا على الاهتمام بهذا اللون من ألوان الأدب، وامتلأت خزانة الأدب بكنوز من هذا اللون بأهميته. ومن ذلك ما جاء في كتاب الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي. يقول أبو حامد المروزي: والله إن عداوة العاقل لألذ وأحلى من صداقة الجاهل. ومن فضل صداقة الجاهل أنك لا تستطيع مكاشفته حياء منه وإيثارا للرعاية عليه، ومن فضل عداوة العاقل أنك تقدر على معالنته بكل ما يكون منه إليك.
1: وأنشد هلال بن العلاء: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من غم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد ملا قلبي محباتي، والناس داء وداء الناس قربهم، وفي الجفا لهم قطع الأخوات، فلست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات؟ ألقى العدو بوجه لا قطوب به، يكاد يقطر من ماء البشاشات، وأحزم الناس من يلقى أعاديه في جسم حقد وثوب من موداتي.
2: ويقول الشعبي: تعايش الناس بالدين زمنا طويلا حتى ذهب الدين، ثم تعايش الناس بالمروءة زمنا طويلا حتى ذهبت المروءة، ثم تعايش الناس بالحياء زمنا طويلا حتى ذهب الحياء، ثم تعايش الناس بالرغبة والرهبة وسيتعايشون بالجهالة زمنا طويلا.
1: ومن أحسن ما قيل في مدح الإخوان قول زياد الأعجم: أخ لي ما أراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا، سألناه الجزيل فما تلكى وأعطى فوق منيتنا وزادا، وأحسن ثم أحسن ثم عدنا فأحسن ثم عاودنا فعادا، مرارا ما أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوسادة.

وعن قرناء السوء قال الأحنف بن قيس حكيم العرب: إياك وقرناء السوء، فإنك إن عملت قالوا رأيت، وإن قصرت قالوا أثمت، وإن بكيت قالوا شهرت، وإن ضحكت قالوا جهلت، وإن نطقت قالوا تكلفت، وإن سكت قالوا عييت، وإن تواضعت قالوا افتقرت، وإن أنفقت قالوا أسرفت،

0: قرع رجل باب بعض السلف في ليل فقال لجاريته: أبصري من القارع؟ فأتت الباب فقالت: من ذا؟ قال: أنا صديق مولاك. فقال الرجل: قولي له والله إنك لصديق. فقالت له ذلك فقال: والله إني لصديق. فنهض الرجل وبيده سيف وكيس يسوق جارية، وفتح الباب وقال: ما شأنك؟ قال: راعني أمر. قال: لا بك، ما ساءك؟ وهو دعاء بأن يبعد الله عنه كل سوء، فإني قد قسمت أمرك بين صديق فهذا هو المال، وبين عدو فهذا هو السيف، أو مشوق فهذه هي الجارية. فقال الرجل: لله أنت، والله ما رأيت مثلك.
1: وأوصى حكيم عربي صديقا له أراد سفرا فقال: إنك تدخل بلدا لا تعرفه ولا يعرفك أهله، فتمسك بوصيتي تكتب لك السلامة. عليك بحسن الشمائل فإنها تدل على الحرية، ونقاء الأطراف فإنه يشهد بكرم المنبت والمحتد، ونظافة البزة فإنها تنبئ عن النشأ في النعمة، وطيب الرائحة فإنها تظهر المروءة، والأدب الجميل فإنه يكسب المحبة، وليكن عقلك دون دينك، وقولك دون فعلك، ولباسك دون قدرك، والزم الحياء والألفة، فإنك إن استحييت من الفظاظة اجتنبت الخساسة، وإن أنفت من الغلبة لم يتقدمك نظير في مرتبة.
0: قال حبر الأمة عبد الله بن عباس: قال لي أبي: يا بني، إني أرى أمير المؤمنين يعني عمر بن الخطاب قد اختصك من دون من ترى من المهاجرين والأنصار، وإني موصيك بخلال أربع: لا يجربن عليك كذبا، ولا تغتابن عنده مسلما، ولا تفشين له سرا، ولا تطوي عنه نصيحة. قال: فقلت: يا أبتي، كل واحدة منها خير من ألف. فقال: كل واحدة منها خير من 10,000.
1: وجاء في أمالي يموت ابن المزرع البصري عن خاله أبي عثمان الجاحظ قال: رأيت رجلا بالبصرة يروح ويغدو في حوائج الناس، فقلت له: لقد أتعبت بذلك بدنك، وأخلقت ثيابك، وأعجفت برذونك أي حمارك، وقتلت غلامك، فما لك راحة ولا قرار، فلو اقتصدت بعض الاقتصاد. فقال الرجل: سمعت تغريد الأطيار في الأسحار وفي أعالي الأشجار، وسمعت غناء القيان، فما طربت لشيء منها طربي لنغمة شاكر، أو ليته معروفا، أو سعيت له في حاجة. أفتلومني بعد ذلك على غدوي ورواحي فيما تطرب به نفسي؟ فقلت له: لا لوم عليك ولا تثري.

0: وما أجمل قول الشاعر: ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به، فليس يحصده إلا الذي زرع.
1: وقال حكيم لابنه: يا بني، كن جوادا بالمال في موضع الحق، ضنينا بالأسرار عن جميع الخلق، فإن جود المرء بالإنفاق في وجه البر، والبخل بمكتوم السر.
0: وقال رجل لصديق له: اكتم سري الذي أفشيته لك. فقال: كلا، لا أبيت أشغل قلبي بنجواك، ولا أجعل صدري خزانة لشكواك، فيقلقني ما أقلقك، ويؤرقني ما أرقك، فتبيت بإفشائه مستريحا، ويبيت بحره قلبي جريحا.
1: وجاء في كتاب زهر الآداب أن الفصيح المفوه أيوب بن القرية قال: الناس ثلاثة: عاقل وأحمق وفاجر. فأما العاقل فإن الدين شريعته، والحلم طبيعته، والرأي الحسن سجيته، إن تكلم أجاد، وإن نطق أصاب، وإن سمع العلم وعى، وإن حدث الفقه روى. وأما الأحمق فإن تكلم عجل، وإن حدث ذهل، وإن استنزل عن رأيه نزل. وأما الفاجر فإن أمنته خانك، وإن حدثته شانك، وإن استكتم أمرا لم يكتم، وإن علم علما لم يعلم، وإن حدث لم يفهم، وإن فقه لم يفقه.
0: وكتب عبد الحميد الكاتب البليغ المشهور: الناس أخياف مختلفون، وأطوار متباينون، منهم علق مظنة لا يباع، ومنهم غل مظنة لا تبتاع. والأخياف الضروب المختلفة في الأخلاق والأشكال، والأخياف من الناس الذين أمهم واحدة وآباؤهم شتى، وشيء علق أي نفيس.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة. التقديم: سالم الجحوشي ورانيا طاهر. الإعداد: محمود الدمنهوري. الإخراج:

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ

الحق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون.

أهلهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق

من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر

فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه

أما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم

0: ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: الجد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: فقه الحياة. أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. أحمده حمدا يليق بكماله وجلاله وجماله وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000. أعد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الأربعاء 18 من شهر ربيع الثاني 48 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق 30 من شهر سبتمبر 26 و2000 ميلادية. يرافقني من وراء الأجهزة التقنية الأخ طارق التايب، تحياتي ليك طارق. وفي التنسيق العام الأخت كريمة عتيق، تحياتي ليك كريمة. ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر حفظه الله وأبقاه. وعليكم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومغفرته ورضوانه ومحبته
1: يا رب. ما شاء الله، بارك الله فيكم، وربي يديم عليكم النعم الظاهرة والباطنة.
2: آمين.
1: وربي إن شاء الله يحفظنا
2: والمشاهدين والمستمعين.
1: آمين يا رب العالمين. وذكروا برقم الهاتف 71-136-000، ولعلنا نستقبل أولى الاتصالات الهاتفية دكتورنا مباشرة دولة إطالة على المستمعين. قولوا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة، مرحبا.
3: عايش
1: يا رب يحمد.
3: عايش.
1: ذكرني بالاسم. سعيدة.
3: سعيدة من الكيف.
1: من الكيف، مرحبا أختي سعيدة وأهلنا في الكيف، تفضلي.
3: عايش. سؤالي،
1: نعم.
3: مرات ما ينفقش علي راجل من جسم طيب لصغاري، من جسم طيب حاصل ما تلزبها لقصد عرش، نهز فلوس من عند راجلي ونويت بسطة ونرجعهم له، يعني كل مرة نهز قلت ونرجعهم له، كينو بربي نرجعهم له. إخي أنا ما رجعت
1: به. يعني أنا شو نسألك أختي سعيدة، أنت تهزهم باش تطيب بيهم الماكلة ولا تشتري بيهم حوايج؟
3: والله العظيم نطيب بيهم فقط، صدقني معناتها نتلز مرات باجيت نوصل نولي نبكي نولي نهز نهار ذاك منهز.
1: يعني تهز لا أنا أختي سعيدة تهز باش تشري الماكلة واللبسة ولولادك وليك
3: ولا يراجعهم، لا بياكل معايا الا واحد.
1: يعني مش باش تهز مثلا تعطي مثلا لعائلتك ولا باش تعطي
3: ليك
1: هو ما ينفقش خاطر.
3: قول يعني تنهز نقول نرجع له.
1: لا خليني من قبل ما تقولش ترجع له، وانت ما رجعتش، انا سؤالي ليك تهز على قدر الحاجه نتاعك ليك ولصغارك باش تاكلوا وتلبسوا وتداوي اكهو، هذا اش قصدي؟
3: الماكلة فقط، الدواء ما نداويش، كان بربي نداوي ما كانش ما نداوي.
1: واضح أختي، باهي. وتنويش ترجعهم وما رجعتهمش؟ باهي
3: ما رجعتهمش.
1: وكينا
3: يرزقني ربي، يعني كي يرزقني ربي نعاود، أنا دوك نقضي بهم، فهم أولاد الحلال تحن عليا، نعاود نقضي بهم الدواء كما قلت أنت مرة
1: يهزك
3: كل مرة. وسؤالي الأخ بالله أنت.
1: نعم.
3: يا إله إلا الله محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم.
3: هو ما يحبش يقد الدار، دار ناقصة برشا حاجات، أنا نحسن بها، تجيني بيث نتبدل ويجي يتبدل، كأني مش فرحانة بيه نكفي هذاك. نحب يعني كيف نعمل باش نكون متفرحدة، باش نفرح بالضيف كيما نعرف. والله عندي برشا حاجات أهم، خلي مرة أخرى.
1: واضح أختي، واضح أختي، الله المستعان.
3: بدي هيك نبارك لك، أنا ظن لكم أنتم قلتوا البخور والحومة والفطر.
1: اي نعم كيش تستنشق البخورك الجاوي ذاك ولا كل يعني اللي تحسه في في في في, في حلق
3: معجل الريحه ولا شنو معجل الريحه
1: كي تشمه منك لي هذاك وتلقى كل حروقيه في حلقك هذاك اش قلنا وقت
3: سؤالي ليه تنطيب خبز الطابونه وتم الدخان
1: لا مش هذاك احنا قلنا البخور مش بخور الدخان نتاع خبز الطابونه ما تقولنا الشيخ يوضح لك ان شاء الله ما يسألش ربي يحفظك الله يبارك لك ربي يعزك شكرا يعيشك يا لله ربي يعزك يعيشك يا لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا اتصال آخر طارقة نستقبلوه نقولوا السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة مرحبا بي
4: مرحبا الله يخليك
1: ربي يحفظك يا لله ذكرني بالاسم
4: سيدي هيك ما عندي
1: ذكرني بالاسم وسأل لا إشكال بحول الله
4: نسمح
1: مرحبا أختي مريم وبأهلنا في سيدي بوزيد أيوة أتفضل يا لله
4: عندي أختي الكبيرة معارسة
1: أيوة
4: ولله محمد رسول الله أنا هاكلي جمل في طرف فلوس بس تمشي للعمرة معناها رجل أكل كيس شوية مش ما يعطيه معناها هاكلي جمل فيه من أن إحنا كل مرة واحد يعطي حاجة ولا حاجة هكا معناها جمل فيهم وانا قلت بس نمشي للبوسطه نقص فائض نجدو عند التليفون تكسر قلت له اعطيني بس ناخذ التليفون قال لها لا ما عندي هو معناها عنده يعني هي معرسه خاطر مرته توفت لما عنده صغار هو يختت ويعني هي مرته ما نقولوا انا مش مرته ما عندهاش دري معاه
1: فهمتك اختي فهمتك فهي شرت بالفلوس الفائض هاتف
4: حبت معناها قلت لي بس
1: حبت ولا شريت
4: لا مازال
1: هاي الحمد لله
4: قالت لي قلت لها لا ما حبست تسمعني تقول لي هم الحمى يجدوا في الفائض وما لو تعمل في قلت لهم تسمعني
1: احنا كي نسمع واحد مثلا سرق نقولوا ها والعباد تسرق نسرقوا ولا واحد يقول كلام مش باهي
4: انا سمعت الزيت ونتبع فيهم بالقدامة هوش معقول ما يجوز معناها انك نعطوك ما يسالش تشري تليفون اما بس تمشي للفائض هذاك خرج برا اعطيه
1: للمستحق يجاوبك الشيخ بحول الله تعالى ان شاء الله
4: باهي عايشك وسؤال اخر
1: تفضل تفضل
4: لله محمد رسول الله الولد عندها عام ونص متوفي الله يرحمها
1: الله يرحمها
4: عايشة تشرح كيف كانت يعني عايشة معناها كلي تحب ديما تسمع قرآن متسالف تقول لي حل القرآن ولا يمر ومس قرآن أرى قرآن تقول لي بنيت هذا كشنو النجم
1: لا قرآن هو كلمة عربية في إحدى القراءات يا لله ما لا نعم ما له هكا تو احنا مو مرات احنا ننكر شيء غلط خاطر له ذن مش مستانسة تسمعوا اختي اما تو يزيد يثبت الشيخ عاد انا مش
4: يعني
1: باه
4: باهي
1: واضح
4: في الليل تحب ديما حتى كيف تفيق في الليل نقعد تذكر في القران كلمة تحفظ المعوذتين وتخلص الحمد لله
1: الله يرحمك
4: تحب تسمع صوت في القران تقول لي قوي في التلفزيون ولا قوي في الراديو الزيتون تسمع الأذان ونصلي نقول لها ما تصليش ديريكت أما أبقى حكاية درجين الشيكة وصلي
1: واضح
4: نقول لي بيه معناها كلي حتى كيف توفت معناها من الجنس أنا باش نقص التلفزيون صدقني تمشي لأربع وعشرين ساعة الساعة ودي ديما قرآن ديما قرآن معناها كلي تونس أنا زيد بالقرآن معناها نخذ حكم معناها واحد يجي جس أنا وبابا معناها كي تقص التلفزيون من
1: نعرف
4: تحس الجو والدار
1: طيب
4: وكل معناها حبيت أسأل فمعنى
1: تحط القرآن وانت تقضي حاضر يا واضح يا لله واضح ربي يرحمها إن شاء الله ربي يحفظك بارك الله فيك شكرا يا لله شكرا جزيلا شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعزز الاتصالات بثالث دكتور ثم نجيب أهلا وسهلا أهلا وسهلا
5: وعليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا أهلا وسهلا
5: يا أخوي هيثم بالله شن أحوالك
1: والله الحمد لله أنت بخير سيدي الغالي أعطيني الاسم سيدي الغالي ذكرني
5: وصلني الكتاب
1: راه وصلك الكتاب انت شكون الساعه مو ذكرني بالاسم عاد
5: علي صغير من قبل
1: اهلا سي علي من قبل اي نعم وصلك الحمد لله
5: حبيت اتصل بك الاسابيع اللي فاتت ما
1: عدوش ما يسالش المهم احنا وعدناك والكتاب وصل هذاك اهم شيء
5: وني تو طالب منك رقمك الساعه ولا كريمة تعطيني رقمك تو
1: بقى سيدي علي اسمعني لو انا بعد الحصه انا نطلبك برقم الاذاعه اذا تسمح لي مسالش ما نطلبك انا برقم
5: عندهم الاذاعه
1: عندهم رقمك تو انا نطلبك كريمة دون لي رقم سي علي من قبل لي باش نطلبه بعد شوي ان شاء الله
5: باهي يا سيدي السؤال الاول
1: تفضل سيدي الغالي
5: واحد شنق روحه هل تجوز عليه صلاه الجنازه ولا لا
1: واضح
5: بس طيب. الثاني
1: ايوه
5: مسجد في قرية.
1: أي.
5: عزت أهل القرية باش يكملوه. هل تجوز له الزكاة أم لا؟
1: واضح.
5: الله يعيشك.
1: ربي يحفظك سيدي.
5: إن شاء الله وبارك
1: الله. ربي يعزك. بارك الله فيك يا سي علي. ربي يثيبك. إن شاء الله بحول الله. توا كريمة ذكرني عاد. مشيش خلوني ننسى زاد أنا. باهي لله. باهي سي علي. سامحني. باهي سي علي. حاضر يا سيدي. ربي يحفظك. يعيشك سيدي. يعيشك. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب دكتورنا. لو تسمح نبدأ بسؤال أختنا سعيدة من الكيف. تقول مرات زوجي ما ينفقش علي في أكلي وشربي ولبسي أنا وصغاري.
2: نعم.
1: فنهز من الفلوس شنشري الخبز شنشري الخضرة شنشري من طيب شنشري من ناكل أنا والصغار ونقول تو رجع له. لكن وكينو بربي. لكن لحد الآن أنا مازلت ما رجعتش حتى نعم. شيء حتى العبيد كي يعطوني ولا حاجة رن نشري بهم خضرة ونشري بهم قضية لأنه ما يحبش يصرف على الدار وهو نعم. عنده نعم. هو عنده فتسأل عن الحكم أنها هي تزلم الفلوس.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
1: أمين.
2: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا. أمين. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
1: أمين.
2: اللهم يسرنا لليسرى.
1: أمين.
2: اللهم يسرنا لليسرى.
1: أمين.
2: اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى.
1: أمين.
2: واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من كل
1: أمين.
2: بلاء.
1: أمين.
2: أحينا سعداء وأمتنا شهداء.
1: أمين.
2: ولا تخالب بنا يا مولانا عن طريق الهدى.
1: أمين.
2: إنك قريب مجيب الدعاء.
1: أمين.
2: اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين.
1: أمين.
2: انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين.
1: يا رب.
2: وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات.
1: أمين.
2: وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد صاحب المعجزات وعلى آله وصحبه أجمعين. وحييكم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم
1: ورحمة
2: الله تعالى
1: وبركاته.
2: أما بعد كفى. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه
1: صلى الله عليه وآله وصحبه.
2: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وفي رواية من يقوت.
1: نعم.
2: معناه يكفيه إثم. إيش معناه يكفيه إثم؟ معناه لو معمل كان هذا الإثم هذا فهذا إثم كبير وش ينجيه من رب العالمين
1: سبحان الله.
2: فيكفيه هذا الإثم.
1: نعم.
2: أن يضيع شكون الناس الذين هم تحت كفالته الذين يجب عليه النفقة عليهم.
1: نعم.
2: ك معنى الزوجة والأبناء
1: خاصة
2: والوالدين إذا ما كان عندهم حتى شيء فقراء وهو الذي يرعاهم فهذا إثم عظيم.
1: نعم سيدي.
2: والعياذ بالله.
1: صحيح.
2: ورسولنا صلى الله عليه وسلم باش يبشر المنفقين قال حتى اللقمة تضعها في زوجتك صدقة. اعتبر أن من الصدقات أنك تطعم زوجتك.
1: نعم.
2: وتطعم أولادك. وأفضل دينار أنفقته على نفسك وعلى
1: أهلك. صحيح.
2: هذا أفضل دينار عند الله معناها في الأجر والثواب. فهذه نصيحتي لكل رجل يسمعني أن
1: نعم.
2: أنه يجب عليه النفقة على من يعول.
1: صحيح.
2: على عياله.
1: صحيح.
2: ومرته
1: أولاده.
2: نعم أولاده إلى غير ذلك معناه من الواجبات الأخرى.
1: صحيح.
2: المهم
1: والدكتور معناها التقل. يعني أنا دائما كل الأخلاق الأخرى والصفات قد تتصلح.
2: نعم.
1: قد تتصلح سبحان الله حتى الكلام قد تتصلح.
2: نعم.
1: لكن البخل
2: البخل والعيادة
1: أخطر الأخلاق. وأنا دائما أقول لا أنصح سواء كانت الزوجة ولا الزوج.
2: نعم.
1: لأن الحياة تكون معه جحيم للأسف الشديد.
2: جحيم.
1: دكتور
2: ولهذا ربي علمنا في القرآن إيش ندعو معناها واحد من الصحابة.
1: نعم دكتور.
2: في الطواف وهو يطوف بالبيت.
1: نعم.
2: لا يزيد عن قوله اللهم قني شح نفسي.
1: صحيح.
2: بس
1: فقط.
2: اللهم قني شح نفسي. يا ربي تحفظني من شح النفس معناه من البخل. يا ربي تحفظني من البخل. عاد قالوا له كيفاش انت ما لقيت كان هذا الدعوة. قالوا شوفوا ربي ايش يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: صحيح.
2: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. معناها أفلح ورب الكعبة من وقي شح نفسه. فأنت أهلك وبعد منها سيدي هالفلوس بتخبيهم ليش كون؟
1: والله سبحان الله.
2: ألا تذكر الله في نفسك؟ ألا تذكر الموت؟ معناها واحذر التسويف فإن الموت يأتي بغتة.
1: صحيح
2: الموت يأتي بغتة. قديش من واحد رقد مقى
1: نعم.
2: خرج مرجع ادخل باش يصلي
1: نعم بالضبط
2: ما قامش من صلاته.
1: وسيد النبي صلى الله عليه وسلم دكتورنا لما جاءته الصحابية تسأله عن الزوج قدموا لها زوز يعني ما خلى قالها البخيل هذا كبخيل ما تمشيلوش والآخر يضرب ما تمشيلوش معناها واقترح عليها اسما آخر يعني نصحها يعني نصحها ألا تتزوج بخيلا.
2: بخيلا ليه طبعا
1: سبحان الله.
2: معناه توا هذا إنسان معناه ما يعطيش نفقة لأولاده ويموتوا بالشر.
1: سبحان الله
2: تمشي تسرق لمرة باش توكل نفسها ولا تبيع عرضها باش توكل نفسها وتوكل أولادها والعياذ بالله وإثمها على زوجها.
1: لا إله إلا الله.
2: فاتقوا الله أيها الأزواج في نسائكم وفي أولادكم. فهذه المرأة إذا أخذت فلا شيء عليها لا ترجع له ولا شيء. أنا عادة ما نقولش هذا
1: صحيح من أنا نعرف هذا ولذلك قاعد نأكد في السؤال.
2: أنت تعرف أن نقول دائما على المرأة أن
1: نعم.
2: أن تستشير الزوج ما حبش ترفع قضية ضده
1: نعم.
2: معناها النفقة معناها قضية نفقة. لكن هذه المرأة إذا وصل بها الأمر أنها ما تلقاش اشتاكل
1: قالت نهز باش نشري باقيت باش نشري
2: خضر تمشي تسرق. لا ما تسرقش تهز من عنده كان حبت تقول له تقول له ولما تقولوش ما تقولوش ولكن بشرط أنها لا تأخذ إلا ما تأكله هي وأولادها.
1: أي نعم. أنا أسألها
2: سيدنا عمر رضي الله عنه
1: أمين.
2: مش مرة جاء إليه برجلين سرقا بعيرا
1: أي نعم
2: وذبحوا
1: أي نعم وبدأوا يأكلوا شدوه
2: أي نعم. فهم بقطعهم
1: نعم
2: شعاتهم السارق تقطع يده السارق والسارقة
1: فقطع
2: وأيديهم. فقالوا له يا أمير المؤمنين تقطع ديننا احنا نخدم عن سيدنا
1: فلان
2: سيدنا هذا فلان والفلاني
1: جوعنا.
2: لا يوكلنا ولا يشربنا ولا يعطينا فلوس نشري ايش ناكل
1: ايش نعملوا احنا هزي سرقنا ايش ناكلنا ما عملناش حتى شيء
2: الحال حال الله
1: نعم.
2: ما لقينا بها وين سرقنا البعيرة باش ناكلوه باش نعيش. فاستدعى عمر صاحب الجمل
1: نعم
2: فوجده كما قال معناها كانوا صادقين في كلامهم. إيش قال له سيدنا عمر؟ قال له إن سرق مرة ثانية قطعت يدك أنت وليس أيديهم.
1: العقوبة لك
2: العقوبة لك لأنك خليتهم جعانين بيموتوا بالشر يسرقوا وعامل مجاعة عامل مجاعة
1: ألغى
2: حد السرقة. ليش؟ لأن السرق الناس سرقوا لا للتكثر في المال وزيادة المال وإنما سرقوا لإقامة الحياة لوأدي الجوع معناه باش يعيشوا هم وأولادهم
1: ولا شي يموتوا كان
2: فأجل معناها إقامة الحد في ذلك العام حتى تفرهدت الأمور.
1: طيب دكتور هي سؤالها الثاني
2: نعم.
1: تقول أنه أنا حتى يعني معناها في اللي يجي للدار ما معناها حتى جي ضيف يجيني للدار ما نلقاش معناها باش حتى نضيفه ولا حاجة ولا شيء من هذا وصلنا حسب كلامها هي طبعا
2: نعم هي احنا نفتي بناء على ما سمعنا
1: كلامها لأنه بصراحة
2: قد تكون صحيح قد تكون غلطة
1: بالضبط لأنه أنا معناها شوف سبحان الله وكأني أقرأ عن بخلاء الجاحظ في الكتاب حتى الضيف قالك ما لقاش باش تعطيه معناها تقولك راني نعمل ما استطيع ولكن ما نفرح ما فما شيش نقدمه للضيف وإحنا مطالبين باش نفرحوا بالضيف.
2: معناها الرسول صلى الله عليه وسلم بينا في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه
1: نعم
2: فليكرم ضيفه. معناها إكرام الضيف من الواجبات والأمور المحمودة. لكن إذا كان الإنسان تذكر شو اسمه حاتم الطائي
1: نعم
2: معناه وكرمه معروف بكرمه. فمرة من المرات جاء رجل فأكرمه أيما إكرام وبعد أن أكرمه كذا وكذا قال له أنا جيتك في طلب. إيش الطلب اللي جيت فيه؟ قال له جيتك في طلب أن تعطيني فرسك
1: سبحان الله
2: تعطيني الفرس متاعك ما هي وكذا وكذا. طبعا حاتم لا يرد يد سائل قال جيتك باش تعطيني باش تعطيني الفرس نتاعك محتاجها. اش قال له حاتم؟ قال لو قلت لي هذا اول ما دخلت فاني لم اجد شيئا من غنمي هنا فذبحت لك الفرس.
1: سبحان الله،
2: معناها افضل فرس
1: من
2: عنده
1: من
2: نعم. اكراما للضيف.
1: نعم.
2: والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت بنت حاتم الطائي
1: صحيح،
2: معناها وقعت في الاسر، ايش عمل للرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: الله عليه وآله وسلم.
2: معناها اكرمها لكرم والدها.
1: سبحان الله.
2: واطلق سراحهم. نعم. وامر بعتقهم، معناها باطلاق سبيل.
1: سبحان الله.
2: فالكرم به، لكن الانسان الذي لا يجد شيئا الكلمة الطيبة والابتسامة في الوجه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وربي يهدي
1: آمين
2: الأزواج ويهدينا أجمعين.
1: آمين آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. سؤالها الثالثة شيخ والأخير تسأل، قال سمعتنا قبل، هي سمعتنا في رمضان تحدثنا عن البخور، نحقصته مش بخور الطابونة نحن، هي ذا دخان هي. فهي سألت على كل على دخان الطابونة، تقولك في رمضان راني نطيب خبز الطابونة هذا يفطر ولا لا؟
2: نعم، هو الأصل في الدخان، احنا لما تكلمنا عن الدخان تكلمنا على دخان البخور في النهار في نهار رمضان، نجي نحط الكانون ونحط يعني عليه البخور ويبدأ الدخان متاعه طالع، وانا نحط وجهي ولا نحط حواجي ويبدأ الدخان طالع مع خشمي مع عيوني مع وذاني وفي ملابسي، فهذا الذي يفطر.
1: نعم.
2: أما مثلا واحد حاط الدخان في داره، معناه البخور في داره مثلا بقطع النظر، هو نقول احنا دائما للناس البخور في النهار ما فيش داعي ليه اصلا.
1: نعم، ما تعملوهش
2: ما تعملوهش، لكن هاو تعدت قدام حنوت مبخر الحنوت باش يشموا الناس انه رايحه طيبه ولا كذا، فمتعدي على روحه يشم
1: في الطريق.
2: لا لا لا يؤثر.
1: لكن هي تحكي على الطابونه،
2: الطابونه الان الطابونه ولا حتى العشاء من غير طابونه
1: بالضبط،
2: ما المراه بتحرك القدر والقدر يطلع البخار.
1: نعم.
2: فهذا لا يفطر إلا إذا جاءت هي خصيصا هكذا طالع البخار هيقل جد هو كبير، فهذا قد أفطرت.
1: نعم.
2: الدخان نفس الشيء، أما ماشي دخان على روح وهي لم تستنشقه بإرادتها، ف ولا نقولوا لهم لن سمعوا شطيبوا فنها
1: ما عملنا شيء عادك
2: قعدنا جعني.
1: الله المستعان، بارك الله فيكم دكتورنا. أختنا مريم من سيدي بوزيد شيخنا تسأل على مسألة الفائض في البوسة، أختها هي تقول زادة هي نفس الشيء، رجلها ما ينفقش عليها، احنا نعطوها فيها في كل واحد من أخواتها تفتوفة تخبي فيهم في البريد باش تعمل بهم عمرة، هذوكم جابوا لها فائض تكسر تليفونها، قالت لزوجها شري لي هاتف، لا وهي متزوج يعني ما تتزوجته وتزوجها وعنده أولاد، فهو فلوس الكل ماشين الغادي ما تعطي شيء لزوجته، فقالت نشري ما لم الفائض هاتف.
2: نعم.
1: فأختها قالت لها أنا لا، ولكن خلينا نزيد نسأل الإذاعة.
2: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
2: ما قلناه قبل قليل نعيده هنا،
1: صحيح
2: معناها أن النفقة على الزوجة واجب، وربي سبحانه وتعالى فضل معناها الرجل في جانب على المرأة من هذا الجانب
1: القوامة،
2: القوامة أعطاها القوامة، ولهن مثل الذي عليهن
1: بالمعروف،
2: بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فهذه الدرجة اللي زادها الرجال زادها الرجال باش بما أنفقوا من أموالهم، فمعناها ميزة الرجل أنه ينفق على زوجته
1: وجوبا،
2: وجوبا واجب، ولهذا قلنا في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فهمت؟ فبالتالي واجب عليه، وكونك تزوجتها زوجة ثانية فهذا واجب عليك أن تنفق عليها، مش جايبها خديمة عندك.
1: صحيح، يقول لك زوجتي الأخرى ماتت
2: ماتت ربي يرحمها،
1: باش تربي لي الصغار ولا باش
2: تربي لي الصغار، على الأقل يا سيدي هل جزاء الإحسان
1: إلا الإحسان؟ والله
2: معناها احنا لا تتذكر الأسبوع الماضي جاتنا نفس الحكاية على
1: الأملاك الكل،
2: الأملاك الكل كتبهم لأولاده
1: وحرمها
2: هي نهائيا،
1: صح
2: بالله كيف باش يقابل ربي هذا؟
1: لا إله إلا الله والله.
2: وصدق الله سبحانه وتعالى، وتحبون وتأكلون وتأكلون التراث
1: أكلا لما
2: أكلا لما، وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث، أش قال سادتنا المفسرون؟ قال وتأكلون التراث أي تأكلون الميراث، شفت التراث هو الميراث، معناها أعطاه صورة ربي سبحانه وتعالى الذي يحلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فيعلم أنه الناس معناها كيف باش ترجع، وجعلت فتنة أمتي فاش في النساء وفي المال، فقال وتأكلون التراث أكلا لما، ويجا اليوم شوف الناس تلقاهم معناه الميراث الكل
1: مشاكل كبيرة
2: يأخذوا هكل الخول كبير، وإلا يعطي الخوت ومعاه الأولاد والبنات، هاي هاو قطع أرض هنا في طرف الدنيا وهاو معناها
1: هذا إذا أعطاهم.
2: فأنت تحرم زوجتك من الميراث بأي حق، وربي سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الحق، واش تعبر أش قال فريضة من الله. ما معنى فريضة؟ أي واجب فرض مفروض عليك أن تعطيه، ومن يتعدى حدود الله سبحانه معناها ندخله نارا في آخر آيات المواريث، معناها الذي يتعدى حدود الله ما معناه؟ معناها الذي لم يقسم الميراث كما أوجب الله
1: سبحان
2: فهذا
1: الله.
2: فهذا معناها ما تزوجها وبعدينها ما تعطيهاش اش تاكل ولا اش تنفق، فهذا لا يجوز، فاتقوا الله. نرجع الى سؤالها، هل يجوز لها ان تاخذ الفائض؟ لا، نقولها لا، الفائض لا تنتفع به في شيء.
1: نعم،
2: والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل
1: إلا طيبا،
2: فلا تعملي في جيبك ولا تأكل ولا تدخلي شيء في بطنك إلا من الحلال،
1: هذا هو.
2: حتى لو ما مشيتيش العمرة لا تجب عليك العمرة.
1: إيه نعم،
2: مادام ما عندكش لا تجب عليك العمرة.
1: إيه نعم،
2: وإن شاء الله ربي يكتبها لك، لأن يوم القيامة من رحمة الله وفضله يوم القيامة
1: وتعالى. نعم،
2: يؤتى الرجل بحسنات،
1: إيه،
2: بصدقات وحج
1: يقول ربي أن لي هذا
2: يقول يا ربي من أين لي هذا، أنا لا عندي مال تصدق ولا عندي مال حجيت ولا عندي مال اعتمرت، فمن أين لي هذا؟ يقول يا عبدي ألم تنوي يوم كذا أنه لو كان لك مال لحججت، يوم كذا لو كان لك مال لاعتمرت، ويوم كذا وكذا لو كان لك مال لتصدقت، فهذه نيتك كتبت لك.
1: وقال سيد النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة
2: ولم يفعلها كتبت له حسنة،
1: والحسنة بعشر أمثالها، ما شاء الله، معناه
2: إلى 700 ضعف، والله يضعف لمن يشاء. فبالتالي إخواننا معناها لا تدخلوا في أجوافكم في بطونكم شيئا من الحرام، ولا تنتفعوا بشيء من الحرام، أعطوه للإنسان المحتاج، أعطوه الجمعية خيرية، أعطوه للفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون، لا يجدون ما يأكلون، لا يجدون بما يعالجون أنفسهم، فوربي أعوذكم خير.
1: آمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم دكتورنا، وربي يثيبك واستسمحكم في استقبال اتصالين على ما سمعت وما أرى،
2: وإن شاء الله يأتي ثالث.
1: قولوا السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا.
6: وعايزك ربي يبارك فيك الشيخ عمر.
1: امين امين.
6: عندي سؤالين.
1: ذكرني بالاسم سيدي الغالي لو تسمح.
6: بشير بن عفان من قفصة.
1: مرحبا اخويا بشير وباهلنا في قفصة. مرحبا، تفضل سيدي الغالي.
6: عندي سؤالين شيخ.
1: نعم.
6: عمر، صلاة قيام الليل، هي صلاة قيام الليل.
1: نعم، صلاة قيام الليل. ايوه،
6: اي، هل ترى الواحد ينوي فيها يقول اللهم اني نويت صلاة قيام الليل، ولا يرفع يده تكبيرة الإحرام وينطلق معناها في؟
1: حاضر.
6: السؤال الثاني.
1: حاضر.
6: عندي السؤال الثاني، إثر السجود كان ذا الحد جبهتي على الأرض لوط. ندعي نطلب الرب، نقول له يا رب يعطيني، يا رب سهلي كذا كذا كذا.
1: نعم.
6: وبعد كان أرفع رأسي من السجود، إثر القعدان معناها بين السجدتين.
1: نعم، الجلوس.
6: إيه الجلوس، معناها نقول فيها استغفر الله والحمد لله، استغفر الله والحمد لله.
1: واضح.
6: وبعدين نرجع نسجد السجدة الأخرى وبعد نقوم نكمل صلاتي، هذيك معناها جائزة وإلا لا؟
1: حاضر حاضر،
6: الله يبارك لك.
1: ربي يحفظك سيدي، بارك الله فيك، ربي يثيبك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي معنا اتصال آخر، نقول السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا لله، مرحبا بك.
7: سامية من بنزرت.
1: مرحبا أختي سامية، أو الشيخ يضحك، أختنا من بنزرت.
7: جزاكم الله عنا.
2: ربي من ريحة بنزرت.
1: ربي يحفظك.
2: بالك من العالية.
1: لا، قلت من بنزرت يا شيخ، مش من العالية. رفراف. أيوة. لم بنزرت لام العالية. مرحبا أختي سامية وأهلنا في رفراف. تفضل يا ليلى.
7: سؤالي الأولاني، ماذا نقول في سجود التلاوة؟
1: حاضر حاضر.
7: عندي سؤال أخت من الله أكل معناها، هل يجوز واحد معناها إن شاء الله يا رب يحسن خاتمتنا يشي حاشاك للثمن نتاعه ويخبي، هل يجوز معناها قبل ما يموت وإلا لا؟
1: واضح.
7: السؤال هذا أنا سالت، أنا نويت سنة بقدرة ربي شنو أعمل عمرة في رمضان.
1: أيوة ربي سهل.
7: نويت معناها من السؤال، ومن بعدين ذكرت بابا ما مشيش، قلت مشيش نمشي وحتى في نوفمبر في أكتوبر في رجب ونمشي أنا وياه. هل ترى معناها أنك وجهت معناها غيرت النية؟
1: واضح. لحظة، أنت مش نذر.
7: لا مش نذر أنا.
1: واضح جميل. واضح واضح. فقط ماني خاطر أنت قلت لي سألتك وبدلت النية، خفت لا تطلع نذر. به مش نذر، أمره هين بحول الله، يجاوبك الدكتور إن شاء الله.
7: يا ربي يبارك لك.
1: يا ربي يثيبك وربي يفضل لك الوالد إن شاء الله. يا ربي يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختنا كوثر أظنها في الصفحة، حبوا على رقم الدكتور كلموا أختكم كريمة وخذوا من عندها رقم الدكتور اللي بعثتوا لي على في الصفحة متاع إذاعة الزيتون القرآن الكريم. دكتورنا أختنا مريم من سيدي بوزيد تقول الوالدة عندها عام ونصف من اللي توفيت، الله يرحمها.
2: الله يرحمها ويرحم والدينا أجمعين.
1: تحب ديما تسمع القرآن وتقول حطوا لي القرآن مش القرآن. فهي كانت تظنها تقول في كلام غلط على كل هذه الأولى. والثانية تقول لك أنا ولفت وليت كيفها، هي الدار نهار كامل حاطين فيها القرآن 24-24 تونسوا
2: بي. القرآن ولا قرآن؟
1: اثنين. فهي تقول لك مسالش نحطوا القرآن هكذا وإحنا في الدار نقضي ونمشي ونجي وإلا لا.
2: نعم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا القرآن والقرآن
1: نعم.
2: لغة واحدة
1: نعم.
2: والإمام ورش يخفف أحيانا الهمزة وأحيانا يحذفها.
1: نعم.
2: أحيانا الهمزة تحذف مثلا نعم. في قوله تعالى وبئس المصير، وبئس
1: الذئب، الذئب
2: نعم الذئب
1: يؤمنون إن. يؤمنون نعم
2: والأرض نعم. الأرض نعم. الأرض مش الأرض
1: أي.
2: نعم فلا حرج في ذلك إن شاء الله
1: به.
2: به. القرآن بالنسبة للقرآن في الدار
1: لا، وهل بس. الأم عندها أجر وإلا لا زادة اللي ماتت نعم
2: عندها أجر ليش
1: يوصل لها الأجر لأنها عودتهم ما كعادة أنه
2: يسمع. لا إذا عودتهم ما هو الإنسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عليه وآله
2: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إيش هي الثلاث؟ قال صدقة جارية، حط صدق تصدق بصدقة، وصدقة قاعدة تحفر بير مسجد مدرسة مستشفى إلى غير ذلك، صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم بثه في صدور الرجال. وهذه نحسبها إن شاء الله من العلم أن اللي بثته اللي علمتهم من سن سنة حسنة كان له أجرها
1: صحيح،
2: وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا
1: صحيح.
2: معناها هم عندهم أجورهم، والأم اللي سنت هذه السنة أن القرآن دي ما يتلى ونسمع القرآن بدل نسمع
1: حاجة أخرى
2: معناها غناء ولا مسلسل ولا كذا، احنا نسمع القرآن فلا حرج في ذلك ولا بأس.
1: واضح.
2: نعم والله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا. الآن معناها سي علي من قبلي
2: نعم.
1: سي علي من قبلي يقول واحد قتل نفسه
2: نعم.
1: عموما
2: نعم
1: نصلي عليه صلاة الجنازة وإلا لا؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شوفوا يا أخواننا، احنا بالنسبة للصلاة نصلي كما ورد في بعض الآثار صلوا وراء أو صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر. ممكن إذا واحد شخصية إسلامية مرموقة ولا عالم كبير ولا حاجة يحب يتورع عن ذلك فلا بأس، أما أن الصلاة فلا بد أن يصلى عليه.
1: شو تقولوا ما نصليوش عليه؟ وهذا
2: قال شنو قتل نفسه يا أخي، قتل نفسه ما أنت مسؤول عليه
1: والله العظيم.
2: أولا ثانيا من أدراك من أدراك أنه في لحظة اللي باش يقتل فيها نفسه أنه جنة
1: نعم،
2: وربنا حاله عقله في تلك اللحظة فقتل نفسه وساعتها القلم لا يجري عليه
1: صحيح.
2: احنا ايش درانا كيفاش مات ولا لاي سبب بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، وانت بعد منا بتصلي عليه ايش عمل؟ ما حتى هيك الصلاه اكراما لاهله
1: سبحان الله،
2: من على الاقل هاوك اخذيته بخاطر اهله
8: مش على خطره هو. وبعد منها أنت إيش بس تقرأ فيه بالنسبة لنا المالكية؟ إيش هي الصلاة؟ صلاة على الجنازة شيء موضوع.
1: نعم.
8: وأنت بتقوله يا ربي تغفر،
1: يا ربي
8: يا ربي ترحم.
1: نعم.
8: فقول يا ربي ترحمه ويرحمنا اجمعين.
1: امين يا رب العالمين.
8: والله اغفر اللي حيينا وميتنا وارحم حيينا وميتنا واجمع الناس الكل في الدعاء.
1: والله العظيم خذ حسنات.
8: نعم. انا هذا وجهة نظري.
1: اكيد هو هذا هذا هذا هذا قول علمائنا في بلدنا.
8: فنسال الله ربي يحفظ شبابنا وربي يحفظ بلادنا.
1: امين.
8: وان شاء الله ان شاء الله ربي يفتح لهم بالوظائف وبالاعمال.
1: ينور البصائر.
8: نعم. وينور بصيرتك
1: بهذا هذا العصر انتشرت هك الامراض النفسيه الحاده دكتور.
8: تمام. الامراض منين جايه؟
1: مرات الانسان كما انت قلت يصل به الامر انه يكون في غير ادراك تام
8: منه. هذه ساعتها الالعاب اللي كانوا قبل فتره تحدثنا عليها هك فاير
1: هي لا شو اسمها الازرق ولا الحوت الازرق ولا
8: الحوت الازرق
1: يوصل بالامر ان
8: معناها يوصل به الامر شويه شويه يعني يقتل نفسه وهو مرتاح.
1: أي. سبحان الله.
8: باش هذا معناها ليش منين هذا؟ هذا واجب النفس. واجب الاباء والامهات وواجب الامهات اكثر من واجب الاباء. معناها ما ادري المده هذه الحكايه اللي انتشرت على
1: هذه
8: الله اعلم
1: ما زلنا
8: هي صحيحه
1: ام مش صحيحه
8: ولا مش صحيحه احنا ما نتكلموش عليها، لكن معناها بقطع النظر على صحتها ولا عدم صحتها معناها انها تعطينا اشاره إلى واجب الأم. أنا الأم نقول لها بنتك في التسعة متاع الليل مثلا ما تخرجش،
1: وهذا لازم نسأل على الحيثيات
8: وماشي القهوة وين
1: قد تكون مش صحيحة دكتور. الآن قلت لك الحيثيات يتحدثوا على حيثيات أخرى وغيره، ولذلك احنا ما نحكيوش على حاجة قبل نعم. الدخول في حيثياتنا
8: ما ندخلوها
1: اللي تغيرت كل مرة رواية
8: خلاص إذن لا تأخذ،
1: لكن في العموم
8: واجب
1: كلكم راع وكلكم مسؤول.
8: نعم. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذا البو مش موجود الأم هي الموجودة.
1: نعم.
8: والأم كما قال الشاعر الأم مدرسة.
1: نعم.
8: إذا أعددتها أعددت
1: شعبا طيبا
8: طيب الأعراق. إحنا نعم. هذا اللي حاجتنا به في بلادنا اليوم، أن تهتم الأم ببناتها تهتم بأولادها والبو كذلك.
1: صحيح.
8: باش يطلعون شباب معناها صالحين، شباب يخدموا وطنهم ويخدموا بلادهم ويخدموا من ثم أمتهم ككل.
1: جميل.
8: وربي يصلحنا.
1: آمين.
8: ويصلح
1: آمين. آمين.
8: أولادنا وذريتنا أجمعين
1: يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال سي علي الثاني يسأل عن دفع الزكاة لإكمال بناء مسجد.
8: نعم.
1: يقول لك معناها ما لقاوش باش يكملوا فما فلوس زكاة.
8: نعم.
1: نعم.
8: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بالنسبة للزكاة مصاريفها حددها الله سبحانه وتعالى الثمانية.
1: نعم.
8: والثمانية هذه المصارف تبدأ بالفقراء والمساكين وتنتهي في سبيل الله.
1: نعم. هذا لهنا النقطة هذه
8: هي معناها كثير من الناس يعني يقول لك في سبيل الله. معناها في سبيل الله بعض الناس توسعت في سبيل الله حتى دخلوا المساجد. والأصل أن المساجد لا تدخل
1: في هذا
8: في سبيل الله.
1: واضح.
8: لا تدخل.
1: واضح.
8: في سبيل الله. أنا عندي حالة واحدة وهذا ليس كلامي وإنما كلام بعض العلماء ذكروا أن المسجد قد يدخل في سبيل الله. وين؟ مش في بلادنا اللي منتشرة فيها المساجد والحمد لله. في بلادنا اللي نجم نصلي على قريعة الطريق ولا نصلي في الشارع ولا نصلي في أي مكان.
1: نعم.
8: وإنما في الأماكن معناها في دول الكفر من بريطانيا ولا في كندا ولا في روسيا مثلا، أنه ما فيش مساجد ونحتاج إلى
1: أماكن باش يصليوا فيه
8: باش يصلوا فيه الناس. ممكن هذه نقدر نقول يمشي فيها إلى حد ما الزكاة.
1: نعم.
8: أما غير هذه الأماكن لا.
1: واضح.
8: والله طيب. تعالى أعلم.
1: بارك الله فيكم توفيق. شيخنا واستسمحكم في اتصال هاتفي جاهز.
8: تفضل.
1: قولوا السلام عليكم. السلام عليكم.
9: ألو.
1: أهلا وسهلا مرحبا لله.
9: موسى.
1: شكون؟
9: موسى.
1: رجل موسى الصوت مش واضح فما حس بحذاك سيدي موسى.
9: عم الراديو قطاب
1: لا لا نقص شوية في المذياع اللي بجنبك ولا ابعد عليه شوي.
9: هو الفيديو فيه
1: هو الهاتف المذياع. باهي سيدي موسى. منين سيدي موسى؟ من أي ولاية؟
9: ولاية الكيف.
1: من الكيف. مرحبا بأهلنا في الكيف. تفضل سيدي الغالي.
9: نسمع في قناة الإسلام نحب نسمع يعني.
1: لا أنت ما ديما تسمع في حاجة ما تذكر ليش إلا ما تذكرش الاسم
8: إلا قناة إلا إذاعة الزيتونة.
1: مرحبا هذيك باش حتى باش تنقدنا مرحبا ما فماش مشكل. أي تسمع في تسمع في حاجة أخرى تسمع ولا تتفرج؟
9: نحب نسبح يعني ما يسالش ولا نسمع القرآن.
1: واضح سيدي.
9: وسؤال آخر
1: سيدي الغالي تفضل.
9: سؤال آخر عندنا قطعة أرض كل حد يعني خدمته وعندي خوي في فرنسا مش هنا جا ما حبش يصبنا الصايو يعني فانا نحن
1: ما حبش شنو؟
9: ما حبش ياخذ من عندنا يعني
1: يعني ورثه ما حبش ياخذ الورث
8: من ابو
9: اي والورقه
1: ما علاش ما حبش ياخذ مش عاجبت مش عاجبته القسمه ولا شنو؟
9: ما نعرفش خاطر كي قسمنا نحن كان فلوس والفلوس نتاعه هو كتبناها في ورقه
1: بعتوها انتم
9: اي تبقت عندي نالته ورقه برك
1: اي هو صح لكم باش تبيعوا؟
9: لا هو في فرنسا مش
1: معناها كيفاش بعتوها هو ما صححش سامحني
9: عاد جاي كتب ورش
1: وعاد جاي كتب متهرش
9: والورقه اللي كتبها تبقت عندي نافع المبلغ نتاعو وقت يجي من فرنسا نعطيه المبلغ نتاعو نعطيه الورقه والورقه هذيك يمشي هو يهزها ويأخذ بها الفلوس من عند الرجل اللي بعنا ليه.
1: واضح
9: كي جاء ما حبش بعد ما مات هو جو ولاده قالوا نحبوا قلت لهم هاي الورقه نتاعكم برا خذوا الفلوس من عند الرجل قالوا لا نحبوا نرجعوا الأرض كاملة. نحبوا نرجعوا هي ما حشناش احنا بالفلوس. ومشوف بعثت الورقة عندي نادي قريب من كل 15 سنة وهي ورقة موجودة عندي ما حبوش يوصلوا المبلغ نتاعي.
1: واضح.
9: ما نفهمش شنو نعمل.
1: يعني أنتم كي بعتوا ما شاورتوهش.
9: ما شاورناش
1: هو ولو في فرنسا معناها اخوات ما يتواصلوا مع بعضهم تبعثوا له تكلموه بالتليفون باي حاجه يعني المهم ما وقعش المشوره هذا اهم شيء.
9: ايه هم غير كي جاء هو ما حبش
1: ياخذ. واضح واضح.
9: جو ولاده قالوا لا نحبوا نرجعوا الارض
1: كامل. واضح حسين موسى واضح.
9: ما حبش يرجعها الارض.
1: لا مش باش يرجعها بالله بعد 15 سنه الراجل
9: شي جاي. ما يرجعهاش والورقه جات عندي نالته.
1: واضح. واضح سيدي. واضح.
9: المبلغ نتاعه قعدت عندي ناسه.
1: طيب الشيخ يجاوبك ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله وربي يسر الامر. الله يبارك فيك. ربي يحفظك يا سيدي. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. معنا اتصال اخر سيدي.
8: تفضل.
1: نقول السلام عليكم. السلام عليكم.
10: الو.
1: اهلا وسهلا. السلام عليكم.
10: الو.
1: نسمع فيك. نقول الو. الو.
10: لا نسمع فيك.
1: الحمد لله. الله أكبر ما شاء الله. أيوة.
10: هو مستمع وفي الإذاعة
1: يا رب يحفظك يعلم قام ما شاء الله يا رب يعزك.
10: نحب نشاوركم في الماحة.
1: أذكرني بالاسم.
10: اسمي منقف اسمي لامعة.
1: لامعة ما شاء الله دائما هيك ما شاء الله. ومن قفص. مرحبا بأهل قفص. تفضل يا جنة.
10: ماني ذا نسمع فيكم في ذات الزيتونة.
1: أيوة.
10: أنا نحب نستهلكم. حابة نعمل عمر.
1: أيوة.
10: حابة نعمل عمر. وعندي ولدي عندي 3 سنين. مقاطعني لا عرقته ولا قلت له كلمة وبعيد علي يسكن في سوسة. لا عرقته لا قلت له كلمة لا. لا يكلمني لا يهز علي.
1: عنده بو حي ولا ميت؟
10: بيو حي.
1: بيو حي معناه ما فماش حكايه ورث ولا فلوس ولا حتى شيء.
10: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا
1: عنده
10: لا
1: زوجه وصغار.
10: اي عنده ماخذ مرات ومسير من تونس. والله يا اولاده ولا نعرف.
1: ما تعرف ايش
10: ما نعرفش أولاد وما نعرفهمش أو أولاد يطفل الله إلي برشا. تبقينا حاجة أنا نسل ما نستلش على أولاده ولا نسل شنه الحكم عليه هو ولا علينا.
1: وعد احنا ما عرفناش السبب فما كيفاش ولد مثلا يقطع أمه وعائلته فجأة من غير ما صار حتى شيء. ما فهمتهاش هذيانا.
10: هاوتا نقول لك ولديه.
1: قل لي أمي غالي.
10: والله والله
1: صادقة من غير حلفين من غير حلفين.
10: يا باباه ولا لا باباه مازال وراجل طيب ربي يقرب
1: نعم.
10: ويستعلي
1: الحمد لله
10: يا لا قلنا له حتى كلمة ولا بقينا الورث مازال مولاي حي معطي حتى الواحد.
1: طلبش حويجة من أبي وأبوه معطاهش؟
10: لا هو موظف هو ويخدم في الجيش.
1: لا أنا مهمش فين يخدم، المهم هو حبش مع عند أبي وأرض فلوس حويجة.
10: لا لا لا مازال ولاولاده كل طفلة وطفلة من كذا
1: مع أخواته ولا باس؟
10: مع أخواته وكاكة هو.
1: إيش معناها كاكة؟ متعاركين معناها؟
10: العراك ما مش متعاركين، أما أخوات والدناويت ما شباهي فيه.
1: فما حاجة معناها؟
10: والله والله
1: أنتم أنتم اسمعني أمي أمي لامع، أنتم نعم؟ كي جاش شاوركم في العرس وقلتوا له لا ما تأخذ شكل مرية؟
10: والله يا وليدي إيش تنقول لك المرأة، والله أبوه ما اشتهاش وقال ما تأخذهاش.
1: أيوة.
10: التونسية من تونس والمرأة
1: يا حد شو مو ان شاء الله حتى من بن قردة ما هي زوجة ومدام أخلاق باهية واحد وش
10: نقول لك حاجة
1: كل يوم من هاي
10: لا نسهل على روحي كيفاش أمه والله ظل نحب سيدي الشيخ كان ثم دعاء نقوله
1: به حاضر حاضر
10: ونحبكم والله
1: ربي يحفظك يا أمي لامع ربي يسر لك أمرك إن شاء الله ويرجع لك ولدك إن شاء الله يا ربي إن شاء الله وتشوفه وتفرح به وبولاد
10: يقول لي ثمش دعاء لراسه.
1: حاضر حاضر يا ليلى حاضر يا ليلى ربي يحفظك يا أمي لامع الله يبارك
10: يا ربي يا ربي إن شاء الله يوم فطركم وربي إن شاء الله
1: ربي يحفظ الجميع
10: مستمع عليكم ديما
1: ربي
10: يعزك
1: عايش أمي الغالية ربي يحفظك بارك الله فيك شكرا أمي الغالية شكرا جزيلا يعيشك سلام عليكم عايشك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب دكتورنا نجيب على سي بشير من قفصة يسأل يقول شيخ صلاة قيام الليل هل أنوي فيها نقول اللهم إني نويت صلاة قيام الليل ولا نقف مباشرة نقول الله أكبر؟
2: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
2: إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل إنسان إيش نيته، فعمل بدون نية لا أجر له. لو جيت أنا دخلت للبحر وغسلت يدي ومصمصت حمي ومعنى استنشقت واستنثرت وغسلت وجهي وقمت بأفعال الوضوء مثلا
1: نعم.
2: وأنا لم أنوي الوضوء وإنما حبيت نتبرد هيك الدنيا سخونة وكذا
1: صحيح.
2: فهل هذا يعتبر وضوءا؟
1: لا
2: أنا ما نويت
1: لا،
2: ولكن قمت بأعمال الوضوء كلها
1: نعم.
2: فهل يعتبر وضوء نجم نصلي به؟
1: ولو حتى قمت بأعمال الصلاة وأنا ناوي حركات رياضية مثلا ما هيش صلاة،
2: إذن ليست بصلاة وذلك ليس بوضوء. ليش؟ لأن الوضوء يحتاج إلى نية
1: نعم.
2: كذلك الصلاة لما بنقف أنا للصلاة لويش وقفت للصلاة؟ بنصلي الظهر ولا بنصلي العصر ولا المغرب ولا العشاء؟ بنصلي الصلاة الحاضرة
1: نعم.
2: ولا بنصلي قضاء؟ بنصلي أداء معناها صلاة فريضة ولا بنصلي نافلة؟ فلا بد من تحديد النية. هذه النية معناها بعض العلماء وأكثر العلماء يقول لك محلها القلب. أنا واقف هنا باش نصلي صلاة قيام الليل
1: نعم.
2: هل يلزمني نتلفظ بها ولا ما نتلفظش؟ هذا فيه خلاف. الشافعية قالوا لا بد من التلفظ، المالكية قالوا لا يكفي في ذلك
1: نعم.
2: ما هو في قلبك،
1: قلبك
2: أنت واقف هنا توا واقف الواه باش نصلي أربع ركعات قبل صلاة الظهر مثلا
1: نعم،
2: ولا بنصلي معناها أربع ركعات بعد الظهر بعد الفريضة
1: ولا قيام ليل بعد العشاء
2: ولا بعد العشاء بنصلي شفع الوتر مثلا ولا بنصلي قيام الليل؟ فهذا في في نيتي أنا وقفت وأنا في نيتي كذا وكذا ما يحتاج أن أتلفظ بها.
1: واضح سيدي
2: فهمت؟
1: ولذلك
2: لا بد من النية
1: نية.
2: لا بد من النية.
1: قالوا إذا خالفت نية القلب الكلام، مرات أنا واقفك باش نصلي العصر مشخشب في ذهني واش نصلي العصر، قلت في
2: اللهم إني نويت الظهر
1: والله أكبر
2: إيه؟
1: قالوا النية اللي في القلب
2: اللي
1: هي
2: اللي
1: تمشي،
2: هي التي تمشي
1: لأنه هذاك الأساس،
2: لأن هذاك
1: المحل
2: خطأ
1: خطأ
2: في اللسان
1: بارك الله فيكم سيدي. سؤال الثاني
2: بارك.
1: يقول يسأل عن دعاء الجلوس بين السجدتين، يقول راني يقول استغفر الله والحمد لله مرتين، هل هذا جائز ولا في دعاء
8: لا لا بأس بذلك؟ اللهم
1: رب اغفر لي،
8: رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي وارحمني
1: واهدني وعافني،
8: نعم عافني، لا بأس بأي دعاء، رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب،
1: نعم
8: معناه لا بأس بذلك ان شاء الله.
1: واضح سيدي بارك الله فيكم.
8: نعم.
1: سؤال اختنا ساميه من رفراف شيخنا،
8: نعم لا بنزرت لا من العالي، ايوه
1: انا قلت
8: هي اقرب لشكون رفراف،
1: هي دعاء اقرب لش اسمها، مش دعاء اسمها ساميه
8: اقرب لشكون،
1: اقرب للعاليه
8: للعالي من الخلاص تفضل.
1: طيب تسال هي من سؤالها الاول عن دعاء سجود التلاوه، ماذا تقول فيه؟
8: نعم سجود التلاوه مثله كمثل سائر السجود،
1: نعم
8: حتى نسهل على الناس، معناها سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده يكفي، اللهم إذا حب يزيد، اللهم إن معناه
1: قل سجد وجهه للذي خلقه
8: وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين،
1: نعم.
8: وإلا كما ورد في الآية في آخر سورة الإسراء تقريبا، معناه سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولة،
1: لكن هذا ورد في سجود التلاوة،
8: لا لا لم يرد، ولكن ورد بعد السجود، طلعت المصحف خلينا نذكر.
1: طيب نشوفه في المصحف أمامي إن شاء الله، نشوف لك سيدي
8: المصحف في آخر سورة الإسراء بعد السجدة ولا قبلها،
1: نعم.
8: ويقولون سبحان ربنا في بالي إن كان وعد ربنا لمفعولة،
1: بالضبط
8: نعم.
1: وإلا
8: نقول اللهم تقبلها مني كما ورد في بعض الآثار، اللهم تقبلها مني كما تقبلتها على سيدنا داود عليه السلام، اللهم ارفع لي بها درجات واكتب لي بها حسنات وامحو بها عني سيئات، يدعو بما شاء معنا من الأدعية فلا بأس بذلك.
1: نعم.
8: اش بيك ما لقيتهاش سكر المصحف

0: إجابة على سؤال أختنا
1: إيه اللي قبلها أوكى يقول قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون
0: نعم.
1: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول. هذه نعم. إذا قالها لا بأس لأن هذه آية معناها
0: نعم.
1: يخرون للأذقان يخرون
0: بعد
1: وبعد منها ربي سبحانه ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا نسجد ساعات.
0: واضح
1: نعم.
0: هذا هو. بارك الله فيكم.
1: الله
0: سيدي
1: يبارك فيك.
0: سؤالها الثاني يقول هل يجوز أنه الإنسان يشري الكفن؟ هي أختها سألتها أو جارتها ولا أدري على كل
1: يقول
0: لك هل يجوز للإنسان أن يشتري كفنه من الآن ويخبيه؟
1: هو لا بأس إذا يشتري كفنه ربما يجي يموت في عام ما فيش كفن يلقى الكفن
0: طيب.
1: معناها حاجة زايدة لو لو كان فيه أجر لفعله خير البرية لفعله رسول الله وشرى الكفن بتاعه ولا أمر أصحابه بأن يشتروا أكفنهم. لكن بعض الناس تحب تشري الكفن متاعها تشري
0: نعم.
1: ومرة تذكر جاءنا سؤال معنى على الكفن هل يجب علي أن أتصدق في كل عام على كفني؟
0: نعم.
1: نعم. هذا لم يرد أصلا معنى.
0: واضح شيخ نعم. بارك الله فيك. احنا أدركنا مشايخنا معناها يوصون مثلا أن يكفن كما الشيخ قدري في مثلا
1: رحمه الله
0: رحمة الله,
1: رحمة
0: الله, عليه.
1: رحمة الله جميع مشايخنا
0: عنده برنوس أبيض يحضر به صلاة الجمعة يخطب به 40 سنة يخطب
1: نعم.
0: قال وأوصى بأن يكفن في ذلك البرنوس
1: نعم.
0: فهذه شفناها يعني
1: وصية هذه
0: وصية
1: من
0: أما أنه هذا
1: شرى كفن وما شريش شيخ صالح بن عثمان الله يرحمه مشريش كفن
0: نعم رحمه الله
1: مشايخنا معظمهم نعم. مشروش كفن.
0: السؤال هل الموالي شيخنا تقول أنا نويت نعمل عمرة في رمضان من غير نذر خاطر
1: نعم.
0: أسألت على النذر
1: نعم.
0: ثم قلت تذكرت بابا ما مشيش
1: نعم.
0: فقلت نمشي نعملها في غير الموسم لأنه هذاك غالية في,
1: غالي
0: عمرة
1: نعم.
0: في رمضان وتزني أنا وبابا عمرة
1: أقول
0: لك مثالش ولا لا يا شيخ
1: ذلك أفضل معناها إذا, إذا, إذا عملت هي عمرة وعملت عمرة لوالدها
0: بتزوا معها
1: نعم بتزوا معها فذلك أفضل من أن تعتمر لوحدها نعم,
0: نعم. واضح
1: وربي يبارك لها إن شاء الله
0: آمين يا رب العالمين. معنا اتصال هاتفي جاهز يلا استقبلوهم قولوا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سيدي مرحبا أهلا وسهلا
2: عايشك يا
0: رب يحفظك. سيدي ذكرني بالاسم.
2: فتحي منين؟
0: فتحي منين سيدي؟
2: من تونس.
0: من العاصمة. مرحبا يا سيدي فتحي أهلنا بتونس العاصمة يا سيدي تفضل سيدي الغالي.
2: المنع الشيخ الدكتور
0: يسمع فيك سيد الله يسلمك
2: كيف كيف كيف نسمع الشيخ الدكتور نفرح برشا
0: ربي يحفظك
2: لانه الدكاتره بتاعنا مشعين معنا الزيتونيين ما شاء الله
0: لا الحمد
2: لكن
0: لله
2: لكن عندي تساؤل يا استاذ هيثم
0: نعم سيدي
2: وانه عندنا دكاتره ما شاء الله مشعين في العالم
0: نعم
2: والله تساؤل بريء ما نعرفش عندي فيه الحق ولا كيفاش معنا نوصلوا احنا مجتمعنا في بالشكل هذايا من خاصة شبابنا ما فماش ما يعني معنا مانيش على المعالم الاجتماع لكن ربما مع علماء الاجتماع يلقاو دكاترتنا
0: نعم.
2: يلقاو حلول يعني لشبابنا اللي ماشي في هاوية
0: نعم. احنا على كل والله. إذاعة الزيتونة من واجبها أن تقدم خدمة لهذا الوطن العزيز من خلال الإنارة
2: قايمين به
0: نعم. ربي يستر إن شاء الله
2: لكن,
0: نعم.
2: لكن كيف تشوف الواقع معنا مع الدكاترة اللي عندنا كانوا هم مشعين في العالم
0: نعم. نعم.
2: وفي مجتمعنا تسائل والله تسائل برية
0: لا ربي لا الله لا يحير مؤمن احنا نقول ان شاء الله يا سيدي
2: على كل هذه معنا ملاحظه وبرك
0: تفضل سيدي
2: بربي بالنسبه ثم احنا نصليوا على الرسول صلى الله عليه وسلم, بشكل انه اللهم صلي وسلم وبارك
0: نعم.
2: على سيدنا محمد
0: أيوة.
2: لكن ربي سبحانه وتعالى في سوره الاحزاب في الآية ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
0: نعم
2: هو ربي امرنا احنا نصليه
0: صحيح
2: معنى احنا انا سمعت من شارقه يقولوا اصلي واسلم وما به ما احنا عندنا معنى شيخنا انتبعتم انا في ان نصليه على وسلم على سيدنا محمد يعني بالصيغه اللي نعرفوها
0: اي نعم سيدي
2: لكن غير. لكن اللي سمعت ما نعرفش شيخ في ذات الزيتونة أنه ذكر هكا أصلي وأسلم على سيدنا
0: في
2: محمد
0: في في في في سائر كلامه قال
2: في سائر كلامه أصلي وأسلم هي
0: ثم أصلي وأسلم
2: على جمعة
0: صحيح ثم أصلي وأسلم هي هذا في سياق في

0: يا اخي كلامي ها
1: آه سيدي سمحني سيدي شيخ فتح.
0: لا لا فقط حبيت ان اشير الى هذه النقطه فقط باش نخليك تكمل بالطبيعه. هي في سياق الكلام حتى مشايخنا راه في سياق الكلام يبدا بالحال قال ثم اصلي واسلم على
1: انا ما كنتش نصدق المشارق اللي سمعت ما في ذات الزيتون سمعت هذه قلت ربي امرنا باش نصلي واحنا نصلي وسلم على سيدنا محمد
0: نعم.
1: واحنا نقول نطلب من ربي باش يصلي ويسلم عليه علاش الاختلاف
0: هذا نجيبك ان شاء الله تعالى تهنى
1: شكرا يرحم والدي
0: عندك سؤال اخر سي فتحي
1: ربي يبارك لك
0: الله يحفظك
1: ربي
0: يفضلك الله يبارك
1: شكرا.
0: فيك
1: سلم على
0: شكرا يبلغ يا سيدي بارك الله فيك شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معنا اتصال اخر سيدي
2: تفضل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: اي مثال اثنين في واحد سلام
3: ردت عليك السلام وانت مازال
0: مرحبا
3: السلام عليكم
2: يعيشك
0: ربي يحفظك ذكرني بالاسم
2: ام مريم من تونس العاصمه
0: مرحبا اختي وباهلنا في العاصمه تفضل يا لاله
2: عايشك بربي نحب نسال اني على خاطر ام بابا معناتها عمره توا قريب 69 سنة معناها وما يحبش يصلي إني قلبي معناتها
0: قداش عمره
2: 69
0: باه
2: ما يحبش يصلي معناتها وديما نقول له معناها وماما تصلي واحنا نصلي وإني واختي واخواتنا الاولاد يعني اخواتي الاولاد زوز ما يصليوش حتى تصور يعني والله نحب نقول لك اللي حاجه ذي وبره معناها اولاد اختي زوز معناتها واحد عمره 11 سنه والاخر عمره 8 سنين يعني تقول لهم لازمكم تصليوا وكل ابوهم الحمد لله يصلي يقول له لا علاش هكا جدي معناها ما يصليش وخوالي ما يصليوش ليش احنا نصلي معناها يراو في جده وفي خويله مش يرا في ابوه معناها ابوه مع انه يصلي وامه تصلي يعني نحب نعرف عليه يعني اني تعبت كل ما نرى يا بابا عايش صلي يا بابا معناتها بالحق
0: شو يقول لك شو يقول لك
2: يوجعني ما
0: شو يقول لك اختي
2: يقول لي شي يهمك فيه شي يهمك
0: فيه باين انت ابقى هكاك وادعي له في سجودك وامك زاد اقول لها تدعي لعل ربي هكا لانه التونسي فيه بذره خير بحول الله ان شاء الله ربي يهدي قلبه ويفتح قلبه هكذا
2: يا ربي ان شاء الله
0: ويقف يعني ويقف بين يدين ربي سبحانه وتعالى
2: معناتها نظيف معناتها لا عنده معناها لا يمشي القهوه لا يمشي حتى يديما في الدار معناتها كان تو في التقاعد معناتها ما عندوش يعني يعني حتى حاجه خايبه الحمد لله يا ربي معناتها
0: اما
2: وحتى احنا الحمد لله معناها نقول الحمد لله بتواضع معناتها انه الحمد لله كل واحد معناتها يخدم على روحه ومعناها اللي يصلي واللي ما يصليش اما معناها نقول عليش الحاجة هذيك يعني خاصة أنه نسمع ديما الصلاة هي يعني حاجة معناها أول حاجة شي تحاسب عليها معناها
0: صحيح صحيح
2: يعني
0: صحيح.
2: قلبي بالحق معمول معناها نقول ديما نقول له بعد نقول باش نرجع نفس الجواب باش يقوله لي معناها نقعد نكمل أني كيكة ديما نقول معناها
0: أي تبقى وسع بالك فهمتني ولا ودعي له في صلاتك فهمت فماشي هكا بحول الله أنا مثلا نعرف عائلة هزوا بهم للعمرة رجع معناها ما شاء الله أثرت فيه الزيارة والحمد لله يعني أعطوه هدية الخل إحالة على شرف المهنة بين قوسين عمره 63 عام نعرفه راه يعني هزوه للعمرة رجع ما شاء الله
3: يصلي.
0: رجع يصلي يا شيخ أنا نعرفه راه يعني أنا أعرفه فحاولوا بالطرق معناها القوا طرق ما شاء الله معناها هذا من بركم بأبيكم وعندكم أجر بحول الله تعالى
2: جست سؤال يعني هو تو ديما الشيخ يقول لازمكم تصليوا معناتها اللي القضاء نتاعكم يعني قد نقول قد ايه باش يصلي معناها قضاء
0: ابدا
2: يا
0: ساعة
2: ربي
0: اختي الكريمه في هذه
2: يعني
0: الحاله لا انت تو هو عمره 69 اعطينا احنا يبدا الساعه يصلي هذا ومن بعد لما يشد هكا الطريق اكلمنا تنقول لك شو يعمل في القضاء لكن الان هو يصلي الحاضر قبل ان شاء الله ربي يحفظك تو الشيخ يزيد يعطيك نصائح بحول الله
2: يعيش
0: ربي يحفظك أختي الكريم وربي يسر لك أمرك إن شاء الله ونشكر حرصك على أبوك عايش. هذا من البر نعم ربي يحفظك ربي يحفظك شكرا شكرا جزيلا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب نجيب دكتورنا سي موسى من الكاف يقول شيخنا نحط القرآن في التلفزة فلازمني نسمع ولا نجم نسبح
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وصحبه وسلم
3: ربي سبحانه وتعالى يقول وما جعلنا لرجل من قلبين في جوفه وما جعلنا لرجل من قلبين في جوفه إما أن أستمع إلى القرآن وأنصت وأتدبر ما أستمع إليه من الآيات ونشوف حالي مع هذه الآيات إذا تحدث عن الصدق فهل أنا صادق إذا تحدث عن النفاق فهل أنا منافق أو بعيد على النفاق إذا تحدث عن الجنة فأسأل الله الجنة، وإذا تحدث عن النار فأستعيذ بالله من النار، معناها نعيش مع الآيات. أما أن يكون معناها القرآن يتلى وأنا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هل سأتفرغ لسماع القرآن ولا للتسبيح؟ نعم. عندما أسبح سبحان الله سبحان الله، معناها تنزيه الله سبحانه وتعالى، الله أكبر الله أكبر، لازمني نستحضر معاني هذه الكلمات. الأذكار وهذه الكلمات، فما نقدر في نفس الوقت أتدبر الآيات وفي نفس الوقت أعيش مع كلمات الذكر، فلا بد من واحدة منهم. معناها أقبل الوالد الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
3: على ساعة نقول نحب معناها الأولاد يخدموا بعض الأولاد في الصغر، معناها وأنا صغير نحب نخدم يكون عندي شوي فلوس من
0: مصروف
3: مصروف. فيقول كلمته ديما يقول هالي الله يرحمه، يقول يا ولدي مولى الصنعتين كذاب، أي صاحب الصنعتين كذاب، معناها أما بيتقن هذه ولا بيتقن هذه، أنا نحبك تتقن قراءتك تتقن العلم تمشي في العلم، من حبكش تخدم هاني نخدم، وإن كان الله يرحمه الحالة على قدها
0: سبحان الله،
3: والعشاء ساعة على ساعة العشاء يطرد لغدا كما يقولون. نعم. ولكن مع ذلك عشنا والحمد لله
0: الحمد لله
3: ونجحنا، الله يرحمهم ويحسن إليهم.
0: آمين يا رب.
3: فشاهد أن كما بتسمع الذكر القرآن وتتدبر هذه الآيات، وإلا سكر القناة
0: وقعد
3: تسبح وبعد منها تعبت من التسبيح افتح القرآن واسمع القرآن وغير معناها شوية مرة هذا مرة هذا لا بأس. نعم. أنا والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيكم سيدي. سؤال ثاني الآن،
3: بارك الله.
0: هذا لي أنا مش عارف أنا تو كيفاش المسألة،
3: ولا تعرف إن شاء الله،
0: إن شاء الله ربي علمنا ويفهمنا فعلا.
3: نعم.
0: عشت رعجبا. نعم. وقالوا عش رجبا ترى
3: رعجبا.
0: ووجدتها كذلك، عشت يعني بمجرد أن تعيش فقط.
3: بشوف الحياة مدرسة.
0: أي والله.
3: نعم.
0: فهو يقول لك شيخ عندهم قطعة أرض ورثوها.
3: نعم.
0: عندهم خوهم يسكن في الخارج في، نعم. في فرنسا ما جاش، فهما باعوا الأرض.
3: نعم.
0: ما نعرفش كيفاش باعوها لكل، وقسمنا وكل حد خذا بايو، والبائع عنا ورقة كتبها الشاري. نعم. كتب ورقة فيها المبلغ متاع باي خوهم هذا اللي في الخارج، بشكي يروح يهز الورقة ذاك اللي شرى الأرض يعطيه فلوسه.
3: نعم.
0: باهي سي خوهم كي يروح قال لا أنا متساعدنيش البيع، مشكون قال بيعه ما حبش ياخذ الورقة.
3: نعم.
0: قال ما نخوش. مات الأخ هذا تو الله يرحمه.
3: نعم.
0: ولاده هزلوا ماذا ميجا خوذوا الورقة وبرا خوذوا الفلوس وراهم تاعكم ورثكم.
3: نعم.
0: قالوا لا نحبوا الأرض.
3: نعم.
0: يقول لك تو بعد 15 سنة شنو واش نعملوا احنا يا شيخ.
3: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المسألة فقهية قانونية.
0: نعم. أيوة هذا علش قلت لك أنا الكيفش.
3: نعم. فقهية قانونية.
0: نعم.
3: أولا من ناحية الفقه لا يجوز أن تباع الأرض دون رضا الجميع.
0: أي نعم.
3: فهذا خطأ الأول الذي ارتكبه الإخوة أن باعوا أرضهم قبل موافقة أخيهم، فالمفروض ما يبيعوا الأرض إلا صحيح. بعد الاستئذان والاستشارة جميع الورثة.
0: الورثة.
3: به بيعت الأرض.
0: صحيح.
3: واستلم كل واحد منهم المسؤولية، بقي الأخ هذا. فبقي الأخ هذا لما رجع قال لهم لا أنا ما بيعش، وكان بإمكانه لما رجع هو مباشرة. يرفع قضية
0: في
3: يرفع قضية بإخوته أنهم باعوا الأرض وأنا لست بموافق. فشكون اللي وقع علي؟ فهذا تزوي.
0: أي نعم. كيفاش توقعوا أنا؟
3: كيفاش توقعوا أرض معناها ملك مشاع زورت التوقيع وإلا معناه بعتوه ولا قاعدة الأرض معناها نصيبي لم يباع.
0: نعم.
3: فبإمكانه أن يسترجع أرضه، أما أن يسترجع البقية فهذا مستحيل. أما أرضه والذي لم يسجل عليه لو يخاطب معناها أولاده هذا يخاطبوا محامي ويسألوا الجانب القانوني إذا لم تسجل في دفتر خانة.
0: هذا إذا تسجل على كل يعني ذاك قلت لك
3: والأصل أنها لا تسجل إذا بنمشوا بالقانون. الأصل لا تسجل لأن فيه توقيع غير فيه توقيع نقص.
0: هذا ذا ناقص.
3: أما
0: إذا ما فماش حاجة أخرى،
3: إذا ما فماش تزوير وما
0: يعني
3: فماش
0: الله أعلم. نعم. إحنا لا ندري
3: على كل حال خويا، أنتم بالنسبة لكم أخطأتم.
0: نعم.
3: ويغفر الله لكم.
0: آمين.
3: وتحاولوا تسترضوا أولاد أخوكم بأي طريقة. نعم
0: نعم، يعني ما همش هم الغلطين، راهو انتم هم الغلطين.
3: لا هم الغلطين، ولا انا ارضي تبيع لي ارضي وانا قلت لك بحالي.
0: نعم
3: انا ما قلت لكش انا حاجتي بها ارض، هذه كمن عند كيما يقولوا فيها بعض الناس يقول لك ريحه بابا هذه. وانا نحب ارض،
0: خرج لي باي وبيع.
3: خرج باي. نعم اعطيني
0: مرات
3: نصيبي، نصيبي 100 متر اعطيه لي، خليه لي في الطرف وخلي لي 100 متر نتاع 200 متر وخليهم. نعم
0: الله المستعان،
3: ربي يهدي ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين.
3: كل مره تسمع واحد يقول لك باعوا معناها الاسبوع الماضي،
0: مو على هذا قلت لك يعني كيفاش
3: معناها الاسبوع الماضي كيفاش يجي يبيع
0: واحد
3: من الاطراف مش موافق.
0: اي نعم هذا هذا هو،
3: احنا ما نعرفش ان القانون لا يسمح بذلك
0: في بالي
3: الا اذا فما تزوير ولا فما شيء.
0: لكن انا احنا ماناش مختصين في
3: لا لا قلت لك
0: في القانون، لكن
3: لا مش مختصين معروف
0: هذا الامر، بهذا شائع يعني.
3: إيه هذا اللي معروف، احنا ماناش من اهل القانون، ولهذا انا قلت لك القضيه قضيه فقهيه قانونيه.
0: نعم نعم نعم،
3: فأهل القانون قلنا لهم يرجعوا للمحامي يدبروا راسهم مع المحامي.
0: وإلا كما كما قال طارق، قال قد يكون حجة الوفاة مش سليمة، ما تولي حاجة أخرى زادة.
3: معناها ممكن خرجوه هو من
0: المل.
3: ولد هذا
0: قد يكون
3: ما نعرفش معك ولا مع غيرك. قال ما كتبوليش اسمي.
0: سبحان الله.
3: اي ما كتبوش اسمه الوارث. الوارث ما كتبوش اسمه.
0: ما نعرفش ما نعرفش.
3: نعرفش انا جدي،
0: انا جدي رحمه الله عليه ما خلاش ورث، فانا نترحم عليه بخلاف الواجب اللي انا معناها لازم نترحم عليهم، نزيدوا رحمه اخرى لانه ما خلى حتى شيء. او كالاخوات لاباس ملمومين الحمد لله، عائله واحده لا حتى شيء. من واحد من اللي ولا يشوف في هال. سبحان الله يا دكتور، والله
3: يا ربي يصلح يا اخي. سبحان الله، هذا كله من الحرص على الدنيا وكله من الرغبه في المال. ونسوا أن الموت يأتي بغتة.
0: نعم.
3: وأنهم سيقفون بين يدي الله يوم القيامة وتعالى. في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
0: نعم.
3: واللي خذا من هذه الدنيا شيئا يكون له على كتفه. نعم. يوم القيامة. تعرف من الرسول اللي يقول صلى الله عليه وسلم، قال من اقتطع شبرا.
0: صحيح شبرا.
3: شبر هيك شبر
0: يعني من أرض
3: أخي
0: 25 سنتيمتر
3: 20 سنتيمتر
0: 20 سنتيمتر ما نعرفش أنت وليد أخويا أقول 20 25 اللي هو
3: معناه من اقتطع قطع شبرا من أرض طويقه يوم القيامة من 7 أراضين في يوم. الحديث يكمل مش هيك يسكت، يقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
0: لا إله إلا الله، يعني الأمر ليس بالأمر الهين
3: وهو مخنوق
0: ولا الأمر السهل.
3: والشمس قال
0: تدنو من الخلائق
3: من مقدار الناس مقدار ميل. قال الراوي لا أدري هل يعني بالميل ميل المسافة الأرض اللي هو كيلومتر ونص تقريبا
0: وحاجة. نعم.
3: وإلا يعني بالميل اللي هو هك العود اللي نحطوه في المكحلة اللي نكحلوا بها
0: العيد. نعم صحيح،
3: معناها هيك قريبة تبدأ.
0: نعم.
3: والعرق يتصبب من الناس، فمنهم من يصله إلى
0: قدمه الكعبة
3: ومنهم من يصله إلى ركبتي
0: ومنهم
3: من يصله كما ورد في الحديث إلى حقويه. الحقوين هو المنتصف.
0: نعم.
3: قال ومنهم من يلجمه العرق، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة إلى فمه، معناه العرق متعه أغرق في العرق.
0: سبحان الله
3: يا أخي، تأكلوا متاع الناس وتنسى أخواتك، ما تعطيهم حقهم في الميراث وترتشي من هنا وتأكل من هنا. وما نبت من سحت حديث.
0: أي نعم، أي ما لحم نبت من سحت
3: فالنار أولى به.
0: نسأل الله السلامة.
3: معناه ما في حاجة تنظفه إلا جهنم.
0: لطف.
3: ليش عادي يا أخوي أنا نأكل ولا نوكل ولادي الأحرام؟ كان سلفنا الصالح.
0: نعم.
3: إذا خرج الرجل من بيته تأتيه امرأته أو ابنته فيقول له
0: يا
3: أبتي لا تطعمنا حراما فإنا نصبر على الجوع والضر.
0: نعم.
3: ولا نصبر على النار. وهذا الكلام ذكره الغزالي في المستصفى، وذكره ابن قدامة المقدسي كذلك.
0: ولذلك يعني أمر فما الذي يلبس من حرام ويأكل من حرام.
3: حديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل
0: يطيل السفر
3: نعم أشعث أخضر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب ومطعمه حرام من حرام وغذي
0: بالحرام
3: وملبسه من حرام قال فأنا
0: يستجاب
3: له. هذا مازال بيستجيب له ربي.
0: فنسأل الله السلامة.
3: نسأل الله السلامة معناه ماكلة الحرام مانعة لاستجابة الدعاء.
0: الدعاء فليس فيها بركة.
3: تأكل ميراث أخوتك حقهم أخوك معناها تعتديله على أرضه.
0: طيب الآن هو يقول لك خلينا لهم ورقة لكن كما قال شيخ حاولوا ترضيوا أولاد أخواتك أولاد أخوكم يعني على الأقل.
3: ربي يصلح
0: آمين إن شاء الله يا
3: رب. ربي يكفينا
0: نعم
3: بحلاله
0: عن حرامه والله اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك. قبل السؤال الموالي استسمحكم سيدي في اتصال هاتفي.
3: تفضل.
0: احنا نكملوا تقريبا للأذان واخذناها ساعة ونصف متواصلة.
3: يسالش خذ كلمة
0: صغير انت شيخ رياضي ما شاء الله مشاورتك صحيحة ما بنيت على انك رياضي ما شاء الله وصغير
3: لا فخر
0: ربي يحفظك ان شاء الله.
3: ربي يشدنا ويشدك من صحة
0: البدن يا رب اجمعين
3: ينفع بنا وبكم
0: يا رب العالمين يا رب. اذا نقول والسلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أختي الكريمة أهلا وسهلا.
4: الله يبارك لك.
0: ربي
4: فاطمة من بنزرت.
0: مرحبا أختي
4: فاطمة.
0: اليوم يوم بنزرت أجمعين يا لل
4: يا رب أجمعين
0: يا لل ربي يحفظك.
4: هما سؤالين بالنسبة لي هامين جدا في الصلاة.
0: طيب
4: زميلتي دخلت منذ أسبوعين صار المسجد دخلت متأخرة مع تسليمات يخطب بالظهر نتاعها ما هي طالت قعدت ما عم نفتح المسجد باعتبار الإمام في بالها يخطب. إذا به من بين الحديث اللي تحدث فيه الإمام قال لما يدخل مأموم هذا للمسجد يقف يعمل صلاة تحت المسجد
0: هو يخطب
4: قامت وتصلي ومقدمش راضي على روحي ما عادش قالت بجد ما صدقت لك يعني
0: اي بكشي يدرس
4: اي في الخطبة يحكي قال
0: لا بكشي في الدرس قبل الخطبة يا أختي فاض
4: نعم.
0: هي مشات بعد الأذان
4: أيه
0: والإمام صح. بدأ يخطب يعني متأكدة أنها في الخطبة مش في الدرس
4: أي في الخطبة متأكدة تحكي متأكدة قالت هي نعرف
0: أي هذا الإمام ليس مالكي يعني في بلاد أخرى ولا في تونس
4: تحية المسجد
0: أي هو أمر الناس بالصلاة. طيب
4: فقامت وصليت أقدم الروح تحكي قلت
0: نعم على عكس الورقة اللي مصحح فيها لأنه هو مصحح أنه يلتزم بمذهب البلاد باش ما يفرقوش الناس. طيب
4: زميلتي الأخرى وهي تسمع في الحديث قالت أنا كيف ندخل متأخرة كما الحالة هذه وقت يهبط الإمام من هذا باش يصلي في اللحظات هذيك نعم تحية المسجد وأنا هوني نتسائل هل معناتها الحالة
0: اجتهادها قادها إلى ذلك. طيب واضح يا لل
4: والسؤال الثاني هو سريع كذلك في الصلاة صلاة الفريضة هل من الجائز يعني العبد يصلي يعني يقرأ الصورة هي نفسها مثلا أكثر من مرة قرأ ثلاثة أربع مرات مثلا نقول سورة الإخلاص مثلا قرأ ثلاثة أربع مرات في صلاة الفريضة مش
0: في نفس الركعة
4: أي في نفس الركعة هل هذا جائز ولا لا؟
0: واضح
4: والله يبارك لكم.
0: الله يبارك فيك الله يحفظك شكرا جزيلا بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب شيخنا أختنا لامعة من قفصة
3: نعم
0: تسأل تقول أنا نحب نعمل عمرة.
3: طيب
0: لكن هي شنية يدخل لك شنمشي نعمل عمرة ولدي عنده 3 سنوات انقطعني
3: نعم
0: ما هي نسأل فيها نتبع في السؤال اللي قالت على كل مش راضين على زوجته يبدو هذا والله تعالى أعلم بوه قالوا نعم. متخذهاش المهم فهو مشي لسوسة لا يدور بهم لا يكلمهم حتى أخواته قالت البنات مش متفاهم معهم هذا حسب كلامهم
3: نعم.
0: تقول لك فماشي دعاء ندعيه الغديكة ولا حاجة باش هالولد هذا يلين ويرجع يكلم بهم واللي مقطعهم 3 سنوات
3: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا من العقوق والعياذ بالله وعقوق الوالدين من الكبائر
0: نعم.
3: حتى إذا أبوك قالك مانيش راضي عليك تتزوج هذه ولا مش راضي عليك تعمل هذا وانت عملته فواجب الابن
0: استرضيه
3: أن يسترضي والده. أنا قداش من واحد يسألني ويقول يا أمي مش راضية يقول وليدي مدام مش راضية حاول ترضيها قبل أن تتزوج حاول تبعث لها خالتك تبعث لها جداك تبعث لها خوها تبعث لها حد من معناه اللي تستحي منه فترضى عنك فتتزوج
0: نعم.
3: ولا الطفلة كذلك لا تتزوجي دون رضا والديك. نعم. وأنا في الطريق عندكم في الإذاعة اليوم وأنا في الطريق معناها أمه قالت له طلقها.
0: نعم.
3: حديث جاب حديث على نعم. على الطلاق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله طلقها. هذا هذا متزوجها قالت له هو طلقها طلقها.
0: لكن احنا ماشي في مشاعر احد الصحابه يا دكتور مرات
3: تدخل اشياء لكن هذا ننتبه انا قلت معناه
0: بالضبط
3: عموما كعموم لكن احيانا البو يقولوا طلقها لان ما تصافحش سلافها سلافها اللي هو اخو
0: ولا يدخلوا عندهم حسبه على الورث ويحبوا تاخذ بنت عمه وبنت يعني جاتنا اشياء يا شيخ والله العظيم تقول سبحان الله يعني قالوا بنت عمي ولدي قال لي انا قالوا محشش بالورث اخوي احرمني من الورث انا احرموني من الورث اكثر نعم. منك خلوني نتزوج كما نحب انا سبحان الله نعم. تلقى نعم. اشياء والله
3: لا لا فعلا لا لانها تصلي لانها متحجبه لانها كذا ولد
0: نعم.
3: فربي يهدي ان شاء
0: ربي
3: الله
0: يهدي ان شاء الله
3: على على كل حال معناها ننصح الابناء
0: نعم دكتور
3: والبنات بطاعة الوالدين ربي سبحانه وتعالى ذكر الآية وقضى ربك ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا معناها الإحسان الوالدين
0: نعم
3: معناها قال وإن جاهداك في آية أخرى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم هنا قال فلا تطعهما
0: نعم
3: ولكن بعد من وصاحبهما في الدنيا معروفة رغم لأنهم كفار ويدعوك للكفر لكن ما تقطعهمش صاحبهما في الدنيا معروفا فالوالدين لابد إما جنتك وإلا نارك والعياذ بالله
0: نسأل الله السلام
3: فأختي هذا بالنسبة للولد مع والديه أنت لا إثم عليك حتى ولو ما وافقتيش على الزوجة هذا معناه أنت وجهت عندك وجهة نظر نعم. وعندك ربما أشياء تعرفيها أنت هو ما يعرفهاش
0: لا هم ما يعرفوش للطفلة ولا رواها ما جيبوا لناش واحدة من تونس قال
3: لا هذا غلط زاد
0: اي نعم هذا علاش انا قلت لك لهنا
3: نعم
0: قلت حتى ولو جابها لكم من بنقردان ما هي عاقلة ومتربية
3: من تونس مش من بنقردان بنقردان في تونس ايش بيك تحسبها خارج تونس
0: لا يعني أيوة. بعيد عليكم هي معناها
3: مش من بنقردان لو جابها من الصومة
0: الله العظيم اي نعم
3: ولا جابها من بلجيكا
0: اي بلاد نعم لا بلجيكا قد يوافقوه
3: اي معناه الشيء بالشيء يذكر
0: انا سامحني والله العظيم يا شيخ انا اعرف اناس واحد حب يخطب هو مقيم في الخارج باه قال لهم راه وانا باش نعمل ناها وبديت في نتاع الاوراق واش نعمل الاوراق وما مش عارف وكذا هيا فلانة الفلانية راني من اللي أنا في تونس قبل ما هو للأسف معناه حرق معناه إحنا ندعو لذلك وراني جارتنا ذيك وأنا راني حاط عيني عليها هيا وكأختبو راني عدني قدي توراقي قلت له لا مش متاعنا وإحنا توا كذا وما حبتش ما حبتش وقفت حكاية الوراق قال لي كلمتهم قلت له يوم ما يسمع الوراق وقفت تقريب واحد قلت له برا شوف حتى عزوزة قال لها ما يسالش ناخذ العزوز قلت له ما يسالش يوم ياتي يعني هم خذ ما
3: غيرك ما تاخذش هذه لا حول
0: هذا مرات يا شيخ مرات تسمع اشياء تقول سبحان الله والله هذا موجود عنا تقول سبحان
3: من انه كتفي هذا الشان
0: تفضل سيد
3: ان شاب معناها بيتزوج وحده من الخارج
0: نعم
3: معناها من اهل الكتاب وكلم أهله وكذا ما وافقوش وكتاب وكذا وكيف
0: كيفاش
3: وكيفاش كذا
0: بنت عمك أولى وبنت خالك وكذا
3: قال لهم يا سيدي أنا تو وعدتها باش تجيها وبنجيبها أسبوع ونسفرها يا سيدي كي مش ما تحبوش أي جات أسبوع في دارهم البو مريض شوية وهاك البنت
0: تلهات بهاك
3: الصباح مساء تقيس له في الضغط تقيس له في السكر معناها بعد منها قال له يا بابا الطفلة بتسافر لوين ليش بتسافر قال له ما عدت وانتو ما تحبيتوش قال له بلدي مش يبدو لي مش هي الكافرة
0: خلي خوذها ايوه الله المستعان الله المستعان طيب دكتور إذن شنو الدعاء هي تقوله
3: لا الدعاء ربي اصلح ذات بيننا. هذا افضل دعاء تقوله، ربي تجمع شملنا وتوحد كلمتنا وتهدينا لما فيه الخير، وربي يهدي. وهذا اذا كان يصلي، هل يصلي ما يصليش؟ اذا ما يصليش ادعي له بالصلاه، ربي يهديه للصلاه، واذا هداه ربي للصلاه واستقام على صلاته سيرجع الى والديه باذن الله.
0: القران يرجع البهوم ويرجع البهوم ان شاء الله بحول الله. وزاد فرصه دكتور هنا، احنا حتى في عائلاتنا في تربيتنا لاولادنا، يعني يصلح حالك، مش لازم تدعي بيه، مش لازم عايش كذا، يبر يصلح حالك، خليها ديما هذه في لسانك.
3: نعم.
0: لو تصادف لحظة استجابة
3: الحمد لله،
0: الحمد لله ربي إذا صلح حالك.
3: ديما نقولهم هم يكثرون اللعن،
0: هذا
3: الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكثرن اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، وقد يصادف لحظة أنه يتلعن الولد فعلا. ولهذا أنا أقول في عذبة تقولي يلعن كذا، أقوله ينعم كذا،
0: ينعم ينعم من النعم،
3: ينعم والديك
0: ينعم
3: ينعم,
0: ينعم من النعم
3: ينعم. وربي يصلح أخواني إن شاء الله.
0: فتحي من تونس شيخنا يقول إحنا توا ما انتبهش هو، لأن نحب ننبه الحاجة، هو قال سمعت واحد تقول وأصلي وأسلم.
3: نعم.
0: هذه صيغة إخبار ليست صيغة دعاء.
3: نعم.
0: فهي لما قالتها هكذا يعني قالتها بصيغة إخبار.
3: نعم.
0: وهذا معناها باش نفسر له علاش قالت هكا الأخت. المهم قال ربي سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: هذا الكلام
0: أيوة
3: قاله كثير من المشايخ أن صلاتنا على النبي غالطة
0: صلى الله عليه وصحبه وسلم،
3: قالوا هذا الكلام، ووصلني من كثير من الإخوة المتصلين على هذه المسألة، أنه معناها ربي قال صلوا يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: نعم.
3: معناه يلزمني أنا نقول أصلي وأسلم على النبي.
0: نعم.
3: فهذه صيغة وصلي وأسلم على النبي، ما نقولش اللهم صلي على النبي، لأني إذا قلت اللهم في نظرهم معنا.
0: نعم نعم.
3: لأني إذا قلت اللهم صلي على النبي أنا ما صليتش على النبي،
0: وكلت ربنا سبحانه وتعالى،
3: كأني أنا ما صليتش على النبي
0: صلى الله عليه وآله وصحبه.
3: مش صحيح هذا. ليش أنا نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ولا اللهم صلي على محمد كالصيغة التي علمنا إياها رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
3: لما جاء الصحابة.
0: نعم.
3: وقالوا له
0: كيف
3: نصلي عليك يا رسول الله، نعرف كيف نسلم عليك، نقول السلام عليك يا رسول الله، لكن كيف نصلي عليك؟ ما قالهمش قولوا الصلاة علي.
0: نعم.
3: قالهم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد
0: كما
3: صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صلي، ليش أنا ما نقولش صلي على النبي وصلي على النبي؟ قال العلماء في ذلك أنا لما أحيل الصلاة عليه إلى الله،
0: نعم،
3: لأني لا أقدر قدرة أو
0: صلى
3: قدر النبي صلى الله عليه وسلم، من نجمش نعطيه قدره كما ينبغي، ومن نجمش نعطيه الصلاة التي تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم، فتوجه إلى الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى، توجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما يليقان بمقامه ويعطيانه حقه كما ينبغي.
0: صحيح.
3: فبالتالي لما نقول اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، فهذه أفضل صيغة.
0: صحيح.
3: معناها في تقدير النبي وفي احترام النبي وفي إعطاه المكان التي تليق،
0: نعم،
3: بمقامه صلى الله عليه وسلم.
0: لأنه لا يقدر.
3: فبالتالي ما نقولوش الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لو قلناها لا بأس.
0: لا بأس.
3: لا، لكن الصلاة الصحيحة اللهم صل على محمد،
0: نعم، صلى الله عليه وسلم،
3: حتى نرفع من قدره ونرفع من مقامه
0: وسلم.
3: أكيد. نعم. والله تعالى أعلم.
0: نعم. ونحن عاجزون.
3: من أنا حتى
0: أنا
3: ولهذا أكل الأمر إلى الله
0: سبحانه
3: والله يصلي عليه تحية مني، ولهذا قال من صلى علي
0: صلاة صلى الله عليه بها عشر.
3: نعم. نعم.
0: سبحان الله.
3: فصلاتنا لما نقول صلى الله عليه وسلم صحيحة، حتى يعلم الناس،
0: نعم،
3: أن صلاتنا لما نقول صلى الله عليه وسلم صحيحة، وهذا المطلوب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صحيحة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، كلها صحيحة إن شاء الله. فأكل الأمر إلى الله، وكأني نطلب من الله أن يصلي عليه. فإذا طلبت من الله فهذه دعوتي أنا، وأنا صليت نكون عليه صليت مرة ولا عشرة ولا مئة مرة.
0: هذا هو.
3: نعم والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيكم سيدي. أختنا مريم من العاصمة تقول الوالد عمره 69 عام، يعني حيرها أمر صلاته، فتقول شيخ احنا توا معناها نقولوا له، لكن نبطلوا حتى لو بسمعش كلامنا، ولا نقعدوا ديما انا نقولوا له صلي صلي؟ انا نصحتها ببعض النصائح من خلال التجارب، لكن نحبوا يسمعوا نصيحتك يا شيخ.
3: لا هو شوف، هي اشارت الى كلمه قالت ما عنده حتى شيء خايب،
0: يعني نهار كامل في الدار
3: يعني ما عنده حتى. ولكن انا نقول اذا قلنا للراجل الاخر قبل قليل كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، معناه يضيع عياله ما يوكلهمش، فهذا كفى بالمرء إثما أن يضيع صلاته. ومن معناه ضيع صلاته
0: لما دونها أضيع،
3: لما سواها
0: أضيع.
3: فلذلك لازمناش نتهون بالصلاة أخوانا ونقوله لا والله لا يتكيف لا يسكر لا كذا، ولكن ما يصليش، ما يصليش مع منا حتى شيء، معناه هذا قلة فهم لقيمة الصلاة، لأن الصلاة هي عمود الدين، والصلاة هي أساس قبول الأعمال. لو صام الإنسان ظهرا كاملا عام كامل صام ومات وهو لا يصلي،
0: فما مشكل. ولذلك أنا سيدي أنا قلت لها حاولوا، أنا يعني هذه حالة رأيتها، قلت سبحان الله
3: مثلا هذه وسيلة من الوسائل، معناها أنه نهزو العمرة إذا حب، لعل هذا إذا حب ممكن يقول كان ما نمشيش العمرة، مشاني العمرة إيش مشاني،
0: وقل له إيجابة رحلة سياحية وهزوا وحكي وكذا كما عملوا الناس. هذا أبوه كان رافض هذه، قال له أنا هذه النصلاء، قالوا شنو كلهم سراق المصلين والكلهم بيهم والكلهم عليهم، وهزوه للعمرة السيد معاش يخرج من الجامع.
3: هذا أسلوب إذا هو رضا فلا بأس.
0: نعم واضح يا دكتور.
3: معناها فحاولوا أنتم معه بطريقة، ومع ذلك الدعاء نستمر في الدعاء ونستمر في الكلام
0: بالضبط
3: بطريقة أنه ما يدعيش عليك.
0: هذا هو.
3: إذا شفت نهار وبدأ يدعي عليك ما عايش تكلمي،
0: خفف. أختنا فاطمة من بنزرتة شيخنا تقول زميلتي دخلت والإمام يخطب، فهي قعدت يا أخي الإمام قال اللي يتخلوا أنا نخطب يقوم يصلي، فهي وقفت تصلي واستغربت، قالت احنا في بال نعرف أن اللي يدخل والإمام يقعد ما يقومش يصلي. يا أخي زميلتها في العمل قالت لها أنا كي ندخل نقعد، أما كي هو يهبط باش يقيم الصلاة وقتها نصلي تحية المسجد.
3: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، بالنسبة للمذهب المالكي أن الداخل إلى الصلاة والإمام يخطب فلا تحية للمسجد. نعم. ليش يا أخوانا ما فيش تحية المسجد بخلاف المذهب الحنبلي يقولك إذا دخلتم المسجد، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل أن تجلس صلي ركعتين. احنا تحية المسجد
0: احنا ممكن ما نبينوش الأدلة شيخ، لأنه مازال عندي بعض الثواني مش نفهم الحس.
3: معناها إذن معناها تحية المسجد سنة، استماع إلى الخطبة واجب،
0: واضح.
3: فبالتالي ما نعملش السنة ونضيع الواجب، نستمع وبعد منها ما نصليش، ما دام قعدت ما نصليش تحية المسجد بعد ما يصلي الإمام نصلي حتى 20 ركعة.
0: هل من الجائز قلك قراءة السورة أكثر من مرة في ركعة واحدة؟
3: الأفضل لا،
0: الأفضل
3: في الفريضة.
0: واضح، بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله في الأخ طارق طيب، الأخ محمد الفرجاني، الأخت كريمة عتيق، أنا وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر، ما بقالنا كان باش نقول لكم
3: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها نحن أولئي نعود الكرة إلى الحديث 24 من 40 النووية، لنقف عند المقطع 5 مجددا، الذي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى، وهو حديث قدسي، قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تكلمنا في اللقاء الماضي وفي آخر اللقاء، تكلمنا أن هذا النص القدسي يواجهنا بحقيقتنا ليحمينا من هذا الفصام، الفصام السلوكي، وفهمنا ربي عز وجل أن الإنسان كائن يخطئ، فإذا منعه المجتمع من الاعتراف بالخطأ فإنه لن يتوقف عن الخطأ، لأنه خطأ، ولأن ربي عز وجل صممه على هذا المنوال وعلى هذه الشاكلة أنه يخطئ. ولكن هذا الإنسان عندما يقع في مجتمع يمنعه من الخطأ أو الاعتراف بالخطأ سيتوقف عن الصدق، وسيبدأ بممارسة أخطائه بالليل أو خفية عن الناس. فجاء هذا النص القدسي كي يواجهنا بحقيقتنا ليحمينا من هذا الفصام. فعندما يقول ربنا عز وجل لجميع العباد إنكم تخطئون، فهو سبحانه وتعالى يذيب هذا القناع الزائف، إنه يمنحنا رخصة الآدمية، نحن بشر، نحن من بني آدم، نحن نخطئ بالليل والنهار. والاعتراف بالضعف هنا ليس ضعفا، بل هو بوابة الوعي. التربية النفسية المعاصرة تؤكد أن أولى خطوات العلاج والتوازن هو الاعتراف والقبول بالذات المحدودة. نحن بشر محدودين يا أخي في كل شيء، سواء في ذكائنا، سواء في تصوراتنا وإدراكاتنا، سواء في إيراداتنا، سواء في قدراتنا، نحن بشر جعل الله عز وجل لنا هذه الحدود. والاعتراف والقبول بالذات المحدودة هذا بكله يخلينا احنا في توازن وفي اصطلاح مع النفس امتعنا. إذن النص القدسي هاهنا كان سباقا في إقرار هذا القبول الوجودي. اسبق علم النفس واسبق الفلاسفة في كل شيء، وجاء هذا النص ليوجهنا هذا التوجيه. أيها الإخوة والأحبة، عندما نتحدث عن سيكولوجيا الذنب بين الندم المثمر والجلد المدمر، سوف نحدد معنى سيكولوجيا الذنب، وهو الشعور بالذنب، وهو استجابة انفعالية ومعرفية تنشأ عندما يدرك الإنسان أنه تجاوز معيارا أخلاقيا أو دينيا أو اجتماعيا أو حتى معيارا ذاتيا، جعل لنفسه بعض المبادئ، لكنه رأى أنه تجاوز ذلك المعيار اللي حطه هو النفس كمبدأ في حياته. إذن يذنب أحدنا ويشعر أنه ارتكب هذا الذنب، وهذا شعور عادي وطبيعي وينسجم مع تركيبة هذا الإنسان. هناك من يبالغ في لوم نفسه وجلد ذاته عندما يرتكب ما لا يتفق وطبيعته الإنسانية والأخلاقية والدينية. وهناك نوعان من الشعور بالذنب، الأول إيجابي، ونقصد به الشعور الذي يدفع صاحبه نحو الفعل الإيجابي، كالذي يذنب ذنبا فيشعر بالندم ويقرر نتيجة لهذا الشعور ألا يعود لهذا الذنب أبدا. والثاني شعور سلبي، معطل للعودة إلى جادة الصواب، يعني يشعر بالذنب ويجعل نفسه عقبات حتى لا يعود إلى الوراء لإصلاح نفسه، وهذا شعور سلبي. إذن هناك الشعور السوي وهو الإيجابي اللي يدفع الإنسان إلى الاعتراف بالخطأ والاعتذار وإصلاح الضرر دون مبالغة أو جلد الذات. نحن نغلط رنا مع بعضنا، ونغلط في حق ربي عز وجل، ونغلط في حق والدينا، ونغلط في حق أولادنا وأزواجنا وزوجاتنا، ونغلط راو في حق جيراننا وزملائنا والناس أجمعين، نغلط أحنا بشر. لكن هناك الشعور السوي والإيجابي بهذا الذنب اللي احنا ارتكبناه، يدفع الإنسان إلى الاعتراف أولا بهذا الخطأ، ثم يعتذر ويصلح الضرر إن نجم عن الخطأ متاعه، ضرر بينه وبين الآخرين أو بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ولكن دون مبالغة أو جلد للذات. أحيانا احنا نراو بعض الناس لما يغلطوا مع أشخاص، مثلا وليداتنا مثلا يغلطوا مع والديهم على سبيل المثال، أو الزوج مع زوجته أو العكس، أو الإنسان مع أخيه الإنسان بصورة عامة، يتعاظم هذا الذنب فيه، يشعر أنه عمل حاجة خائبة وعمل حاجة ما هيش مقبولة. وهذا الشعور لما يطغى على الإنسان يجعله سلبيا، وبالتالي لا يستطيع أنه يرجع ويعترف أو يعتذر، لأنه يرى في الذنب متاعه والحجم متاع الذنب متاعه كبير، وبالتالي لا يستطيع أن يعود للاعتذار، يرى في نفسه أنه بعيد ياسر على الاعتذار وبعيد ياسر أنه يطلب السماح، لأنه عظم هذا الذنب فيه. والأصل أنه يكون شعوره سوي وإيجابي، وهذا الشعور بالفعل يدفع الإنسان إلى الاعتراف بالخطأ، مش الهروب من الإصلاح. وهذا اللي باش نعبر عليه احنا بالشعور المرضي، وهو الشعور السلبي اللي يتمثل في تضخيم الأخطاء، ويجلد الإنسان الذات متاعه باستمرار، وبالتالي يخلي هذا الإنسان يعطل التعطيل التام لحياته الفردية أو علاقاته مع الآخرين. علاش؟ لأنه عظم وضخم هذه الأخطاء. لو كان خلاها في حجمها الطبيعي والعادي واعترف بالذنب وذهب إلى الذي أخطأ في حقه وطلب منه الاعتذار أو طلب منه السماح، لكان الأمر أهون مما هو فيه. ساعات تجي أنت للطفل هكا وتقول له علاش ما تمشيش تطلب السماح من عند بوك، قل لك لا عملت عملة خائبة كبيرة إلى آخره، لا يستطيع لأنه ضخم هذا الذنب. ما هو كبير بطبيعة حال عند ربي عز وجل، ونحن لا نقلل من هذا الشأن، ولكن نحن أيضا نريد في المقابل أن نكون أصحاب شعور إيجابي وسوي من أجل الإصلاح، مش نضخموها إلى أن نعجز عن الإصلاح والاعتراف بالذنب. هوك علاش احنا وسط، لا نمشي إلى الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا نقع في اليأس من روح الله سبحانه وتعالى، وكلاهما بعيد عن الوسط. وأحيانا أيها الإخوة يتساءل الإنسان شنو أسباب الذنب المستمر، علاش الذنب متاعنا احنا يظل هكذا معانا، ممكن نغلط غلطة ونعودوها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرين وألف مرة. أول شيء اللي يخلي الذنب مستمر هو السعي للكمال، يعني الإنسان يحط قدامه معايير صارمة وغير واقعية للنفس، والخوف الدائم من الخطأ، وبالتالي يقع الإنسان في الخطأ. إيش معناتها الإنسان يحط قدامه حدود ويقول لك مستحيل أني نتجاوز هذه الحدود، نحن بشر سوف نتجاوز، وإن تجاوزنا عدنا. علاش تقول أنا مستحيل ومستحيل، وبالتالي يقع الإنسان من بعد هك الانتكاسة، وبالتالي يستمر معه الذنب. الحاجة الثانية أيضا تضخيم المسؤولية، لما يتحمل الإنسان أخطاء وأعباء الآخرين والاعتقاد بأنه هو كفرد مسؤول عن كل ما يحدث. يا أخي ولدك غلط مش أنت المسؤول، زوجتك غلطت مش بالضرورة أنك أنت مسؤول، جارك أو صاحبك أو زميلك لما يغلط مش أنت بالضرورة. فما بعض ناس رهم يحسوا كل ما يقع حولهم من أخطاء هما السبب فيه. علاش تحمل نفسك ما لا تطيق؟ إذا رد بالك أنك تمشي في هذا المسلك وفي هذا الطريق، لأنه طريق مسدود. أيها الإخوة، هناك طرق للتعامل مع الذنب، ونحن يعني نرتكب الذنب ونحن خطأون كما اتفقنا. طرق التعامل مع الذنب هو التقبل والاعتراف أولا، يعني مواجهة الخطأ بواقعية بدلا من الهروب والإنكار. الحاجة الثانية إصلاح الضرر، تقديم الاعتذار أو تصحيح الفعل إن أمكن، لما يكون الإنسان أخطأ في حق غيره، ربما ضرب له كرهبته مثلا أو قال فيه كلام أو ما شابه، يمشي يصلح الذي فعله. ثم التسامح مع الذات، إدراك أنه الخطأ راهو جزء من الطبيعة البشرية، يزينا من جلد الذات ويزينا من الهروب والإنكار، أنه إحنا لا، إحنا ما نعملوا حد شيء خايب، وإحنا لا ما نذنبوش، أو إحنا ما يلزمناش نذنبوا أو نغلطوا أو نخطئ في هذا العالم. إذن أن نعيش واقعيتنا أيها الإخوة. والآن نحاول أن نفرق بدقة بين شعورين يختلطان على الكثير من الناس: الشعور بالذنب الصحي وهو الندم التطهري عادي، والشعور بالذنب المرضي وهو جلد الذات. جلد الذات المدمر هو في الحقيقة طريقة وآلية نفسية عقيمة تركز كان على مجموعة صفات وخصائص اللي تميز هذا الإنسان عن غيره، وهذا في الحقيقة ما فماش علاش باش يشوف الإنسان أنه هذه الصفة تميزه على غيره أو ما شابه ذلك، لأنه باش يقع الإنسان ها هنا في الجلد الذات المدمر، لأنه يرى نفسه غير الآخر. يا أخي أنت كالآخر، أنت تخطئ والآخر يخطئ، فعندما يخطئ الإنسان يقول لنفسه أنا إنسان سيء، أنا هالك، أنا لا أستحق الرحمة. هنا يتحول الخطأ من فعل سلوكي عابر كما أي إنسان إلى هوية وجودية دائمة كأنها صفة وخصائص عند هذا الإنسان، وهي تختلف عند غيره. هذا الجلد أيها الإخوة يعطل العقل ويغلق أبواب الأمل في حياة الإنسان ويؤدي إلى الانهيار النفسي. هناك الندم المثمر، وهذا نتفق فيه ونؤكده، وهذا ما سنتناوله بعد هذا الفاصل أيها الإخوة والأحبة، فكونوا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء، وكنت قد تحدثت عن جلد الذات المدمر، وهو الشعور بالذنب المرضي. وهناك الندم المثمر، وهو آلية تركز على السلوك، لا هك الخصائص اللي تميز الإنسان على إنسان ويغرق فيها الإنسان ويتوهم، وإنما هي آلية وطريقة تركز على السلوك. يقول الإنسان لنفسه: أنا إنسان صالح ومكرم، ولكن فعلي هذا كان سيئا ومخطئا ويجب أن أصلحه. هذا هو أيها الإخوة الشعور الذي ينبغي أن نحمله بين جنباتنا. نتأمل كيف حافظ النص القدسي على مكانة الإنسان وعلى هويته حتى وهو يصف خطأه المستمر. ابدأ ربي سبحانه وتعالى بيا عبادي، وهي في الحقيقة دلالة تربوية تسلب العقل. الله عز وجل ينسب المخطئين إليه، يشرفهم بياء الإضافة عبادي في لحظة تقرير خطأهم. إنه يقول لك: خطأك بالليل والنهار لا ينزع عنك شرف العبودية لي، ولا يخرجك من مظلة حمايتي. شوف هذا القدر والشرف اللي اعطاهنا ربي سبحانه وتعالى. يعني الإنسان الخطاء والإنسان الذي يخطئ، ربي عز وجل كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلقنا على هذه الشاكلة، مش احنا اللي اخترنا كي نكون خطائين في هذا العالم. ومع ذلك يذكرنا ربي سبحانه وتعالى بهذا الضعف من أجل أن نصلح أنفسنا، من أجل أن نجاهد أنفسنا، من أجل أن نزكي أنفسنا. وفي الآن ذاته لا يخرجنا الله عز وجل في حالة خطأنا وارتكاب الذنب والمعصية، لا يخرجنا ربنا سبحانه وتعالى عن هذا الشرف، شرف العبودية لله سبحانه وتعالى. أيضا لا يخرجنا ربنا عز وجل من مظلة حمايته. يا عبادي، نحن ما زلنا عباده، نحن ننتمي لله عز وجل، ونحن في حماية الله جل جلاله، ونحن على عبودية ربنا سبحانه وتعالى مهما أخطأنا ومهما زلت أقدامنا، فنحن ننتمي إليه جل جلاله. وهذا شرف لنا أيها الإخوة عندما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ما خرجناش ربي عز وجل عن كوننا عبادا له سبحانه وتعالى. إذن هذا التثبيت الهوية يمنع النفس من الانكسار المرضي ويحفزنا للنهوض. ما يحبناش ربي عز وجل عند الخطأ يخمل الإنسان ويرقد الإنسان ويزيد يشرد ويهرب، وإنما أراد الله عز وجل من هذا الخطأ أن يحفزنا من أجل النهوض. وفي هذا الشاهد الشرعي يقول الله عز وجل: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم أكثر من هذا الوضوح أيها الإخوة، حتى المسرف في الخطأ لا يزال ينادى بيا عبادي. شوف ربي قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مش يعني كان غلط بركة، لا، وأسرف في الخطأ، وربي سبحانه وتعالى ما زال ينادينا بيا عبادي. وفي المقابل وفي الجانب الآخر من جلد الذات تقبع العدمية الوجودية يقع فيها الإنسان عندما يصاب باليأس والعياذ بالله، اليأس من روح الله عز وجل، عندما يشعر أنه الخطأ متاعه متكرر بالليل والنهار، وأن صحيفته قد اسودت وامتلأت بهذه الأخطاء. يقول: إذن لا فائدة، سأستمر في هذا الطريق إلى النهاية، ما عادش فيه حتى نفع وما عادش فيه حتى صلاح. هذا ما يسميه العامة بالعامية الانفجار بعد الكبت أو الاستسلام للتيار. النص القدسي يقطع علينا هذا الطريق، يقطع الطريق على هذه العدمية بعبارة تزلزل أركان اليأس: وأنا أغفر الذنوب جميعا. أكثر من هكا؟ يا أيها الشارد إلى أين تذهب؟ الطريق ليس من هناك، الطريق من هنا عندما يقول لك ربك سبحانه وتعالى: وأنا أغفر الذنوب جميعا. ما فماش علاش باش تيأس، ما فماش علاش باش تواصل، ما فماش علاش باش تقول لا فائدة. ربي قال لك ووعدك سبحانه وتعالى: وأنا أغفر الذنوب جميعا. هذه الجملة هي مضاد حيوي ضد اليأس العدمي، إنها تعيد صياغة الزمن في عين المخطئ. الماضي مهما كان مظلما
يمكن محوه في لحظة واحدة عندما تصطلح مع الله، عندما تعترف لله، وعندما تؤوب إلى ربك، عندما تتوب إلى الله، عندما تستغفر المولى جل جلاله، عندما تعود إليه بانكسار، عندما تدمع عيناك وتذرف بدمعة أو دمعتين وتقول له: يا رب إني عدت إليك بعد شرود، يا رب لقد أبصرت بعد العمى، يا رب رني رجعت لك بعد ما هربت، ولا مهرب منك إلا إليك. لما تعود أنت إلى الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى سيكون فرحا بك يا أيها الإنسان. ونحمد ربي عز وجل على دين جعلنا في هذه المعاملة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. ما يجي حتى إنسان بيننا وبين الله، لا واسطة ولا إنسان موكل علينا، إنما بيننا وبين الله. أخطأت في حق ربي، تبت إليه فغفر لي ربي سبحانه وتعالى، بل ووعدني بالمغفرة مهما كانت الأخطاء متاعي ومهما بعدت على ربي. فباب العودة مفتوح ولن يغلق أبدا، وهذه من فضل الله عز وجل، وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بخلقه. نعرف أحنا في الفلسفات المادية الزمان خط مستقيم صارم، الزمان خط مستقيم صارم، ما مضى قد مضى ولا يمكن تغييره، هذا في الفلسفات المادية. في الرؤية الإسلامية وفي رؤية ديننا، المغفرة الإلهية هي قوة قاهرة تتدخل لتكسير حتمية الماضي. إنها تمنح الإنسان بداية جديدة عند كل استغفار. هذا اليقين بالمغفرة يمنع الإنسان من الانفلات، ويجعله متيقظا أخلاقيا، مدركا أن العودة دائما متاحة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فلا يأس مع الإنسان ولا إحباط مع الإنسان، وإنما هو أمل يحمل هذا الإنسان ليكون متفائلا برحمة الله سبحانه وتعالى، وهو يحسن الظن بربه جل جلاله، وهو متيقن أن الأخطاء الماضية أن ربي سبحانه وتعالى مش يغفرها فقط، وإنما ربي سبحانه وتعالى يحول سيئاته إلى حسن.

0: تعالى إيش مدخلنا فيه إحنا؟ إحنا إذا حبينا ندخله ندخله بالدعاء، نطلب له المغفرة والهداية، ونقف معاه ونقول له ماكش وحدك، رانا نعاونوك ونقف معاك، مش نزيد نغرقوه ونزيد نبعدوه على ربي سبحانه وتعالى، ونقول له أنت باش يغفر لك ربي، هذاك باش يغفر له ربي، هذاك من دنيته إلى نار جهنم والعياذ بالله. وعلاش التألي على الله عز وجل؟ وما أدرك أن ربي سبحانه وتعالى يجير ويقيل مما هو فيه، ثم يبتلي ربنا سبحانه وتعالى ذاك الذي انتقده، وذاك الذي اغتابه، وذاك الذي شوه سمعته، وذاك الذي ساهم في إبعاده عن الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل قادر على أن يعافي المبتلى ويبتلي المعافى. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا عيوبنا، ونسأله جل جلاله أن يسترنا فوق الأرض، وأن يسترنا تحت الأرض، وأن يسترنا يوم العرض عليه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ولم يبق لي أيها الإخوة والأحبة إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
2: كلمات تخشع لها القلوب.
3: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
4: لدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
2: إشارات لذوي الألباب والعقول.
4: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
2: وإدراك لما بين السطور.
4: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. رب سامع أوعى من مبلغ.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منها بدلا؟ ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا؟ إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضيته بقضائك، ومنحته بالنظر إلى وجهك، وحبوته برضاك، وأعذته من هجرك وقلاك، وبوأته مقعد الصدق في جوارك، وخصصته بمعرفتك، وأهلته لعبادتك، وهيأته لإرادتك، واشتبيته لمشاهدتك، وأخليت وجهه لك، وفرغت فؤاده لحبك، ورغبته فيما عندك، وألهمته ذكرك، وأوزعته شكرك، وشغلته بطاعتك، وصيرته من صالح بريتك، واخترته لمناجاتك، وقطعت عنه كل شيء يقطعه عنك. اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة والأنين، جباههم ساجرة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك، وأفئدتهم منخلعة من مهابتك. يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة، يا منى قلوب المشتاقين

ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقي إليك ذائدا عن عصيانك، وامن بالنظر إليك علي، وانظر بعين الود والعطف إلي، ولا تصرف عني وجهك، واجعلني من أهل الإسعاد والحظوة عندك. يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا أرحم الراحمين.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 إلى الآية 83 من سورة هود برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من سورة هود برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد: ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

0: حقين ما تيسر من كتاب الله أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل السنة والقرآن وتحدى بهما الإنس والجان، وعلم الرسول روائع البيان، وجعل محبته شرطا للإيمان، وجعل طاعته فوزا بالرضوان. اللهم صل على نبينا محمد النبي الأمي الطاهر الذكي الصادق الوفي. اللهم صل على نبينا محمد، جاء للرسل مسك الختام، نزلت عليه آيات الأحكام العظام، هو الشفيع يوم نزول الأقدام، أضاء الدنيا بنور الإسلام، وهو الشفيع يوم الزحام. اللهم احشرنا تحت لوائه، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، ولا تحرمنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نحيي الإخوة الأفاضل القائمين على هذا البرنامج، في الإخراج التقني السيد محمد الفرجاني، وفي الإخراج الرقمي السيدة كريمة عتيق. نواصل على بركة الله في صفات الحروف التي لها الضاد، وتويكا باش نحكيه على الصفة التاسعة والعاشرة اللي هما الإذلاق والإصمات. الإذلاق لغة هي حدة اللسان وبلاغته وطلاقته، وذلق الشيء هو طرفه، واصطلاحا سرعة وسهولة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان أو الشفتين. الحروف متاع الحروف المذلقة هي 6 أحرف جمعها ابن الجزري، قال في البيت متاعه، قال وفر من لب الحروف المذلقة. فر من لب يعني الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، هذه حروف مطلقة، يعني سهولة النطق بهذه الحروف لخروجها من طرف اللسان أو الشفتين. وسبب هذه التسمية يعني سميت مطلقة لسرعة النطق بها لخروج بعضها من ذلق اللسان، يعني اللي هي اللام والنون والراء، وبعضها من ذلق الشفة وهي الباء والفاء والميم. الضد متاعها اللي هو الإصمات. الإصمات هو ضد الذلاقة، ولغة يعني هو المنع، نقول يعني امتنع عن الكلام أي صمته يعني. واصطلاحا هو ثقل الحرف وصعوبة النطق به لخروجه بعيدا عن طرف اللسان، أو انفراد يعني منع انفراد هذه الحروف التي يبنى بها أصول في كلمة تزيد عن 3 أحرف أي رباعية أو خماسية، وذلك أن كل كلمة عربية بنيت على 4 أو 5 أصول لابد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف أو أكثر من الحروف المذلقة. يعني توا احنا ابن الجزري شنية قال في القال في بداية تحدث عن الصفات في الأبيات متاعه، قال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، هذوما الخمسة صفات. بعد حكى على الأضداد متاعها، قال مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجدقة بكت، وبين رخو والشديد لن عمر وسبع علو خص ضغط قض حصر. ومن بعد قال وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة. يعني تويك احنا حكينا هنا على الخمسة الصفات التي لها أضداد، يعني في المجمل 10 صفات، هذه الصفات التي لها أضداد، يعني كل حرف من الحروف بطبيعة لابد أن نلقاه فيه 5 صفات. وأحنا قلنا يلزم واحد الباب هذا يعتني به باش ينجم يعرف صفات الحروف ويخرج الحرف على الوجه الصحيح والسليم. ناخذوا قلت المرة اللي فاتت تذكروني يا سادة المستمعين بالفاتحة، ناخذوا في ساعة بسرعة الاستعاذة والبسملة، نقولوا أعوذ بالله، عندنا كل حرف كنا نخلصوه وحده ونقرأه في عقلنا، أعوذ بالله، ونرد بالنا من إتمام الحركات بالنسبة للضمة والكسرة، نقول أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان، ومن بعد كيف الكسرة متاع النون هوني باش نربطوها باش نضغموها فرا، نقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم. كيف كيف البسملة ما نقولوش باء، نقولوا بي بسمي، كيف كيف الميم هنا كسرة خالصة، نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني توا الاستعاذة والبسملة نقولهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وردوا بالنا من الحروف المستفلة، وردوا بالنا من الحروف المفخمة. الحروف المفخمة عن خص ضغط قض، الحروف هذه 7 على طول مفخمة سواء مضمومة أو مكسورة. ورد بالنا مثلا حرف الطاء، كيف نقوله طاء سهل، طاء صاء ما نقولهوش طاء هكا نزيدوه هكا طاء ولا صاء، لا صاء طاء خاء غا قا، هذا هو التفخيم، يعني من غير ما نزيد ونعبيه وكية ونحسوه الحرف يعني خرج على طبيعته، يعني نقوله طا لا ما هوش هيكيكة. والحروف المستفلة نحاولوا الكل فرد ميزان، يعني كيف نقوله أ ب ت ث ه ح كلهم على نفس الوتيرة. الله يبارك فيكم، وناخذوا أولى المكالمات. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: مرحبا.
3: مرحبا، اسمي يحيى المهف.
2: يحيى المهف.
3: يحيى هزك.
2: يحيى، والله ما سمعت اللقب بالجداء. باهي يحيى، منين يحيى؟
3: من كيف.
2: من كيف، مرحبا بيك ولدي. قداش عمرك؟
3: قداش سنة.
2: مرحبا، وقداش تحفظ من القرآن؟
3: عملت
2: 8 أحزاب.
3: ايه
2: ما شاء الله، في قديش وقت عملتهم هذوم؟
3: بدينا صغير بدينا نقرأ المدرسة القرآنية.
2: انت باهي، انت ملي صغير تقرأ في المدرسة القرآنية، باهي باهي. هاي شنو باش تسمعنا يحيى؟
3: صوت الواقع.
2: هاي تفضل ولدي. هاي
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها الكاذبة.
2: عاود ترى عاود.
3: إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها.
2: لا مش ليست ليس ليس ليس لوقعتها.
3: ليس لوقعتها كاذبة. خافضة راجعة إذا رجت الأرض وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة فكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صلة من الأولين وقليل من الآخرين على صور موضوعة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون.
2: ترى عاود تقول يطوف عليهم.
3: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
2: باهي يحيى صحيت يحيى الله يبارك فيك. أي حاول باش تستمر يعني باش تقرا وباش تجتهد اكثر باش نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا ان شاء الله. باهي ما قاعد تمشي للجمعيه انت؟
3: شنو
2: قاعد تمشي تتعلم في الجمعيه؟
3: اي
2: باهي نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا. الله يبارك فيك يحيى شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مرحبا
4: بك. عايزك فيما من منزلتني.
2: الاسم عاود لي.
4: فاطمة من منزلتني.
2: مرحبا بيك لالا.
4: بيك عايش.
2: عايش نفسي تسمعنا.
4: ما تيسر من سورة الممتحدة.
2: تفضل.
4: عايش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق.
2: قل وقد كفروا. قلقل الدالة.
4: وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم.
2: عود لي وأنا أعلم بما أخفيتم. لا ما نمدوش. أعلم بما
4: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا.
2: عودها. إن يثقفوكم يكون لكم. ما تنسيش ما نقولوش يكون لكم يكونوا.
4: يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
2: الله يبارك فيك أختي فاطمة. باهي أحسنت. باهي تلاوتك باهية ومازلت إن شاء الله تتحسن. ما تقرأ أنت مجتهدة قاعد تجتهد. باهي تلاوتك إن شاء الله قاعدة تتحسن وربي يبارك فيك. نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله.
4: عايش جزاك الله خير.
2: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا.
5: عايشك سيدي.
2: الاسم؟
5: فاطمة من سوسة. نشكرك ونشكر جميع شيوخ الزيتونة على المجهود اللي قاعدين انتم تقوموا به.
2: الله يبارك فيك.
5: والله يرحم سيدنا الشيخ الحفيان الله يرحمه.
2: أمين يا رب.
5: أمين.
2: أمين. هذا واجب.
5: نعم.
2: واجب.
5: واجب سيدي واجب. الله يفيدكم والله يجزيكم خير وربي يهدينا.
2: شكرا.
5: على ما فيه رضا ربي.
2: الله يبارك فيك لاله فاطمة. ما يشني باش تسمعنا أختي؟
5: نسمعك سورة الأعلى.
2: الأعلى. تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: اما اكل الغرق هذيك ما نحبوهاش، احنا قلنا اتمام الحركات نكسروا بالكدا ونضموا، اما ما نعملوش هكا بيس بي ونهبطوها لوطا برشا، لا نعملوها عاديه بابو بي بسمي بسمي مش بسم الله باهي. يلا هاي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
2: إلا
5: ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى.
2: لا إنه يعلم الجهر. هنا اللام ذي قمرية ولا شمسية؟
5: قمرية.
2: ما لا نقول الجهر ما نقول الجهر.
5: إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر ونسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.
2: قول فذكر إن فذكر وسمعنا الهمزة إيه. فذكر إن نفعت الذكرى.
5: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فذكر اسم ربه
2: بل تؤثرون
5: الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
2: هايل بارك الله فيك. باهي لله فاطمة. باهي إن شاء الله. ما وقعت تتعلم ولا لا
5: سيدي؟ والله أنا نحفظ أحفظ 8 أحزاب.
2: ما شاء الله ما شاء الله. ربي يبارك ويزيد إن شاء الله. يبارك ويزيد.
5: الله يباركتك. بليت من جزء عام لكن جاتني ظروف السنة الفارطة. أنا مسنة معناته أنا عمري 64 سنة.
2: يا ربي إن شاء الله يمتعك بالصحة.
5: الله يبارك لك. عايشك سيدي. عاجتني ظروف السنة الفارطة ما التحقتش بصديقاتي في الحزبين متاع الأحقاف.
2: أي المفيد أنت ما تنقطعش وكهو واصل يعني.
5: إن شاء الله إن شاء الله.
2: واصل.
5: شنو قولك في قراءتي سيدي؟
2: أنا قلنا به قراءتك من حبوها أحسن من هكا.
5: إن شاء الله إن شاء الله نعاود.
2: حبوك تقرأنا أحسن من هكاية. وباش ما تنسناش المدود الطبيعية وتخلصنا الحروف. نحبو نسمع الحروف باهية. هذا يا باش هذا يا وترداده يزداد فيه تجملة. كل ما تقرأ كل ما تستفاد إن شاء الله. ربي يبارك فيك. أحسن.
5: الله يبارك لك وربي يجزيك كل خير. إن شاء الله نعاود نكلمك ونتحسن.
2: مرحبا مرحبا مرحبا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا يا سيدي.
6: مرحبا بك سيدي خويا.
2: الله يبارك فيك. الاسم؟
6: عايشك سيدي. منير الهمامي.
2: مرحبا سي منير
6: ابو الاء.
2: مرحبا سي منير الهمامي ابو الاء.
6: اي نعم سيدي، نعم سيدي.
2: ربي يبارك لك فيها.
6: لا لا لا لا ماستير في ألال همامي، ماستير في ألال همامي.
2: آه في بيلي قلت لي أبو ألال يعني.
6: أي ألال ألال ألال همامي، ألال همامي مذكر.
2: آه بي طب هكا ضيع فيا مثال شاي. الله يبارك فيك. هيا يا سيدي شنو باش تسمعنا؟ هاي
6: يا سيدي والضحى.
2: بي تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى.
2: أعود أقول وللآخرة، مدها مد طبيعي ما تزيدش عليه ترى.
6: وللآخرة
2: أي قول وللآخرة خير لك من الأولى.
6: وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى.
2: قول ألم يجدك يتيما فآوى.
6: ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى.
2: قل عائلا.

0: الله يبارك فيك سي منير.
1: سيدي الله يعطيك الصحة وربي يبارك فيك.
0: وقاعد تتعلم ولا هكا في الدار وحدك ولا كيفاه؟
1: في الدار وحدي يا حبيبي، في الدار وحدي إن شاء الله، وبركتكم أنتم وبركة الزيتون، احنا نتعلموا بشوي بشوي إن شاء الله.
0: لا بشوي بشوي متفاهمين، ما حاول باش تجتهد أكثر يعني.
1: إن شاء الله يا سيدي خوي، إن شاء الله ربي يبارك فيك.
0: كيف تقرانا المرة الجاية إن شاء الله تسمعنا يعني أحسن من هكا تقرانا.
1: ان شاء الله يا سيدي
0: تولي تعرف الاحكام سيدي. وتعرف المدود وكل شيء تعرفه يعني
1: ان شاء الله.
0: ربي يبارك فيك. احسنت يا سيدي، شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا.
2: مازن بن ابراهيم.
0: مازن
2: بن ابراهيم.
0: مرحبا بك. منين يا مازن؟
2: من قبل.
0: مرحبا بك ومرحبا بقبلي. شنو باش تسمعنا ولدي؟ قداش عمرك انت؟
2: عمري 10 سنين.
0: هايل يا سراي، شنو باش تقرا لنا؟
2: باش نقرا صفحة متخصصين.
0: تفضل ولدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين هم عن صلاتي.
0: ليه عاد؟
2: ويل للمطففين الذين هم،
0: ما فماش هم، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.
2: الذين هم إذا اكتالوا،
0: لا ما فماش هم. قدامك المصحف ولا لا يا مازن؟
2: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون.
0: باهي أسمعني مازن، النون هنا، النون اللي فوقها شدة، نعملوا معها غنة، نقولوا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون.
2: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
0: عاود هالآية ذي، مش قلت لك أنا كيف تبدأ فما نون فوقها شدة نعمل معها غنة؟ قول يوم يقوم الناس لرب العالمين.
2: يوم

0: كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم يشهده
1: لا، ويل يوم.
0: ويل يومئذ للمكذبين الذين هم يكذبون الذين يكذبون بيوم الدين. وما أدراك ما
1: لا،
0: يوم
1: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.
0: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليهم آياتنا عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
1: بارك الله فيك يا مازن. باهي، صحيت ولدي. قاعد تمشي تقرأ تتعلم ولا لا؟ كنت ما واصل عادي.
0: مازلت
1: باهي باهي، نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله. مازن،
0: إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. أحسن. طيب ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا،
2: تحية كبيرة برشا لإذاعة الزيتون.
1: الله يبارك فيك أختي،
2: ربي يبارك لك.
1: عايشك. شنو الاسم؟
2: نبيلة من وسيك ولاية بنزرت.
1: مرحبا بيك نبيلة. مرحبا
2: بيك. عايش خويا. ربي
1: جماعة بنزرت،
2: جمعية الهانة وجمعية البسبسية، تحية كبيرة برشا لهم.
1: هاي حييهم على شنية.
2: وتحية أكبر وأكبر للجنود الخفاء اللي معاكم، ربي يفضلكم وربي إن شاء الله أجركم عند ربي كبير.
1: الله يبارك فيك. وصلت التحية. شنية تسمعنا لل؟
2: سمعكم من الحشر، من آية 20 لآية 24.
1: الحشر؟
2: هاي سورة الحشر.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن
1: به
0: على
1: يا للا نبيلة،
0: نعمكو
1: به الساعة نقوله لو أنزل، نبينوا اللام الساكنة هنا وما ننساوش المد الطبيعي، مش أنزلنا هذا، نقوله أنزلنا هذا القرآن. هاي تفضل.
0: لو أنزلنا هذا
1: لا.
0: القرآن،
1: لا اسمعني مرة أخرى، قول أن أنزلنا، زل بين اللام هنا، زلنا لام الفعل هنا بينها ترى.
0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
1: الله يبارك فيك أختي نبيلة،
0: عايز ما... تحية لأصحابي اللطيفة وفتيمة، ونقول لهم ربي يخليكم وربي يفضلكم.
1: باه يسمعوا فيك أكيد.
0: عايز تقول أمي العزيزة الغالية، نقولها ربي يخليك ولولادي واللي يعرفوا نبيل الكل، وربي يخليك
1: آمين.
0: وربي يثبت أجرك.
1: بن أنا ما وقفتكش، خليتك تقرأ ما دامك أنت تحب تقرأ، خليك تقرأ، أما يلزمك تتعلم تتعلم المدود وتتعلم الحروف. راهو تعرف شنو معناها ما الطبيعي؟ المد الطبيعي لا تستقيم الكلمة بدونه، يعني نقوله صاحب الطبيعة السليمة، يعني إنسان صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن مقدار حركتين. هي مثلا قال فلان، نجيوش نقوله احنا قال، ما نقولوش هذا، نقوله هذا، يعني نبدأ نقرأ ونقول لو أنزلنا هذا فهمت ولا لا؟ يعني المدود الطبيعية ركزوا فيها وركزوا في الحروف نتاعنا. ها
0: هذه الملاحظة نتاع المعلمة اللي تقري فيه.
1: باه ربي يبارك فيها يا سيدي، نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله. هاي ربي يبارك فيك، ناخذ فاصل ثم نعود.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمت.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر السادة المستمعين لعرض للاستماع لعرض تلاواتكم، يرجى الاتصال على الرقم 71 136 000. كذلك نعاود نذكرهم أن اليوم كيف خذينا الصفتين، صفة الإذلاق والأصمات، يعني فما بعض علماء أهمل ذكر هاتين الصفتين كالإمام الشاطبي رحمه الله، عليه قال لأنه لا دخل لهما في تجويد الحروف، يعني على خاطر توا مثلا كيف احنا نبدأ نحكيه على الاستفال شنو معناها، ولا الاطباق يعني اللسان كيفاش يلصق الفوق، ولا الاستفال اللسان يهبط لوطة، وإلا الاستعلاء شنية أقصى اللسان كيفاش يعمل، هذا الحروء الصفات الأخرى هذوما، يعني الذلاقة اللي هي السهولة وسرعة النطق بالحرف، ولا الأصمات اللي هو ثقل الحرف وصعوبة النطق به، يعني اعتبرها بعض العلماء أن هاتين الصفتين يعني لا دخل لهما في تجويد الحروف، وكان الأولى يعني عدم عدهما من الصفات لأنهما لا أثر صوت لهما، بل هما يخصان يعني علم الصرف. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا.
1: من مالك بن إبراهيم.
0: مازن.
1: مالك بن إبراهيم.
0: أهلا بسي مالك. منين يا مالك؟
1: من قبلك.
0: من قبلي. مرحبا بيك. قداش عمرك مالك؟
1: عمري 10 سنين.
0: لا يا سيدي، شنو باش تسمعنا؟
1: سورة النبأ.
0: أنت تقريب خو مازن اللي قرا قبيلة؟
1: إيه.
0: يا بيه، سمعني يا تفضل. قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.
0: ترى اسمعني مالك، قول الذي هم فيه، ما تقولش هم فيه، قول الذي هم فيه مختلفون.
1: الذي هم فيه مختلفون.
0: صحيح.
1: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا.
0: لا كيف كيف، هذا هنا الميم نظهرها، نقول وخلقناكم أزواجا.
1: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
0: لا نقول وجنات ألفافا.
1: وجنات ألفافا.
0: الله يبارك فيك. صحيت مالك. بيه بيه، وقعد تتعلم أنت زادة أنت وخوك. باي هاي البرش. نحب ننبه خطر كيف ما قرأونا قبيلة، يعني نحب ننبه السادة المستمعين، اللام الساكنة اللي هي في الفعل كيف جعلنا وأنزلنا، يلزم نبينوها، واحلص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، نبينوها اللام ما ندغموهاش، ما نقولوش جعلنا، خطر اللام والنون صحيح قراب قراب يعني للمخرج قراب لبعضهم، يعني احنا ما نقولوش جعلنا ولا نقولوا أنزلنا، لا يلزم نخلصوا اللام ونبينوا بعدها النون، نقول جعلنا أنزلنا. الله يبارك فيكم. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: مرحبا.
2: مرحبا سي العرب.
0: الله يبارك فيك. الاسم؟
2: الاسم بن حميدة من قربة وحيد.
0: مرحبا سي بن حميدة.
2: اش نقرأ من سورة عبس اللي حول الله؟
0: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
0: قل أن جاءه الأعمى.
2: أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.
0: قل مرفوعة تم بعد التنوين ذاك وأضغم في الميم. قل مرفوعة مطهرة. تراح عاود.
2: مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره.
0: الله يبارك فيك سي بن حميدة. وقاعد تتعلم ما هو؟
2: والله شوية وبدا مع إذاعة الزيتونة ومشيتك الأيامات للجمعية وما كتبش باش جاتني خدمة الله غالب
0: حول
2: ناوي على ربي مش نرجع.
0: إيه يرجع أرجع. كيف ترجع تو تشوف تو تتحسن بالقديد وانت ما شاء الله عليك يعني تعرف هكا ما شاء الله من الأحكام وتزيد تتحسن تولي تقرأنا بالقديد وتولي الحروف تخلصها ونسمع حاجة باهية. ها
2: هاي هاي هاي إن شاء الله بيحاول لي.
0: وكيف
2: والله
0: تصلي
2: نهارين في الجمعية والله نهارين بالحساب
0: أي حتى كيف تصلي بيهم ولا تبدأ تصلي في الدار وحدك كي تبدأ شيخ يعني
2: تبدأ شيخ. أنا تحسنت الوحدة بتاعي ما وليت عامل كيف على السليم
0: صحيح أي
2: تحسنت شوية بال
0: تولي حتى كيف تصلي تبدأ خاشع وتطول في الصلاة.
2: هاي هاي
0: مش هكيك تبدا تصب فيها صبة واحدة. الله يبارك فيك.
2: فرق بعيد بين سلي قبل وسلي تويك انا حس بها
0: ان شاء الله ربي يتقبل يا سيدي.
2: الله يخليك
0: وامشي اقرا باش نسمعوك مرة اخرى في تلاوة احسن من هك
2: ان شاء الله.
0: ربي يبارك فيك سي برحمه. شكرا. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا مرحبا.
3: العزم البدو.
0: كيفاه؟
3: العزم البدو.
0: مرحبا سي عزمي.
3: واخر صور بالعماء.
0: مرحبا بيك. نسمعوك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار بآيات من الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار وقد أخرجته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناجيا مناجي الإيمان أن آمنوا بربكم آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزى يوم القيامة إنك لا تخيب المياه.
0: الله يبارك فيك سي عزمي. أحسنت باهي إن شاء الله القرآن كل ما تزيد تقرأ كل ما تزيد تتحسن. ربي سبحانه يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
3: في العربي
0: أخويا
3: حاجة اللي بشوق لك كوني أني من جيب لابد مستوية نسمع في ذي طولة ونحفظ لفظي من القرآن
0: هي
3: أني ما نمشي لازي ما يلحظ زيارة
0: أي
3: من الجمس
0: اي نعرف ما تنجمش اي باهي هاو كانت تسمع في الإذاعة وكل مرة هكا كيف نبدأ وركز معنا تسمع حكمك تسمع السادة المستمعين اللي يقرأوا مثلا تسمع إخفاء تسمع حاجة ركز معنا شوية توب قدرة ربي تتصلح إن شاء الله
3: إن شاء الله
0: ربي يبارك فيك يا سي عزمي وربي يشفيك ويعافيك ويمتعك بالصحة إن شاء الله شكرا ناخذ مكالمة أخرى سلام عليكم
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: مرحبا
4: إيه
0: الاسم
4: اسم سميرة من ولاية المهدية
0: مرحبا بك لالا سميرة
4: وبيك خوي
0: ومرحبا بولاية المهدية على ولاية المهدية ما فيها برشا ما شاء الله الجمعيات وفيها برشا شيوخ باهين
4: فيها شيوخ باهين أنا نتبع في إذاعة الزيتون ونتعلم من إذاعة الزيتون
0: باه باهي ياسر
4: الله يفضيك
0: الله يبارك فيك شنو باش تسمعنا لالا
4: سمعكم أواخر سورة البقرة
0: هاي تفضل
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
0: بداية أسمعني أختي الآية ذي كل آمن بالله عاود هاي
4: كل آمن بالله
0: لا ريت بعد النون مش آمن من مدوش من معملوش من أغزر أربطها أنت ديما أربط بالحرف اللي بعده قول كل آمن بي آمن بالله وما
4: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا ربك ربنا
0: غفرانك ربنا
4: وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
0: الله يبارك فيك يا سميرة به أما حاول باش تمشي تتعلم شوية مع الجماعة هكا وتلقى بحذيك غاديك زميلات وكذا وتبدأ فما منافسة تو تشوف كيفاه تتحسن يعني في القراءة متاعك ها؟
4: إن شاء الله إن شاء الله
0: الله يبارك فيك شكرا ناخذ مكالمة أخرى السلام عليكم
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: مرحبا
5: عايشك يا ربي خليك
0: الله يبارك فيك الاسم
5: كوثر سيدي
0: كوثر منين يا كوثر
5: من حمام سوسة
0: حمام سوسة
5: نعم
0: باي شنو باش تسمعنا لالا
5: ان شاء الله ما تيسر من سورة القمر قدر نحفظ فيها
0: باي وحدك تحفظ فيها ولا شكون يحفظك
5: لا انا نحفظ على مجموعة عن بعد مجموعة برواية قالوا
0: باي هاي تفضل سمعنا القمر هاي
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
0: عاود هالآية هذه
5: وإن يروا
0: لا هنا عنا نون ساكنة وإن النون ذيك وبعد هاي إذي إدغام صحيتك يعني أحنا كيفاش الإدغام إدخال الشيء في الشيء يعني على طول نمشيه للياء ونجيبه معاها الصيفة متاع الغنة، يعني نقوله ما نقولوش وإن.
5: حاضر سيدي.
0: يلا هاي.
5: وإن يروا.
0: لا أعطيني الصيفة متاع الغنة وعلى طول دخلها في الياء، قول وإن كأنك مش تقول أي، تراها ما غير أي، أما هي يلزمها مع الغنة، نقول وإن ترى.
5: وإن
0: يلا هاي.
5: وإن يروا آية يعرضوا، هكذا
0: تفضل. أي
5: وإن يروا آية
0: أما ما تعملهاش شيحة عادة، ما نحبوهاش أي نحبوها معاها الغنة اللي هي المخرج متاعها الخيشوم، نقول وإن يروا
5: آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر.
0: هي ما عطينا هنا القلب مع الغنة، عطينا حق، قول ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر.
5: حضر سيدي. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعة أبصارهم
0: خش عن أبصارهم
5: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.
0: ما أنا ديما نقول ما نقولوش هذا
5: مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.
0: ما نقولوش وازدجر، ما نقلقلوهوش ازاي.
5: نعم وازدجر.
0: فدعا
5: ربه أني مغلوب فانتصر.
0: باه هنا الإخفاء عنا تنوين في الباء، يعني التنوين وبعده حرف الفاء، هذا يتسمى إخفاء. احنا باش نخبيوه التنوين هذاك، يعني النون هذيك باش نخبيوها ورا الحرف، نقولوا أني مغلوب فانتصر. ترى
5: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.
0: به
5: ففتحنا أبواب السماء.
0: قل أبواب.
5: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر.
0: الله يبارك فيك، شكرا.
5: عيشك سيدي بارك بيه. الله فيك،
0: تلاوتك باهية وإن شاء الله تتحسن ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هك.
5: جزاك الله خير،
0: ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
6: ماجد من المهدية.
0: مرحبا بك سي ماجد.
6: شيخ عربي إن شاء الله باش نبدأ نقرأ من سورة يونس إن شاء الله.
0: تفضل. أول ليونس؟
6: لا، من الصفحة 213.
0: تفضل. مرحبا.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟
0: يا سي مجد.
7: نعم.
0: ما نقولوش خاء. نقولوا خاء.
7: خاء.
0: اي ما نقولوش خلق. خاء خاء لا خاء فخم هاي.
7: قريتها نقطه شويه.
0: اي حسيت بها.
7: اي حسيت بها.
0: يلا عاودها مالاي.
7: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الله عليم بما يفعلون.
0: الله يبارك فيك يا سي ماجد. هنا أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من
7: لا يهدي.
0: صحيت. أنت قريتها
7: وجهين شيخ العقل.
0: أنت قريتها بالاختلاس كي شوي.
7: قريتها بالاختلاس.
0: أي وهو الوجه وجهين. اللي نقرأ به هو بالسكون هوك في المصحف موجود.
7: صح.
0: يعني أحنا نقرأ
7: نقول
0: أم من لا يهدي
7: يهدي.
0: لا ما نقولوش يهدي أما لا يهدي
7: يعني الهاء تعطيها الرخاوة متاحها.
0: صحيت وتعملها ساكنة باهي. وكيف نقفوا على الحق ما نقولوش يهدي للحق. لا للحق على طول تدخل في القاف ما تعملش كالسكتة والفراغ هذاك باهي. الله يبارك فيك سيدي ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا
7: إن شاء الله. ربي يبارك فيك شيخ رعب. هاي ربي يبارك. السلام عليكم.
0: به بالنسبة للحروف هذية متاع الاختلاس موجودة في كلمة إن الله نعم ما يعظكم به، موجودة في البقرة، موجودة في النساء، وموجودة يختصمون، وموجودة في يخصمون اللي هي في سورة ياسين، موجودة زادة هنا في سورة سيدنا يونس. به هي أصل الكلمة يهتدي، يعني وقع فما هنا يعني الإضغام. ولات كيفاش باش نقراوها احنا؟ والوجه اللي نقراو به وجه الأداء اللي هو بالسكون، والسكون انا نتصوره اسهل، يعني فما اللي يقراوه بالاختلاس كيف يختصمون، هي ولات يخصمون. احنا كيفاش نقراو؟ كيف يعني نتدربوا عليها؟ كيف ان الله نعم ما يعظكم، هي اصلها نعم ما يعظكم به. كيفاش نقراو؟ يعني عنا كسره ني ومن بعد العين ساكن نقولوا نع. ان الله ني نع ومن بعد الميم بطبيعتها مشده، احنا باش نركزوا على الميم على خاطر فيها شده، باش نقولوا ان الله نعم نعم. هاك عملت السكون نتاعك انت، ما نقولوش ان الله نعم ذا لاختلاس. كيف نقولوا يخصمون. وكيف أما لا يهدي ما نقولوش يهدي يهدي، هذايا وجه الأداء في الرواية متاعنا. الله يبارك فيكم، أحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
8: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل وجه لي ساعة لربك ولربك وقوتي.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، وسنة النبي.

0: معالم الهدى، معالم الهدى، سنة حفظت ورواية نقحت ومنهج أقام للحجة ميزانها وللخبر برهانه. معالم الهدى رحلة في تاريخ السنة وحجيتها وتوثيقها، تكشف كيف صانت الأمة هدي نبيها عبر القرون. معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور فراس بن ساسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في هذا البرنامج، برنامج معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى، برنامج نغوص من خلاله في ثنايا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لندرك خلفياتها والقصة الكاملة المتعلقة بها. وكنا قد تعرضنا في الحصتين الفارطتين إلى مدخل أساسي متعلق بهذا البرنامج وأبرز ما سنتناول فيه، وقلنا بأننا سنحاول الإجابة عن سؤال الماهية المتعلقة بأبرز المصطلحات الواردة في مسار توثيق السنة النبوية، ثم نتحدث عن أهمية السنة النبوية ومشروعيتها، ثم نتحدث عن مسارها وكيفية نقلها وكيفية ثبوتها وكيفية انتقالها وغير ذلك. هذه الثلاثية شرعنا في الحصة الفارطة في الحديث عن السؤال الأول، وهو سؤال التعريف أو سؤال فهم بعض المصطلحات المركزية. وقلنا بأن أهم هذه المصطلحات المطروحة مصطلح السنة، فمن المهم جدا قبل أن نفهم أهميتها وحجيتها وتاريخها أن نفهم ما المقصود بهذا المصطلح. وقلنا بأن هذا المصطلح مصطلح مهم جدا، له امتداد تاريخي، فكان له استعمال قبل الإسلام عند العرب، وقد عرفناه لغة بكونه الطريقة أو المنهج كما ورد في معاجم اللغة، ومن ذلك معجم ابن منظور. كذلك مصطلح السنة النبوية قلنا بأن المحدثين قاموا بتعريفه وعرفوه تعريفا شاملا مستغرقا لكل متعلقات شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا بأن السنة النبوية هي كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة وبعدها. وقلنا بأن هذا التعريف كان منسجما تماما مع وظيفة المحدثين الذين ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشخصية تاريخية مركزية يجب عليهم جمع كل ما يناط بها وكل ما ثبت عنها، ولذلك كان تعريفهم شاملا لكل ما يتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم. ولكن المحدثين بفعل اختصاصهم قاموا بهذا التعريف الشامل، ولم يهتم غيرهم بما اهتموا به نظرا لاختصاص مختلف عنهم. مثلا، وهو التعريف الثالث للسنة النبوية بعد التعريف اللغوي وتعريف المحدثين، الأصوليون، علماء الأصول، علماء أصول الفقه في الثقافة الإسلامية، لما اهتموا بالسنة النبوية واهتمامهم بالسنة فرض عليهم أن يعرفوها تصريحا أو تلويحا، قاموا بتعريف السنة النبوية من منظور اختصاصهم. قولهم في تعريفها أن السنة النبوية هي كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يفيد حكما شرعيا، هذا التعريف متناسب ومتماه جدا مع وظيفتهم. نلاحظ أن المحدثين لما عرفوا السنة النبوية عرفوها بشمول يتماهى مع وظيفة المؤرخ، أما الأصوليون فقد عرفوها بتخصيص يتماهى مع وظيفة الأصولي، ووظيفة الأصولي هي وظيفة رجل القانون. رجل القانون يهتم أساسا بالأحكام القانونية، يهتم أساسا بما يفيد حكما، بما يفيد الفعل، وبما يفيد العدم، بما يمكن أن نستنبط منه، أن نستشف منه، أن نفهم منه حكما شرعيا، أمرا إلهيا، أو نهيا، أو إباحة. فالأصوليون لما نظروا إلى السنة النبوية قالوا نحن سنقصر عملنا وسنقصر اهتمامنا وسنخصص جهودنا في تناول السنة النبوية كموضوع بحثي فيما يهتم به مجالنا، ومجالنا يهتم أساسا بالأحكام. لذلك سنحاول أن ننظر في السنة النبوية نظرة رجل القانون الذي سيأخذ المواقف التي تفهم منها أحكام. فقالوا بأن المواقف التي تفهم منها الأحكام لا تخرج عن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أفعاله، وعن تقريراته. ولذلك لما عرفوا السنة النبوية قالوا أن السنة بالنسبة لنا هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي تفيد حكما شرعيا. فاشترطوا في التعريف أن تكون السنة التي سيهتمون بها، الأخبار التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منوطة بحكم شرعي. وهذا مبرر كما قلت نظرا لخصوصية وطبيعة نمطهم البحثي وخلفيتهم المعرفية وأهدافهم، وهي أهداف منهجية متعلقة بالأحكام. لذلك فتعريف الأصوليين هو تعريف القانونيين المتعلق بالأحكام. السنة عندهم هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي تفيد حكما. وممن عرف بهذا التعريف الإمام الأصولي الشوكاني وغيره، وهو ما يفهم من كلام الأصوليين في تطبيقاتهم وفي أفعالهم. نجد أيضا تعريفا آخر واستعمالا رابعا لمصطلح السنة تم استعمالها في الجانب اللساني قبل الإسلام، وحتى بعد الإسلام بقي الاستعمال اللغوي خارج التخصيصات الشرعية، ثم استعمله المحدثون في التماهي مع خصوصية وظيفتهم لتعريف مدار اهتمامهم، ثم استعمله الأصوليون فخصصوا منه ما يتماهى مع طبيعة وظيفتهم. جاء الفقهاء فاستعملوا لفظ السنة استعمالا أدق. عندما نقول السنة في استعمالات الفقهاء فإن دلالتها مختلفة عن دلالات المحدثين والأصوليين. نظروا في السنة النبوية فقالوا بأن ما نسميه سنة هو الذي طلب الشارع أي المشرع القيام به على غير وجه الإلزام. فالسنة عند المحدثين عند الفقهاء هي مصطلح ينضوي تحت الأحكام التكليفية الخمسة. عندنا في الإسلام خمسة أحكام تكليفية: الواجب الذي طلب المشرع منا القيام به على وجه الإلزام، والمحرم الذي طلب منا الشارع عدم القيام به على وجه الإلزام أو نهى عنه الشارع إلزاما، المكروه الذي طلب منا الشارع عدم القيام به من غير إلزام. المباح الذي وقع فيه التخيير بحيث أنه لم يرد فيه طلب بالفعل أو طلب بعدم الفعل. وخامسا وهو مدار الاهتمام مصطلح السنة النبوية، ويراد به اللفظ الذي يدل على ما طلب الشارع القيام به على غير وجه الإلزام، يعني ما طلب منا المشرع أن نقوم به فالطلب ثابت ولكنه لم يلزمنا به، أي أنه لا يترتب عن تركه إثم كالواجب الذي طلب منا المشرع القيام به إلزاما. الإلزام يقتضي المسؤولية، والمسؤولية تقتضي الجزاء والعقاب. أما عدم الإلزام مع الطلب فإنه يقتضي تحصيل الجزاء والأجر عند القيام به والإعفاء من أعباء ذلك عند عدم القيام به. فالفقهاء استعملوا هذا اللفظ للتدليل على ما طلب الشارع القيام به من غير وجه الإلزام. ومن ذلك مثلا السنن الرواتب التي نصليها قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وغير ذلك، كذلك بعض السنن الوضوء كأن نبدأ بالميامن، وكذلك أن نجمع بين الاستنشاق والاستنثار، وسنة الصدقة عموما الخارجة عن إطار الوجوب المتعلق بالزكاة من حيث الأصل وغير ذلك. فكل هذا يدل على أن هذا الفعل الشارع أو المشرع طلب منا أن نقوم به دون أن يلزم. فتم الاصطلاح والتواطؤ بين الفقهاء على تسمية هذا النوع من الطلب الذي ليس فيه إلزام بكونه سنة، ودرج هذا الاستعمال وشاع في كتب الفقه وكتب الأصول أيضا. فالسنة النبوية عند الفقهاء هي ما طلب المشرع القيام به على غير وجه الإلزام، أما عند الأصوليين فهي كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أما عند المحدثين فهي كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة وبعدها، وأما عند اللغويين فهي الطريقة والمنهج. هل نكتفي بهذا أم لا؟ عند البحث في الثقافة الإسلامية نجد أن هنالك استعمالا خامسا لهذا المصطلح، وهو استعمال الدعاة وعلماء العقيدة، فاستعملوا لفظ السنة في مقابل البدعة، يعني اعتبروا أن السنة هي الإطار المرجعي والحدود المنظمة والمساحة المشروعة التي يمكن أن يتفاعل فيها وفي إطارها ومن خلالها وعن طريقها المسلم، وما خرج عن هذه الحدود وهذه الأطر فإنه يدخل في خانة البدعة. فاستعمل علماء الدعوة والعقيدة هذا المصطلح للدلالة على الحدود والأطر المرجعية التي يجب على المسلم ألا يخرج عنها. السنة كانت عندهم عبارة عن الحدود الأساسية التي تعرف نطاق السنة النبوية والدين الإسلامي وما ينسب إليه، وأما ما خرج عن ذلك فيصطلح عليه بكونه بدعة. هذه التسميات الخمس، وهي هذه التعريف الخمس للسنة النبوية، وهي تعريف اللغويين وتعريف المحدثين وتعريف الأصوليين وتعريف الفقهاء وتعريف الدعاة وعلماء المنهج والعقيدة، هذه التعريف الخمس هي تعريف متعلقة بالسنة كمصطلح من حيث اللغة العربية، فعلماء العربية هم أهل اللسان وكان استعمالهم لها بمعنى المنهج. المحدثون لما عرفوا ذلك التعريف الشامل هذا التعريف له علاقة بالطريقة والمنهج. قالوا نحن نريد أن نبحث عن طريقة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل متعلقات حياته، فكان تعريفهم شاملا للأقوال والأفعال والتقريرات والصفات قبل البعثة وبعدها. أما الأصوليون فعلاقة تعريفهم باللغة واضحة، وهو أن السنة في اللغة كما قلنا الطريقة، وهم يبحثون عن طريقة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل القانون، رجل الأحكام الصادر عنه التشريعات الملزمة للمكلفين، ولذلك فعلاقة تعريفهم باللغة واضحة. أما الفقهاء فإنهم بتعريفهم للسنة بكونها ما طلب المشرع القيام به على غير وجه الإلزام، فإنهم بهذا التعريف يقاربون وينطلقون من التعريف اللغوي بحثا عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكررت تكررا يفيد المشروعية دون أن يفيد الإلزام. أما علماء الدعوة فإن علاقة تعريفهم بالتعريف اللغوي هي أنهم بحثوا عن الطريقة والمنهج الذي يؤطر العمل ويعطينا مؤشرات الانتماء وعدم الانتماء للبيئة الإسلامية ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطرح هنا سؤال، كيف يمكن أن يحصل اختلاف وتنازع في مصطلح هو من المفترض أن يكون مصطلحا مركزيا ومصطلحا أساسيا ومصطلحا مهما؟ أقول بأن الاختلاف الذي حصل بين العلماء في تعريف لفظ السنة النبوية هو من حيث الأصل، ليس اختلافا في تعريف ذات اللفظ، وإنما هو اختلاف في النظر إلى المصطلح بعين الوظيفة. يعني كأن لسان حالهم يقول نحن كمحدثين سنتناول من السنة النبوية من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقريراته وغير ذلك، يعني سننظر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة المؤرخين، لذلك كانت نظرتهم شاملة وعامة. أما الأصوليون وبقية التخصصات فلم يرفضوا تعريف المؤرخين، لم يقولوا تعريفكم خاطئ وتعريفنا هو الصحيح، لذلك اختلافهم ليس اختلاف تضاد بل هو اختلاف تنوع، تنوع الوظيفة. لذلك الأصوليون قالوا نحن نسلم بتعريف المحدثين لكن تعريف يتماشى مع وظيفتهم، أنا وظيفتي قانونية، لذلك تعريفي للسنة بكونها قول فعل تقرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من حيث الأصل تعريف لساني اصطلاحي بقدر ما هو تعريف لموضوع الاهتمام في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفقهاء لما عرفوا السنة عرفوها بما ينطلق من المفهوم اللغوي وبما يدل على نوع من أنواع تكليفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاة كذلك وعلماء العقيدة لما عرفوها انطلاقا من كونهم يحاولون حفظ وبناء منهج ومسار يعين كل إنسان ويقدم له مؤشرات على فهم الإسلام. فالعلماء لما اختلفت تعريفاتهم كان الاختلاف اختلاف تنوع بينهم، اختلاف وظائف، اختلاف نظر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يطرح سؤال الجدوى الآن، ما الجدوى من دراسة هذه التعريف كلها ونحن نبحث في السنة النبوية؟ الجدوى أن التعريفات التي قدمت تقدم لكم مفاتيح تعينكم على فهم ما ستجدون في الثقافة الإسلامية، لأنك في بعض الأحيان قد تفتح كتابا فتجد تعريفا للسنة أو عرضا لهذا المصطلح وتطبيقاته من منظور الأصوليين، وفي بعض الكتب قد يستعمله المحدثون بالمعنى الشامل، وقد تبحث بعض الكتب الفقهية المفهوم الدقيق، وكذا بالنسبة لكتب العقيدة وغيرها. فدراستنا لهذه الاختلافات وهذا التنوع وعرض مختلف الأنظار المسلطة على هذا المصطلح يعيننا في تقديم منهج أو طريقة أو مفتاح يعيننا على فهم الدلالات، بحيث أنك إذا فتحت كتابا ووجدته يقدم أو يعرض أو يستعمل السنة النبوية بطريقة معينة، تفهم خلفيته وتفهم دلالاته وتفهم متعلقات وأثار ذلك. في هذه الحصة حاولنا إتمام أبرز التعريف المتعلقة بمصطلح السنة النبوية، فبدأنا في الحصة الفارطة الحديث عن التعريف اللغوي وتعريف المحدثين، وأتممنا في هذه الحصة الحديث عن تعريف الأصوليين وتعريف الفقهاء وتعريف علماء العقيدة والمنهج وتبرير هذا الاختلاف وبيان فوائده، على أمل أن نتم المشوار في سؤال المفهوم في بقية الحلقات من برنامجكم معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى. في لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: معالم الهدى، معالم الهدى، سنة حفظت ورواية نقحت ومنهج أقام للحجة ميزانها وللخبر برهانه. معالم الهدى رحلة في تاريخ السنة وحجيتها وتوثيقها، تكشف كيف صانت الأمة هدي نبيها عبر القرون. معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى. إعداد وتقديم الدكتور فراس بن ساسي.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم، من القلب من القلب.
6: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمعة.

0: في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: إنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف.

رزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه.